بالباطنية. سؤال: ما قول علماء الإسلام والفقهاء الكرام في حق فرقة الإسماعيلية الآغاخانية التي يسكن أفرادها في البلاد المختلفة خصوصا في البلاد الشمالية من باكستان؟ نذكر بعض معتقداتهم وأقوالهم التي تدل على عقائدهم هنا. 1- الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي الله، هذه كلمتهم مقام كلمة الإسلام، كلمة التوحيد والشهادة، ويسمونها بالكلمة الإسلامية الحقيقية. 2- الإمام، هم يعتقدون أن آغا خان شاه كريم هو إمامهم، وهو مالك كل شيء من الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما بالخير والشر، ويعتقدون أنه هو الحاكم في العالم بقضه وقضيضه. 3- الشريعة، هم لا يرون اتباع الشريعة الإسلامية، بل يعتقدون أن آغا خان هو القرآن الناطق والقرآن الحقيقي الأصلي، وهو الكعبة، وهو البيت المعمور، وهو المتبوع المتبع، ولا يكون شيء سواه يجب اتباعه. وفي كتبهم أن ما ذكر في القرآن الظاهري من لفظ الله مصداقه الإمام آغا خان. 4- الصلاة، هم لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس، ويقولون بوجوب الدعوات الثلاثة مكانها. 5- المسجد، هم يتخذون معبدا آخر مكان المسجد ويسمونه بجماعة خانة. 6- الزكاة، هم يجحدون الزكاة الشرعية ويؤدون مكانها من جميع أصناف المال عشرها للأغا خان ويسمونه بمال الواجبات دوشوند. 7- الصوم، ينكرون فرضية صوم رمضان. 8- لا يقولون بفرضية حج البيت، يعتقدون أن الأصل آغا خان هو الحج. 9- السلام، لهم تحية مخصوصة مكان السلام عليكم، يقولون عند اللقاء على مدد، أي أعانك علي، علي مدد، ويقولون في جوابه مولى علي مدد مكان وعليكم السلام. هذه نبذة من أقوالهم وعقائدهم. فالآن نسأل عن عدة أمور: 1- هل هذه الفرقة من الفرق الإسلامية أم من الفرق الكفرية؟ 2- هل يجوز أن يصلى على موتاهم صلاة الجنازة؟ 3- هل يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين؟ 4- هل تجوز مناكحتهم؟ 5- هل تحل ذبيحتهم؟ 6- هل يعامل معهم معاملة المسلمين؟ نسأل منكم بسم الله العظيم أن تصدروا جواب الاستفتاء وتزيحوا الشبهات عن قلوب المسلمين، لأن هؤلاء يبطنون عقائدهم إلى الآن، ولذا سماهم المتقدمون من المشائخ بالباطنية، والآن هم أظهروا عقائدهم ويدعون الناس إليها جهرا ابتغاء لإزاغة المسلمين في عقائدهم ولوجوه أخر لا نعلمها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، اعتقاد أن الله حل في علي أو غيره كفر محض مخرج من ملة الإسلام، وكذلك اعتقاد أن هناك أحدا يتصرف في السماء والأرض غير الله سبحانه كفر أيضا. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 2- من اعتقد أن هناك أحدا يسعه الخروج من اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام وشريعته، وهي القرآن الذي أوحاه الله إليه. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن الشريعة السنة النبوية التي هي تبيين وتفصيل للقرآن. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 3- من أنكر وجحد شيئا من أركان الإسلام أو من واجبات الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر ومارق من دين الإسلام. 4-
إذا كان واقع هذه الطائفة هو ما ذكرته في السؤال فلا يجوز الصلاة على موتى من ذكر ولا دفنهم في مقابر المسلمين ولا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبيحتهم ولا معاملتهم معاملة المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البريلوية. سؤال: جماعة معينة في الباكستان تسمى البريلوية أو جماعة نواري نسبة إلى رئيسهم الحالي المعروف بنواري، حيث طلبت من فضيلتكم الحكم الشرعي بهم وباعتقادهم وبالصلاة خلفهم ليكون ذلك بردا وسلاما على قلوب كثيرة لا تعرف الحقيقة. ومرة ثانية أذكركم ببعض خرافاتهم واعتقاداتهم الشائعة. 1- الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حي. 2- الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر وناظر، خاصة بعد صلاة الجمعة مباشرة. 3- الاعتقاد بأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الشفيع مسبقا. 4- يعتقدون بالأولياء وأصحاب القبور ويصلون عندهم طالبين منهم قضاء الحاجة. 5- إشادة القباب وإضاءة القبور. 6- قولهم المشهور يا رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم. 7- يسخطون بمن يجهر بالتأمين ويرفع يديه في الصلاة ويعتبرونه وهابي. 8- التعجب الشديد عند استعمال السواك عند الصلاة. 9- تقبيل الأصابع أثناء الوضوء والأذان وبعد الصلاة. 10- يردد إمامهم دائما بعد الصلاة الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، وبالتالي فإن جميع المأمومين يصلون على النبي بشكل جماعي بصوت عال. 11- يتحلقون بعد صلاة الجمعة واقفين وينشدون ويمدحون بصوت مرتفع. 12- بعد ختم القرآن الكريم في تراويح شهر رمضان يطهون الطعام الكثير ويوزعونه في صحن المسجد بالإضافة إلى الحلويات. 13- يشيدون المساجد ويهتمون بزخرفتها كثيرة ويكتبون فوق المحراب يا محمد. 14- يعتبرون أنفسهم هم أصحاب السنة والعقيدة الصحيحة وغيرهم على خطأ. 15- ما الحكم الشرعي بالصلاة خلفهم؟ علما بأنني طالب طب في كراتشي وأسكن بجوار المسجد والمسلطة أو المشرفة عليه تلك والمسلطة أو المشرفة عليه تلك الجماعة البريلوية. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من هذه صفاته؟ لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله، لأن معظمها صفات كفرية وبدعية تناقض التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وتعارض صريح القرآن، مثل قوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وينكر عليهم البدع التي يفعلونها بأسلوب حسن، فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا هجرهم وصلى في مساجد أهل السنة. وله في خليل الرحمن أسوة حسنة في قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الدروز. سؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الرسالة التي أرسلها صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية إلى سماحة الرئيس العام برقم 2-5400 وتاريخ 15 من شهر جمادى الأولى من شهر جمادى الأولى سنة 97 و300 ألف هجرية، واطلعت على ما جاء في النشرتين اللتين مع كتاب سموه من تفاصيل محاورتين مزعومتين، إحداهما جرت بين طالب درزي يدرس في الأزهر وبين من لقبه الدرزي بشيخ مشايخ الأزهر وسماه مصطفى الرافعي، والأخرى جرت بين من نسب في المنشور إلى السنة وسمي فيه شيخ الحق الحسيني وبين من قيل إنه أستاذ درزي يدعى أبا حسن هاني زيدان.
وبناء على طلب سموه مطلع ذلك والإفادة كتبت ما يلي. أولا نبذة عن مذهب الدروز يتبين منها حقيقة أمرهم. ثانيا بيانا مختصرا عما جاء في المحاورتين يتبين به ما فيهما من دخل وتلبيس. أولا نبذة عن مذهب الدروز. أصل الدروز فرقة سرية من فرق القرامطة الباطنية يتسمون بالتقية وكتمان أمرهم على من

حتى إذا سنحت لهم الفرصة وقويت شوكتهم وأجدوا من الحكام من يواليهم وينصرهم، ظهروا على حقيقتهم وأعلنوا عقائدهم وكشفوا عن مقاصدهم، وكانوا دعاة شر وفساد ومعاول هدم للديانات والعقائد والأخلاق. يتبين ذلك لمن تتبع تاريخهم وعرف سيرتهم من يوم وضع عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي أصولهم وبذر بذورهم فورثها لاحقهم عن سابقهم وتواصوا بها وأحكموا تطبيقها واستمر ذلك إلى وقتنا الحاضر. والدروز وإن كانوا فرعا من فروع القرامطة الباطنية لهم مظاهرهم الخاصة من جهة نسبهم ونسبتهم من الهوة والزمن الذي ظهروا فيه والظروف التي ساعدتهم على الظهور، ونذكر فيما يلي مجمل ذلك وأمثلة له وحكم العلماء فيهم. 1- ينسب الدروز إلى درزي، وهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل الدرزي، وقد يروى اسمه بلفظ عبد الله الدرزي ودرزي ابن محمد، ويقال إن محمد ابن إسماعيل الدرزي هو تشتكين أو هشتكين الدرزي، وقيل ينسبون إلى طيروز إحدى بلاد فارس. ويرى الزبيدي في التاج أن الصواب ضبط الدرزي بفتح الدال الدرزي نسبة إلى أولاد درزة وهم السفلة والخياطون والحاكة أو الحاكة. 2- وظهر محمد بن إسماعيل الدرزي أيام الحاكم بأمره أبي علي المنصور بن عبد العزيز ابن العزيز أحد ملوك العبيديين الذين حكموا مصر قريبا من 200 سنة، وزعموا أنهم من آل البيت زورا وبهتانا، وأنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها. وقد كان محمد بن إسماعيل الدرزي أولا من الفرقة الإسماعيلية الباطنية التي تزعم أنها من أتباع محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق، ثم خرج عليهم واتصل بالحاكم العبيدي ووافقه على دعواه الإلهية، ودعا الناس إلى عبادته وتوحيده، وادعى أن الإله حل في علي، يزعم أنها من أتباع محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق، ثم خرج عليهم واتصل بالحاكم العبيدي ووافقه على دعواه الإلهية، ودعا الناس إلى عبادته وتوحيده، وادعى أن الإله حل في علي وتدثر ناسوته، وأن روح علي انتقلت إلى أولاده واحدا بعد واحد حتى انتقلت إلى الحاكم، وقد فوض إليه الحاكم الأمور بمصر ليطيعه الناس في الدعوة، ولما انكشف أمره ثار عليه المسلمون بمصر وقتلوا ممن معه جماعة، ولما أرادوا قتله هرب واختفى عند الحاكم فأعطاه مالا وأمره أن يخرج إلى الشام لينشر الدعوة هناك، فخرج إليه ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة غربي دمشق، فدعاهم إلى تأليه الحاكم ونشر فيهم مبادئ الدروز ووزع فيهم المال فاستجابوا له. وقد قام بالدعوة أيضا إلى تأليه الحاكم رجل آخر فارسي اسمه حمزة بن علي بن أحمد الحاكمي الدرزي من كبار الباطنية، فقد اتصل برجال الدعوة السرية من شيعة الحاكم ودعا إلى تأليهه خفية حتى أصبح ركنا من أركانها، ثم أعلن ذلك وادعى أنه رسول الحاكم فوافقه على ذلك. ولما توفي الحاكم وتولى ابنه علي الملقب بالظاهر لإعزاز دين الله وتبرأ من الدعوة إلى تأليه أبيه، طوردت الدعوة في مصر، ففر حمزة إلى الشام وتبعه بعض من استجاب له، واستقر أكثرهم في المقاطعة التي سميت فيما بعد جبل الدروز في سوريا. مبادئهم: ألف، يقولون بالحلول، فهم يعتقدون أن الله حل في علي رضي الله عنه ثم حل في أولاده بعده واحدا بعد واحد حتى حل في الحاكم العبيدي أبي علي المنصور بن العزيز، فالإلهية حلت ناسوته، ويؤمنون برجعة الحاكم وأنه يغيب ويظهر. باء، التقية، فهم لا يبينون حقيقة مذهبهم إلا لمن كان منهم، بل لا يفشون سرهم إلا لمن أمنوه ووثقوا به من جماعتهم. جيم، عصمة أئمتهم، فهم يرون أن أئمتهم معصومون من الخطأ والذنوب، بل ألهوهم وعبدوهم من دون الله كما فعلوا ذلك بالحاكم. دال، دعواهم علم الباطن،

فهم يزعمون أن لنصوص الشريعة معاني باطنة هي المقصودة منها دون ظواهرها، وبنوا على هذا إلحادهم في نصوص الشريعة وتحريفهم لأخبارها وأوامرها ونواهيها. أما إلحادهم في الأخبار فإنهم أنكروا ما لله من صفات الكمال، وأنكروا اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء من جنة ونار، واستعاضوا عن ذلك بما يسمى التقمص أو تناسخ الأرواح، وهو انتقال روح الإنسان أو الحيوان عند موته إلى بدن إنسان أو حيوان آخر عند بدء خلقه لتعيش فيه منعمة أو معذبة. وقالوا دهر دائم وعالم قائم وأرحام تدفع وأرض تبلع، وأركنوا الملائكة ورسالة الرسل، واتبعوا المتفلسفة المشائين اتباع أرسطو في مبادئه ونظرياته. وأما إلحادهم في نصوص التكليف من الأوامر والنواهي فإنهم حرفوها عن مواضعها، فقالوا الصلاة معرفة أسرارهم لا الصلوات الخمس التي تؤدى كل يوم وليلة، والصيام كتمان أسرارهم لا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والحج زيارة الشيوخ المقدسين لديهم، واستحلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واستحلوا نكاح الأمهات والبنات، إلى غير ذلك من التلاعب بالنصوص وجحد ما جاء فيها مما علم بالضرورة أنه شريعة لله فرضها على عباده. ولذا قال فيهم أبو حامد الغزالي وغيره ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، وهم في ذلك أشبه بأصحاب رسائل إخوان الصفا في عقائدهم وأعمالهم وطريقتهم. ها يقولون بقول أهل الطبيعة، فيقولون إن الطبائع مولدة للحياة، والموت ينشأ عن فناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج عند انتهاء الزيت إلا من اعتبط أي قتل بحادث مثلا، إلا من اعتبط أي قتل بحادث مثلا. واو النفاق في الدعوة والمخادعة فيها، فهم يظهرون التشيع وحب آل البيت لمن يدعونه، وإذا استجاب لهم دعوه إلى الرفض وأظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيهم، فإذا قبل منهم كشفوا له معايب علي وطعنوا فيه، فإذا قبل منهم ذلك انتقلوا به إلى الطعن في الأنبياء، وقالوا إن لهم بواطن وأسرارا تخالف ما دعوا إليه أممهم، وقالوا إنهم كانوا أذكياء وضعوا لأممهم نواميس شرعية ليحققوا بذلك مصالح وأغراضا دنيوية إلى آخره. بما يحكم فيهم أي في الدروز. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يحكم به في الدروز والنصيرية فأجاب بما يأتي: وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا بوجوب صوم رمضان ووجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. فأما النصيرية فهم أتباع أبي شهيب محمد ابن نصير، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله، وهم ينشدون أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. وأما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم يعني العبادي أحد حكام مصر الباطنية، أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة، فدعاهم إلى إلهية الحاكم، ويسمونه الباري الغلام ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله، وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى ومشرك العرب، وغايتهم يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسة، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقا والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله ردا على نبذ لطوائف من الدروز: كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم
وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم، ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها، ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه، والله المستعان وعليه التكلان. بيان ما جاء في المحاورة الأولى من الكذب والدجل والتلبيس. 1- جاء في صدر المحاورة الأولى أنها جرت بين طالب درزي في الأزهر شيخ شوقي حمادة وإمام الأزهر الشيخ مصطفى الرافعي، ثم لقبه بعد بشيخ مشايخ الأزهر، وهذا فيه خلط وتلبيس وكذب وافتراء. أما الخلط والتلبيس فإن إمام الأزهر هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس بالجامع الأزهر، وقد يخطب خطبة الجمعة فيه، وهو في عمله تابع لوزارة الأوقاف. وأما شيخ مشايخ الأزهر فإنه ليس إماما للصلاة فيه ولا خطيبا للجمعة به، وإنما هو مسؤول عن التعليم بالأزهر، ومنصبه أعلى ممن يصلي بالناس إماما. وأما الكذب والافتراء فإنه لم يعرف في تاريخ الأزهر في عهد من العهود ولا في يوم من الأيام أن شخصا يقال له مصطفى الرافعي تولى مشيخة الأزهر أو كان شيخا لمشايخ الأزهر. فواقع التاريخ أصدق شاهد على كذب هذه الدعوة، وأقوى دليل على أن كاتب هذه النشرة ليس على بينة مما يكتب، وأن هذه المحاورة مصطنعة، وليس هذا بعجيب، فإن الدروز من الباطنية، وشأنهم التلبيس والكذب والتقية، والشيء من معدنه لا يستغرب. 2- قال الدرزي للشيخ مصطفى الرافعي المزعوم: ما رأي فضيلتكم بالدروز؟ فقال الشيخ الرافعي: إن الدروز من حيث عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم مسلمون، إنما من حيث الدين فلا نعدهم مسلمين. انتهى. إن مثل هذا الجواب لا يصدر عن مسلم عرف عقائد الإسلام وأحكامه وعرف عقائد الدروز وأعمالهم وأحوالهم، فضلا عن أن يصدر من شيخ مشايخ الأزهر، فإن شرائع الإسلام وواقع تاريخ الدروز يشهد بأن الدروز ليسوا بمسلمين لا في ظواهرهم ولا في بواطنهم، فإنهم عندما تتاح لهم الفرصة تنكشف حقيقتهم ويعلنون إلحادهم وكفرهم، ويعتدون على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ويسعون في الأرض فسادا كما حصل في أيام الحاكمين لا في ظواهرهم ولا في بواطنهم، فإنهم عندما تتاح لهم الفرصة تنكشف حقيقتهم ويعلنون إلحادهم وكفرهم، ويعتدون على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ويسعون في الأرض فسادا كما حصل في أيام الحاكم العبادي أحد حكام العبيديين بمصر. أما عندما تحيط بهم الأزمات ويضيق عليهم الخناق فإنهم يلتزمون التقية ويلبسون لباس التدين ويظهرون بمظهر الغيرة والإصلاح نفاقا وزندقة، وهذا هو شأنهم مع المسلمين. ومع ذلك فقد استنكر الطالب الدرزي جواب من سماه شيخ مشايخ الأزهر، وقال: ما السبب؟ فقال الشيخ المزعوم: لأنهم يعبدون الحاكم. فازداد الطالب الدرزي غضبا وخطأ الشيخ في ذلك بما تضمن إنكاره لوجود الإله الحق، ويدل دلالة صريحة على كفر الدرزي وفساد عقائدهم، فقال: يخطئ من يقول إننا نؤله حاكما، وإنما نحن نعتقد أن لا إله إلا الله وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن المعلوم في مذهبنا أن الله ليس كمثله شيء، فهو لا يدرك ولا يوصف، ولا هو جالس ولا هو واقف ولا هو ساهر ولا هو نائم ولا قائم ولا قاعد، إنه منزه عن الأرواح والعدد. ونعتقد أيضا أن الله سبحانه سيتجلى للناس في اليوم الآخر ويبدو لهم ليتم الإيمان به حقا وصدقا، يتأنس إليهم ليثبت الحجة عليهم، إذ هم يعجزون عن إدراك كيفيته ولا يبلغون بقوة عقولهم ماهيته، وإنما النظر إليه كالنظر إلى وجهه في المرآة. ألا ترى يا فضيلة الإمام الأكبر عندما تنظر في المرآة صورة تماثل صورتك؟ قال الشيخ: نعم. قال الطالب الدرزي: هذه الصورة منزهة عن جميع الصفات البشرية، لا تأكل ولا تشرب ولا تعي ولا ولا، نحن نعتقد أنك كما تنظر إلى المرآة وترى صورتك البادية المجردة عن جميع الصفات، تبدو لنا صورة الله منزه عن جميع الصفات. انتهى. إن الواقع التاريخي والعلمي يشهد بأن الدروز يعبدون الحاكم ويؤلهونه، وأن الحاكم العبيدي ادعى الألوهية لنفسه، وكان المقربون إليه من بطانته يدعون إلى عبادته،
وأن الطالب الدرزي كذلك.

0: كذاب في استنكاره ذلك. ثم لبث وخلط في كلامه وأتى بما هو كفر في رده واستنكاره، وقال يخطئ من يقول إننا نؤله حاكما، فنكر حاكما، وإنما الكلام في عبادتهم وتأليههم للحاكم العبيدي الذي كان ملكا على مصر، ونفى عن الله الصفات كلها وشبهه بالصورة في المرآة، فقال إنما الناظر إليه كالناظر في صورته في المرآة، وقال نحن نعتقد يا فضيلة الإمام الأكبر أنك كما تنظر إلى المرآة وترى صورتك البادية المجردة عن جميع الصفات تبدو لنا صورة الله المنزهة عن جميع الصفات، فجعله بهذا عدما لا وجود له. قال الشيخ ما رأيك بالتقمص؟ قال الطالب نحن نؤمن بالتقمص، وهذا مذهب فلسفي قديم سبق ظهوره الفاطميين بل سبق الإسلام، إذ رافق البشرية من البداية وقال به كثيرون من غلاة الفلاسفة القدماء. وليس الغريب أن يؤمن الدروز بالتقمص، بل الغريب العجيب أن ينفي المسلمون التقمص والقرآن الكريم يقره إنزاله. ثم استدل على التقمص بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وبما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما زلت أنتقل إليكم من أصلاب المؤمنين إلى أرحام المؤمنات إلى يومنا هذا إلى آخره. لقد أقر الطالب الدرزي بأن الدروز يؤمنون بالتقمص وهو تناسخ الأرواح، بمعنى انتقال الروح من حي عند موته إلى بدن آخر عند خلقه. ودائما ومن المعلوم أن الذين يؤمنون بذلك لا يؤمنون بيوم القيامة الذي صرحت به نصوص الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، ولا يؤمنون بما فيه من حساب وجزاء بجنة أو بنار، ويتأولون نصوص القيامة بخروج إمامهم كرجوع الحاكم في نظر الدروز وظهوره بعد اختفائه، ويقولون إن الروح إذا صفت بمجانبة الهوى وبالعلم والعبادة عادت إلى وطنها الأصلي وكملت بموتها وتخلصها من أغلال البدن وقيوده. وأما الأرواح أو النفوس المنكوسة المعرضة عن طلب رشدها من الأئمة المعصومين فإنها تعذب ببقائها في الأبدان تتناسخ فيها، كلما خرجت من جسد عند موته تلقاها آخر، واستدلوا على ذلك بما تقدم وبقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولا شك أن تأويلهم للقيامة بخروج إمامهم تحريف للكلم عن مواضعه، خروج بالقرآن عن معناه في لغة العرب التي بها نزل، ومخالف لصريح آياته، ومعارض لنصوص الأخبار المتواترة الصريحة الدالة على البعث والنشور والحساب والجزاء بجنة أو نار. فتأويلهم ذلك ضلال مبين وكفر صريح، وقولهم بتقمص الأرواح للأبدان على ما سبق بيانه محض خرص وتخمين لا أساس له من الصحة ولا مستند له من عقل ولا نقل. ودعوهم أن القرآن دل على ذلك كذب وافتراء، فإن معنى قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية كنتم أمواتا قبل أن يصوركم الله في الأرحام وينفخ فيكم الروح فأحياكم سبحانه بنفخ الروح فيكم ثم يميتكم بقبض أرواحكم عند انتهاء آجالكم في الدنيا ثم يحييكم يوم البعث والنشور للحساب والجزاء. هذا هو معنى الآية الصريح في لغة العرب التي بها نزل القرآن وشرحته السنة الصحيحة الصريحة، وليس فيها دلالة على أن الروح إذا خرجت من إنسان عند موته تجعل في بدن آخر ليكون مخلوقا يحيا في هذه الدنيا. وكذا القول في تفسير آية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فمعناها من الأرض خلقناكم فكنتم أحياء في الدنيا وإلى الأرض تعودون فتقبرون فيها عند موتكم ومنها نخرجكم أحياء عند البعث والنشور. وتفسير الآيتين بما زعموه من تناسخ الأرواح تفسير بالهوى وتحريف لها عما لا يدلان عليه في لغة العرب، ومخالف لصريح آيات القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة في بيان معناهما ولإجماع أهل العلم والإيمان.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. أما الحديث الذي ذكروه فليس في ديوان من دواوين السنة المعروفة، ووجود طبقات كافرة في فترات من العصور دليل على كذبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنقل في أصلاب آباء المؤمنين وأرحام نساء المؤمنات في كل طبقات أجداده، بل كان بعضهم مؤمنا كإبراهيم وإسماعيل وبعضهم كان كافرا، فالحديث موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهو خبر صريح عن أهل النار من الكفار، وبيان لاستمرار عذابهم فيها يوم القيامة، وليس فيه دلالة من قريب ولا من بعيد على أن الروح إذا خرجت من بدن عند الموت في الدنيا تقمصت بدنا آخر ليكون حبسا وعذابا لها، فتفسيرها بذلك تحريف لها عن موضعها وتلاعب بنصوص القرآن. ختم الدرزي المحاورة باعتراف الشيخ الرافعي المزعوم بأن الدروز هم أفضل فرقة إسلامية على الإطلاق، ولا شك أن هذا الاعتراف وهمي لأنه من شيخ مصطنع موهوم، ولو قدر أن شيخا ما حقيقيا ناقش طالبا درزيا هذه المناقشة وجرت بينه وبين الطالب الدرزي هذه المحاورة لما دل ذلك على صدق النتيجة، فكم من محق مغلوب على أمره في النقاش والجدل لضعفه في العلم والمناظرة، فاستسلامه لا يدل على صحة مذهب مناظره ولا على صدقه فيما ادعاه واعتقده. بيان ما في المحاورة الثانية من الكذب والدجل والتلبيس. جاء في النشرة أن محاورة ثانية كانت بين من ادعى أنه عالم سني وأنه يدعى الشيخ الحق الحسيني يقوم بوظيفة رئيس العلوم الشرقية في إحدى الكليات، وبين أستاذ درزي يدعى الشيخ أبا حسن زيدان، وهي عبارة عن أسئلة توجه ممن قيل أنه سني إلى درزي فيجيب عنها، وقد جاءت في أسلوب هزيل وتراكيب ضعيفة من جهة اللغة العربية ومعانيها ضحلة مجملة غير محررة، وهذا يدل على أنها مصطنعة لم تحصل أو حصلت بين من لا شأن لهما في العلم ولا يعتد بهما في المناظرة ولا يعول على نتائجها، وفيما يلي تفصيل الكلام عليها. قال السني المزعوم ما هو دينكم؟ فأجاب الدرزي هو الإسلام، انتهى. تقدم في السؤال الثالث والرابع أنهم ليسوا بمسلمين وأنهم أكفر من اليهود والنصارى إلى آخره، وسيأتي في أجوبة الدرزي وشرحه لعقائد الدروز في أركان الإسلام وغيرها ما يؤكد أنهم ليسوا بمسلمين. ما هو مذهبكم؟ جواب مذهبنا هو التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول، وهو أحد مذاهب التقية في الإسلام، انتهى. أقر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي السؤال الثاني بأن مذهب الدروز التقية، وقد صدق فيما أقر به على قومه، ومن المعلوم أن التقية مواربة وخداع ومراوغة ونفاق في العقيدة والقول والعمل، وقد استعملها الدرزي في نفس الجواب، فبين أن مذهب الدروز التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول، ولكن إلههم الذي وحدوه وعبدوه هو الحاكم العبيدي ملك مصر، والرسول الذي يقرون به هو رسول الحاكم الذي اختاره داعية لعبادته كحمزة بن علي بن أحمد الفارسي الحاكمي الدرزي الذي لقبه الحاكم الفاطمي برسول الله. فهذا الأسلوب في الجواب أوضح تفسير وأصدق تطبيق للتقية لما فيه من المراوغة والنفاق. هل أنتم سنيين أم شيعيين؟ عزيزي المستمع، نلتزم كما أسلفنا بنص الكلمات وكذلك لا نصحح لغوياتها. جواب لا سنية ولا شيعية، بل إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله ستنقسم أمتي من بعدي إلى 73 فرقة. أجمل الدرزي في جوابه عن هذا السؤال الثالث فنفى أن يكون الدروز سنيين أو شيعيين، ولم يكشف عن حقيقة طائفته، بل أبهم فقال هم إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله ستنقسم أمتي من بعدي إلى 73 فرقة، فجمع بين اللحن في اللغة وتحريف الحديث والتلبيس على السائل، فلم يحدد له الجواب ولم يحرره، وكذب في قوله إنهم ليسوا شيعيين فإنهم من القرامطة الباطنية، الذين هم من أخبث فرق الشيعة الغالية. هل تصلون بأوقات الصلاة؟ جواب: نعم نصلي، لأن الصلاة واجبة على كل مؤمن، لأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه. كيف تكون الصلاة؟ جواب: عندما نصلي على الميت فإننا نستقبل القبلة، ولكن الصلاة العادية حلقة ذكر. في السؤال الرابع والخامس إجمال وقصور، وكأنه مقصود ليتمكن الدرزي من الإجمال في الجواب أولا ثم من الهرب والتحريف في المراد بالصلاة ثانية، وقد فعل، فقال: نصلي لأن الصلاة واجبة ولأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه. ثم ألحد في المراد بالصلاة ثالثة فقال: عندما نصلي على الميت نستقبل القبلة. وألحد أيضا ففسر الصلاة العادية أنها حلقة ذكر، وفي ذلك إنكار أن يكون هناك صلوات خمس بالكيفية التي بينها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتكذيب لزعمه في الجواب عن السؤال الأول بأن دينهم الإسلام. هل تركعون وقت الصلاة؟ جواب: الركوع عندنا نافلة. هل تسجدون وقت الصلاة؟ نعم نسجد حين السجود، لأنه فريضة واجبة للتقرب إلى الله والتوسل إليه. في السؤال السادس والسابع إجمال وقصور أيضا، ومع ذلك أنكر الدرزي أن يكون الركوع فرضا، وذكر أنه نافلة. أما السجود فاعترف بفرضيته، ولكنه أجمل في كيفيته، وكأن هناك تواطؤا بين السائل والمجيب، أو السائل والمجيب شخص واحد، وهذا مما يناقض قوله في الجواب عن السؤال الأول: ديننا الإسلام. لأن الصلاة في الإسلام ليست حلقة ذكر، وإنما هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بالصفة التي عرفت من الدين بالضرورة، فهو مفتر بالنص وبالإجماع. هل تصومون شهر الصيام؟ جواب: إن البعض وخصوصا الشيوخ يصومون، ولكن في عرفنا أن الصوم الظاهري نافلة، وأما الصوم الحقيقي فهو صيانة النفس عن المحرمات، وهو في هذه الحالة فريضة لازمة مدى الحياة وليس بأوقات معينة، لأننا نعتقد أن لا نفعل الصوم الظاهري مع مخالفة ما ينهى الله ورسوله عنه. أنكر الدرزي في جوابه عن السؤال الثامن فرض صيام رمضان، فقال: إن الصوم الظاهري نافلة، وفسر الصيام الحقيقي عنده بصيانة النفس عن المحرمات، وهذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة وتحريف للنصوص يسقط عن المكلفين في زعمه، وكذلك يسقط ما أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من شعائر الإسلام، وهو كفر صريح وردة عن الإسلام بالنص والإجماع، ومناقض لدعواه أن دينهم الإسلام. هل تحجون؟ جواب: إن الحج في عرفنا هو نافلة أيضا، لقول الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكلمة من استطاع هي عبارة عن فسحة واسعة للذين لم يستطيعوا أداء فريضة الحج. في الجواب عن السؤال التاسع سلك نفس المسلك، فأنكر فريضة الحج كما أنكر فريضة صيام رمضان، فقال: إن الحج في عرفنا نافلة، فجحد فرضيته، وهذا كفر، لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة. ثم نوه بإيراد آية صريحة في تأكيد وجوب الحج على المستطيع، وإنما الفسحة في الآية لغير القادر عليه بنفسه ولا بنائب عنه، وفي هذا أيضا تكذيب لزعمه في جواب السؤال الأول أن دين الدروز هو الإسلام. السؤال العاشر: وهل منكم من حج إلى مكة؟ جواب: نعم كثير منا من زار مكة المكرمة والمدينة المنورة. في السؤال العاشر إجمال وقصور، يهيئ للمجيب طريق الهروب ويمهد له سبيل الحيدة، وإذا أتى المسؤول بجواب إجمالي يمكن حمله على رحلة عادية إلى مكة كرحلة إلى أي بلد للترفيه عن النفس مثلا، فقال: كثير منا من زار مكة والمدينة المنورة، وهذا هو دين القرامطة الباطنية، فإن دأبهم التلبيس واستعمال التقية كما تقدم. كيف تصلون على الميت؟ جواب: إن صلاتنا على الميت هي على السنية، هي على الطريقة الشافعية. ولكي نكفيكم مؤونة البحث الكثير، فإننا نقدم لكم هذا الكتاب الصادر من لدن مشيخة العقل الجليلة التي هي عندنا المرجع الأعلى للمذهب التوحيدي. ومن هذا الكتاب تعرفون حقيقة طقوسنا المذهبية في الصلاة على الميت، وفي كتابة عقود الزواج، وفي الإرث بعد الموت وخلاف ذلك. وعند تصفح السائل الكتاب التفت إلى المسؤول وقال: أنتم حقا مسلمون؟ الجواب عن هذا السؤال الحادي عشر: كذب وتناقض. فإنه نفى نفيا عاما في جواب السؤال الثالث أن يكون الدروز من أهل السنة، وأثبت هنا أنهم يصلون صلاة الجنازة على مذهب الشافعي، والشافعي من أهل السنة، فكيف صارت صلاتهم على الجنازة على مذهبه؟ ثم حاد عن إيضاح الجواب، وأحال على كتاب مبهم لم يعينه باسمه حتى يرجع إليه الناس ليعرفوا صدقه في دعواه أن صلاتهم على الميت هي على السنة وعلى مذهب الشافعية. ثم ذكر الدرزي أن العالم السني المزعوم قال بعد تصفح الكتاب: إنكم حقا مسلمون. وتقدم أن هذا الاعتراف في مثل هذه المحاورة المصطنعة لا حظ له من الاعتبار، بل هو مجرد تمويه وتغرير ودعاية كاذبة لمذهب الدروز. ولو كان مذهب الدروز يوافق الإسلام لأظهره وبين اسم الكتاب حتى يرجع لمعرفة الحقيقة، لكنه خاف الفضيحة فأبهم ولم يوضح، كما هو دأبه فيما تقدم ودأب قومه، نسأل الله العياذ منه. كيف طريقة تقسيم الميراث عندكم؟ جواب: إن طريقة تقسيم الميراث عندنا هي حسب الفريضة الشرعية، إذا لم يترك الميت وصية، وأما إذا ترك وصية فيكون الميراث منطوق الوصية، لأن الوصية عندنا فريضة يجب العمل بموجبها، وذلك عملا بالآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم عملا بالآية الكريمة بعد وصية: يوصي بها أو دين. كيف طريقة الوصية عندكم؟ جواب: إن طريقة الوصية هي أن للإنسان كل الحق أن يوصي بماله لمن يشاء، سواء كان قريبا أو بعيدا. إن مذهب السنة يمنع الوصية للوارث، فلماذا أنتم توصون له؟ جواب: نحن نوصي للوارث عملا بالآية الكريمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فمن هذه الآية الكريمة يتبين حقا جليا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث، ونحن على الطريقة سائرون. ذكر الدرزي في جواب هذه الأسئلة، أي السؤال الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، أن الميراث عندهم حسب الفريضة الشرعية ولم يعينها، ثم قيد ذلك بما إذا لم تكن هناك وصية، فإن كانت هناك وصية بكل المال لغير وارث أو لوارث ولو على خلاف الفريضة الشرعية، كانت العبرة في توزيع بقية التركة بما نصت عليه الوصية. وهذا يخالف نص الشريعة الإسلامية في أنه لا وصية لوارث، وقد أجمع على ذلك المسلمون، وبذلك يعرف كذبه في جوابه عن السؤال الأول بأن دين الدروز هو الإسلام. ثم آية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والتي بعدها فيها بيان للفرائض الشرعية للميراث، وتفصيل لأنصباء الورثة، وأمر من الله بالوقوف عند الحد الذي قدره الله لكل وارث، فلم يترك لنا الخيار في من نوصي له من هؤلاء المذكورين في الآيتين، ولا الخيار في القدر الذي نوصي به لكل منهم، بل بين أنواع الورثة ونصيب كل نوع منهم، وألزمنا بذلك، وبين سبحانه أن تقسيم التركة عليهم إنما يكون بعد قضاء ما على الميت من الديون، وبعد تنفيذ ما أوصى به من المال في حدود الثلث لغير وارث، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلال الدوزي بالآيتين فيه إجمال وتلبيس وخلط في المراد بالوصية في توزيع المواريث والوصية التي تنفذ قبل التوزيع والتقسيم. ثم إنه ضرب صفحا عن السنة التي لابد من اعتبارها في تقييد الوصية، وأعرض عن إجماع المسلمين في ذلك، وهذا دأب المبطل في استدلاله، إجمال وتمويه وتشبيه على من يناظره ليخدعه عن الحق بتزيين الباطل له. وبهذا يظهر إلحادهم في القرآن وتحريفهم له عن معانيه الصحيحة ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ولإجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين إرضاء لأهوائهم وموافقة لمن على من هو على شاكلتهم. سؤال: هل تعددون الزوجات؟ جواب: كلا، نحن لا يجوز بمذهبنا تعدد الزوجات عملا بالآية الكريمة وخلقناكم أزواجا ومن كل شيء خلقنا زوجين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا أبدا على النساء وإن حرصتم. وبما أننا نعتقد أنه لا يمكن العدل بين الاثنين، فإن المشروع أوجب علينا الاقتران بواحدة. أنكر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال 15 ما علم من الدين بالضرورة جوازه، وهو مشروعية تعدد الزوجات، وحاول الاستدلال على باطله بما لا دليل له فيه، فاستدل بقوله تعالى وخلقناكم أزواجا وقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. ومعلوم أن الآيتين في بيان سنة الله الكونية في خلق الأشياء، وأن حكمته اقتضت أن يخلق في كل نوع من الأحياء حيوانات ونباتات ذكرا وأنثى، وفي كل نوعين متقابلين، ليكون التلقيح والنسل وتستقر الحياة وتتحقق المنافع والمصالح. وليست الآيتان في حكم تعدد الزوجات من قريب ولا من بعيد، فالاستدلال بهما على منع تعدد الزوجات إلحاد في القرآن وميل به إلى غير ما قصد به. وأما قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فصريح في صدر الآية في جواز تعدد الزوجات عند الأمن من الجور في القسمة بينهن في المعيشة والنفقة، وهو ممكن مستطاع. وأما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فالمقصود منه نفي استطاعة العدل في الحب القلبي والميل النفسي، لا نفي استطاعة العدل في المبيت والنفقة. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه بقوله وعمله، فتزوج زوجات وعدل بينهن في المعيشة والنفقة، وقال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأجمع الصحابة على جواز تعدد الزوجات وعملوا بذلك، وهم عرب وبلغتهم نزل القرآن، وهم أفهم من الدرزي وأمثاله ممن يتبعون أهواءهم في تفسير كتاب الله مجاراة للنصارى والملحدين وإرضاء للجنس اللطيف في نظرهم. وقد حرف الدرزي لفظ الآية الرابعة وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وأدخل فيها ما ليس منها. هل يجوز عندكم الطلاق؟ جواب: نعم، يجوز الطلاق لأسباب مشروعة. وأما الذي يطلق لغير سبب مشروع أو غير تراض بينه وبين مطلوقته فعليه أن يقدم لها نصف ما يملك. وأما إذا كانت هي المتسببة في الطلاق من جراء جرم فعلته فعليها دفع نصف ما تملك للزوج. اعترف الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي 16 بأن الطلاق جائز، لكن لأسباب مشروعة، وأبهم هذه الأسباب التزاما بمبدأ التقية في عدم بيان حقيقة مذهب الدروز كما هو دأبهم في حديثهم مع من يخالفهم. ثم أضاف إلى ذلك طامة كبرى وتشريعا ما أنزل الله به من سلطان، فأوجب على الزوج أن يقدم لزوجته نصف ما يملك إن طلقها بغير سبب مشروع أو عن غير تراض بينهما، وأوجب عليها أن تدفع نصف ما تملك للزوج إن كان طلقها من أجل جرم فعلته. وهذا مخالف صراحة لما شرع في الإسلام من حقوق الزوجين عند الطلاق، ومناقض لما قاله في جوابه عن السؤال الأول: ديننا الإسلام. سمعنا أنكم تعتقدون التقمص، وعلى أي شيء تبنونه؟ جواب: نعم نعتقد التقمص، ونبني هذا الاعتقاد على سببين، أحدهما المنقول والثاني المعقول. فأما المنقول قول الآية الكريمة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فمن هذه الآية الكريمة وبعض آيات غيرها نفسرها طبقا لهذا المعتقد. وأما الذي من المعقول فهو لما كان الله تعالى عادلا في خلقه فلماذا جعل بينهم هذا التفاوت العظيم من غنى وفقر وسعد ونحس وحسن وقبيح؟ طالما الناس يخلقون جديدا في هذه الدنيا فمن هذا التفاوت الكبير، ومن اعتقادنا الراسخ بأن الله جل جلاله منتهى العدل. ومن الآية الكريمة المار ذكرها: فإننا نعتقد التقمص. ذكر الدرزي التقمص في جوابه عن هذا السؤال أي السابع عشر، وأدلته من النقل والعقل في نظر الدروز. وقد تقدم بيان معنى التقمص ومناقشته في أدلتهم النقلية عليه في الفقرة الرابعة من مناقشة المحاورة الأولى، وبيان أن القول به مجرد خرص وتخمين، فإن تفصيل البعث والجزاء يوم القيامة وبيان نوعه وكيفيته من الأمور السمعية التي لا مجال للعقول في تحديدها. وأما ما استدلوا به عقلا من كمال عدل الله وحكمته وتفاوت الخلق في سلوكهم وأرزاقهم وأعمالهم وأخلاقهم، وأن مقتضى عدله تعالى فيهم أنه يجزي كل نفس بما كسبت بأن يخلقهم مرة أخرى في الدنيا ليوفي كل نفس جزاءها، وذلك يجعل روح من مات في بدن آخر في الدنيا لتشقى بوجودها فيه، فيقال: لا دلالة فيما ذكر على خصوص عود روح عند موت صاحبها إلى بدن آخر في الدنيا، بل ذلك مجرد تخمين، وإنما دل على تفصيل الجزاء وكيفيته نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، وأن ذلك يكون في يوم آخر بعد انتهاء الدنيا يسمى يوم البعث والنشور ويوم القيامة. وقد يعجل الله بعض الجزاء لبعض عباده في الدنيا كما يشاء، لا كما عينه الدروز في التقمص التناسخ خاصة. هل تعتقدون أن عمر وأبو بكر وعثمان هم أحق من علي بالخلافة بعد النبي، أم علي أحق منهم؟ جواب: هذا شيء يعلمه الله تعالى، ولكن نحن نعتقد بأن العمر محتوم عملا بالآية، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وحيث إن أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في حياة علي، فلو ولي علي الخلافة بعد النبي لكان أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في حياته ولم يتسنى لهم تأدية رسالتهم إلى الأمة، لذلك قضت مشيئة الله عز وجل بما قضت حتى يؤدي كل واحد منهم رسالته في حينها خدمة للأمة بتقدير من الله عز وجل. حاد الدرزي عن الجواب على هذا السؤال أي الثامن عشر فقال: الله أعلم، ولزم التقية كما هو دأبه ودأب قومه في إخفاء حقيقة مذهبهم على من ليس منهم. ثم فلسفة تأخير خلافة علي عن الثلاثة الخلفاء فلسفة ملتوية، فذكر أن الله علم أن الثلاثة سيموتون قبل علي فجعل خلافتهم قبل خلافته ليؤدي كل منهم رسالته خدمة للأمة، ولو تولى علي الخلافة قبلهم لم يتسن لهم أن يتولوها لوفاتهم قبله، فاقتضت مشيئة الله أن يكون واقع الخلافة كونا على الترتيب المعروف. وفي هذه الفلسفة حيدة عن الجواب عما سئل عنه من الحكم الشرعي إلى بيان ما زعمته حكمة الترتيب الكوني، ومع ذلك فجوابه مناقض لعقيدتهم في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنهم يسبون الثلاثة ويؤلهون عليا، فالجواب كله حيدة ومواربة وتطبيق لمبدأ التقية. ويفهم من كلامه أن تولي الخلفاء الثلاثة الخلافة قبل علي لم يكن لفضلهم عليه، وإنما كان لأمر كوني اقتضته مشيئة الله، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة. هل تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على حسب ترتيبهم في الخلافة؟ جواب: نعم، ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد، بل نعتقد أن عليا أعلى منهم، وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة: من كنت أنا مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. تناقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال التاسع عشر، وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل، فقال: نعم، أي نفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة، ثم قال: لا نفضلهم في المنزلة على أحد، وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عامة. ثم أخبر بأن عليا أعلى منهم رضي الله عنهم أجمعين، مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عليا أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم، ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه، والجمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم. ثم استدل لأفضليته عليهم بحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الحديث. فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بما يأتي. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية، ولا ريب أنها كذب لوجوه، أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل. وقوله اللهم انصر من نصره إلى آخره خلاف الواقع، قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله، وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض، وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، ففيه رد على النواصب. انتهى كلامه. انتهى الشريط 26 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 27. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 27 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. نتابع القراءة في المحاورة المزعومة بين درزي مزعوم وسني موهوم. هل تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان على حسب وعلي حسب ترتيبهم في الخلافة؟ جواب: نعم، ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد، بل نعتقد أن عليا أعلى منهم، وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة: من كنت أنا مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. تناقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي التاسع عشر، وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل، فقال: نعم، أي نفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة، ثم قال: لا نفضلهم في المنزلة على أحد، وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عامة. ثم أخبر بأن عليا أعلى منهم رضي الله عنهم أجمعين، مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عليا أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم، ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه، والجمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم. ثم استدل عليهم بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى الحديث. فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بما يأتي. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية، ولا ريب أنها كذب لوجوه. أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة وكذلك ينازعه أتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، وقوله اللهم انصر من نصره إلى آخره خلاف الواقع، قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله. وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاده مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، ففيه رد على النواصب. انتهى كلامه. يتضح مما تقدم أن كل شيء عندكم من الاعتقاد تبنونه على آية كريمة أو على حديث شريف. جواب: نحن لا نعمل بالرأي أو القياس، ولكن بما أمرنا به. لا عبرة بما جاء في هذا السؤال 20 وجوابه من الاعتراف بأن الدروز يبنون عقيدتهم إما على آية أو حديث، لما تقدم من أن المناظرة مصطنعة، وعلى تقدير أن لها واقعة، فليس كل مناظر من المسلمين يمثل أهل السنة. ودعوى الدرزي أن الدروز لا يعملون بالرأي ولا بالقياس دعوى يكذبها الواقع بشهادته بإلحادهم وعملهم بالهوى، وفيها معربة وتقية، حيث قال ولكن نعمل بما أمرنا به، فبنى الفعل للمجهول حتى يتم له التلبيس في من يكون منه الأمر، أهو الحاكم بأمره وسائر الأئمة المعصومين بزعمهم أم غيرهم؟ ولا غرابة، فالتقية شعارهم وهم لا يألون جهدا في استعمالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تناسخ الأرواح. سؤال: قال لنا أستاذ الفلسفة إن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف أن الروح هي التي تعذب وتحاسب، وإن انتقلت فيحاسب الإنسان الآخر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر ليس بصحيح، والأصل في ذلك قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وجاء تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث. قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ، وهم من أكثر الناس، وقولهم هذا من أبطل الباطل. سؤال: هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قردة وتطور، فهل هذا صحيح وهل من دليل؟ جواب: هذا القول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن الله بين في القرآن أطوار خلق آدم، فقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم إن هذا التراب بل حتى صار طينا لازبا يعلق بالأيدي، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب، ثم صار حمأ مسنونا، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم لما يبس صار صلصالا كالفخار، قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه روحه، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن. وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما زوجة آدم حواء فقد بين الله تعالى أنه خلقها منه، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الماسونية. سؤال: مات رجل وأوصى أن يدفن في تابوت، فما الحكم؟ مات أحد المسلمين وكان عضوا في الجماعة الماسونية، وأقيمت عليه صلاة الجنازة، ثم أقيمت شعائر الماسونية بعد ذلك، فما حكم الإسلام في هذا الميت وفي من أقاموا أو سمحوا بإقامة هذه الشعائر؟ ما هي الماسونية وما حكم الإسلام فيها؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم، ولذا كره وضع الميت في تابوت سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة أم ندية، وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته، وأجاز ذلك الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أو ندية، ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة. أما الماسونية فهي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها، وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. ويؤيد ذلك ما أعلنه الماسوني فلان في مؤتمر الطلاب الذي انعقد سنة 65 و800 ألف ميلادية في مدينة لييج التي تعتبر أحد المراكز الماسونية، من قوله: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله، وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. ويؤيده ما ذكر في المحفل الماسوني الأكبر سنة 22 و900 ألف ميلادية في الصفحة 98 ونصه: سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة، وسوف نعلنها حربا شعواء على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين. ويؤيده أيضا قول الماسونيين

1300 ميلادية، الصفحة الواحدة بعد 100 والثانية بعد 100. وقولهم ستحل الماسونية محل الأديان، وإن محافلها ستحل محل المعابد إلى غير هذا مما فيه شدة عداوتهم للأديان وحربهم لها حربا شعواء لا هوادة فيها. والجمعيات الماسونية من أقدم الجمعيات السرية التي لا تزال قائمة ولا يزال منشأها غامضة وغايتها غامضة على كثير من الناس، بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها لإحكام رؤسائها ما بيتوا من مكر سيء وخداع دفين، ولشدة حرصهم على كتمان ما أبرموه من تخطيط وما قصدوا إليه من نتائج وغايات، ولذا يدبر أكثر أمورها شفوية. وإن أريد كتابة فكرة أو إذاعتها عرضت قبل ذلك على الرقابة الماسونية لتقرها أو تمنعها. وقد وضعت أسس الماسونية على نظريات فأخذت من مصادر عدة أكثرها التقاليد اليهودية، ويؤيد ذلك أن النظم والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساسا لإنشاء المحفل الأكبر 1700 ميلادية ولوضع رسومه ورموزه، وأن الماسونيين لا يزالون يقدسون حرام اليهودي ويقدسون الهيكل والمعبد الذي شيده حتى اتخذوا منه نماذج للمحافل الماسونية في العالم، وأن كبار الأساتذة من اليهود لا يزالون العمود الفقري للماسونية وهم الذين يمثلون الجمعيات اليهودية في المحافل الماسونية، وإليهم يرجع انتشار الماسونية والتعاون بين الماسونيين في العالم، وهم القوة الكامنة وراء الماسونية، وإلى خواصهم تسند قيادة خلاياها السرية يدبرون أمرها ويرسمون الخطط لها ويوجهونها سرا كما يشاءون. ويؤيد ذلك ما جاء في مجلة أكاسيا الماسونية 1900 ميلادية في العدد 66 من أنه لا يوجد محفل ماسوني خال من اليهود، وأن جميع اليهود لا تحتضن المذاهب بل هنالك المبادئ فقط، وكذلك الحال عند الماسونية. ولهذه العلة تعتبر المعابد اليهودية خليفتنا، ولذا نجد بين الماسونيين عددا كبيرا من اليهود. انتهى كلامهم. ويؤيد أيضا ما ذكر في سجلات الماسونية من قولهم لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة لهدم الأديان هي الماسونية، وأن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود في الاعتقاد، وأن شعارهم هو نجمة داود المسدسة. ويعتبر اليهود والماسونيون أنفسهم معا الأبناء الروحيين لبناة هيكل سليمان، وأن الماسونية التي تزيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وأنصارها. وقد استفاد اليهود من بساطة الشعوب وحسن نيتها فدخلوا في الماسونية واحتلوا فيها المراكز الممتازة، وبذلك نفثوا الروح اليهودية في المحافل الماسونية وسخروها لأغراضهم. انتهى كلامه. ومما يدل على شدة حرصهم على سريتها وبذلهم الجهد في كتمان ما يخططون لهدم الأديان وتبييتهم المكر السيء لإحداث الانقلابات السياسية ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون من قولهم وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا، وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا ممثلوها الخصوصيون كي تحجب المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة، وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم وفي رسم نظام اليوم، وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية، وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل، ولكن الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونون أعضاء في هذه الخلايا. وحينما تبدأ المؤامرات خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرات، وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أن يوجهها ونعرف الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين أي غير اليهود
جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية.

ولا يستطيعون حتى رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، إلى غير ذلك مما يدل على قوة الصلة بين اليهودية والماسونية ومزيد التعاون بين الطائفتين في المؤامرات الثورية وإحداث الحركات الهدامة. وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة والتسامح في الرأي والإصلاح العام للمجتمعات، ولكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات وانفصام لعرى الأمم ومعاول هدم وتقويض لصرح الشرائع ومكارم الأخلاق وإفساد وتخريب للعمران. وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوا في جماعة الماسونية وهو على بينة من أمرها ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارها أو أقام مراسمها وعني بشعائرها كذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين. ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضوا في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقتها ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام والمسلمين وتبييت الشر لكل من يسعى لجمع الشمل وأصلاح الأمم وشاركهم في الدعوة العامة والكلمات المعسولة التي لا تتنافى حسب ظاهرها مع الإسلام فليس بكافر، بل هو معذور في الجملة لخفاء واقعهم عليه ولأنه لم يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم ورسم الطريق لما يصل بهم إلى غاياتهم الممقوتة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل جهده في نشر أسرارهم وما بيت للمسلمين من كيد وبلاء، ليكون ذلك فضيحة لهم ولتحبط به أعمالهم. وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه في شؤون دينه ودنياه، وأن يكون بعيد النظر في اصطفاء الأخلاء والأصدقاء حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة وسوء عاقبة الكلمات المعسولة، ولا يقع في حبائل أهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب الهوى وضعاف العقول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المهدية. سؤال: الأنصار أنصار الإمام المهدي المنتشرة في غرب السودان والتي يدين بطريقتهم ملايين من عوام الناس. يقول المهدي في منشوراته: والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشي ويبشرني بالنصر. ما رأيكم في هذه الخرافات والدجل؟ نرجوكم الرد. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، دعوى هذا الرجل أنه المهدي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشه ويبشره بالنصر كاذب وزور ومخالفة لشرع الله ولواقع الأمر المتفق عليه بين أهل الملة الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره إلا يوم البعث، لقول الله سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ثانيا، سبق أن كتب في المهدي المنتظر أشخاص عدة كتابات من أجمعها وأقربها للصواب ما كتبه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البدع. سؤال: اختلف علماؤنا في البدعة، فقال بعضهم: البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، ثم منها ما يتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا كاختراع الآلات النقل من طائرات وسيارات وقاطرات وأجهزة الكهرباء وأدوات الطهي والمكيفات التي تستعمل للتدفئة والتبريد وآلات الحرب من قنابل وغواصات ودبابات، إلى غير ذلك مما يرجع إلى مصالح العباد في دنياهم، فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا إثم في اختراعها.
أما بالنسبة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه فإن قصد بها خير واستعين بها فيه فهي خير، وإن قصد بها شر من تخريب وتدمير وإفساد في الأرض واستعين بها في ذلك فهي شر وبلاء. وقد تكون البدعة في الدين عقيدة أو عبادة، قولية أو فعلية، كبدعة نفي القدر وبناء المساجد على القبور وإقامة القباب على القبور وقراءة القرآن عندها للأموات والاحتفال بالموالد إحياء لذكرى الصالحين والوجهاء والاستغاثة بغير الله والطواف حول المزارات، فهذه وأمثالها كلها ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأموات والاحتفال بالموالد إحياء لذكرى الصالحين والوجهاء والاستغاثة بغير الله والطواف حول المزارات، فهذه وأمثالها كلها ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام كالاستغاثة بغير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية والذبح والنذر لغير الله إلى أمثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله. ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين والحلف بغير الله وقول الشخص ما شاء الله وشئت. ولا تنقسم البدع في العبادات إلى الأحكام الخمسة كما زعم بعض الناس لعموم حديث كل بدعة ضلالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي محدثات الأمور وما معناها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، كل ما أحدثه الناس في دين الإسلام من البدع في العقائد والعبادات ونحوها مما لم يأتي به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوه دينا يعتقدونه ويتعبدون الله به زعما منهم أنه مشروع، وليس كذلك، بل هو مبتدع ممنوع، كدعاء من مات من الصالحين أو الغائبين منهم واتخاذ القبور مساجد والطواف حول القبور والاستنجاد بأهلها زعما منهم أنهم شفعاء لهم عند الله ووسطاء في قضاء الحاجات وتفريج الكربات واتخاذ أيام موالد الأنبياء والصالحين أعيادا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قربات تخص ليلة المولد أو يومه أو شهره إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها. ويتضح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركا كالاستغاثة بالأموات والنذر لهم، وأن بعضها يكون بدعة فقط ولم تبلغ أن تكون شركا كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ما لم يغل في ذلك بما يجعله شركا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فقد قدمت إليك الحديث الآتي ذكره فقد أشكل علي ووقع الاختلاف بين الطلبة فيه، ثم عرضته عليك لتشرحه لي مكتوبا لأطالع فيه ويطالع كل طالب مثلي فيزول الوهم عن قلوبنا. وهذا هو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقلن بين إصبعيها السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: وأنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. ورد هذا الحديث بلفظ كل بدعة ضلالة، وأنا ضد البدعة وجاهد معها بسيف السنة الصحيحة. عرضت لك هذا الحديث لتشرح لي وتبين ماهية البدعة لغة وصلاحة حتى لا أنكر شيئا ليس منها. وقد شرح بعض الفقهاء قالوا: إن البدعة على الأحكام الخمسة، فهل لهم دليل على ذلك التقسيم؟ فقالوا: منها واجبة ومباحة ومكروهة ومندوبة ومحرمة. أطلب من سماحتكم شرح ذلك واضحا، فقد وقع بين الطلبة اختلاف في

0: كلمة كل بدعة ضلالة. قالوا لأن لفظ كل يقتضي الحصر إلا إذا أتى بعدها استثناء. وأيضا رويا أبو داود والترمذي بحديث طويل اختصرت بعضه فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روي بلفظ إن كل محدثة بدعة إلى آخره. أرجو منك يا سماحة الشيخ حل هذه المشكلة التي انبهمت عني ولا يحلها لي غيرك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، هذه الشريعة كاملة من عند الله، فليست بحاجة إلى تكميل من البشر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا، الأصل في باب العبادات التوقيف، فمن قال إن هذه العبادة مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل الشرعي الدال على مشروعيتها، وإلا فهي مردودة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا، معنى البدعة لغة واصطلاحا، أما معناها اللغوي فهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، وأما معناها الاصطلاحي فهو إحداث عبادة قولية أو فعلية أو عقدية لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، والبدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أما تقسيم البدعة في الدين إلى 5 أقسام فلا نعلم له أصلا في الشرع، وننصحك بالرجوع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي، فقد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجده مجموعا في غيره، وكذلك كتاب السنن والمبتدعات، وكتاب الإبداع في مدار الابتداع وتنبيه الغافلين للنحاس، وزاد المعاد للعلامة ابن القيم، واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا، أما لفظ كل فليس من ألفاظ الحصر بالمعنى الاصطلاحي، بل هو من ألفاظ العموم كما هو مقرر في علم الأصول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في فتاوى متعلقة بالبدعة. سؤال: أطلب شرح الحديث مفصلا، والحديث كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجو شرحا وافيا لمعنى مفهوم هذه العبارة وما يتعلق بها من محدثات اليوم، مثل الطائرات ومكبرات الصوت وجميع المحدثات التي هي محدثة وبدعة ولكننا نستعملها. وهل القرآن الشريف طبعه وكتابته يمكن أن تكون بدعة أو محدثة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، قسم العلماء البدعة إلى بدعة دينية وبدعة دنيوية. فالبدعة في الدين هي إحداث عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، وهي التي تراد في الحديث الذي ذكر وما في معناه من الأحاديث. وأما الدنيوية فما غلب فيها جانب المصلحة على جانب المفسدة فهي جائزة، وإلا فهي ممنوعة. ومن أمثلة ذلك ما أحدث من أنواع السلاح والمراكب ونحو ذلك. ثانيا، الطائرات ومكبرات الصوت ونحو ذلك من الأمور العادية الدنيوية المبتدعة، وليس فيها محظور شرعي، فاستعمالها لا محظور فيه إذا لم يكن في ذلك ظلم لأحد ولا نصر لبدعة أو منكر، وليست داخلة في الأحاديث المحذرة من البدعة. ثالثا، طبع القرآن وكتابته من وسائل حفظه وتعلمه وتعليمه، والوسائل لها حكم الغايات، فيكون ذلك مشروعا وليس من البدع المنهي عنها، لأن الله سبحانه ضمن حفظ القرآن الكريم، وهذا من وسائل حفظه. رابعا، ننصحك بالرجوع إلى كتاب تنبيه الغافلين للنحاس، والاعتصام للشاطبي، والسنن والمبتدعات، والإبداع في مدار الابتداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم المبتدع المواظب على بدعته من قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده، وذبح الشاه لإصلاح الطعام لمن جاء لحضور الجنازة، ومن قراءة توسل القادرية منها، سهل مرادنا بجاه أحمد، ومن وضع المباخر في حلقتهم وغيرها، ومن تشييع الجنازة بالتهليل وتلقين الميت عند القبر؟ من العلماء من يقول إنهم من الكفار لمخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير عن البدع، ومنهم من يقول إنهم مسلمون عصاة. جواب: ليست البدع في درجة واحدة من الشر، بل منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية دون الكفر. فقراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو بعده، وذبح شاة مثلا لإصلاح طعام لمن حضر لتشييع الجنازة، وتشييع الجنازة بالتهليل، وتلقين الميت عند القبر، وحلقة الذكر الجماعي ووضع المبخرة فيها، من البدع التي أحدثها الناس، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، ولم تثبت عن صحابته رضي الله عنهم، ولا عن أئمة السلف الصالح رحمهم الله. فهذه من المعاصي، والإصرار عليها يجعلها كبيرة وليست بكفر، إلا بالنسبة لمن عرف أنها بدعة وأصر عليها، يريد بذلك مضاهاة شرع الله بتشريع من عنده تغييرا بالعامة وصرفا لهم عن الصراط المستقيم، فهو كافر بتشريعه قصدا ما لم يأذن به الله، واستباحته مخالفة شرع الله. ودعاء الأموات والاستعانة بهم كعبد القادر الجيلاني وأحمد التيجاني ونحوهما لجلب نفع أو دفع ضر وتفريج كربة وأمثال ذلك شرك بالله وكفر به، كشرك وكفر الجاهلية الأولى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهلها إلى التوحيد، وحارب من أصر منهم على شركه وقاتلهم عليه. قال الله تعالى بعد وصف نفسه بصفات الربوبية: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وقد تكون بعض البدع ذريعة قريبة إلى الشرك، كقول بعض المتصوفة: سهل مرادنا بجاه أحمد، وكالطواف حول الأضرحة متقربا إلى الله، فإن قصد التقرب به إلى الولي صار شركا أكبر، وكشد الرحال لزيارة قبور الصالحين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نطلب منكم أن تشرحوا لنا ما هي البدعة وأنواع البدع بكل وضوح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. البدعة هي العبادة التي لم يشرعها الله، كالاحتفال بالمولد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد انتهاء الأذان وأشباه ذلك. وقد صنف جماعة من العلماء كتبا في بيان البدعة وأنواعها، نرشد إلى بعضها فيما يلي: 1- كتاب السنن والمبتدعات للشيخ محمد أحمد عبد السلام الحوامدي. 2- كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، كلاهما من علماء مصر. وقبلهما بزمن طويل كتاب البدع والنهي عنها للإمام محمد بن وضاح، وكتاب الاعتصام للشاطبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهل يرد على البدعي عمل البدعة فقط أم جميع أعماله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. البدع تختلف، فمنها ما ينافي أصل الدين، ومنها ما يقع في صفة العبادة أو إحداث شيء في الدين لم يشرع. فإن كان عمل المبتدع مما يقدح في أصل الدين كدعاء غير الله فبدعته وجميع عمله مردود. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان في صفة العبادة مثل التكبير والذكر والتلبية الجماعية، أو كانت البدعة في إحداث شيء في الدين لم يشرع كالاحتفال بالمولد، فهذا العمل مردود على صاحبه، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كم قسما تنقسم البدعة؟ هل كل بدعة ضلالة؟ وإذا كان ذلك كذلك، رأيت أن وضع الحركات في القرآن الكريم من ضمة وفتحة وكسرة وسكون ونقطة ونبرة كلها بدعة، لأن القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب إلا على صفحات وليس له حركات كما نراه اليوم، هل وضع الحركات فيه من البدع؟ وهل هذه البدعة ضلالة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: البدعة تنقسم إلى بدعة دينية وبدعة عادية. فالعادية مثل كل ما جد من الصناعات والاختراعات، والأصل فيها الجواز إلا ما دل دليل شرعي على منعه. أما البدعة الدينية فهي كل ما أحدث في الدين مضاهاة لتشريع الله، كالأذكار الجماعية بصوت واحد، وكبدع الموالد، وبدع الاحتفال بنصف شهر شعبان، والسابع والعشرين من رجب، وبليلة الأربعين من وفاة الميت، وقراءة القرآن للأموات على القبور، إلى أمثال ذلك مما لا يحصى عدا. ولا أقسام للبدعة في الدين من حيث الحكم عليها، بل كل بدعة ضلالة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ولما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أما نقط حروف القرآن وضبطها بالحركات فليس من البدع، وإن لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه من المصالح المرسلة لدلالة أدلة الشرع الآمرة بحفظه على ذلك في الجملة. ونوصيك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي، فإنه وفى الموضوع حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن بعض زملائي يقولون إن للبدعة قسمين، الأول حسنة أي يجوز العمل بها، والثاني غير حسنة، وأنا أعتقد أن هذا التقسيم غير صحيح، استدلالا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ماذا يقول الفقهاء الكرام وأئمة الإسلام عن هذه المسألة في ضوء الكتاب والسنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هذا التفسير غير صحيح كما ذكرت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. ونوصيك بمراجعة كتاب البدع والحوادث للطرطوشي، وكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وتنبيه الغافلين لابن النحاس، والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وزاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في مسجد من مساجد دمشق إذا صلينا يأمرون واحدا بدبر كل صلاة فرض ليرفع صوته بقراءة آية الكرسي وأقول هو الله أحد مع المعوذتين، وإذا انتهى من القراءة يقرأ كل واحد من الجماعة يعيد قراءة آية الكرسي والمعوذتين من أولها إلى آخرها. هل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي بدعة؟ وهل علي أن أوافقهم على هذا وأواظب عليه أم لا؟ مع أنني أعرف أن قراءة آية الكرسي والمعوذتين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز أن يرفع أحد من المصلين صوته دبر كل صلاة فرض بقراءة آية الكرسي وغيرها قصد تعليم من لا يعرف قراءة آية الكرسي والمعوذتين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز رفع الصوت بقراءة ما ذكر عقب الصلوات، لا من أحد من المصلين ولا من جماعتهم ولو بقصد التعليم، بل هو بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا ليس لك أن توافقهم على بدعتهم، بل عليك أن تنكر ذلك وتبين لهم الحق بقدر ما تستطيع بالحكمة والموعظة الحسنة، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سؤال: أريد من فضلكم أن تشرحوا لي هذين الحديثين شرحا مبينا، وذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. جواب: معنى حديث من أحدث إلى آخره أن من ابتدع في الدين بدعة يضاهي بها تشريع الله فهي مردودة عليه غير مشروعة، ومحدثها آثم، وذلك مثل ما ذكر في جواب السؤال الأول من الجهر بآية الكرسي عقب الصلوات الخمس، ومثل زيادة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، وجهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. أما إتيان المؤذن بها سرا فسنة. أما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره أن من عمل بسنة صحيحة قد ترك الناس العمل بها فقد أحياها بذلك لتتابع الناس على العمل بها بسببه، وكذا لو وعظهم وذكرهم بها فتتابعوا على العمل بها. ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر وجرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتاب النمار أو العباه متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ماذا يقول الإسلام في الرجل الذي يحدث شيئا في الإسلام فيراه عملا محمودا ويدعي أنه ليس من الأمور التي توقع الإنسان في البدع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يعرض عمل هذا الرجل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما فهو حق، وما خالفهما فهو مردود على صاحبه. وأنت لم تذكر لنا شيئا من أعماله حتى نعلم منها أنها بدعة أو سنة. وننصحك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي، ففيه بيان شاف كاف في معنى البدعة وأقسامها وأحكامها وأمثلتها، وكذلك كتاب السنن والمبتدعات، وكتاب الإبداع في مضار الابتداع، وكتاب البدع والحوادث، وكتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس، وغيرها من الكتب التي تميز بين السنة والبدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إننا في قرية باقور مركز أبو تيج محافظة أسيوط، نعيش فترة من القلق بسبب ابتداع أمور ليست في الدين، فنريد من سيادتكم جوابا شافيا على ما ابتدع حتى لا نتخبط، ونطبق مبادئ الإسلام على بصيرة، ونبذ المبتدعات ونزجرهم، ثم ما هي الكتب الدالة على ذلك؟ هدانا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والهدى. ثانيا: إننا شباب مقبل على دينه برغم ما يلقاه من تعنت وعسف الآباء الذين طغت عليهم المادية وأهملوا أمور دينهم، فما هي الكتب الصالحة الخالية من المبتدعات والأسباب الهادية على طريق الصواب، مع أن الآباء يحرموننا حتى من المصروف بسبب إقبالنا على ديننا وإنكارنا للجهل والتخريف في الدين المبتدع عندهم، فنريد من سيادتكم قائمة لذلك إن أمكننا أن نشتري بعضها لنعبد الله على علم، وهل صحيح فيه أحاديث موضوعة وضعيفة، وكيف نعرفها، وخصوصا ما أكثر ما نجدها متداولة على ألسنة بعض الأئمة. ثالثا: ما هي حقيقة هذه الطرق الكثيرة عندنا مثل الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية وغيرها، وكيف نرد عليهم، وما هي الكتب الشافية في ذلك، وهل هم على حق كما يزعمونهم بذلك؟ رابعا: نرى أئمة كل على مذهب يخالف الآخر، وغالبا ما ينتهي الموضوع على معركة بينهم تؤدي إلى أن بعض المصلين يتركون الصلاة، فنريد جوابا شافيا كافيا في هذا الموضوع، وهل نتبع مذهبا واحدة، وكيف نوفق بين المذاهب حتى يستقر الأمر. خامسا: قد يتطول البعض على كتاب الله فيجعلون تفسير الآيات حسب أهوائهم ليضل الناس عن ذلك. مثال ذلك في سورة آل عمران قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيفسرون ذلك على الرقص في الأذكار والهمهمة، ويتمتم بكلمات غير مفهومة، ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي، وهكذا وأمور أخرى، فيحللون تحديد النسل والغناء للنساء والمدح للرسول، ويستعملون في ذلك آلات الغناء والمجون، فنريد منكم التبصير بأمور ديننا وفهمها على حق، والرد على المبتدعين على الدين والكتب الشافية بذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم تذكر البدع التي تريد الجواب عنها حتى نذكر لك الجواب، ولكن نحب أن ننبهك إلى أمر عظيم، وهو أن الأصل في باب العبادات المنع حتى يرد الدليل عليها شرعا، فلا يقال إن هذه العبادة مشروعة من أصلها أو من جهة عددها أو هيئتها إلا بدليل شرعي. فمن ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله فما صدر منه مردود عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا: ننصحك بتعلم كتاب الله وكثرة تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه، وتتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدعو الحاجة إليه، فتقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب السنة، وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك. ثالثا: طريقة الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية ونحوها من الطرق طرق ضلال، لا يجوز للمسلم أن يتبع واحدة منها، بل الواجب عليه أن يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته من بعده الذين أخذوا بسنته، وكذا من أخذ بها بعدهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما الرد عليهم فيحتاج إلى أن تعرف أنت تفاصيل عقائدهم وبدعهم وشبههم، وتعرض ذلك على الكتاب والسنة، ونرى أن تستعين في ذلك بالكتب المؤلفة في ذلك، كالسنن والمبتدعات ومصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل، والاعتصام للشاطبي، والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، وإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان للعلامة ابن القيم، وأمثال هذه الكتب. رابعا، الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين أئمة المذاهب الأربعة يرجع إلى الأسباب التي نشأ عنها، كون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض، أو بلوغ الحديث لواحد دون الآخر، إلى غير ذلك من أسباب الخلاف. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بهم، فكل واحد منهم مجتهد فيما صدر منه من الفقه، طالب للحق، فإن كان مصيبا فله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن كان مخطئا فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. وأما التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة، فمن تمكن أن يأخذ الحق بدليل وجب عليه الأخذ بالدليل، وإن لم يتمكن فإنه يقلد أوثق أهل العلم عنده حسب إمكانه. وهذا الاختلاف في الفروع لا يترتب عليه منع المختلفين أن يصلي بعضهم خلف بعض، بل الواجب منه أن يصلي بعضهم خلف بعض، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم خلف بعض، وهكذا التابعون وأتباعهم بإحسان. خامسا، الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسر القرآن بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع. وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة، ويتمتم بكلمات غير مفهومة، ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي إلى آخر ما ذكر في السؤال، فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلقة. ونوصيك بمراجعة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها، لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك من يقول إنه يجب اجتناب الكلام عن البدع والسنن، لأنه إذا تكلم المدرس عن هذا فإنه يقع في مشاكل مع الناس، لأن أكثرهم مبتدعون ولا يعرفون السنن، وبالتالي يقع في تصادم معهم، وبهذا تنشأ الفتن لعدم تقبل الناس هذه الدروس نظرا لأنها تخالف أهواءهم. فهل من يصحح العقيدة بتطهيرها من البدع يسمى فتانا، أم من يخالف أمر الله هو الذي يسبب الفتن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ينبغي للداعية أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، حكيما فيما يأمر به وما ينهى عنه، وأن يوازن بين المصالح فيقدم راجحها على مرجوحها، وينظر في المفاسد فيرتكب أخفها لدفع أشدها، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد ورجحت المصالح أخذ بها، وإذا رجحت المفاسد تركها. وبناء على ذلك فإنه ينبغي له أن يقرر السنة ويبينها، وأن ينكر البدعة ويبينها للناس، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر هذه الآية الكريمة. ولا يسمى بذلك فتانا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. انتهى الشريط 27 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، وله بقية على الشريط 28.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
3: 8525.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة في الله، أحييكم في هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها في بيت من بيوت الله. ولقد دعا الإسلام إلى العلم والمعرفة بتكرار وقوة، فكان أول أمر نزل في القرآن الكريم هو قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. وأول آلة ذكرت في القرآن الكريم هي القلم، وأول قسم ورد في القرآن هو بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. ولقد نوه الله سبحانه وتعالى بمكانة العلم، ورفع من منزلة العلماء، وتكرر الحديث عن العلم والعلماء فيما يزيد على 800 آية، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونوه المصطفى صلى الله عليه وسلم بمكانة العالم ومنزلته بين الأمة، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على سائركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكأني في هذه الليلة المباركة أكاد أحس برد السكينة في قلوبنا وحرارة الرحمة في نفوسنا، وملائكة الرحمة تحف بنا، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالعلم إذن هو أشرف الأعمال وأنبلها، ونحن في هذه الليلة المباركة نسعد بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أستاذ العقيدة والفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء، وهو ممن حباه الله بعلم الرواية والدراية وفقه النفس فهو العالم، العالم الذي يمثل الإسلام في الدين، في أنه دين غض متجدد. وموضوع محاضرتنا هو عن الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، والتي تمثل أو تنتظم الآية 151 إلى 153، والتي أيضا يتجسد فيها النموذج الرائع للتربية الإسلامية، لأنها تصلح علاقة المخلوق بالخالق، وتبني علاقة الفرد بأسرته من أصول وفروع، وتحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتمنع العدوان وقتل النفس إلا بالحق، وتحمي أموال الضعفاء من الأيتام وغيرهم، وتبني علاقة المسلمين ببعضهم من الوفاء بالمكاييل والموازين، والوفاء بالعهود، ومن الالتزام بالصراط المستقيم. فأدعو فضيلة الشيخ ليتولى إلقاء هذه المحاضرة. نفعنا الله بعلمه وفضله وبارك فيه وعليه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنني يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد، أحد جوامع حي المعذر الشمالي، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر شعبان عام 949، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وإنني أشكر الدكتور محمد بن صالح على بيان موضوع المحاضرة، وأعتب عليه على ما وصفني به من الأوصاف التي قد يكون فيها شيء من المبالغة، وأسأل الله أن يعفو عنه وعنا وعن جميع المسلمين. وموضوع المحاضرة كما تفضل الدكتور هو الكلام على الوصايا العشر التي في آخر سورة الأنعام. وقبل الكلام عليها، أحب أن أنبه على ثلاث مسائل تفعل في النصف من هذا الشهر، أو يذكرها العامة في النصف من هذا الشهر، شهر شعبان. المسألة الأولى، أن كثيرا من العامة يظنون أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وأنه يكتب فيها ما يكون في السنة. ومن المعلوم أن ليلة القدر في رمضان، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا نص في أن القرآن نزل في ليلة القدر التي يفرق فيها ويفصل كل أمر حكيم. ثم قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا يدل دلالة أكيدة على أن ليلة القدر في رمضان، بل هي في العشر الأواخر من رمضان. أما المسألة الثانية فهي أن بعض الناس يخص ليلته بقيام ويومه بصيام بناء على أحاديث ضعيفة وردت في ذلك، ولكن حيث لا تصح هذه الأحاديث الضعيفة فإن ليلة النصف من شعبان لا تخص بقيام. إن كان الإنسان قد اعتاد أن يقوم الليل فليقم ليلة النصف كغيرها من الليالي، وإن كان لم يعتد ذلك فلا يخصها بقيام. كذلك في الصوم لا يخص النصف من شعبان بصوم، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو صام الأيام الثلاثة أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر لو صامها فإن صيامها من السنة، لكن لا باعتقاد أن لهذا مزية على سائر الشهور. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره من الشهور، حتى كان يصومه كله أو إلا قليلا منه. المسألة الثالثة أن بعض الناس يصنع الطعام في اليوم الخامس عشر من شعبان، يصنع طعاما ويدعو إليه الناس أو يوزعه على الجيران والأقارب معتقدا أن لذلك مزية فضل، ولكني أقول ليس الأمر كذلك، فلا يشرع فيه صنع الطعام ولا الدعوة ولا الصدقة، بل هو كغيره من الأيام يصنع فيه من الطعام ما يصنع في غيره وليس له مزية. هذه ثلاث مسائل يعتادها بعض الناس فأحببت التنبيه عليها. أما موضوع المحاضرة وهي الوصايا العشر فإني أقول إن جميع الدين وصية من الله عز وجل، كل الدين وصية من الله، كما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية عامة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كلمتان اشتملتا على كل الدين الإسلامي وعلى توجيه المجتمع الإسلامي أن يقيم الدين وأن لا يتفرق فيه. ومن ذلك قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لكن سميت هذه الوصايا بالوصايا العشر لأن الله تعالى جمعها في مكان واحد، وكان يختم كل وصية منها أو كل آية منها بقوله: ذلكم وصاكم به. أيها الإخوة، إن الوصية هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا. يعني لو قال لك قائل: ما هي الوصية؟ نقول: هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا. فكأن الله تعالى عهد إلينا بهذه الأشياء عهدا مؤكدا محتما علينا. فنبدأ، يقول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره الله تعالى أن يقول هذا القول للناس عموما: تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم. وأمر الله عز وجل لرسوله أن يقول للناس هذا هو أمر خاص، وإلا فإن الله تعالى قد أمر نبيه على وجه عام أن يبلغ القرآن لكل الأمة: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي ما حرم ربكم عليكم مخالفته. فهذه الأشياء التي سيصيبها الله قد حرم الله علينا مخالفتها، فلا بد أن نقوم بها على الوجه الأكمل. وفي قوله تعالى ما حرم ربكم عليكم، ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب

صرف فيهم بما شاء من الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأول: ألا تشركوا به شيئا، أي ألا تجعلوا معه شريكا. والنهي عن الشرك بالله يشمل النهي عن الشرك به في ربوبيته، وعن الشرك به في ألوهيته، وعن الشرك به في أسمائه وصفاته. انتبه لأنك سوف تسأل. النهي عن الشرك به يشمل النهي عن الشرك به في ربوبيته، النهي عن الشرك به في ألوهيته، النهي عن الشرك به في أسمائه وصفاته. أما الأول فمن المعلوم أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هل من خالق غير الله؟ أبدا، الخالق هو الله وحده. ولهذا حرم الله عز وجل أن يخلق أحد مثله ولو بالصورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين: إنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فلا يمكن أن يشرك بالله في خلقه أو ملكه أو تدبيره. فمن اعتقد أن لله تعالى مشاركا في الخلق فقد أشرك به. لو قال إن هذا بمقتضى الطبيعة، وهذا بمقتضى الزمن، وهذا بكذا وكذا مما يضاف إلى غير الله، فإنه مشرك بالله. ومن العجب أن هذا الشرك، أعني الشرك في الربوبية، لا يذهب إليه ولا الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا يشتكون في الربوبية؟ الجواب: لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ويقرون بأن الله هو الخالق. ولكن يوجد في عهدنا هذا من يكابر وينكر الخالق، ويدعي والعياذ بالله أن هذا الكون ليس له مدبر وليس له خالق، وإنما هي أشياء تتفاعل ويتولد بعضها من بعض، وأرحام تدفع وأرض تبلع، وليس هناك خالق. ولكن عجبا لهؤلاء، كيف ينكرون أن يكون للعالم خالق وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يوجد الشيء بلا موجد؟ هل يمكن أن يوجد الشيء بلا موجد؟ أبدا، لأنه إما أن يقال أوجد نفسه أو وجد بلا موجد، والأول ممتنع. الأول ممتنع، لا يمكن أن يوجد الشيء، أن يوجد الشيء نفسه، لأنه قبل الوجود كان عدما، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يوجد شيئا. ولا يمكن أن يوجد بلا موجد، ولهذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن فلا بد من موجد، وهو الله عز وجل، هو الذي أوجد هذا الكون وخلقه بقدرته ودبره بحكمته. من الشرك في الربوبية أن يحلف الإنسان بغير الله، لكنه شرك لا يخرج من الملة إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله عز وجل، فيكون شركا أكبر، وإلا فهو من الشرك الأصغر. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن لو قال القائل: ورسول الله، وحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز هذا؟ لو حلف بالرسول هل يجوز؟ إذا قال لكم قائل

0: الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق، أعظم الخلق، فلماذا لا يجوز القسم به؟ فالجواب أن أعظم الخلق هو الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فيكون الحلف بغير بالنبي من الشرك. فإذا قال إنسان إن بعض الناس يجري على لسانهم هذا القسم، يعني يقول والنبي بدون قصد، فالجواب أن نقول إذا كان بغير قصد فإنه يلزمه أن يطهر لسانه منه، أن يطهر لسانه وأن لا يعود نفسه على هذا القسم المحرم حتى يتخلص منه. من الشرك بالربوبية أن يتخذ الإنسان أندادا يشرعون تشريعات تخالف شرع الله فيوافقهم فيها مع علمه بمخالفتها للشريعة. ولهذا ترجم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ترجم على ذلك في كتاب التوحيد بقوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. فإذا وجد قوم يتبعون القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية مع علمهم بمخالفتها للشريعة فإننا نقول هؤلاء قوم مشركون، قوم مشركون، لأنهم اتخذوا حاكما يحكم بين الخلق غير الله عز وجل، اتخذوا حاكما يحكم بين الخلق غير الله. ومن المعلوم أن الحكم بين الخلق من مقتضيات الربوبية، فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. ولهذا يروى من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم يا رسول الله، قال فتلك عبادتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشرك. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة ولي الأمر في معصية الله، منع أن يطاع أحد من الخلق في معصية الله، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فقد أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم أطيعوا أميركم، فغضب عليهم الأمير ذات يوم وقال اجمعوا لي حطبا، استمع للقصة، اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال أوقدوها بالنار فأوقدوها بالنار، ثم قال ادخلوا فيها، ادخلوا فيها. طاعتهم في جمع الحطب، في جمع الحطب سليمة ولا غير سليمة؟ سليمة. طاعتهم في إضرام النار بها سليمة. لما قالوا ادخلوها توقفوا وقالوا كيف ندخل في النار ونحن لم نؤمن إلا فرارا من النار، فامتنعوا ولم يدخلوها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال إنهم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن متابعة الكبرى في مخالفة شريعة الله من الشرك. من أي أنواع الشرك؟ أجيب نعم، نعم، لكن من أي أنواع الشرك؟ يتعلق بالربوبية ولا بالألوهية؟ نعم بالربوبية، لأن الحكم بين الناس من مقتضيات الربوبية والسلطان. القسم الثاني من أنواع أقسام الشرك، الشرك في الألوهية، وهذا هو الذي يكثر بين الناس، وهو الذي كان عليه المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الشرك في الألوهية؟ يتخذ الإنسان مخلوقا من المخلوقات يعبده ويتأله إليه كما يعبد الله عز وجل، يسجد للصنم، يسجد للشمس، يسجد للقمر، يسجد للقبر، يسجد للولي، يسجد للكبير، يسجد لأبيه، يسجد لأمه، وهكذا. المهم أن يتعبد لمخلوق. نقول هذا شرك في إيه؟ شرك في الألوهية، لأنه اتخذ هذا المعبود إلها، اتخذه إلها يعبده من دون الله. ومن ذلك هؤلاء الذين يذبحون القربان للقبور، يذبح عند القبر قربانا ليتقرب به إلى صاحب القبر، يعظمه بالذبح كما يعظم الله تعالى بالذبح. هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، لأن الله يقول ألا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى نبذه، ولما أبوا قاتلهم فاستحل دماءهم وسبى ذريتهم وغنم أموالهم، لأنهم مشركون. طيب، هل تعلمون أحدا من البشر دعا إلى عبادة نفسه؟ ها؟ نعم، من؟ فرعون. فرعون دعا إلى عبادة نفسه وقال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يقول ذلك وهو يكذب، هو يكذب، يعلم أن هناك إله غيره. ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولم ينكر فرعون، موسى كان يخاطب بهذا ولم ينكر بل أقر، وكان هو وقومه يقرون بذلك كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما القسم الثالث فهو الشرك في أسماء الله وصفاته. الشرك في أسماء الله وصفاته أن يجعل الإنسان لله مثيلا فيما وصف به نفسه. كلنا يقرأ الرحمن على العرش استوى. فما معنى على العرش استوى؟ ما معناه؟ يجب أن نعرف كلام الله عز وجل، كيف نقرأ القرآن ولا نعرف ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ معناه على العرش، على العرش. والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله. جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. الفلات الأرض الواسعة، والحلقة حلقة الدرع صغيرة لا يدخل فيها طرف الإصبع. السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. إذن مخلوق عظيم اختصه الله عز وجل بالاستواء عليه. طيب، أرجو الانتباه، هل أنت تستوي على الفلك؟ هل أنت تستوي على الفلك؟ أنت أيها الإنسان تستوي على الفلك ولا لا؟ ها؟ تستوي على البعير؟ ها؟ تستوي عليه. استمع: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إلى آخر الآية. وقال الله تعالى لنوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لو قال قائل: إن استواء الله على عرش كاستوائنا على الفلك أو على البعير، نقول هذا مشرك. مشرك، لأنه جعل صفة الخالق كصفة المخلوق، فجعل الله تعالى شريكا في الصفة. ولكننا نقول: نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش، لكن بدون تمثيل، لا مثيل لاستوائه كما لا مثيل لذاته عز وجل، وهكذا بقية الصفات. إذن من أثبت الصفات مع التمثيل فهو، أجيبوا يا جماعة، فهو مشرك، لأنه شرك بين الخالق والمخلوق في الصفة. لكن ما تقولون في من نفى الصفات، نفى حقيقة الصفات، هل يكون ممثلا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل معطل ممثل، كل من عطل فقد مثل. يعني اللي ينكر الصفات هو ممثل، منكر وممثل. قد يقول قائل: كيف يكون منكرا وممثلا؟ لأن التمثيل إثبات والإنكار نفي، وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟ نقول: استمع، لماذا عطل المعطل صفات الله؟ لأنه اعتقد أن إثباتها يستلزم التمثيل. قال: أنا إذا أثبتت حقيقة الصفة أثبتت التمثيل، إذن يجب أن أنكر حقيقة الصفة لأسلم من التمثيل. فمثل أولا وعطل ثانيا، مثل أولا وعطل ثانيا. أعيد للمناقشة: ألا تشركوا به شيئا. قلنا إن الشرك كم قسما؟ تفضل. قائمة، نعم، أحسنت، أسأل. الحلف بغير الله من الشرك في الربوبية، ما وجه ذلك؟ الأخ اللي خلفك، أي نعم، القسم بغير الله من الشرك في الربوبية، لو تقوم جزاك الله خير. ما وجه ذلك؟ لأن الحلف بالشيء يعني تعظيم ذلك الشيء، فقد جعل لهذا المحلوف به تعظيما استحق أن يكون محلوفا به كتعظيم الله. اسر. طيب، الشرك في الأسماء والصفات، قلنا إن التمثيل، تمثيل صفات الخالق بالمخلوق، من الشرك في الأسماء والصفات، فكيف ذلك؟ الأخ أنت.
1: التمثيل بالأسماء والصفات إذا شبه في صفات الله،
0: نعم،
1: أو إذا نفع، إذا عطل.
0: إذا شبه كيف يكون مشرك؟
1: كتشبيهه بالاستواء. إذا شبه،
0: إذا قال استوى الله على العرش كاستواء الإنسان على الفلك،
1: على الفلك
0: أو على الدابة، إذن هو مشرك، لأنه جعل هذه الصفة كهذه الصفة، فشرك الله مع الخلق في هذه الصفة. طيب، اسرع. ذكرنا أيضا أن الذين يتبعون النظم القانونية مشركون في الله، ويتعلق شركهم بالربوبية، لأن الحاكم بين الناس هو الرب عز وجل، فإذا جعل الإنسان حاكما بين الخلق سوى شريعة الله فقد أشرك في الربوبية. ثم قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، وهذه الوصية الثانية، فجعل الله تعالى حق الوالدين بعد حقه. ومن هم الوالدان؟ هم الأم والأب، وحق الأم أوكث من حق الأب، ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بصحبتي، بحسن صحبتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك قال ثم ماذا قال أمك، ثم ماذا قال أمك، ثم ماذا قال أبوك. وذلك لأن الأم تعاني من الولد أشد مما يعاني الأب. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. والإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. انتبه، الإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. الإحسان بالقول أن يقول لهما قولا لينا لطيفا كريما بحيث يناديهما منادات إجلال وتعظيم، حتى إن بعض العلماء قال يكره أن ينادي الإنسان أباه باسمه. مثل إذا كان أبوك اسمه محمد لا تقول يا محمد، قل يا أبتي. إبراهيم يقول لأبيه وأبوه كافر يقول له يا أبتي لما تعبد، لأن هذا من باب الإكرام. حتى إذا بلغ الوالدان سنا كبيرا يحصل منه شيء من التعب، فإن الله تعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعض الناس إذا كبر الوالد عنده أو الأم وصار الوالد شيخا والأم عجوزا مل منهما وصار ينهرهما وصار يقول لهما قولا خشنا، فيقول عز وجل فلا تقل لهما أف. ما معنى أف؟ يعني أتضجر منكما، ولا تنهرهما بالقول بالصراخ أو العتاب أو ما أشبه ذلك، وقل لهما قولا كريما لينا لطيفا تقر به أعينهما. هذا الإحسان بالقول. إننا نرى بعض الناس يلين بقوله مع زوجته ولا يلين بقوله مع أمه، وهذا مشاهد. تجده مع الزوجة يلين لها ويخضع لها ولا ينهرها، لكنه مع أمه بالعكس، بل مع أبيه إن تمكن، وهذا خلاف ما أمر الله به. الإحسان بالفعل كيف يكون؟ الإحسان بالفعل بالخدمة والقيام بمصالحهما. الخدمة البدنية، إذا عجز ساعدهما حتى عند المنام وعند القيام وعند الجلوس. يجب على الإنسان أن يقوم ببر الوالدين عند العجز فيعينهما بكل ما يحتاج إليه من عون. الثالث المال، يجب أن يحسن إليهما بالمال بأن يبذل لهما كل ما يحتاجان إليه من نفقة، كسوة، طعام، شراب، سكن، إذا كان يقدر على هذا. فصار الإحسان إلى الوالدين يتضمن إيش؟ ثلاثة أمور: الإحسان بالقول، والإحسان بالفعل، والإحسان بالمال. وبر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. واعلم أن البر بالوالدين كما هو واجب، فإن الله تعالى يثيب البار في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا نجد حسب ما علمنا بالسماع والمشاهدة نجد أن الذي يبر والديه ييسر الله له أولادا يبرونه، وأن الذي لا يبر والديه يسلط عليه أولاده فيعقونه والعياذ بالله. إذن عرفنا الوصية الثانية ما هي؟ الإحسان بالوالدين. فما ضد الإحسان؟ ضدها أمران: إساءة، وموقف سلبي بين الإحسان والإساءة. أما المسيء فلا شك في أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأم لأنه عاق. وأما السلبي الذي لا يبر ولا يسيء فقد ترك واجبا مما أوجب الله عليه، وهو الإحسان إلى الوالدين. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعلوم أن حق الرسول مقدم على حق الوالدين، بل مقدم على النفس. ولهذا يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك حتى من نفسك. يجب أن تحب الرسول أحب إليك من نفسك وأبيك وابنك والناس أجمعين. فإذا قال قائل: لماذا لم يذكر الله حق رسوله؟ فالجواب أن حق الله متضمن لحق الرسول. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلهما ركنا واحدا من أركان الإسلام. فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فيكون حق الرسول لما كان حق الله متضمنا له مقدما على حق الوالدين. ثم قال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق يعني الفقر. ومن هنا سببية، أي بسبب الإملاق، يعني لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر. نحن نرزقكم وإياهم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل أحد يقتل أولاده؟ أسألكم. لا، لكن الجاهلية العمياء جعلت الجاهليين يقتلون أولادهم. وقتل الجاهليين لأولادهم له سببان، هذا هو السبب. السبب الأول ما ذكره الله هنا وهو الإملاق أي الفقر، والسبب الثاني العار. أما الأول الذي سببه الفقر فكانوا يقتلون الذكور والإناث. إذا جاءه ولد وهو فقير قال: هذا سيثقل كاهلي بالإنفاق، اقتله، فيقتله والعياذ بالله. أما الآخر الذي سببه العار فهؤلاء يقتلون الإناث دون الذكور. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب. يقول الله عز وجل: لا تقتلوا أولادكم من الفقر. إذن يبقون ولو كان الأب فقيرا، لأن رزقهم على من؟ على الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب، فإن قتل ولده فهل يقتل؟ لو أن رجلا فقيرا جاءه ولد ذكر أو أنثى فقتله لأنه لا يجد ما ينفق عليه، فهل يقتل الأب أو لا يقتل؟ نعم، قال بعض أهل العلم إنه يقتل إذا علمنا أنه تعمد القتل، يقتل لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي على بني إسرائيل، في التوراة أن النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. قالوا ولأن الرجل إذا قتل ولده جمع بين عدوانين، عدوان القطيعة وعدوان القتل فيقتل، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولكن أكثر أهل العلم يقولون إن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل، واستدلوا بحديث مشهور عند أهل العلم: لا يقتل والد بولده. ولكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، وقالوا أيضا إن الوالد سبب وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. ولكن لا شك أن هذه العلة عليلة، لا شك أن هذه العلة عليلة، وذلك أن الأب سبب في وجود الولد لا شك، لكن سبب قتله هو عدوان الأب، ليس أن وجود الابن حتى نقول كيف يكون وجوده سببا في إعدام من أوجده ومن كان سببا في وجوده. على كل حال، هذه المسألة موضعها موضع ذكرها ومناقشتها كتب الفقه، لكننا تعرضنا لقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وهنا نقف لننظر الفرق بين هذه الآية وبين آية الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا قدم الوالدين في سورة الأنعام وقدم الأولاد في سورة الإسراء؟ ما هي الحكمة؟ يجب أن نعلم أن التعبير القرآني لا بد أن يكون فيه حكمة، لا يمكن أن يختلف التعبير إلا لسبب. نعم، لو تقوم. لا، أسرح. نعم،
2: الحاجة الواقعة في سورة
0: نعم، اسرح. في سورة الأنعام قال: لا تقتلوا أولادكم من إملاق. إذن فالفقر موجود، فبدأ برزق الفقراء فقال نحن نرزقكم. في سورة الإسراء الفقر غير موجود لكنه مخوف خشية إملاق، فبدأ بذكر من؟ بذكر المحتاجين وهم الأولاد، وهذا من بلاغة القرآن. هذه ثلاث وصايا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الوصية الرابعة. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة كل ما أنكرته العقول واستفحشت واستكبرت واستعظمت من المعاصي فهو فاحشة. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من المعاصي الفواحش عددا، كم هي؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، هذه واحد. ثانيا: ما اليتيم ما ذكر أنه فاحش، وذكر أيضا نكاح زوجات الآباء فقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثالثا: نعم، لا، نريد تعيين المعصية، وقال لوط لقومه إيش؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ونقتصر على هذه الفواحش الثلاث. هذه الفواحش الثلاث لا شك أن كل ذي عقل سليم يستفحشها ويستعظمها، مع أنها من كبائر الذنوب. فالزنا فاحشة لأنه يفسد الأخلاق ويفسد الأنساب ويوجب الأمراض، ومصداق هذا ما ظهر في الآونة الأخيرة من المرض الخبيث الذي هو فقد المناعة ويسمى بإيش؟ بالأيدز. هذا سببه الزنا، أو أكبر أسبابه الزنا، ولهذا سماه الله فاحشة وساء سبيلا. لا يمكن أن يكون سبيلا للمسلمين أبدا، لأنه طريق فاسد مرج مهلك. وتأمل هذه الآيات الثلاثة التي ذكرناها، ففي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي نكاح زوجات الآباء قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وفي اللواط قال لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الفاحشة الفاحشة. وكما قلنا آنفا، لا يمكن أن يختلف التعبير القرآني إلا لسبب. في الزنا قال إنه فاحشة، وفاحشة نكرة ولا معرفة؟ فاحشة. أنا أخاطب الآن الذين يعرفون النحو، هل هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة فاحشة. لوط عليه الصلاة والسلام قال أتأتون الفاحشة، معرفة؟ أين معرفة؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا. فاحشة نكرة، لكن أضاف إليها ومقتا، أي مكروها مبغوضا عند الله وعند الخلق. نأخذ من هذا، أو يتولد من هذا، السؤال التالي: أيها أعظم هذه الفواحش الثلاث؟ نعم الأخ اللي وراك. أي نعم. نعم صح، اللواط أعظمها، لأنه عرفها بأل، قال الفاحشة، فكأنها فاحشة معهودة في عند كل ذي فطرة سليمة وعقل قوي، فعرفت بأل كأنها هي الفاحشة المشهورة المعلومة التي ينكرها كل أحد. ولهذا كان الفرج الذي استبيح بهذه الفعلة القبيحة لا يباح بأي حال من الأحوال، لا يباح بأي حال من الأحوال. وكان على القول الراجح، وكانت على القول الراجح عقوبة الزاني القتل بكل حال، قصدي عقوبة اللوطي الذي يفعل اللواط القتل بكل حال. يعني إذا ثبت أن شخصا تلوط بشخص وكان المفعول به غير مكره، فإنه يجب قتل الاثنين جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حتى وإن كان لم يتزوج، يعني لو ولو كان بكرين، فإنه يجب قتلهما. إذا قال قائل أين الدليل؟ قلنا الدليل هو هذا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكنهم اختلفوا كيف يقتلان. فقال بعضهم: يرجمان في الحجارة، يرجمان في الحجارة. وقال بعضهم: بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجارة، يعني يرقى بهما إلى أعلى منارة في البلد، ثم يرميان منها ويتبعان بالحجارة. وقال آخرون بل يحرقان بالنار. وذكر أبو شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا بكر رضي الله عنهما أمر بتحريقهما، أي بتحريق الفاعل والمفعول به. إذن اللواط أشد من الزنا ولا لا؟ أشد، لأن عقوبته القتل بكل حال. ولكن كيفية القتل اختلف فيها الصحابة، فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلهما على أحد الصفات الواردة فلا بأس، المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع، لأن بلية اللواط والعياذ بالله بلية لا يمكن التحرز منها، إذ أن الذكور كلهم يخرجون في الأسواق ويمشون جميعا ويأتون جميعا ويذهبون جميعا، فالتحرز منها غير ممكن. فلهذا إذا عوقب الفاعل والمفعول به بالقتل كان هذا أقوى رادع لهما عن هذه الفعلة التي تعتبر من أقبح الفعال. طيب، نكاح زوجة الأب يقع في المرتبة الثانية، لأن الله تعالى وصفه بوصفين، فقال إنه كان فاحشة ومقتا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا زنى بمحارمه وجب قتله، إذا زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال. يعني لو زنى الإنسان والعياذ بالله بأخته، لو زنى بأخته وجب أن يقتل بكل حال، وإن زنى بابنته فكذلك، وإن زنى بزوجة أبيه وجب قتله ولو لم يتزوج، يعني ولو كان بكرا، لأن هذا أعظم من الزنا بغير ذوات المحارم. إذن مثلنا بثلاثة أمثلة: الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قولهما ما ظهر منها وما بطن ما معناه؟ لها معنى. المعنى الأول ما ظهر منها بإظهاركم، وما بطن ما بطن منها بإخفائكم، أي الفواحش سواء أظهرتموها أم أخفيتموها. وقيل المعنى بل ما ظهر منها، أي ما كان فحشه ظاهرا لكل أحد وما كان فحشه خفيا لا يظهر لكل أحد. على كل حال الفواحش محرمة ما ظهر منها وما بطن. هذه كم وصية؟ أربع. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه خمسة. الخامسة لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي قولها التي حرم الله دليل على أن النفوس تنقسم إلى قسمين: قسم لم يحرم الله قتلها، وقسم حرم الله قتلها. فمن الذين حرم الله فمن الذي حرم الله قتله من النفوس؟ هم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. أعيدها فتعيدونها علي: النفوس التي حرمها الله أو حرم الله قتلها أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. طيب، من يعيده؟ تفضل. ورا ما تبدأ بالمسلم هو أفضلهم يا أخي. نعم، أحسنت.
3: هؤلاء أربعة: المسلم معصوم بإسلامه، والذمي بذمته، والمعاهد بعهده، والمستأمن بأمانه.
0: من الذمي؟ الذمي هو الذي جرى بيننا وبينه أو جرى بينهم وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترما، ولكن يبذل الجزية. محترم إلا أنه يبذل الجزية. دليل ذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلا بالحق ولا يدينون نعم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم، لا في المال ولا في النفس ولا في العرض. المعاهد من هو الذي عقد بينهم؟ هم الذين عقد بينهم وبين المسلمين عهد. ومثال ذلك ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عام الحديبية. ومتى كان؟ متى كان؟ في أي سنة؟ نعم، في السادسة من الهجرة. وفي أي شهر؟ في ذي القعدة. عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، لكنهم نقضوا العهد. المهم أنه جرى بينهم وبينهم عهد، فإذا جرى بين المسلمين وبين غير المسلمين عهد على أن لا يعتدي أحد على أحد، صار هذا العهد ملزما ومانعا من العدوان عليهم. من الرابع؟ المستأمن، يعني الذي أخذ أمانا منا. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذه هي النفس التي حرم الله. فالله عز وجل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. من بقي من النفوس؟ إذا قلنا إن النفوس التي حرمها الله 4، فمن بقي؟ بقي الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة، هذا مهدر الدم. الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة هذا مهدر الدم. ثم قال الله تعالى: إلا بالحق. فإذا كان قتل النفس بحق فلا مانع من قتلها. من الحقوق التي تبيح قتل النفس المحترمة منها القصاص، ومنها الزنا إذا كان الزاني محصنا، ومنها على القول الراجح اللواط، فإنه مبيح للقتل، ومنها الردة إذا ارتد الإنسان عن دينه فإنه يدعى إلى دينه فإن أبى قتل. طيب، إذن إلا بالحق ذكرنا منه صورا، ما هي؟ القصاص وزنا المحصن واللواط، مش بعد؟ والردة عن الإسلام لأنها مفارقة للجماعة. وكذلك الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا. المهم أن كلمة بالحق عامة تشمل كل ما أباح الشارع قتله من النفوس المحترمة. وإلى الأذان. إذن النفوس التي حرم الله قتلها 4: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فأما الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة فدمه هدر، ويجوز للإنسان أن يقتله حيثما وجده. طيب، وقوله إلا بالحق، ذكرنا أن هذا الاستثناء يعني إلا من أباح الله دمه من النفوس المحترمة. وذكرنا عدة أمثلة،
3: ما هي؟ القصاص والزنا إذا كان محصنا، واللواط والردة والحرابة الذين يحاربون الله ورسوله، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الطرق ويقتلونهم ويأخذون أموالهم. ولا تقتلوا الناس ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق، وهن خمس وصايا وصانا الله بها لعلنا نعقل. ما المراد بالعقل هنا؟ نحن نعلم أن العقل نوعان، عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك ما يدرك به الإنسان الأشياء، وهذا هو الذي يمر عليكم كثيرا في شروط العبادات، يقول من شرطها الإسلام والعقل والتمييز، هذا هو عقل الإدراك. وضده إيش؟ ضده الجنون. والثاني عقل رشد، بحيث يحسن الإنسان التصرف ويكون حكيما في تصرفه. وضد هذا السفه، ضده السفه لا الجنون. فما المراد بالعقل في هذه الآية لعلكم تعقلون؟ المراد عقل الرشد أو الإدراك؟ المراد عقل الرشد، لأنه لم يوجه إلينا الخطاب إلا ونحن نعقل عقل إدراك. لكن هل كل من وجه إلى الخطاب يعقل عقل رشد؟ لا، قد لا يعقل عقل الرشد. الكفار كلهم غير عقلاء عقل رشد، ليس عقلاء عقل رشد، كما قال الله تعالى في وصفهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لكن ليس معناه لا يعقلون ليس عندهم عقل إدراك، بل قد يكون عندهم عقل إدراك قوي وذكاء مفرط، لكن ليس عندهم عقل رشد. وما هو العقل النافع للإنسان؟ عقل الرشد، لأن عقل الإدراك قد يكون ضررا عليه إذا كان ذكيا فاهما، ولكنه والعياذ بالله ليس عنده حسن تصرف ولا رشد في تصرفه، فهذا أعظم من إنسان ذكاؤه دون ذلك. وهنا نسأل عن مسألة كثر السؤال عنها، هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ نعم، قال بعض الناس في العقل، وقال بعض الناس في القلب، وقال بعض الناس في الدماغ. نعم، وكل منهم له دليل. الذين قالوا إنه في القلب قالوا لأن الله تعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، التي في الصدور. قال قلوب يعقلون بها، ثم قال تعمى القلوب التي في الصدور. إذن العقل في القلب والقلب في الصدر، فكان العقل في القلب. وقال بعضهم بل العقل في الدماغ، لأن الإنسان إذا اختل دماغه اختل تصرفه. ولأننا نشاهد في الزمن الأخير، نشاهد الرجل يزال قلبه ويزرع له قلب جديد، ونجد عقله يختلف ولا لا؟ لا يختلف، عقله تفكيره هو الأول. نجد إنسان يزرع له قلب شخص مجنون ما يحسن يتصرف، ويبقى هذا الذي زرع فيه القلب عاقلا ولا مجنونا؟ يبقى عاقلا. فكيف يكون العقل في القلب؟ إذن العقل في الدماغ، لأنه إذا اختل الدماغ اختل التصرف، اختل العقل. ولأننا نغير القلب بقلب آخر فيبقى عقل الإنسان كما هو. عرفتم الفرق بين القلوب ولا لا؟ طيب، ولكن بعض أهل العلم قال إن العقل في القلب، ولا يمكن أن نحيد عما قال الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الخالق وهو أعلم بمخلوقه من غيره، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالعقل في القلب، والقلب في الصدر، لكن الدماغ يستقبل ويتصور، ثم يرسل هذا التصور إلى القلب لينظر أوامره، ثم ترجع الأوامر من القلب إلى الدماغ، ثم ينفذ الدماغ. انتبهوا. إذن الدماغ بمنزلة السكرتير، ينظم المعاملات ويرتبها، ثم يرسلها إلى من؟ إلى القلب، إلى القلب، إلى المسؤول اللي فوقه. هذا القلب يوقع، يمضي أو يرد، ثم يدفع المعاملة إلى من؟ إلى الدماغ. والدماغ يأمر الأعصاب وتتمشى، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الموافق للواقع، وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، والإمام أحمد أشار إليه إشارة عامة فقال: محل العقل القلب، وله اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ. لكن التفصيل الأول واضح جدا، الذي يقبل الأشياء ويتصورها ويمحصها هو إيش؟ الدماغ، ثم يرسل النتيجة إلى القلب، ثم القلب يأمر إما بالتنفيذ وإما بالمنع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه الوصية السادسة. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا مات أبو الإنسان قبل أن يبلغ الأب، ولا قبل أن يبلغ الإنسان؟ هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الولد. ليش؟ لأن الأب بالغ على كل حال، ما جاءه أولاد إلا وهو بالغ. إذن من مات أبوه قبل أن يبلغ فهو اليتيم. طيب، من ماتت أمه قبل أن يبلغ فليس بيتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. فهذا اليتيم له مال ورثه من أبيه، لا بد أن يكون لليتيم ولي يقوم عليه، إما بوصية من أبيه، وإما بتولية من الحاكم، وإما بتولية من الشارع على قول كثير من أهل العلم. المهم، ولي يقول الله تعالى: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قربان مال اليتيم له ثلاث درجات: أسوأ وأحسن، ولا أحسن ولا أسوأ. فالتصرف بما هو أسوأ في مال اليتيم حرام ولا غير حرام؟ حرام. يعني لو أنك أردت أن تصرف تشتري شيئا بمال اليتيم، وتعرف أن هذا الشيء سيخسر قطعا، حرام ولا غير حرام؟ حرام، لأن هذا لا شك ضرر على اليتيم. تصرفت تصرفا لا تدري هل هو أحسن أو ليس بأحسن، هذا أيضا حرام، لأن الله يقول: لا تقربوه إلا بالتي هي أحسن. طيب، أردت أن تتصرف فيه تصرفا حسنا، لكن أمامك شيئان: تصرف فيه خير وتصرف فيه خير أكثر، أيهما الواجب؟ الذي فيه الخير الأكثر، لأن الله قال: إلا بالتي هي أحسن. طيب ولنضرب لهذا مثلا، جاءك رجل يقول أقرضني مال اليتيم، أقرضني مال اليتيم، والقرض معروف لكم يعني سلفني. هذا الرجل معروف

أقرضني المال اللي عندك لليتيم، وهو رجل وفي، لكن إقراضه ليس فيه مصلحة لليتيم، هل تقرضه؟ لا، لأن ما في مصلحة. جاءك رجل ثالث يقول أقرضني مال اليتيم، وأنت تخشى على هذا المال لو بقي عندك أن يسرق، فهل في إقراضه مصلحة ولا لا؟ هذا الرجل الثالث وفي، ولو أطلب منه المال بأي ساعة من ليل أو نهار أعطانيه، وأنا أخشى إن بقي المال عندي أخشى عليه من عدوان أو سرقة أو غير ذلك. فهنا إذا أقرضته جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن هذا هو الأحسن. واضح يا جماعة؟ إذن يجب على ولي اليتيم المتولي لماله أن لا يتصرف إلا بالتي هي أحسن. ومن هنا نأخذ قاعدة، وهي أن كل ولي على شيء فيجب عليه أن لا يتصرف إلا بما هو أحسن. الإنسان لو تصرف بشيء لنفسه فهو حر، لكن إذا تصرف بشيء لغيره وجب أن يتبع الأحسن. ومن ذلك ما لو تقدم إلى ابنتك رجلان يخطبانها، أحدهما صاحب دين وخلق والثاني دونه في الدين والخلق، فما الواجب عليك؟ أتزوج الأول أو الثاني؟ الواجب أن تزوج الأول، لأن ذلك أحسن، فإن صاحب الخلق والدين إن رضي البنت أمسكها بمعروف، وإن فارقها أمسكها بإحسان، وإن فارقها فارقها بمعروف. طيب، ومن هنا نأخذ أيضا أنه لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته برجل تريده والأب لا يريد، إذا كان صاحب خلق ودين، لأن هذا خلاف الأحسن بالنسبة للتصرف في حق البنت. وكذلك أيضا إذا أعطاك شخص زكاة لتفرقها على مستحقها، ووجدت فقيرا ووجدت شخصا آخر أشد منه فقرا، فما الواجب عليك؟ أن تعطي الذي هو أشد، لأن هذا أنفع لصاحب الزكاة وللمعطى أيضا. فكل من تصرف لغيره فالواجب عليه أن يتبع ما هو أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ما المراد بالأشد؟ المراد بالأشد الرشد، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ اليتيم وكان يحسن التصرف في المال وجب علينا أن ندفع إليه المال، ولهذا قال فادفعوا إليهم أموالهم، لأنه الآن لا حق لأحد في الولاية عليه. هذه الوصية السادسة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. الوصية السابعة، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل، إذا كلتم لأحد فأوفوا الكيل، إذا وزنتم لأحد فأوفوا الوزن. يمكن أن نقول إن هذا من باب ضرب المثل، وأن المراد بإيفاء الكيل والميزان إيفاء الحقوق كلها، يعني إذا كان عليكم حقوق فأوفوا الحقوق، إن كانت كيلا فأوفوا الكيل، إن كانت وزنا فأوفوا الوزن. ولكننا نجد كثيرا من الناس على خلاف هذه الحال، إذا كان الشيء عليهم فرطوا فيه، وإذا كان الشيء لهم أفرطوا فيه.

0: وأضرب لهذا مثلين. المثل الأول: بعض الناس يكون عليه طلب الدين فيماطل مع قدرته على الوفاء، يأتيه صاحب الحق: يا فلان أعطني حقي، يقول غدا، أعطني بعد غد، ولا سيما إذا كان الحق للدولة فإن كثيرا من الناس يتهاون به، وذلك في مثل وفاء صندوق التنمية العقارية، لأن نسمع أن كثيرا من الناس عندهم ما يوفون به الصندوق ولكن يماطلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني القادر على الوفاء ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. إذن هذا أوفى الكيل إذا كان ولا لا؟ أجيبه: هذا المطلوب الذي يماطل نقول لم يوفى الكيل، لأنه لم يوفى صاحب الحق الحق. المثال الثاني عكس ذلك: إذا كان للإنسان حق أراد أن يستوفيه كاملا، حتى إنه إذا كان له غريم فقير قال: إما أن توفيني وإما أن أرفعك إلى الجهات المسؤولة فتحبس، فيضطر هذا الفقير المدين إلى أن يذهب ويتدين فيتضاعف عليه الدين أضعاف مضاعفة. مثال آخر: هؤلاء الذين استقدموا العمال الكفلاء يريدون من العامل أن يقوم بالعمل كاملا، ولكنهم لا يوفون العامل عمله أي أجرة عمله، حتى إن بعض العمال يتقدم يشكو يقول: أنا لي 3 أشهر 4 أشهر عند كفيلي ما أعطاني شيئا. وهذا ظلم وجور، بل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استوفى استعمل أجيرا فاستوفى استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه. هؤلاء الذين يتعاملون مع الناس هذه المعاملة إذا كان الحق لهم أخذوا به كاملا، وإذا كان حق عليهم فرطوا فيه، استمعوا إلى جزائهم يوم القيامة. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن ذلك أيضا أن بعض الأزواج يريد من الزوجة أن تقوم بحقه كاملا، ولكنه يماطلها بحقها، تجده يريد أن تقوم بكل خدمة البيت على الوجه الأكمل، ولكنه لا يعطيها حقها من النفقة، حتى الإنفاق الواجب عليه لا يقوم به. وهذا يدخل في المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي هذه الحال يجوز للمرأة إذا امتنع زوجها من إعطائها النفقة الكافية، يجوز أن تأخذ من ماله بلا علم، هكذا أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هند بنت عتبة جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، لأنه حق لها، فإذا بخل به فلها أن تأخذ من ماله بلا علمه. كما أن من النساء من يكون بالعكس تريد من زوجها أن يقوم بحقها كاملا ولكنها هي تنقصه حقه. هؤلاء داخلون في هذه الآية بالقياس الجلي الواضح. وأوفوا إيش؟ ولا تقربوا مال اليتيم بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما أحسن هذه الجملة بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط. الإنسان يجب عليه أن يوفي الكيل والميزان بالقسط، لكن ربما يكون هناك تقصير لم يحط به، فهل يأثم على ذلك؟ لا، ولهذا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه القاعدة ذكرها الله تعالى في عدة آيات، فقال تعالى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا من كرم الله عز وجل أن الإنسان لا يكلف من دين الله إلا ما يطيق، وهو داخل في عموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث فقد بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن وقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها في جميع الأوامر، فما لم تستطع فانتقل إلى بدله إن كان له بدل، وإذا عجزت عن البدل سقط عنك. واستمعوا إلى القصة التي وقعت من رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. قال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك، فأسقط عنه الكفارة بعجزه عنها، مع أنها كفارة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الوصية الثامنة وإذا قلتم فعدلوا وبعهد الله أوفوا. إذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. فالواجب على العبد إذا قال قولا أن يعدل في قوله، ومن باب أولى وأحرى إذا فعل فعلا أن يعدل في فعله، حتى لو كان مع ذي قربى. لو أن أباك وهو من أقرب الناس إليك أخطأ على شخص، هل تقول لأبيك إنك أخطأت؟ ما الجواب؟ نعم، هذا هو العدل. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لو أن صديقك أخطأ هل تقول أخطأت؟ نعم، لأن الله يقول إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأوفوا بعهد إيش؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. بعهد الله أوف، العهد هو الميثاق، وعهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو أنه عز وجل أمره ونهاه وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر والنواهي أن يثيبه على ذلك.
1: أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
2: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 28 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نواصل التسجيل في المجموعة الثالثة، العقيدة، بدع قراءة القرآن. سؤال: جاءني بعض طلبة دار الحديث بالمدينة المنورة بنسخة تسمى السور المنجيات، فيها سورة الكهف والسجدة وياسين وفصلت والدخان والواقعة والحشر والملك، وذكر أنها وزع منها الكثير في حرم مكة والمدينة وغيرهما، فهل هناك دليل على تخصيصها بهذا الوصف وتسميتها بهذا الاسم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وتقريره جواز الرقية، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه السور الثمان بأنها توصف أو تسمى بالمنجيات، بل ثبت أنه كان يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأهن ثلاث مرات، وينفث في كفيه عقب كل مرة عند النوم، ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. ورقى أبو سعيد بفاتحة الكتاب سيد حي من الكفار قد لدغ، فبرئ بإذن الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقرر قراءة آية الكرسي عند النوم، وأن من قرأها لم يقربه شيطان تلك الليلة. فمن خص السور المذكورة في السؤال بالمنجيات فهو جاهل مبتدع، ومن جمعها على هذا الترتيب مستقلة عما سواها من سور القرآن رجاء النجاة أو الحفظ أو التبرك بها فقد أساء في ذلك، وعصى لمخالفته لترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولهجره أكثر القرآن وتخصيصه بعضه بما لم يخصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. وعلى هذا فيجب منع هذا العمل والقضاء على ما طبع من هذه النسخ إنكارا للمنكر وإزالة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم حفظكم الله في رجل جمع عددا من الناس في منزله فتدارسوا ما تيسر من القرآن، ثم دعوا الله لأنفسهم وللمسلمين، ثم دعاهم لتناول طعام عده مسبقا لهم ثم انصرفوا؟ ومن ذات السؤال أن الداعي وزع على المدعوين أجزاء متفرقة من القرآن بحيث يقرؤون جميعهم كل على حدة ما كتب في الجزء الذي بين يديه، وبعد أن انتهوا جميعا دعا أحدهم لأنفسهم وللمسلمين، فاعتبروا أنهم في مجموعهم ختموا المصحف على سبيل التبرك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرأوه ويتفهموا معانيه مشروع وقربة يحبها الله ويجزي عليها الجزاء الجزيل. فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضا، إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة معينة كأنه سنة متبعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. وكذا دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة. ثانيا، توزيع أجزاء من القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كل منهم لنفسه حزبا أو أحزابا من القرآن لا يعتبر ذلك ختما للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة، وقصدهم القراءة للتبرك فقط فيه قصور، فإن القراءة يقصد بها القربة وحفظ القرآن وتدبره وفهم أحكامه والاعتبار به ونيل الأجر والثواب وتدريب اللسان على تلاوته إلى غير ذلك من الفوائد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من عادتنا نحن المغاربة نقرأ القرآن جماعة صباحا ومساء بعد صلاة الصبح والمغرب، فهنا من يقول إنها بدعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. التزام قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح والمغرب أو غيرهما بدعة، وكذا التزام الدعاء جماعة بعد الصلاة. أما إذا قرأ كل واحد لنفسه أو تدارس القرآن جميعا كلما فرغ واحد قرأ الآخر واستمعوا له، فهذا من أفضل القرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد وخاصة يوم الجمعة قبل دخول الإمام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز ذلك، وتخصيصه بيوم الجمعة قبل دخول الإمام بدعة محدثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز لأحد أن يجمع الناس ويأمرهم بقراءة القرآن له لغرض من الأغراض؟ مثلا أراد أن يبدل معاملته وجمع الناس ليقرأوا له القرآن لينال بركة في عمله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أنزل الله القرآن ليتعبد بتلاوته ويعمل بأحكامه وليكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا العمل الذي ذكرت مما شرعه الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من فضيلتكم إفتائي عن قراءة سورة الفاتحة بعد صلاة العشاء أي بعد الوتر، وذلك لعدد غير محدد مثل 100 مرة أو أقل أو أكثر بدون تحديد عدد معين أو وقت معين، علما بأنني أقرأ القرآن دائما راجيا من المولى جل وعلا زيادة في الأجر والثواب، فهل هذا يعتبر بدعة أم لا؟ وأنا بعد قراءة الفاتحة أطلب من الله التوبة والمغفرة والهداية، وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كلام الله تعالى، وفضل كلامه تعالى على كلام البشر كفضل الله على عباده، وفضل قراءة القرآن عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه، لكن ليس للقارئ أن يخص سورة أو آية بالتلاوة في وقت معين أو لغرض معين إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم، كفاتحة الكتاب للرقية أو في الصلاة في كل ركعة، وكقراءة آية الكرسي عندما يأخذ مضجعه من فراشه للنوم رجاء يحفظه الله من الشيطان، وكقراءة المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس للرقية. وكذلك ليس له أن يلتزم تكرار سورة أو آية مرات محدودة، إلا إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك عبادة فيراعى فيها التوقيف من الشرع. ومن هذا يتبين أن تخصيص قراءة سورة الفاتحة بالليل بعد الوتر مرات بدعة ولو لم يحدد العدد، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. فالخير في القراءة دون تقيد بالفاتحة ولا تخصيص للقراءة بالليل بعد الوتر، بل يشرع الإكثار من قراءة القرآن الكريم للفاتحة وغيرها من غير تحديد لعدد معين أو وقت معين إلا ما جاء في الشرع المطهر كما سبق بيانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نفيد سماحتكم بأنه يردنا بعض الاستفسارات من بعض المدارس عن حكم قراءة سورة الفاتحة من قبل جميع الطالبات بمدارس البنات بصوت مرتفع في طابور الصباح، ولأهمية معرفة حكم الشرع في هذه المسألة أرجو تفصيل سماحتكم وذلك بإفادتي حتى نتمكن من إبلاغ المدارس به. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز اتخاذ ما ذكر من قراءة الطلاب أو الطالبات سورة الفاتحة عادة في طابور الصباح بالمدارس، بل هو بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. ولا مانع من تنويع ما يلقى عند الطابور، فمرة تقرأ آيات، ومرة الفاتحة، وتارة أحاديث صحيحة، وتارة حكم وأمثال ليس فيها محظور شرعي، وتارة أناشيد إسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في أوغندا إذا أراد شخص أن يدعو ربه خاصا لسعة الرزق يدعو أشخاصا من المتعلمين ويحضرون إليه ويحمل كل واحد مصحفة ويبدأون في القراءة، واحد يقرأ سورة ياسين لأنها قلب القرآن، والثاني سورة الكهف، والثالث سورة الواقعة أو الرحمن أو الدخان، المعارج، نون، تبارك يعني الملك، محمد، فتح، ونحو ذلك من السور القرآنية. عزيز المستمع أورد اللفظة في السؤال سورة فتح، ونحن نلتزم بحرفية ما جاء. وكذا وكذا وكذا لا يقرؤون من البقرة أو النساء وبعد ذلك الدعاء، فهل هذا الطريق مشروع في الإسلام؟ وإن كان عكس فأين الطريق المشروع مع الدليل عنه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قراءة القرآن مع تدبر معانيه من أفضل القربات، ودعاء الله واللجوء إليه في التوفيق للخير وفي سعة الرزق ونحو ذلك من أنواع الخير عبادة مشروعة. لكن القراءة بالصفة التي ذكرت في السؤال من توزيع سور خاصة من القرآن على عدة أشخاص كل منهم يقرأ سورة ليدعو بعد ذلك بسعة الرزق ونحوها بدعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن أئمة السلف رحمهم الله. والخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ودعاء الله مشروع في كل وقت ومكان وعلى أي حال من شدة ورخاء. ومما رغب فيه الشرع وحث على الدعاء فيه السجود في الصلاة ووقت السحر وفي آخر الصلاة قبل السلام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري ومسلم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أعلمه أنه بنى بزوجته: أولم ولو بشاه، ولفعله صلى الله عليه وسلم. أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة، فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيها العلماء، ما حكم الشرع في المسألة الآتية؟ 1- هل وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئا من المأكولات والمشروبات والحلوى، أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم، أو التابعين وتابع التابعين والسلف الصالحين؟ إن كان هذا الأمر ثابتا في القرون المشهود لها بالخير فنبهونا مع حوالة الكتاب والصفحة والمجلد والمطبعة، وإن لم يثبت فعلمونا بالدليل هل هذا الفعل جائز شرعا إذا فعل التزاما مع اعتقاد الفاعل أن هذه المأكولات والمشروبات والحلوى تبرك من التبركات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا أئمة السلف فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزعون المأكولات والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك، بل هو بدعة مستحدثة في الدين لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها ووقتت بوقتها، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة لما فيها من اتهام الشريعة بعدم الكمال. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما ثبت عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد ثبت عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: من أحدث في الدين ما ليس منه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن لو وقع مثل ذلك أحيانا من غير التزام فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يستخدم بعض الأجناس في المسجد النبوي عندما يريدون حفظ القرآن الكريم آيات من القرآن مختلفة تكتب على ورقة ومن ثم توضع في الماء ويشرب، وهذا حسب قولهم يساعدهم على حفظه بسهولة ويسر، ونحن لا نعلم هل هذه بدعة أم ما هو حكم الإسلام بها؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هذه بدعة ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعد قراءة القرآن الكريم هل يجوز لنا أن نذهب للحمام مباشرة أم نغسل اليد قبل دخول الحمام، علما بأن المجاري طريقها واحد سواء مغسلة الأكل أو الحمام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يشرع غسل اليد بعد قراءة القرآن لا في المغسلة ولا في الحمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع الصلاة. سؤال: فيه بعض الناس يعتقدون أنه يلزم المسلم أن يصلي ركعتين في حجرة علي بن أبي طالب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اعتقاد وجوب صلاة ركعتين في حجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتقاد غير صحيح، بل ذلك من البدع المنكرة. سؤال: فيه ناس بعد السلام من انتهاء الصلاة يضع يده فوق رأسه ويقول إنها سنة. جواب: ليس من السنة وضع اليد فوق الرأس بعد السلام من الصلاة، وإنما فعل ذلك من البدع المحدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في صلاة التراويح وكيفيتها؟ فعندنا اختلاف شديد، فمن الناس من يبدأها فيقول: صلاة القيام أثابكم الله، ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بصوت مرتفع يقولها الإمام ويقولها وراءه المصلون جميعا. وعندما يصلي ركعتين الثانيتين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع، وكذلك يقول وراءه المصلون. وعندما ينتهي من صلاة التراويح يقرأ مثل ذلك 3 مرات. وعندما نقول ذلك شيء ليس بوارد يقول لك: هذا عمل خير وبدعة حسنة. وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ ما رأيكم في ذلك؟ وكيف تصلى هذه السنة جزاكم الله خيرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول الناس: صلاة القيام أثابكم الله، وقول الإمام: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع، وقول المأمومين ذلك بعده، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع بعد صلاة ركعتين، كل هذا من البدع المحدثة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وبذلك يعلم أن البدع كلها ضلالة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس في الإسلام بدعة حسنة. سؤال: ما حكم الإسلام في قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له: هذا أمر غير وارد، يقول لك: تريد أن تمنع قراءة القرآن؟ وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له: هذا أمر ليس له دليل، يقول لك: هذا عمل خير يوقظ الناس لصلاة الفجر. جواب: لا نعلم دليلا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا من الصحابة عمل به، وكذلك الابتهالات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت فكانت بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن بعض العلماء في بلادنا يزعمون أن في دين الإسلام نافلة يصليها يوم الأربعاء آخر من شهر صفر وقت صلاة الضحى 4 ركعات بتسليمة واحدة، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الكوثر 17 مرة، وسورة الإخلاص 50 مرة، والمعوذتين مرة تفعل ذلك في كل ركعة وتسلم، وحين تسلم تشرع في قراءة الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 360 مرة، وجوهرة الكمال 3 مرات، وتختتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وتتصدق بشيء من الخبز إلى الفقراء. وخاصية هذه الآية لدفع البلاء الذي ينزل في الأربعاء الأخير من شهر صفر، وقولهم إنه ينزل في كل سنة 320 ألفا من البليات، وكل ذلك في يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر، فيكون ذلك اليوم أصعب الأيام في السنة كلها. فمن صلى هذه الصلاة بالكيفية المذكورة حفظه الله بكرمه من جميع البلايا التي تنزل في ذلك اليوم، ولم يحسم حوله لتكون محوة يشرب منه من لا يقدر على أداء الكيفية كالصبيان. وهل هذا هو الحل أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذه النافلة المذكورة في السؤال لا نعلم لها أصلا من الكتاب ولا من السنة، ولم يثبت لدينا أن أحدا من سلف هذه الأمة وصالح خلفها عمل بهذه النافلة، بل هي بدعة منكرة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن نسب هذه الصلاة وما ذكر معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم فقد أعظم الفرية، وعليه من الله ما يستحق من عقوبة الكذابين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كتاب الدعاء المستجاب للمؤلف أحمد عبد الجواد معتمد عليه؟ وقد قرأت فيه 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 10 مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع وسلم. رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهل هذا القول صحيح أم لا؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن القراءة وهو راكع وساجد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يعتمد على هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومن ذلك ما ذكرت في سؤالك أنك قرأت فيه من صلاة 12 ركعة على الكيفية المذكورة إلى آخره، فهو بدعة لعدم ثبوت ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك أيضا قراءة القرآن في السجود، فإنه منهي عنه كما ذكرت في سؤالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لوحظ أن بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة وقبل البدء في الأذان بترديد صوتين أو 3 أصوات: صلوا أو الصلاة، ثم يشرع في الأذان ويسأل: هل يقرون على ذلك أم ينكر عليهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يخفى أن الدين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كما لا يخفى أن الأذان المشروع 17 كلمة لصلاة الفجر و15 كلمة للصلوات الأخرى، فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته سواء كانت الزيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه اعتبرت هذه الزيادة بدعة، يتعين إنكارها والإنكار على من يأتي بها. مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيرا وإيقاظا، وذلك قول المؤذن حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين بعد التذكير بجلال الله ومقامه. وعليه فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول صلوا الصلاة أو نحو ذلك، حماية لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: في بلدنا باكستان، مع أنها حكومة إسلامية، بعض أئمة المساجد يصرون على أداء كلمة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قبل أن يؤذنوا، ولا يتركون هذه الكلمة في أي فرصة، وأنا أؤدي جميع صلواتي خلف أولئك الأئمة، هل تصح صلاتي خلفهم أم لا، أو ما أفعل، وما حكم هؤلاء الأئمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان، وهكذا الجهر بها بعد الأذان مع الأذان، من البدع المحدثة في الدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد؟ أهو من أدب الجمعة وسننها، أم هو من البدع المنكرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم دليلا يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له، فإذا دخل الإمام سكت القارئ، والأصل في العبادات التوقيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاربها متجاورة غير مسقوفة يأمها الحجاج للتمسح بمحاربها وجدرانها، ويضعون أحيانا النقود ببعض محاربها، كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين، وبعضها يكون في وقت النهي، ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة. نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر، جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في يوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى، وليست مساكن للناس، فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع، ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات، يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم. وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة. ثانيا، توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاربها والتبرك بها بدعة ونوع من أنواع الشرك، شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم، فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدا لباب الشر ومنعا للفتنة، حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أهل شمال إذا بنوا مسجدا جامعا يطوفون حوله 7 مرات يوم الافتتاح، هذا بدعة أم لا؟ وما الدليل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الطواف حول المسجد 7 مرات بدعة منكرة، سواء كان ذلك يوم الافتتاح أم غيره، لأن الطواف 7 قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها، فجعل الطواف 7 حول غير الكعبة مضاهاة له بالكعبة وتشريع لما لم يأذن به الله. وقد بنى النبي مسجد قباء والمسجد النبوي، وبنى الصحابة رضي الله عنهم مساجد في بلاد كثيرة، ولم يعرف عنه ولا عنهم أنهم طافوا حول المسجد 7 مرات أو أقل أو أكثر، إنما كانوا يطوفون حول الكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا 7 أشواط تقربا إلى الله وعبادة له سبحانه. والخير كل الخير في اتباعهم واقتفاء آثارهم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حاشية: بدع الجنائز ضمت إلى أحكام الجنائز في كتاب الفقه. انتهى. الصيام. سؤال: هناك أيام تصام تطوعا في شهر رجب، فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، والحث على صوم أيام البيض من كل شهر، وهو 13 و14 و15، والحث على صوم الأشهر الحرم وصوم يوم الاثنين والخميس، ويدخل رجب في عموم ذلك. فإن كنت حريصا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض 3 أو يوم الاثنين والخميس، وإلا فالأمر واسع. أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رأيت الناس يديمون الصيام في رجب وشعبان ويتبعونه بصيام رمضان بدون إفطار في هذه المدة، فهل ورد حديث في ذلك؟ وإن كان فما نص الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا، أو صام شهر رجب كاملا ولا شهر شعبان كاملا سوى رمضان، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. رواه البخاري ومسلم. فصيام رجب كله تطوعا وشعبان كله تطوعا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صومه، فكان بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحج. سؤال: ذكر أحد جلسائي أن بني شيبة سدنت الكعبة وأنه لا يستطيع أحد أن يفتح باب الكعبة ولو كان المفتاح معه إلا إذا كان من بني شيبة. وحكى أن فلانا من غير بني شيبة أخذ مفتاحها وعالج فتحها فلم يتم له ذلك حتى جيء برضيع من بني شيبة ووضع يده على بابها ففتح، فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. بنو شيبة هم سدنة الكعبة، ولكن تعذر فتح باب الكعبة بمفتاحها لمن يتولى ذلك أو يعالجه من غيرهم غير صحيح. وما ذكر في السؤال من تعذر فتحها حتى وضع رضيع من بني شيبة يده على بابها كاذب مخالف لسنن الله الكونية في ترتيب المسببات على أسبابها. فمن ادعى ذلك فهو مدع خلاف الأصل الذي جرت به سنة الله في خلقه وتدبيره، ولم يثبت أن لبني شيبة خصوصية كونية أو شرعية أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مفتاح الكعبة وولاهم خدمتها، وذلك لا يقتضي خرق سنن الله الكونية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن في بلدنا إذا ذهب أحد للحج يضع أهل الحاج له قعادة أو سرير نوم ويغسلونه ثم يفرشونه بالفراش ويعطرونه ويضعون على جنوبه فلوسا وقوارير عطر ثم يمنعون الناس بالجلوس عليها ويقولون: هذه توقف إلى أن يأتي الحاج من الحج ويجلس عليها، وبعد ذلك يجلس من يشاء الجلوس، فأرجو الحل على هذه العادة، ولكم الشكر الجزيل، ونفع بكم الأمة الإسلامية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرته من عمل أهل الحاج لمن عزم على الحج منهم من وضع سرير ونحوه وغسله وفرشه وتعطيره ثم منع الناس من الجلوس عليه حتى يرجع الحاج ويجلس عليه ثم الإذن بالجلوس عليه لمن شاء، هذا من البدع المحدثة والتشريع الذي لم يأمر به الله. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وعلى هذا يجب على من يعمل ما ذكرت أن يتركه لأنه منكر، وأن يتوب إلى الله مما سلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تغيير الأسماء كغالب الحجاج الإندونيسيين فإنهم غيروا أسماء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، وهل هو سنة أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة، فإن كان تغيير حجاج إندونيسيا أسماءهم من أجل ذلك لا من أجل انتهائهم من الحج أو الزيارة للمسجد النبوي للصلاة فيه فهو جائز، وإن كان من أجل كونهم بمكة أو المدينة أو انتهائهم من الحج مثلا فهو بدعة وليس بسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الدعاء. سؤال: إذا خرج بعض الإخوان لرحلة أو لعمرة أو نحوهما فيأمرون أحدهم أو بعضهم يوميا صباحا ومساء بقراءة ورد الصباح والمساء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الجماعة يستمعون إليه، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية يذكر الله ويدعوه بها صباحا ومساء في نفسه، وسمعها منه أصحابه وتعلموها وذكروا الله ودعوه بها صباحا ومساء كل منهم في نفسه منفردا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يقولون تلك الأذكار والأدعية مجتمعين يقرؤونها جميعا أو يقرأها بعضهم ويستمع الآخرون. فينبغي للمسلم أن يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، في ذكره ودعائه وكيفية ذلك وفي سائر ما شرعه عليه الصلاة والسلام، فإن الخير كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في مخالفته. والاجتماع لذلك واتخاذه طريقة وعادة من البدع المحدثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: إياك

في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ذكر الله بصفة جماعية بلسان واحد على حسب ما يفعله أصحاب الطرق، ويختم بالحضرة أي المسماها عندنا في المغرب بالعمارة، مع تلاوة كتاب الله تعالى بصفة جماعية بلسان واحد في المساجد وفي البيوت وفي الحفلات. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الله بصفة جماعية وختمه بالحضرة وتلاوة كتاب الله بلسان واحد في المساجد وفي البيوت والحفلات والمآتم لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه لإثبات مشروعيته على هذه الصفة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أولى الناس باتباع الشرع، ولم يعرف عنهم ذلك، وكذلك بقية القرون المفضلة. والخير في اتباع هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبما أنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله أحد من الصحابة فيما نعلم، فيكون بدعة يتناوله الدليل السابق، فهو مردود على صاحبه، وكذا أخذ الأجرة على مثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الذكر الذي يعمله بعض الناس في مصر وأريافها من الدين؟ مثل يقفون ويتمايلون يمينا ويسارا ويذكرون لفظ الجلالة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا العمل لا نعلم له أصلا في دين الله، بل هو بدعة ومخالفة لشرع الله، يجب إنكارها على من يعملها، ولا سيما مع القدرة على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة مثله في المعنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد رأينا إماما بمدينة البليدة يقول للمسلمين وهو على المنبر: وحدوا الله، فتنطلق أصوات المسلمين بالتهليل والتكبير، فهل من حق الإمام أن يقول لهم ذلك؟ وهل من حقهم أن يهللوا؟ وما معنى الحديث القائل: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت؟ نرجو الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على آله وصحبه وبعد. أولا، إذا كان قصد الخطيب من قوله للحاضرين وحدوا الله أن يرشدهم إلى ما يجب من توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته ليعتقدوا ذلك، لا ليجيبوه بتلك الأصوات المرتفعة بالتهليل والتكبير، لكنهم فهموا منه خلاف ما أراد فأجابوه قولا بهذه الأصوات، فلا حرج عليه. أما هم فقد أخطأوا في فهمهم ورفع أصواتهم، وعليه أن ينصحهم ويرشدهم إلى ما أراد حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك مرة أخرى. وإن كان قصده أن يجيبوه في الحال بالتهليل والتكبير مع رفع الأصوات بذلك، فهو مخطئ مبتدأ، وهم مخطئون مبتدعون، لأن ذلك لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، ولا من الخلفاء الراشدين في خطبهم، ولا ممن كانوا يستمعون لهم. إنما كان يسأل الخطيب بعض من في المسجد عن أمر يتعلق به، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين. وكما كان منه مع أعرابي اشتكى القحط وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن ينزل المطر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فنزل الغيث واستمر،
حتى طلب منه في خطبة الجمعة التي بعدها

0: أن يمسكه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله حيث ينتفع به ولا يضر. وكما كان من عمر مع عثمان الذي لم يبكر إلى الجمعة يوما، قال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: والله لم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ورضي الله عن الجميع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، الحديث الذي ذكرت رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ومعناه: إذا تكلمت مع جليسك والإمام يخطب خطبة الجمعة ولو بنصيحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وكقولك اسكت واستمع للخطبة، فقد أسأت وارتكبت ما لا ينبغي. والذي ينبغي في ذلك أن يوجه الكلام إلى الخطيب لينصح من يراد نصحه ليكف عن الشر ويقبل على الخير، وذلك حتى لا يتتابع الحاضرون بالمسجد وقت الخطبة في اللغط واللغو من الكلام، ولا مانع أن يشير إلى المسيء إشارة يفهم منها الكف عن الإساءة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الحكم الشرعي والإسلامي في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجماعة جهرا، وفي الدعاء بعد الصلاة جماعة، وقراءة القرآن حزب جماعة، والغناء بجميع أشكاله، والصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم، وقد أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم، ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وبين أن أجرها مضاعف، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وقد شرعت عند ذكر اسمه وبعد التشهد في الصلاة وفي خطبة الجمعة والنكاح ونحوهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن الأئمة من السلف مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة جماعة جهرا. والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، الدعاء عبادة، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أنهم دعوا جماعة بعد الصلاة، فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا، إذا كان المقصود من قراءة القرآن جماعة أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد فهذا غير مشروع، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان المقصود أن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون، أو أن يقرأ كل منهم لنفسه في مكان الاجتماع دون أن يلتقي صوته بصوت الآخرين في الحركات والسكنات والوصل والوقف، فهذا مشروع، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاري ومسلم. رابعا، الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث. أما إذا كان يخطئ، فإن كان خطأه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة وراء من لا يلحن أولى إذا تيسر، وإن كان لحنه في الفاتحة يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة، وذلك من أجل لحنه لا لعماه، كقراءة إياك نعبد بكسر الكاف إياكي أو أنعمت عليهم بضم التاء أو كسرها أنعمت أنعمت. وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة بعد الدعاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة بعد الدعاء فيما نعلم، فقراءتها بعد الدعاء بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نجد في بعض المساجد بعض الناس في أيام رمضان بين كل ركعتين من صلاة التراويح تجدهم بصوت عال وجماعين يصلون على النبي وعلى الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين والعشرة المبشرين بالجنة، وذلك بترتيب محدد يعرفونه هم، فما حكم ذلك؟ كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ ومتى تصلى؟ ومتى تبدأ؟ هل ليلة الأول من رمضان أم ليلة اليوم الثاني؟ ونجد هنا كثيرا من الأئمة يصلون بنصف آية أو بآية أو آيتين صغيرتين جدا في صلاة التراويح وصلاة المغرب خاصة في رمضان، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأذكار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عقب الصلاة فريضة أو نافلة أو بين ركعات التراويح بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في من يذكرون الله وهم يتمايلون يمينا وشمالا في حالة قفز وفي جماعة وفي صوت عال؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز، لأنه بهذه الكيفية بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 28 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، وله بقية على الشريط 29.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 29 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. سؤال: هناك بعض الإخوان في باكستان وهم يدعون أنهم سلفيون، لكنهم مقيمون لمجالس الذكر ويلتزمون بها في يوم الخميس بعد العصر دائما، وهم يتخيلون أن هذا الوقت مناسب بل هو أنسب للذكر. أما بالنسبة لطريقة الذكر فهي تجري أن واحدا منهم يجلس أمامه ويبدأ بصوت مرتفع قليلا ويقول كلمة الله، والناس حوله في الحلقة يرددون بعده الله الله بصوت منخفض، ثم الذي أمامه يغير ويقول سبحان الله، وهم يستمرون بعده، ثم يغير إلى الحمد لله، وهكذا. إن الإخوان يتخيلون أنهم يفعلون هذا لتزكية نفوسهم، وهم يستدلون من بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحلقات للذكر، فما الحكم فيهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الواقع من حالهم ما ذكر من التزامهم بمجالس ذكر بعد العصر كل يوم خميس دائما، ومن جلوس واحد منهم أمامهم ونطقه بكلمة الله بصوت مرتفع فيتبعونه في النطق بها بصوت منخفض الله الله، ثم ينتقل إلى كلمة سبحان الله وهم يتبعونه فيها، ثم إلى كلمة الحمد لله وهم يتبعونه فيها، وهكذا. إذا كان واقع حالهم ما ذكر فليسوا سلفيين ولا من أهل السنة والجماعة في هذا العمل، بل هم مبتدعة، لأن هذا العمل بهذه الكيفية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وأما ما ورد من الأحاديث في حلقات الذكر والاجتماع عليه فالمراد بذلك مجالس العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا جماعة بالمسجد تكرر لفظ يا لطيف عقب أسماء الله الحسنى 122 مرة، فهل هذا مشروع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز ذلك لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمونه عن حكم حساب الذكر العام بالعدد، وكيف يجمع بين عدم جوازه وبين حديث من صلى علي في يوم الجمعة مرة واحدة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، وأيضا حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كان كمن أعتق 1000 نسمة من ولد إسماعيل. الحديث. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يستحب المحافظة على ما ورد فيه تحديد من الشرع على العدد الذي حدده. أما ما كان مشروعا من الذكر دون تحديد بعدد فيشرع الذكر به دون التزام عدد معين فيه، وبذلك يجمع بين ما ذكرت من الأحاديث وصحة الحديثين. الأول كما رواه مسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10، وهذا يعم الجمعة وغيرها. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. زاد مسلم: ومن قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الذكر بلا إله إلا الله محمد رسول الله مشروع بهذه الإضافة، وما حكم المداومة على الذكر بهذا اللفظ؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فرض، لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك. والذكر بلا إله إلا الله وحده أجره عظيم لحث الشرع على الذكر بها، ولأنها أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. أما اتخاذ هذه العبادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وردا يذكر به ويداوم عليه فلم يرد به الشرع، والخير كل الخير في العمل بما ثبت شرعا، والاكتفاء به في الذكر مع الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الدفن عندما يتوفى شخص تبذل عناية خاصة بغسل الشخص المتوفى، وقبل أن يؤخذ الجثمان إلى القبر يدعو الناس للميت، وعند القبر تؤدى صلاة الجنازة، ولما تتم الصلاة يدعو الناس مرة أخرى للميت ويوضع الجثمان في القبر، ولما ينهال التراب على القبر ويغطى تماما يرش الماء عليه وتتلى سورة من القرآن الكريم عليه، ثم يدعو الناس للمرة الثالثة في الختام. جواب: الدعاء للميت حال غسله أو حال تكفينه أو في غير ذلك من الحالات لا بأس به، لأن الدعاء ينفع الميت، لكن إذا كان بصفة جماعية أو برفع الأيدي فهو بدعة ليس عليها دليل فيما نعلم من الشرع المطهر. أما الدعاء له بعد الدفن من الأفراد أو الجماعة فهو مشروع، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن جماعة من العمال المسلمين المهاجرين بفرنسا اجتمعنا على تقوى الله واتباع سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا بمشيئة الله سبحانه على الحصول على قاعة نؤدي فيها الصلوات الخمس يومية، وقد اخترنا لنا إماما أعانه الله على حمل هذا العبء الثقيل الملقى على عاتقه، وبالإضافة إلى الصلوات الخمس التي تقام يوميا هناك دروس في الوعظ والإرشاد من حين لآخر. ومشكلتنا الحالية أن هذه الجماعة قد بدأت تتفكك شيئا ما، والسبب في ذلك هو أننا بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام مباشرة كل واحد منا يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله كذلك، وذلك مصداق واتباع لحديث سيد الخلق وحبيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة في الحديث الشريف: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون. فقال: ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم من أنتم بين ظهرانهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 إلى آخر الحديث. وهذه الصيغة الواردة في الحديث الشريف يأتي بها كل مصل سرا، وبعدها نقرأ جماعة فاتحة الكتاب والصلوات الإبراهيمية، ونختم بسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقام من بيننا إخوة قالوا: إنا براء منكم، إنكم بقراءتكم هذه جماعة ابتدعتم بدعة يبقى عليكم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. أفتنا في أمرنا، هل قراءة الفاتحة والصلوات الإبراهيمية والآيات الأخيرة من الصافات 180 181 182 جماعة، هل هذا سنة حسنة أم بدعة ابتدعناها؟ وليس هذا كل ما في الأمر، بل هؤلاء الإخوة أصبحوا لا يحضرون معنا الصلاة قائلين: لن نصلي معكم حتى تقلعوا عن هذه البدعة. لا بد لنا من فتوى تكون حسما للخلاف القائم حاليا بين هؤلاء الإخوة، فإن كنا على غير هدى فإننا نقلع عن هذا حتما ونستغفر الله على ما سلف، وإن كنا على بينة نطلب الله أن يلهم هؤلاء الإخوة رشدهم، وكفى ما بالمسلمين من خلافات مزقت وحدتهم وفرقت شملهم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرتم من أنكم تقرؤون جماعة فاتحة الكتاب والصلوات الإبراهيمية وتختمون بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يجوز فعله، بل هو بدعة لعدم وروده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الإخوة الذين تركوا الصلاة معكم من أجل البدعة المذكورة فما كان ينبغي منهم ذلك، بل الواجب عليهم أن يصلوا معكم أداء للواجب مع النصيحة بالمعروف. أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم القول الفاتحة على روح فلان أو الفاتحة إن الله ييسر لنا ذلك الأمر، إن الله ييسر لنا ذلك الأمر، وبعد ذلك بعد الميلاد يقرؤون سورة الفاتحة، أو بعد أن يقرأ القرآن وينتهى من قراءته يقول الفاتحة ويقرأها الحاضرون،
0: وكذلك جرى العرف على قراءة الفاتحة قبل الزواج، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من السنة أو يجوز قراءة الفاتحة بعد الصلاة يعني الفريضة فرادى أو جماعة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس من السنة قراءة الفاتحة بعد الفريضة لا فرادى ولا جماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا بعض العادات بعد الدعاء يقول الإمام سورة الفاتحة، ويرفع الإمام يديه مع المأمومين، ويقرأ واحد منهم سورة الفاتحة، وعند الختام يقولون آمين بوضع أيديهم على وجوههم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يشرع قراءة الفاتحة بعد الدعاء، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، والخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الناس في كل أسبوع بعد الجمعة أبياتا، هل تجوز أم لا؟ أقول تلك البيوت: إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يشرع للمسلم الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في كل وقت وفي جميع أحيانه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لكن إنشاد ذلك الشعر بعد الجمعة واتخاذ ذلك سنة ليس بمشروع، بل بدعة من البدع الممنوعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا في صلاة الفجر قبل الصلاة يقرأ القرآن الكريم بعض الأشخاص، ثم يذكر بعض الأدعية، ثم يؤذن للصلاة، هل هذا من السنة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟ جواب: الاستمرار على ما ذكر من قراءة القرآن الكريم ثم بعض الأدعية قبل أذان الفجر ليس من السنة، بل هو بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نعيش في قرية مقيمة على السنة السمحاء منذ زمن بعيد، وهذه السنة طبقت في القرية بفضل الله ثم جهود أجدادنا رحمهم الله، وعاصرت بعضا منهم فهداني الله بالالتزام والحمد لله على إقامة السنة في القرية ومواصلة ذلك العمل الذي اختارني الله له، وهو العمل في مجال الدعوة بقدر استطاعتي، وأصلي بالقرية منذ عام 77 و900 ألف ميلادية. وبعد أحداث مصر الأخيرة أرسلت وزارة الأوقاف خطيبا لمسجد قريتنا، وأغرانا هذا الخطيب أولا بأنه سيستمر على النهج الذي ننهجه، وبعدما ثبت أقدامه بالمسجد قال: نريد أن نضع جهاز راديو يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة كما هو موجود في باقي المساجد في مصر. وطبعا أتباع الشيطان كثيرون وافقوا ووضعوا فعلا الراديو في مكبر الصوت قبل الصلاة، وحاولت منعه من هذا العمل، وأوردت له الأدلة بعدم مشروعية قراءة القرآن بالصوت المرتفع حيث يصلي الناس، وأن هذا العمل إحياء لبدعة وإماتة لسنة. فقال لي: إذا كان هذا ممنوعا فلماذا ينتشر في جميع مساجد مصر؟ حتى وصل الأمر في البدع أنهم وضعوا جثمان الميت في النعش أمام المصلين يوم الجمعة قبل الصلاة، وصلينا عليه الجمعة وهو أمامنا، ثم صلينا عليه صلاة الجنازة، وحاولت منعه من هذا العمل قبل صلاة الجمعة لعدم مشروعية هذا التصرف، فرفض وقال إن هذا رأي الإمام مالك وذلك للاتعاظ. فقلت له: إن الإمام مالك يكره صلاة الجنازة في المسجد كافة. فاكتفى برأيه ورفض رأيه، وإن مجال البدع أصبح مفتوحا أمام أهل القرية بمقدم هذا الإمام، وسوف يكون هناك أكثر وأكثر، فماذا أفعل؟ وإنه يوجد من أهل القرية من يريد السنة والابتعاد عن البدع، ولا يوجد بالقرية سوى هذا المسجد، هل أترك القرية وأصلي في أحد المساجد المقيمة على السنة بالإسكندرية؟ وإذا فعلت هذا سوف يكون هناك مزيد من البدع، ويوجد من يريد السنة ولا يستطيع السفر القريب لأداء الصلاة في المساجد الأخرى المقيمة على السنة، لأن هذا النوع قليل في الريف بالذات. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، وضع جهاز الراديو أو نحوه لإذاعة القرآن بصوت مرتفع في المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الإمام لا يجوز. ثانيا، الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة على الراجح من قولي العلماء لقيام الدليل على ذلك، فهي لا توضع أمام مصلين للفريضة حتى يسلموا منها، ثم توضع بينهم وبين القبلة ليصلوا عليها صلاة الجنازة. ثالثا، لا ينبغي لك أن تترك الصلاة مع الإمام المذكور من أجل ما ذكرت، وينبغي لك الاستمرار في مناصحته وبيان السنة له بدليلها بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهديه ويستجيب لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عزيز المستمع، في هذه المجموعة الثالثة التي نقدمها إليك تم المجلد الثاني منها، ويليه إن شاء الله المجلد الثالث وأوله أحكام المولد النبوي. المجلد الثالث في العقيدة ضمن المجموعة الثالثة التي نقدمها لك. سؤال في موضوع المولد: الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يعقد اجتماع بهذه المناسبة، والناس يتحدثون فيه عن حياة الرسول، يؤدون الصلاة ويبوحون بنعت الرسول، ويقرأ السلام عليه عن ظهر قلب. انظر إلى صور مما يلقى عن ظهر قلب، الناس يقفون ويضعون أذرعهم على المادة ويلقون السلام على ظهر القلب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إقامة احتفال بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لكونه بدعة محدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من العلماء في القرون الثلاثة المفضلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفيما بعد يبقى مستحبة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض لأمر الله سبحانه بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأصل في الأمر الوجوب، ولما لم يدل الأمر في الآية على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر، وكان تكرارهما مستحبا للأحاديث التي وردت في الترغيب في ذلك، إلا في المواضع التي دلت الأحاديث على وجوبها فيها. سؤال: إذا كان السلام بدعة، فهل يجوز منع الناس من السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ جواب: ليست الصلاة والسلام على رسولنا وعلى إخوانه النبيين بدعة كما ذكره السائل، بل هما مشروعان للأدلة المتقدمة، فلا يجوز منع الناس منهما إلا إذا جاء بهما على هيئة لم تكن على عهد السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، مثل أن يأتي بهما المؤذن بعد الأذان جهرا كالأذان، أو يجتمع جماعة لذلك في أوقات معينة ليصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فهذا مما ينكر فيه كيفية الصلاة والسلام لعدم ورود ذلك عن سلفنا الصالح، فكان وقوعهما على هذه الهيئة هو البدعة التي تنكر دون أصل الصلاة والسلام. سؤال: هل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منعوا الناس من القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: لم يكن من دأب الصحابة رضي الله عنهم القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا في وقت زيارة قبره ولا في غيره، ولم يكن من عاداتهم أن يقصدوا إلى قبره للسلام عليه عليه الصلاة والسلام كلما دخلوا المسجد النبوي ويقفون عنده من أجل السلام عليه. لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء من سفر دخل المسجد النبوي، فإذا صلى جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام فسلم عليه. سؤال: ألم يكن من دأب الصحابة القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز قائما عند الروضة المباركة؟ جواب: ليس القيام عند قبره عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه من أجل السلام، حتى يقاس عليه القيام حين السلام عليه في الأمكنة الأخرى، بل القيام بقاء على حالته التي انتهى إليها حينما وصل إلى القبر ماشيا، وليس في هذا إنشاء لقيام، فالشأن في ذلك شأن زيارة قبور سائر المسلمين، يسلم على أهلها من وصل إليها قائمة لا من أجل السلام، بل لأنه انتهى إليها ماشيا أو راكبا، فسلم وهو على حالته التي انتهى بها إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمون السؤال مسألة في ديارهم طريقة مروجة عند عامة المسلمين وبعض من الخواص، ينعقد مجلس لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة، فالأول يقرأ القارئ آيات من القرآن الكريم بحالة القعود، وبعدها بعض العلماء يقرر في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجري التقرير إلى الاختتام، ويقول: قوموا لوقت التعظيم أحمد. وللقيام عقيدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مثل البشر، بل هو نور من الله الذاتي، وهو حاضر وناظر في كل مكان، وأن يحضره بذاته في كل مجلس ميلاده، وهو يسمع كلامهم يقومون ويقولون معا: يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. والسؤال: هل الطريقة المروجة المكتوبة كانت مروجة في قرون الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أم لا؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ واحترام الرسول عليه السلام عند ولادته أمر حسن أم قبيح؟ سنة أم بدعة؟ سيئة وصواب أم شرك؟ بينوا ذلك بآثار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز فتوى مفصلة في حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثل البشر، بل هو نور من نور الله الذاتي، ليس هذا الاعتقاد صحيحا، لأنه مخالف للقرآن، فقد بين الله بشريته وما يمتاز به على البشر بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والبشر مخلوقون كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما الله جل وعلا فهو الأول الذي لا مبدأ لأوليته، بيّن ذلك بقوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وسمى الله نبيه نورا وسراجا منيرا لما بعثه من الهدى به من الهدى والنور الذي هدى الله به من أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثالثا، القول بأنه حاضر وناظر في كل مكان، وأنه يحضر بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم، قول باطل. رابعا، أما نداؤه والاستغاثة به وطلب المدد والنصر منه، فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من المخلوقات، لقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن الناس يقرؤون المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في 17 من شهر رمضان مجتمعين في المسجد الحنفي، ثم يدعون لهم، وكذلك يقرؤون المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة ثم يقرؤون الدعاء، فهل هذا الأمر جائز في الشريعة أم لا؟ بينوا بالدلائل تؤجر عند الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. دلت نصوص الشريعة على سمو قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته، وأنه خليل الله وحبيبه، وأنه خاتم رسله وخيرته من خلقه، وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، وأنه لا شرع إلا ما جاء به وبلغه الأمة، وأنه ما توفاه الله إليه إلا بعد أن أكمل به دينه وأتم به على العباد نعمته. ودلت نصوص الشريعة أيضا على فضيلة الشهداء، شهداء غزوة بدر وغيرها، وعاش بعد غزوة بدر سنوات ولم يعرف عنه أنه قرأ مولدا لنفسه يوم 17 من رمضان منفردا أو مجتمعا بغيره، ولا أنه قرأ سورة ياسين وسورة الفاتحة على شهداء بدر ولا غيرهم، لا في اليوم 17 من رمضان ولا غيره، ولا منفردا على الناس ولا مجتمعا بهم، ولم يثبت عنه شيء من ذلك ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان مشروعا لنقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه، لأنه لا خير إلا دلنا عليه، والأصل في كل العبادات التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ومنها قبور الشهداء ويدعو لهم، ولم يثبت عنه أنه قرأ مولده وسورة ياسين أو سورة أو آية أخرى من القرآن في زيارته للقبور، وحيث لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا جرى عليه عمل الصحابة، دل ذلك على أن قراءة المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في اليوم 17 بدعة في نفسها، وتحديد يوم لذلك بدعة أخرى، والاجتماع من أجل عمل البدعة بدعة في بدع مجتمعة، وكذلك فعل ذلك ثم الدعاء بعده بدعة. فعلى المسلم أن يتحرى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، فإنه لا شرع إلا ما شرعه، وما سواه مما أحدثه الناس من العبادات التي لم يشرعها الله ورسوله كله بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: والوجه الثاني يبدأ حالا. لازلنا في قراءة الفتاوى المتعلقة بالاحتفال بالمولد النبوي. سؤال: إخواني في الله، أريد من حضراتكم أن تنوروا قلبي في سؤال حيرني عن الحبيب المصطفى محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أفضل الصلاة والسلام. إخوتي في الله، إنني أسمع من بعض الإخوة الشيوخ في مناسبة الموالد يقولون بأنه لولا محمد عليه الصلاة والسلام ما خلقت السماوات والأرض، وأن الله خلقه قبل آدم عليه السلام بآلاف السنين، وأنه سبحانه وتعالى خلق الشمس من نور جبينه، وخلق النجوم من نور أسنانه، وكثير من ذلك لا أذكر، وأنه مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد سألت بعض العلماء عن هذه الأقوال فصدق بها البعض ونفاها البعض الآخر، وتركوني في حيرتي هذه، وإني في حيرة أصدق ذلك أم لا، وإني خائف كثيرة وفي حيرة دائمة، وإنني أذكر في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ذهبت إلى دار القرآن في عمان لإحياء تلك الليلة المباركة، وكان الشيخ حازم أبو غزالة يتلو علينا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام،
2: ومن جملة ما قال إنه كلما ذهب لزيارة النبي عليه السلام يأتي إلى الشباك الحديدي الذي وضع حول قبر الرسول عليه السلام ليتبارك به، بحجة أنه يزيل الغبار ليغافل الحراس، وأنه ذكر أن أحد أصدقائه قد أحضر له بعض التراب من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن رائحة هذا التراب أحلى من رائحة العطر. وحين سمعت هذا الكلام تذكرت حادثة وقعت معي قبل عشرات السنين، حينما ذهبت أنا وبعض الأصدقاء لزيارة كنيسة القيامة، وقد كان الغرض من الزيارة العبث ومضايقة الأجنبيات من النصارى، غفر الله لنا جميعا. ونحن في الكنيسة التقينا بأحد الرهبان وأحضر لنا بعض العطر وقال لنا هذا الماء الذي تعمد به المسيح عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا أعرف ما الذي ربط بين هاتين المسألتين في ذهني، وتعذبت كثيرا جدا. وبعد ذلك أخذ الشيخ ومن حوله في إحياء الذكر، ووقف الجميع وراحوا يقفزون ويميلون بحركات شاذة حتى كلام الله لا يكاد يسمع من أفواههم، ولم يرق لي هذا المنظر. فخرجت وبدأ الوهم والشك يساورني، هل عملت الصواب أم الخطأ؟ ولقد تكرر هذا الحادث في ليلة القدر وفي جميع المناسبات الدينية. أرشدوني بالله عليكم، إني أتعذب كثيرا وأريد أن أسأل فضيلتكم، هل يسمح لي أو لأي مسلم أن يشاهد قبر الرسول عليه السلام في داخل الشباك؟ هل يسمح بذلك هناك؟ لقد أسعدني الحظ وزرت قبر الرسول عليه السلام ووقفت عند الشباك، ولقد تمنيت أن أكون فراشة لأتمكن من الاقتراب من قبره عليه السلام، لا لشيء ولكن لأقترب منه عليه السلام. أنا أؤمن بأن القبر من تراب، وأن الله عز وجل ورسوله موجود في قلب كل مؤمن، وأتمنى أن أذهب كل يوم وكل ساعة إلى تلك الديار المقدسة لأشاهد قبر رسول الله والروضة الشريفة والكعبة المشرفة، ولكن يمنعني من ذلك ضيق المال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولم يفعلها أحد من خلفائه ولا من صحابته له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، ما ذكره بعض الناس من أن السماوات والأرض ما خلقت إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلقه قبل آدم إلى آخر كل هذه الأقوال، لا صحة لها، مع العلم بأنه سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، ولكن لا يجوز وصفه بشيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ثالثا، إذا زار الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي إلى القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يقف بعد ذلك للدعاء، ولا يمسك الشباك ليتبرك به، لأن ذلك بدعة. رابعا، دعوى أن الشخص أحضر لكم ترابا من تراب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعوى كاذبة لا أصل لها، لأنه لا يستطيع أحد أن يأخذ من تراب قبره شيئا مطلقا، ولو قدر أنه فعله أحد لم يشرع التبرك به، لأن ذلك لا أصل له، ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس به وبسنته وأحب له عليه الصلاة والسلام ممن بعدهم، ولنا فيهم أسوة حسنة. ونسأل الله أن يمنحنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا هنا في شهر ربيع الأول 11 يوما، يعمل العلماء فرحا عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون المسلمين ويفعلون أشياء من الفرح ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعض العلماء فيقولون لا خير في ذلك، لذلك أريد أن أسأل ما حكم ذلك، وهل عندكم تفعلون شيئا؟ جواب: إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المبتدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والسؤال الثاني في نفس الموضوع عن فرح مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر. نتابع الجواب. وهذا لم يفعله الرسول ولم يأمر به ولم يرى أحدا فعله وسكت عنه، ولا فعله خلفاؤه من بعده، وهكذا سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة لم يفعلوه، ثم ابتدعت إقامته. وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز جوابا مطولا في ذلك. حاشية: نص ما كتبه سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عن المولد، أطال الله عمره ونفع المسلمين بعلمه، آمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا. عزيز المستمع، أوالي قراءة نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم المولد النبوي والاحتفال به. فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخلف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة. والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها. وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها. عزيز المستمع، والي قراءة الحاشية المشتملة على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه وأطال عمره ونفع المسلمين بعلمه آمين، عن المولد النبوي وحكم الاحتفال به. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور. وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد منه، واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثيرون من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم الأولياء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعة، ولا يرفع بذلك رأسا، ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما رانا على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال تعالى في سورة المؤمنين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. عزيزي المستمع، أواصل قراءة الحاشية المشتملة على فتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي المملكة في حكم المولد النبوي والاحتفال به، أطال الله عمر والدنا الشيخ ونفع بعلمه المسلمين. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت الحاشية المشتملة على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في حكم المولد والاحتفال به. سؤال: عندنا هنا إذا مات المسلم يفعلون دعاءه في ذلك اليوم وفي 7 أيام آتية، يفعلون دعاءه وفي 40 يوما 3 مرات. وقال بعض العلماء: عندنا هنا نفعل إذا مات المسلم وأدخلناه في قبره، نقول صلاة على النبي الكريم ورجعنا إلى البيت لا شيء أبدا من الدعوة، ألا يفعلون الدعوة عند الصلاة، لذلك نريد أن نفعل إذا مات الميت المسلم عن سنن دعائه. جواب: أولا، تخصيص اليوم الأول أو 7 أيام أو 40 للدعاء للميت لا نعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا غيرهم من سلف الأمة، بل هو بدعة من البدع المحدثة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، يقال حين وضعه في قبره ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وروي: وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ثالثا، يستحب أن يقف المتبعون للميت بعد الدفن على قبره ويدعو له بالمغفرة والثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدخل الميت القبر فلا نعلم لها أصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول تعظيما له عليه الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، تعظيم النبي واحترامه إنما هو بالإيمان بكل ما جاء به من عند الله واتباع شريعته عقيدة وقولا وعملا وخلقا وترك الابتداع في الدين. ومن الابتداع في الدين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولسماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز كلمة ضافية في حكم الاحتفال بمولد النبوي. عزيزي المستمع، سبق إرادها منذ دقائق قليلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج بقصد الدعوة الإسلامية وشعار الإسلام كما يرى في إندونيسيا؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله، وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ونشرها وإظهار شعائره، ولم يكن من هديه في الدعوة وإظهار شعائر الإسلام الاحتفال بمولده ولا الاحتفال بالإسراء والمعراج، وهو الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره.

0: لك أصحابه رضي الله عنهم طريقة واهتدوا بهديه في الدعوة إلى الإسلام ونشره، فلم يحتفلوا بذلك ولا بنظائره من الأحداث الكبار، ولا عرف الاحتفال بذلك عن أئمة الإسلام المعتبرين أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وإنما عرف ذلك عن المبتدعة في الدين والغلاة فيه كالرافضة وسائر فرق الشيعة وغيرهم ممن قل علمه بالشرع المطهر. فالاحتفال بما ذكر بدعة منكرة لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما ترون أبقاكم الله عونا للأمة الإسلامية في تعطيل المدارس والمعامل أو إلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ ونحوها كما هي الحال عندنا في إفريقيا بمناسبة المولد النبوي الشريف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الاحتفال بالموالد والتعطيل من أجله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إخواني رئيس وأعضاء لجنة الفتوى عندنا بقرى الريف الأردني، وأخص بالذكر بلدي خرجا، أنهم باستمرار يقرؤون سيرة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على النحو التالي: ألف، يجتمع ثلة من الرجال وأحيانا يكون بينهم بعض النسوة ويتلون قصة المولد الشريف، ويوجد بالقصة كلمات مثل: من كان اسمه محمد يناديه مناد يوم القيامة من قبل الله: قم ادخل الجنة، كرامة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها: من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة حرم الله جسده على النار. ومنها: لما تزوج عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم بآمنة مات بمكة 100 امرأة لأنهن لم يتزوجن عبد الله. ومنها: لما يصل المقرئ إلى ذكر ولادة أمه تقوم المجموعة وقوفا ويكون المولد تلاوة احترام لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويوجد أكثر من ذلك وأبلغ في مولد يسمى مولد العروي. باء: عندنا يضعون كمية من الشعير وسط الجلسة ويأتون ببخور ويحرقونه، وبعد التلاوة كل فرد يأخذ قليلا من الشعير باعتبار أنه قرئ عليه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر علاجا لأي مرض مثلا. جيم: تقوم ببعض الموالد النساء بالزغاريد بباب الغرفة التي يتلى بها المولد وأمام الرجال سرورا بالتلاوة، ولا أحد ينكر ذلك وإنما يوافقون على ذلك، وأنا بدوري أنكر ذلك ولا أقره كما سمعت من فتواكم أكثر من مرة بالإذاعة، لكنهم لم يسمعوا مني. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لمعرفة ما كان عليه من النسك والعبادة قولا وعملا وما كان عليه من الأخلاق الكريمة مشروعة مرغوب فيها، وتخصيص قصة المولد بالقراءة والاجتماع لذلك والمداومة عليه وتخصيص أوقات لقراءته كل ذلك بدعة ممقوتة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون الأولى التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها خير القرون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما ذكرت أنه في قصة الموالد التي تقرأ عندكم من الجزاء الأخروي وموت 100 امرأة بمكة حينما تزوج عبد الله بآمنة لأنهن لم يتزوجنه، لم يثبت تاريخيا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت تاريخيا لم تقم به حجة على شرعية الاحتفال بالمولد النبوي. ثانيا، وضع كمية من الشعير أو غيره وسط الجلسة والتبخير والتحريق وتوزيع ما ذكر رجاء بركته لتلاوة المولد عليه والاستشفاء به والاعتقاد في بركتها بدعة منكرة وفساد في العقيدة. ثالثا، إعلان النساء سرورهن بالزغاريد عند تلاوة الموالد واختلاطهن بالرجال من المنكرات والفتن التي قد تفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إنما هو بالإيمان برسالته والعمل بما جاء به من عند الله. أما الاحتفال بمولده فبدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم يحضر بعد وفاته عند أحد من الناس، والأصل عدم ذلك، فيجب البقاء معه حتى يقوم دليل على رفعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 29 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 30.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 30 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع العقيدة وحكم المولد النبوي والاحتفال به. سؤال: أستفتيكم في عمل مجموعة من المسلمين تقرأ وتعظم في 12 من ربيع الأول من كل عام، وفي مناسبات الزواج، وفي مكان تسمية المولود، كتابا يسمى مولد النبي من تأليف الشيخ محمد عثمان المرغني، وموضوع الكتاب هو سيرة الرسول عليه وعلى آله ألف صلاة وسلام، ويزعم كاتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في أثناء قراءة هذا الكتاب، وفيه بابان، أحدهما يقرأه كبيرهم وبالوقوف، والباب الثاني يفهم منه التوصل بأشخاص مجهولين، وهكذا يبدأ: يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. ولم نعرف مرجع هذين الضميرين، لأنه أول بيت في نفس الباب، وبالتالي أرجو من سماحتكم في إفتائي: هل تصح صلاة شخص خلف هؤلاء الناس؟ وقد قلت لهم: لا يصح تقدير هذا الكتاب بهذه الدرجة، ولا بأس بقراءته لكل من أراد السيرة منفردة من غير الشكل الذي نراه ونسمعه. أرجو أن تذيعوا الإجابة عدة أيام كي يمكننا سماعها، ودمتم ذخرا لخدمة الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو غيره بدعة ممنوعة، وقراءة ما ألف في مولده في ربيع الأول وفي مناسبة الزواج أو في ولادة أولاد أو في الأسبوع عند تسميتهم وذبح الحقيقة عنهم أو نحو ذلك من المناسبات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من بعدهم من أئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم جميعا، فهي بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز اجتماع ومجالس 12 يوم ربيع الأول لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لنفسه ولا أمر بفعله، ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم له، وهم أحرص الناس على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، والخير كله في اتباع هديه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الوعظ في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الناس وتعريفهم بدينهم ووعظهم بما يرقق قلوبهم مشروع في كل وقت لورود الأمر بذلك مطلقا دون تقييد بوقت معين. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه في بيان حال المنافقين وموقف الدعاة منهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إلى غير ذلك من الآيات. فأطلق الله الأمر بذلك ولم يخصه بوقت، ويتأكد الوعظ والإرشاد عند وجود ما يقتضيه كخطب الجمع والأعياد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكرؤية منكر لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من مقتضيات تخصيص ذلك اليوم بقربة من القرب أو وعظ أو إرشاد أو قراءة قصة المولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بذلك. ولو كان في تخصيصه بذلك خير لكان صلى الله عليه وسلم أولى به وأحرص عليه، لكنه لم يفعل، فدل على أن تخصيصه بالوعظ أو بقراءة قصة المولد أو بأية عبادة من البدع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذا أصحابه لم يفعلوا ذلك، وهم أعرف وأعلم بالسنة وأحرص على العمل بها، رضي الله عنهم أجمعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نرجو الإفادة عن التاريخ الصحيح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. خططنا لعقد مسابقات قرآنية وذبح خروف وإلقاء محاضرات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، نرجو إرشادنا ما إذا كان هذا البرنامج يجوز شرعا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل في ربيع الأول كما ذكره محمد بن إسحاق وعلماء السير في كتب السيرة. ثانيا، من البدع الممنوعة إقامة احتفال في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعقد مسابقات قرآنية فيها وذبح خرفان وإلقاء محاضرات عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف بقدر نفسه وما ينبغي أن يكرم به، وعارف بشرع الله تعالى، ولم يثبت عنه أنه احتفل بمولده ولا بمولد نبي من إخوانه السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا بمولد أحد من صحابته رضي الله عنهم. وقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الكتاب المسمى بالبردة في المديح والتي يستعمل في الدعاء في وطننا؟ وهل هذا الكتاب إذا قرأته تثاب أم لا؟ وهل قراءة هذا الكتاب تصل إلى النبي كما يقول بعض الناس أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أكثر من قراءة القرآن الكريم ومن ذكر الله بما ثبت من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستغني بذلك عن قراءة البردة ونحوها، فإن التعبد بقراءتها وقراءة أمثالها بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلا ثواب في قراءتها، بل في بعض أبياتها شرك أكبر، مثل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إلى أن قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم اجتماع الناس للمولد مع زعمهم أن النبي يحضر مجالسهم؟ وهل هذا الاجتماع يصح شرعا؟ وماذا ينبغي لنا أن نفعل في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى ولد؟ من أي يوم وأي شهر وأي سنة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الآن أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اجتماع الناس لإحياء ليلة المولد وقراءة قصته ليس مشروعا، بل هو بدعة محدثة، وزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يتمتع فيها بنعيم الجنة، وليست كحياته في الدنيا، فإنه قد توفي وغسل وكفن وصليت عليه صلاة الجنازة ودفن كغيره، وهو أول من يبعث من قبره يوم القيامة، وقد قال الله تعالى مخاطبا إياه: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من السنة في شيء أن يقف الحضور لدى تلاوة أبيات التعظيم في الحفلات التي تقام بمناسبة مولد النبي الشريف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إقامة حفلة أو حفلات لمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محدثة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا، ولم يحتفل أصحابه رضي الله عنهم بمولده، وهم أعرف الناس بقدره وأرعاهم لحقه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي خلفائه الراشدين من بعده، والشر كله في الإعراض عن منهجهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد طلبتم مني توصيف نوع البدعة التي أحدثت في المساجد بمناسبة المولد النبوي، فأقول وبالله التوفيق: إن المحدثات في المساجد كثيرة، منها إقامة الحفلات فيها من غير اكتراث بالمصلين والقارئين لكتاب الله الكريم مع الرفع بالأصوات، ومنها إنشاء قصيدة بعد الصلاة حيث ينتظر التكبير من الإمام فيقول المنشد: اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام، فيقول القوم مثل قوله صوتا واحدا، فيقول المنشد: اللهم سهل أمورنا بحياة محمد عليه السلام. وهذه القصيدة تقرأ بقدر 7 دقائق تقريبا. فإن قال قائل من أهل السنة: دعوا هذه البدعة، ردوا بأنه وهابي يجحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها يقوم القوم بعد الخروج من صلاة الفجر ويقابل بعضهم بعضا فيدعون الله واحدا بعد واحد، وهذا الأخير خاص في مسجد يقال القبي في حارة مدينة. ومنها دفن من يعظمونه في المسجد وغالبا تجاه القبلة قريبا منه، وغير ذلك. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، آمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، ما ذكرته في السؤال كله من المحدثات التي لا يجوز فعلها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، لا يجوز دفن الموتى في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز حضور الاحتفالات البدائية كالاحتفال بليلة المولد النبوي وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز، بل هو من البدع المنكرة. ثانيا، غشيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحق فيها وأنها بدعة لا يجوز فعلها مشروع، ولا سيما في حق من يقوى على البيان ويغلب على ظنه سلامته من الفتن. أما حضورها للفرجة والتسلية والاستطلاع فلا يجوز، لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكفير سوادهم وترويج بدعتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يحتفل الناس هنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والطلاب يضربون الدفوف، والكبراء يجتمعون في المساجد ويقرؤون القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الدين؟ وبعض الحكومات يعطلون في هذا اليوم ويؤجرون العاملين، هل هذا من الدين أم لا؟ عرفوني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على السنة وحذرنا من البدعة. وبعض المسلمين لا يحتفلون ولا يذهبون إلى المساجد لكرامة هذا اليوم، فهل هم من أهل السنة أم ينكرون كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكمه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس هذا من الدين، بل هو بدعة، وينصح من يفعل ذلك ويرشدون بإمارة المساجد بالصلاة ودراسة العلم وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما ورد بالشرع إمارة المساجد به، دون تخصيص يوم المولد بشيء من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل قراءة المولد النبوي الشريف حلال أم حرام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إقامة الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من البدع المحدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا شيخ وهو عالم بالدين ويقول في مجالس: اذكروا أمواتنا جميعا، لكن عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وقد قال رسول الله: اذكروا موتكم بالخير، هل هذا حديث عن النبي؟ وما الحكم في هذه المجالس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: ما ذكر ليس هو نص الحديث، وقد روى أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، لكنه غير صحيح، لأن في سنده عمران بن أنس المكي، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. ثانيا: لو صح هذا الحديث لما كان فيه دلالة على عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على الاجتماع من أجل ذلك، بل على ذكره وذكر غيره من المسلمين بالخير والمعروف مطلقة في أي زمان ومكان دون تحديد، إلا فيما حدده الشرع، وهذا حق مأمور به في حق كل مسلم عامة، وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلما ذكر اسمه في الأذان وفي الإقامة للصلاة وبعدهما، وفي التشهد في الصلاة وفي خطب الجمعة وغير ذلك، دون تخصيص بيوم مولده أو ليلته ودون اجتماع لذلك. ولهذا لم يجتمع الخلفاء الراشدون لذلك، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعرف بالشرع وأفهموا لنصوصه ومقاصده منا، وأحرصوا على العمل به وعلى أداء حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم منا، وخير الهدي هديهم، فكانت إقامة حفلات الموالد بدعة في الدين لمخالفتها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن جماعة من حفاظ القرآن الكريم نجتمع كل عام بمناسبة ذكرى مولد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم في ضريح أحد الأولياء الصالحين الذي يقام فيه موسم سنوي يختن فيه الأطفال ويتصدق فيه الناس على الطلبة بالأشياء والدراهم، وبعد ذهاب الوافدين يقوم الطلبة بجمع الأموال، بعضهم كل حسب مستواه وكرمه، ومن يبع الأشياء المتصدق بها بالمزايدة، فيقول أحدهم مثلا: ماذا وضعتم يا طلبة في هذا الخمار؟ فيقولون: وضعنا فيه الصحة أو الغنى أو صلاح الأولاد إلى آخره، فيباع بثمن غال يساوي أضعاف ثمنه الأصلي، ثم يشترون بهذه الأموال الذبائح التي تذبح في هذا الضريح.
0: ويبقى هنا الطلبة مدة أسبوع، يختمون القرآن كل ليلة عدة ختمات، ويصلون داخل حجرة الضريح، مع العلم بأن الضريح داخل الحجرة والحجرة داخل المقبرة العامة. ما حكم الله في هذا العمل؟ هل هو عمل يتقرب به إلى الله أم أن هذا العمل لا أصل له في الشريعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا وحبيبنا وسيد ولد آدم ولا فخر، وهو خاتم النبيين والمبعوث للناس عامة، وهو أول شافع ومشفع يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لكن الاحتفال بمولده بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لنفسه، ولا سنه لأمته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون، ولا سائر أصحابه رضي الله عنهم، وهم أفهم الأمة لشريعته، وأعظم المؤمنين حبا له، وأحرصهم على اتباعه وتوقيره. فلو كان الاحتفال بالمولد مشروعا لفعلوه، ولم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم، فهو بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. هذا وفعله في ضريح أحد الصالحين أو عنده يزيد ذلك ابتداعا في الدين وغلوا في الصالحين، وهذا هو الضلال المبين. ثانيا، ختان الأطفال سنة من سنن الفطرة، والصدقة في نفسها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكلا الأمرين حث عليه الشرع ودعا إليه. لكن فعل ذلك في احتفال سنوي عند ضريح صالح من الصالحين وذبح الذبائح عنده بدعة شركية ووثنية جاهلية، لما في ذلك من اتخاذ الضريح عيدا وتقريب القرابين إليه، واستمدادا للبركة منه كما هو ظاهر الحال من القصد إليه سنويا للختان عنده، والتصدق عنده بالأموال نقودا أو غيرها، والذبح عنده. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود. ثالثا، بقاء الطلبة عند الضريح مدة أسبوع، يقرؤون القرآن يختمونه عند كل ليلة عدة ختمات، بدعة أخرى. أو قراءة القرآن للأموات على القبر أو القبور من البدع المنكرة. رابعا، صلاتهم داخل الضريح في الحجرة المبنية له داخل المقبرة ممنوعة شرعا وباطلة، لأن ذلك من اتخاذ القبور مساجد الذي نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله. وقد تبين من هذا أن ما ذكرته من الأعمال في السؤال سلسلة من البدع الشركية والمنكرات، فعلى من رأى ذلك أن ينكره ويغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز المشاركة في الاحتفال بذكرى المعراج؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي، ولا الاحتفال بالمعراج، ولا المشاركة في ذلك، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 7، وإلى حضرة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم 7 7 مرات. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس، بعدد المعلومات وفيوضاته وأمداده 100 مرة. اللهم كما أنت أهله، صلي وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. أسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحيا ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك، نور الخلق هادي الأنام، وأصله وروحه أدركني، فقد ظلمت أبدا وربني، وليس لي يا سيدي سواك، فإن ترد كنت شخصا هالك. يا سيدي يا رسول الله 7 مرات، يا أيها الغوث سلام الله عليك، ربني بإذن الله، وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه، ضللت وضلت حيلتي في بلدتي، خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 7 مرات. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل، واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا، قرب وألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله 7 مرات. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله، رضي الله تعالى عنهم 3 مرات. عزيزي المستمع، أوالي قراءة هذا السؤال الذي يتعرض لأحد الأوراد المشبوهة. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا 3 مرات، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير 3 مرات، ففروا إلى الله 7 مرات، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 3 مرات، الفاتحة. هذه الصلوات الواحدية لتنوير القلوب وتزكيتها وللمعرفة بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الكيفيات في العمل بهذه الصلوات الواحدية، لازلنا في الاستفسار والسؤال. الأولى النية الخالصة لوجه الله تعالى لا غير، ويكون المرء عند العمل بها على الاهتمام ببذل الوسع في الاستحضار كأنه في حضرة الله سبحانه وتعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة البالغة. الثانية على مبتدأ العمل بهذه الصلوات الواحدية العمل بها بالأعداد المذكورة هناك أو أكثر في مجلس كل يوم وليلة، أي ساعتهما الفارغة عنده صباحا أو مساء أو غيرهما إلى 40، وله اختصار 40 ب7 أيام، لكن مع تضعيف الأعداد المذكورة 10، فالسبعة 70 والمئة 1000 والثلاثة 30، وإذا فات قضى ما فاته، ثم بعد إتمام 40 أو 7 اتخذها وردا، أي يداوم على العمل بها كل يوم وليلة، أي ساعتهما الفارغة عنده. والأحسن في الأعداد للورد بالزيادة من المذكورة لأنها على الأقل، والإمداد غالبا بحسب الاستعداد، ولمن اتخذها وردا نقص الأعداد من الكل أو البعض أو نقص بعض وزيادة بعض، وللمبتدئ وغيره العمل بها جماعة أفضل، والحائض والنفساء لا تقرأ عند العمل بها بالفاتحة ولا بآيات القرآن بنيته. عزيزي المستمع، لازلنا في عرض هذا السؤال المطول عن ورد من أوراد الصوفية المشبوهة. الثالثة، من لم يحسن أو لم يمكن له قراءة هذه الصلوات جميعها فليقرأ قبل إمكانه بعضها مكررا قدر مدة قراءة الجميع بأعداد كل، وهو 30 دقيقة تقريبا، أو إلى فراغ قراءة الجماعة. إن كل العمل بجماعة أو الاكتفاء بقراءة كلمة يا سيدي يا رسول الله مكررا بقدر المدة المذكورة، ومن لم يحسن أو لم يمكن ولو على قراءة بعضها فليمكث قدر تلك المدة مع الاهتمام ببذل الوسع والطاقة عند التكرار أو المكث في تلك المدة كأنه على الحقيقة في حضرة الله سبحانه وتعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة والبالغة. النقطة الآتية مهمة جدا، مطلوب مطلبا أكيدا، فضلا عمن عمل بهذه الصلوات الواحدية الاهتمام بجد واجتهاد على بذل الوسع والطاقة في تمرين اعتياد قلبه كل حال ووقت ومكان بإدامة قلبه بالله وللرسول بالرسول وللغوث بالغوث، ويؤتى كل ذي حق حقه مع تقديم الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع، يعني في عدم الغفلة منها دائما مستمرة. والمراد من الله أن ينوي المرء في كل من عمله الظاهري والباطني الموافق للشريعة أي المرضي عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم، واجبا كان أو غيره من السنة والمباح بنية العبادة لله تعالى لا غير، أي لا للنفس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الشريعة وجود الأعمال لله تعالى وبالله، شهود الأعمال الظاهرية والباطنية أنها بحول الله وقوته، أي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون سورة الصافات. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والحقيقة شهود الأعمال بالله، فمن ادعى وأحسن بأن له حولا أو قوة أو فعلا بنفسه فقد أشرك بنفسه الله القائم بنفسه، وللرسول النية مع النية المذكورة في لله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي النية في عمله الموافق للشريعة، أي غير العاصي بنية العبادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في عرض الصلوات الواحدية الصوفية المليئة بالبدع والشرك بالله والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواب اللجنة الدائمة على هذا العرض. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سورة النساء. وبالرسول شهود العمل مما يرضى به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما عند الله من النعم الظاهرية والباطنية دينيا كان أو دنيويا أو أخرويا من شفاعته وتربيته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها سورة آل عمران. ولأنه أصل كل موجود والواسطة بين العبد وربه وبعث رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما ذكر من الله بالله وللرسول بالرسول وهو من مقتضى معنى الشهادتين على التحقيق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويؤتى كل ذي حق حقه، أي إتيان الحقوق التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق أجمعين، واجبا كانت الحقوق أو غيره من السنة، والمباح وتقديم الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع، علينا في إتيان الحقوق التي لا يمكن اقترانه تقديم الأهم فالمهم، فإن كان على حد سواء في الأهم فتقديم الأنفع ثم الأنفع، أي الأكثر والأكبر نفعا عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق أجمعين نفعا دينيا ودنيويا وأخرويا. وإلى فتوى اللجنة. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إن ما يسمى بالصلوات الواحدية وما مهد به لها فيه كذب وكثير من البدع والشرك بالله تعالى والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد، فمن الكذب ما جاء في السطر الأخير من القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل كل موجود، فإنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أشرف الخلق وأفضل الأنبياء عليهم السلام ليس أصل كل موجود ولا من أجله خلق الخلق، بل هو مولود من أبوين كغيره من بني آدم إلا عيسى بن مريم فإنه لا أب له، وخلق الخلق لعبادة الله وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اثنان، ومن البدع في ذلك قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات وقراءتها لغوث الزمان وأولياء الله 7 مرات، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال
0: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. مع ما في ذلك من الشرك في قراءتها لمن سموه غوث الزمان وأعوانه. وكذا طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله في كل لمحة ونفس وبعدد معلوماته وفيوضاته وإمداده، وتحديدها بمئة مرة بدعة. ومن البدع الشنيعة ما جاء في الصفحة الثانية من قولهم: نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها. فإن ذلك القول بوحدة الوجود والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يغرقهم في لجتها حتى يغيبوا عن الوجود، فلا يكون لهم سمع ولا بصر ولا إحساس إلا بهذه الوحدة، وهذا هو الكفر الفاضح والضلال المبين. ومن البدع الشركية أيضا نداؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدركهم، واستعانتهم به أن ينظر إليهم نظرة توصلهم إلى الله تعالى، وأن يأخذ بأيديهم، يتقربون بهذه الشركيات ونحوها ليزول ما بهم من ضيق وفرقة، ويفرج ما بهم من شدة وبلاء، ويرددون هذه الكلمات والأبيات الشركية مرات محدودة: وهيهات هيهات أن يجنى من الشوك العنب، ويستخرج من الحنظل العسل. ومن البدع الشنيعة حث المبتدئ على العمل بالصلوات الواحدية بأعداد محددة إلى 40 يوما، ويرخص للمريد أن يختصرها إلى 7 أيام على أن يضاعف عدد الذكر بها، ثم بعد 40 يوما أو الأيام 7 يتخذها وردا يداوم على العمل بها كل يوم وليلة صباحا ومساء، وما فاته من أعداد العمل بها قضاه، إلى غير ذلك من شرع ما لم يأذن به الله مضاهاة لشرع الله. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. فلينظر العاقل الرشيد كيف شبه عليهم الشيطان حتى وقعوا في الشرك، وكيف زين لهم سوء عملهم حتى اتخذوه عبادة تقربهم إلى الله، ويكسبوا بها قوة بعد ضعف، ووحدة بعد فرقة، وعزة بعد ذل. وكيف استحوذ عليهم الشيطان حتى استفزهم إلى أن يدعوا غيرهم إلى العمل بما وقعوا فيه من الشرك والبهتان، رجاء أن يصلوا إلى الحق عن طريق الباطل، وإلى الهدى عن طريق الضلال. وهيهات هيهات، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين؟ وهل يجوز الاحتفال بذلك؟ وهل يجوز رفع العلم لذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: النذر عبادة لثناء الله على من وفى به ووعده سبحانه بحسن جزائه. قال تعالى: يوفون بالنذر، وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركا. وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة، يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس، ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها، لأن تسميته عليها لا تؤثر في حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات. وأما إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر، فينبغي ترك توزيعه على الناس لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه. ثانيا: لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والصالحين، ولا إحياء ذكرهم بالموالد ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم، ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك، لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام. وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع تتعلق ببعض الليالي والأيام. سؤال: ما حكم الاحتفال بليلة 27 ليلة القدر؟ جواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من الصلاة وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من وجوه البر، وكان في العشرين الأول ينام ويصلي، فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليلة وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأنها في أحد أوتاره، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه. رواه أحمد في المسند وأخرجه الترمذي، وجاء فيه: التمسوها في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 يبقين أو آخر ليلة. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به إن وافقت هذه الليلة. فقد روى أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر. وأما الاحتفال بليلة 27 على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة القدر، فالاحتفال بها بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بليلة 27 من رمضان خاصة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الاحتفال بليلة 27 من شهر رمضان خاصة
1: بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وإنما المشروع إحياؤها بالعبادة والصدقة ونحوها كسائر ليالي العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز طبخ الطعام والاهتمام به في ليلة المعراج وليلة القدر وإرساله إلى المسجد حتى يدعو الإمام على الطعام لإيصال الثواب على حسب العادة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز تخصيص ما يسمى بليلة المعراج وليلة القدر بما ذكر من الاهتمام بطبخ الطعام ولا إرساله إلى المسجد ليدعو عليه الإمام رجاء وصول الثواب إلى الميت، بل هذا بدعة، فينبغي تركه وعدم التزام حالة معينة أو وقت معين للذبح إلا في الأضحى والهدي. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول بعض العلماء إنه وردت أحاديث في فضيلة نصف شعبان وصيامه وأحياء ليلة النصف منه، هل هذه الأحاديث صحيحة أو لا؟ إن كان هناك صحيح فبينوه لنا بيانا شافيا، وإن كان غير ذلك فأرجو منكم الإيضاح أثابكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. وردت أحاديث صحيحة في فضيلة صوم أيام كثيرة عن شعبان، إلا أنها لم تخص بعضا من أيامه دون بعض. فمنها ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وفي حديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواه الإمام أحمد والنسائي. ولم يصح حديث أنه صلى صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم بعينه من شعبان، أو كان يخص أياما منه بالصوم، لكن وردت أحاديث ضعيفة في قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها. منها ما رواه ابن ماجة في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. وقد صحح ابن حبان بعض ما ورد من الأحاديث في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان، من ذلك ما رواه في صحيحه عن عائشة أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو في البقيع رافع الرأس، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وقد ضعف البخاري وغيره هذا الحديث، وأكثر العلماء يرون ضعف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وصوم يومها. وقد عرف عند علماء الحديث تساهل ابن حبان في تصحيح الأحاديث، وبالجملة فإنه لم يصح شيء من الأحاديث التي وردت في فضيلة إحياء ليلة النصف من شعبان وصوم يومها عند المحققين من علماء الحديث، وكذا أنكروا قيامها وتخصيص يومها بالصيام، وقالوا إن ذلك بدعة. وعظم جماعة من العباد تلك الليلة اعتمادا على ما ورد من الأحاديث الضعيفة واشتهر عنهم ذلك، فتابعهم عليه الناس تحسينا للظن بهم، بل قال بعضهم لفرط تعظيمه لليلة النصف من شعبان: إنها الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن، وأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا من الخطأ المبين ومن تحريف القرآن عن مواضعه، فإن المراد بالليلة المباركة في الآية ليلة القدر، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر في شهر رمضان للأحاديث الواردة في ذلك، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله.

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله في الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والعبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، وهذا العمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا الأمر مما أحدثه الجهلة بغير هدى من الله. وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رسالة في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. حاشية: نص ما كتبه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه ونفع المسلمين بعلمه آمين في حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه على جميع خلقه. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعيد الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولا 50 صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، فهي 5 في الفرض و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها، وكل ما ورد في تعيينه فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، فلم يجز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء. ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول أو الفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة، فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمه ليس من الإسلام في شيء، وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة تنبيها للأمة على عظم خطرها
وتنفيرا لهم.

0: من اقترافها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي السنن عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال. ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة، أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمان العلم. رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار حتى ضمها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان. عزيزي المستمع، أوالي قراءة الحاشية المتضمنة لفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة. أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية من سورة المائدة. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الآية من سورة الشورى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، فكله وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال كله بدعة مردودة على من أحدثه ولو حسن قصده. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها. ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن رباح والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم. انتهى الشريط 30 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 31.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 31 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. نتابع القراءة في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها من الليالي التي شرعها الناس ولم يشرعها الله. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة. أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة من ذلك. قد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب إطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحبيبه. كما قال الله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الآية من سورة الشورى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية من سورة آل عمران. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل وأحسن تأويلا أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد ابن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المسجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، وافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله. والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. إلى أن قال ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من روايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان. وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروع لم يجوز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه، وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن أبي مليكة إن زيادا النميري يقول إن أجر النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته، وكان زياد قاصا، انتهى المقصود. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى له كل حاجة إلى آخره، هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ورجاله مجهول. وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. وقال في المختصر حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ضعيف. وقال في اللآلئ 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء. قال 12 ركعة بالإخلاص 30 مرة موضوع، 14 ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء أي الغزالي أو الغزالي وغيره، وكذا من المفسرين. وقد رويت صلاة هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرناه، انتهى المقصود. وقال الحافظ العراقي حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتاب المجموع الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلامهم في هذه المسألة لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنع لطالب العلم ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناه من الأحاديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزة لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في فضل ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصهما بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة 27 من رجب التي يعتقد البعض أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة. هذا لو علمت فكيف، والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف. وقول من قال إنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة. ولقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت فتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وكذلك في حكم الاحتفال بالليالي التي لم يشرعها الله ولا رسوله للاجتهاد والعبادة فيها. وكان هذا في الحاشية. نعود إلى الأسئلة. سؤال: يجتمعون ليلة 17 من رمضان ويقرؤون سورة ياسين والمولد في مساجدهم، هل هذا العمل جائز؟ جواب: الإجابة عن هذا السؤال هي الإجابة عن السؤال الأول، لأن الحكم في الحالتين واحد وهو المنع للأدلة المتقدمة. سؤال: هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرائض للإمام والناس كلهم مجتمعون؟ جواب: العبادة مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقد جرى على ذلك خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعده متابعون لهم بإحسان، ومن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يطلب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه. إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله. هذه رواية مسلم والترمذي والنسائي، إلا أن النسائي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته، وذكر الحديث. وفي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال: اللهم أنت السلام. وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى البخاري ومسلم عن وراد كاتب مولى المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وفي رواية لمسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع مثل جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سؤالي عن ليلة النصف من شعبان، هل هذه الليلة التي في سورة الدخان يفرق فيها كل أمر حكيم؟ عزيز المستمع، أورد الآية بلفظ يفرق فيها ونحن نقرأ السؤال كما هو. هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان أم المراد بها ليلة القدر، ليلة 27 من رمضان المبارك؟ وهل يستحب في ليلة النصف من شعبان العبادة والذكر والقيام وقراءة القرآن وصيام يوم 14 من شعبان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الصحيح أن الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. ثانيا، لا يستحب تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادة مما ذكرت. أو غيره، بل هي كغيرها من الليالي الأخرى، وتخصيصها بشيء من العبادات بدعة. وأضيف عزيز المستمع أن صحة الآية فيها يفرق كل أمر حكيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن أبي قد أوصاني في حياته أن أعمل صدقة حسب استطاعتي، وذلك ليلة النصف من شعبان كل سنة، وفعلا كنت أعملها إلى حد الآن، غير أن بعض الناس لاموني على ذلك، يقولون قد لا يجوز ذلك، فهل هذه الصدقة ليلة النصف من شعبان جائزة حسب وصية أبي أم غير جائزة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة، ولو أوصى بذلك والدك، وعليك أن تنفذ هذه الصدقة، لكن لا تخص بها النصف من شعبان، بل اجعلها كل سنة في شهر من شهور السنة دون تخصيص شهر معين، والأفضل في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في يوم العاشر من المحرم بعض الناس يوسعون الطعام على أهله ويبينون الخطباء فضائله الدينية والدنيوية، ماذا حيثية؟ وهكذا بعض الناس يقولون بالتجارب طعمت البركة في المال. هذا نص السؤال. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، المشروع صيام اليوم العاشر من شهر المحرم مع اليوم التاسع أو الحادي عشر، وإذا حث الخطيب أو المدرس الناس على ذلك وبين فضله فهو خير. أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك اليوم بقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة، وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من الأحاديث لم يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة، حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في 27 من رجب، وفي 6 من صفر، وفي 15 من شوال، وفي 10 من شهر محرم، أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل، فهل هذه الأعمال صحيحة وتدل عليها السنة، أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف من الشرع، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فهو بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع الأعياد. سؤال: الاحتفالات بالأعياد الدينية، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، النصف من شعبان إلى آخره حسب المناسبات، هل هذا جائز؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ألف: الاحتفال بالأعياد البدائية لا يجوز. باء: في السنة عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها. جيم: لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم. دال: الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة 27 من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج كما تقدم في الفقرة السابقة. والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد لدينا بعض إخواننا المسلمين أقاموا لأنفسهم ولأولادهم أعياد ميلاد، فما هو رأي الإسلام في هذه الأعياد؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله، فلا يجوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة. فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أقام لمولده عيدا ولا أرشد إليه أمته. وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤها وأصحابه، ولم يحفظ عنهم أنهم أقاموا عيدا لمولده أو لمولد أحد منهم رضوان الله عليهم. والخير في اتباع هديهم وما استقوه من مدرسة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك ما في هذه البدعة من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة فيما أحدثوه من الأعياد، والله المستعان. سؤال: إن ابني يقيم حاليا مع والدته، ووالدته تعمل له سنويا في موعد ولادته ما يسمى بعيد ميلاد، وهي حفل تتخلله المأكولات والشموع بعدد سنين عمره، كل شمعة تمثل سنة، يقوم الطفل بإطفائها ثم تبدأ الحفلة، فما حكم الشرع في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز إقامة عيد ميلاد لأحد لأنه بدعة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأنه تشبه بالكفار في عملهم، وقد قال عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا هنا في جنوب إفريقيا، إذا كان الشاب أو الشاب قد بلغ من العمر 21 عاما، فالناس يحتفلون ويقرؤون القرآن الكريم ويطبخون أنواعا من الأطعمة ويجتمعون ويعطون البالغ من العمر 21 سنة مفتاحا، فهل تجوز هذه الأشياء في الإسلام؟ وما حكم هذه الأفعال في الإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إنما ذكرته من الاحتفال وقراءة القرآن إذا بلغ الشاب أو الشابة 21 عاما لا أصل له في الشريعة، بل هو بدعة وتشبه بمن لديكم من النصارى. فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم وأحمد في المسند. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في أي يوم بالضبط يحتفل المسلمون بعيد الأم؟ وهل حقيقة أنه يوم ازدادت فاطمة الزهراء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز الاحتفال بما يسمى عيد الأم ولا نحوه من الأعياد المبتدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس الاحتفال بعيد الأم من عمله صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم، ولا من عمل سلف الأمة، وإنما هو بدعة وتشبه بالكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا إمام أحد المساجد في جدة، وقد ألقيت خطبة في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيها أن الاحتفال بمولد الرسول بدعة من البدع المستحدثة في الدين. وفي الأسبوع الثاني كانت الخطبة في أسبوع المساجد، وكان عنوان الخطبة عمارة المساجد، وذكرت فيها العناية بالمساجد وتعميرها وفرشها، مستنبطا ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة تقدم إلي أحد المصلين قائلا: يا عمي الشيخ، تحدثت إلينا في الأسبوع الماضي عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن الاحتفال به بدعة، أحب أن أسألك سؤالا. فقلت له: تفضل أجيبك حسب الاستطاعة. فقال: ما هو حكم الشرع في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعيد مولد الأطفال وعيد الأم وأسبوع الشجرة وأسبوع المرور واليوم الوطني للمملكة وأسبوع المساجد؟ أليست بدعة؟ فلماذا تحاربون الاحتفال بمولد الرسول مع العلم أنه أعظم رجل عرفته البشرية جمعاء، وهو أحق وأهل لذلك، ولا تنكرون على هذه الاحتفالات الأخرى بل تشجعونها، وخاصة أنتم أيها السعوديون؟ فبينت له ذلك مستعينا بالله، وقلت له المقصود من أسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها. فقال لي انظر إلى الشوارع، آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات، أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد؟ انظر يا عم الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
2: الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في حكم الاحتفال بالموالد وأسابيع المرور والشجرة وعيد الأم واليوم الوطني للمملكة وكل ذلك. قال فبينت له ذلك مستعينا بالله وقلت له المقصود من أسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها. فقال لي انظر إلى الشوارع، آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات، أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد؟ انظر يا عمي الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، مرمية في الحديقة ويصب عليها واية النفايات إنا لله وإنا إليه راجعون. إنني أنقل لكم كلام الشخص حرفيا حسب ما تكلم به علي، وفعلا أخذت القطعة المكتوبة عليها وغسلتها وأحرقتها. فقال لي يا عمي الشيخ أنا لا أريد منك شيئا، إنما الذي أرجوه أن تتكلموا أنتم يا خطباء المساجد وأصحاب الكلمة المسموعة، ولكن أنتم يا خطباء السعودية لا تستطيعون ذلك. إذا قالت الحكومة هذا حرام قلتم حرام، وإذا قالت حلال قلتم حلال، وأنت أول واحد تقول لي هذا عمل خير وتشجيع المسلمين إلى فعل الخير. أنا لا يمكن أقنع بهذا الكلام إلا بفتوى شرعية من كبار العلماء. ولا تنسى يا شيخ أن الساكت على الحق شيطان أخرس، والسلام عليك. انتهى. لذا أرجو الفتوى الشرعية في الأعياد المذكورة بالصفحة الأولى مفصلة وبالدليل لكل موضوع على حدة، والله يحفظكم. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات. ثانيا، ما كان من ذلك مقصودا به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار، فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. مثال ذلك الاحتفال بيوم بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله، وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار. وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلا لمصلحة الأمة وضبط أمورها كأسبوع المرور وتنظيم مواعيد الدراسة والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا حرج فيه بل يكون مشروعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنواع من البدع. سؤال: سمعت أحد حجاج بيت الله الحرام يقول إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تطير إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها، ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام، سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو في حرم المدينة، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة كسائر الصيد، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. الحديث رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل، قد ادعى شيئا لا أساس له من الصحة، فإن الآجال لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرؤ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده. والله المستعان، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم خلع النعال عند التحية في الشريعة الغراء؟ لأن بعض العلماء يبيحون ذلك ويستدلون بقوله تعالى في سورة طه عند قوله: فاخلع عليك، وهل هذا صحيح؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز اتخاذ خلع النعال عند التحية سنة وشرعا في الدين، وخلع النعال في شريعة موسى عليه السلام منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بالصلاة بالنعال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس ثم إذا نزل القحط يأمر الناس بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر؟ هل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل النذر والذبح لغير الله تعالى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة، ولا ينبغي له أن يكتبها لأنه لا يجوز تعليقها. وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها، ويجب أن يبين له أن هذا شرك، والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها. والنذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك، لقول الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والنذر داخل في قوله تعالى: ونسكي. ثانيا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر، وإنما المشروع في ذلك صلاة الاستسقاء والدعاء والاستغفار والصدقة على الفقراء، بل ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا في مصر بئر بسيناء، يقال إن نبي الله أيوب قد أمر الله أن يركض برجله فيها حينما كان مبتلى فشفاه الله تعالى، وأصيبت عندنا امرأة بمرض فأرادت أن تذهب إلى البئر لتركض فيها كما صنع نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لها أن تغتسل من هذه البئر طلبا للاستشفاء، أم يصير هذا شركا واستعانة بغير الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا صحة لذلك، ولم يعلم المحل الذي اغتسل فيه أيوب، فلا يجوز لها أن تذهب إلى ما زعم أنه بئر أيوب. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حدثني أحد المشايخ فقال: جاء شيخنا المتوفى إلى والده في الرؤيا وإلى رجل آخر وقال لوالده: ابني لي ضريحة، أي مقام، ففعل ووجد جسمه سليما، ومعلوم أن هذه الأضرحة مزار للناس وقد تعرضهم للشرك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ إن الناس يطوفون بها ويتوسلون عندها. وحدثني بعض الصوفية فقال: إن الشيخ إذا مات إذا لم يظهر كرامة جاء إلى أحد كبار الناس وأمره ببناء ضريح، وهذا غير جائز شرعا كما قال السلف، فهل الذي يأتي في الرؤيا الشيخ أم الشيطان؟ وهل يصدق الكلام ويفعل ما أمر به؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ليست هذه رؤيا، وإنما هي حلم، والحلم من الشيطان، وذلك لمخالفتها الشرع، فإن البناء على القبور وإقامة القباب عليها من كبائر الذنوب وذرائع الشرك. فقد ثبت عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفة إلا سويته، رواه مسلم. فيجب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم العمل بهذا الحلم وأمثاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يضع بعض من الناس أماناتهم وحاجاتهم على قبور الصالحين، ظنا منهم أنهم يتولون حراستها فلا تسرق ولا تنهب ولا تؤخذ. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اعتقاد أن الموتى يقومون بحراسة ما يوضع على قبورهم من الأمانات كفر بواح وشرك في الربوبية، يستوجب من مات عليه الخلود في النار. ووضع الأمانات أو الحاجات الأخرى على القبور للحفظ أو البركة كله لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويا، حيث عندنا يقام كل عام على الأولياء ولائم تكلف الناس كثيرا، ويرى ضعفاء العقول أنه واجب عليهم القيام بذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز عمل ولائم باسم الأولياء، لأن هذا من البدع المحدثة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يجوز للمسلم حضورها، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله جل وعلا عنه بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان المقصود بإقامة الولائم التقرب إلى الأولياء بذلك طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم القيامة، أو حصول المدد منهم للأحياء الذين أقاموا الولائم، فهذا شرك أكبر، لأن ذلك عبادة لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا ضاع من الإنسان شيء وقال إنه على رجعه لقادر 200 مرة، فهل يرجع له ما فقده أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يثبت ذلك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا هو من الأسباب العادية التي يسترجع بها المفقود، بل هو من استعمال القرآن في غير ما أنزل من أجله، مع ما في ذلك من التحديد بعدد، والتحديد به أمر توقيفي لا يعلم بالعقل، وكان استعمال ذلك بدعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة قولهم علي كرم الله وجهه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا أصل لتخصيص ذلك بعلي رضي الله عنه، وإنما هو من غلو المتشيعة فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أهل مصر يدعون أن رأس الحسين عندهم، وأهل العراق يدعون أن مسجدا لديهم يسمونه المشهد الحسيني، ولا أدري ما صحة ذلك، وأين يوجد قبر الحسين على أرجح أقوال العلماء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحسين رضي الله عنه قتل في العراق في المحرم 61 هجرية، ودفن جسده في العراق. أما دعوى أن رأسه نقل إلى مصر ودفن هناك فلا نعلم له أصلا، وقد أنكر ذلك بعض المحققين من أهل العلم، ولا يضرك جهلك بذلك، وإنما المشروع لك ولغيرك من المسلمين الترضي عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. حاشية: انظر رأس الحسين لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 4 وما بعدها من طبعة السلفي الصالح محمد نصيف. انتهت الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد ذكروا لي أن هناك في الجزائر من يسمون بالقبوريين الذين يعتقدون عقائد فاسدة، منها طوافهم حول القبر على السيارة 3 مرات معتقدين بعدم إلحاق الضرر بالركاب، ومنها دعاء إمام في الحجر التي يجعلها وسادة للميت، ويقرأ في دعائه إنك يا فلان تأتيك هذه الأسئلة ويذكرها ويقول إذا سئلت فأجب بهذه الأسئلة ولا تعجز عن الإجابة فتكون من الهالكين، وإذا أجبت عنها ضمنت لك الجنة ووفقت إلى الصواب، إلى آخر معتقداتهم. المطلوب: ما حكم فعلهم هذا؟ وهل تجوز الصلاة وراءهم والمعاملة معهم مع الاضطرار وبالعكس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرته من أفعالهم من البدع الممنوعة شرعا، وطوافهم حول القبر منكر وشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا مسلم عن أب وجد، وأيضا من قلب وإيمان وعمل، أعمل لكل ما نص به الإسلام إلا ما أجهله. لي صديق من الإخوة المسلمين، ولي صديق في الطريق العلوية المنتسب لشيخ ابن علوة المستغني الذي ملك عدة زوايا، أي مساجد الزهد وغيرهم، في طريق حمداوة، الذين يلعسون النار ويسحرون الحلوة، وكذلك طريق عساوة، عملهم يداعبون الحياة ويسحرون ويبيعون الحجوب. تقيهم، أي تقي الناس من الحياة، وتمنعهم من ضرب الجن و إلى آخره. ولي أخ مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، وآخر في الكشافة الإسلامية، أي طريق الأصح من هذه الطرق؟ وهل ما تعملوا هذه الطرق ومتخذوا هذه الطرق يجازون أم يحاسبون؟ وما الدليل؟ أنا مع هؤلاء لا أعرف من هو الصحيح ومن هو الخاطئ، دلوني على الصواب. وهذا يرجع لعدم تمكني في الفقه الإسلامي، أو أن ترشدوني لما فيه الخير من هذه الخرافات إن كانت خرافات. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة الصحيحة هي طريقة الإسلام التي جاء بها كتاب الله تعالى وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، والشهادة لله بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة إلى الناس أجمعين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت أي البيت الحرام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاجتهاد في نصرة دين الإسلام، والصبر على الأذى في سبيل حمايته ونشره، ولزوم جماعة المسلمين، والحب في الله والبغض في الله، ونحو ذلك مما جاء في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان على هذه الطريقة فطريقته هي الصحيحة، ومن كان موافقا لشيء منها ومخالفا لآخر منها ففيه من الخير والصواب بقدر ما وافقها فيه، ومن الخطأ والشر بقدر ما خالفها فيه. أما السحر وكتابة الحجب وتعليق التمائم والكهانة فكلها لا يجوز. سؤال: ما حكم حمل الجنازة مع أناشيد البردة للبوصيري وأكل طعام أهل الجنازة؟ جواب: قراءة قصيدة البردة أو غيرها من قرآن أو أناشيد أمام الجنازة بدعة محدثة، فهي ممنوعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع من تسمى بخادم الحجرة النبوية وأمثاله. سؤال: مضمون السؤال أنه وصل إليه ورقة تتضمن أن الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيأ للنوم، وأنه أخبره بكثرة الفساد في الناس، وأخبره أنه يموت من أمته كل جمعة 160,000 على غير الإسلام، وأخبره ببعض أمارات الساعة وقرب قيامها، وأمره أن يعلن الوصية للناس، وأخبره بالعدة الجميلة لمن يصدقها، أو بالعدة الجميلة لمن يصدقها ويجتهد في نشرها، وبالوعيد لمن يكذبها ويكتمها ولا يبلغها للناس، إلى آخر ما ذكر في الرؤية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من الممكن عقلا الجائز شرعا أن يرى المسلم في منامه النبي صلى الله عليه وسلم.

قد يكذب الإنسان فيدعي زورا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها والتي نقلت إلينا نقلا صحيحا، وقد يرى في منامه شخصا على غير الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخيل إليه الشيطان أنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس به، فتكون الرؤيا كاذبة. والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم تصح نسبتها إليه كانت مصطنعة مفترى، وهذا هو الظاهر، فإنه لا يزال مدعى مجهول يسمي نفسه الشيخ أحمد ويدعي أنه رأى هذه الرؤيا. وقد توفي الشيخ أحمد خادم الحجرة منذ زمن طويل كما أخبر بذلك أهله وأقرب الناس إليه حينما سئلوا عن ذلك وأنكروا نسبة هذه الرؤيا إليه، وهم ألصق الناس به وأعرفهم بحاله. وإن صحت نسبتها إليه فهي إما كذب منه وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أضغاث أحلام وخيال كاذب وتلبيس من الشيطان على الرأي، وليست رؤيا صادقة. والذي يدل على أنها كذب وبهتان أو خيال وزور ما اشتملت عليه مما يتنافى مع الواقع وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما منافاتها للواقع فإنها لا تزال تدعى وتنشر مرات بعد وفاته، وقد أنكر أهله وألصق الناس به نسبتها إليه حينما سئلوا عن ذلك. وأما منافاتها للشريعة الإسلامية فلما اشتملت عليه من الأمور الآتية: أولا، الإخبار فيها عن تحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام من الجمعة إلى الجمعة، وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها البشر، إنما يعلمها الله ومن يظهره عليها من رسله في حياتهم. وقد انقطعت الرسالة من البشر بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثانيا، إخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي والملائكة، فإنه من الزور والأخبار المنكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال أمته بعد وفاته، بل لا يعلم منها أيام حياته في الدنيا إلا ما رآه بنفسه أو أخبره به من اطلع عليه من الناس أو أظهره الله عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى أن قال: إلا أنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. رواه البخاري. وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته فلا يلحقه بذلك حرج، ولا يصيبه من وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا خجل. وقد ثبت في حديث الشفاعة العظمى أن أهل الموقف كفارا ومسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدا بعد آخر حينما يشتد بهم هول الموقف، فيعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند الله، ثم ينتهي أهل الموقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند الله فيستجيب لهم، ولا يمنعه من الشفاعة لهم كثرة معاصيهم أو كفر الكافرين، ولا يخجل من ذلك، بل يذهب فيسجد تحت العرش ويحمد ربه ويثني عليه بمحامد يعلمه إياها حتى يأمره أن يرفع رأسه وأن يشفع.

0: فعلهم، وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء، ولم يمنعه شيء من ذلك من رقاء ربه ومقابلة الملائكة، ولم يلحقه منه عار. ثالثا، إخباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية ونقلها من محل إلى محل أو من بلد إلى بلد، وتعيين جزاء الأعمال وتحديده من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وقد انقطع الوحي إلى البشر بوفاة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فادعاء العلم بذلك باطل، وقد ادعاه الشيخ المزعوم حيث قال في الوصية المكذوبة: ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، وقال: ومن يكتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مدينة قضى الله دينه، أو كان عليه ذنب غفر الله له ولوالديه، فهو كاذب في ذلك. وكذا إخباره من الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبها ويرسلها، وتعيينه إياه بأنه يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويسود وجهه في الدنيا والآخرة، حيث قال فيها: ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، وقال: ومن لم يكتبها من عباد الله سود وجهه في الدنيا والآخرة. فهذا أيضا من الغيب الذي لا يعلم بتحديده إلا الله، فإخباره به وقد انقطع الوحي إلى البشر رجم بالغيب وكذب وزور. وكذا قوله فيها: ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن يكذب بها كفر، فهذا أيضا زور وبهتان، فإن التكذيب بالرؤية الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كفرا بإجماع المسلمين. رابعا، إن كل ما أخبر به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد يتضمن تشريعا بالحث على كتابة الوصية وإبلاغها ونشرها بين الناس للعمل بها واعتقاد ما فيها رجاء المثوبة التي حددها، ويتضمن تشريع تحريم كتمانها والتفريط في إبلاغها ونشرها والتحذير من ذلك خشية أن يحيق بمن كتمها أو فرط في نشرها ما أخبر به من الوعيد الشديد بحرمانه من الشفاعة وسوداد وجهه. خامسا، عدم التناسب بين ما أخبر به من الجزاء والأعمال، وهو دليل الوضع والكذب في الإخبار إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب، فيجب أن يحضر المسلم هذه الوصية المزعومة ويعمل على القضاء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى شريط 31 من فتاوى اللجنة الدائمة، وهو الأول في المجموعة الرابعة، وله بقية على الشريط 32.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 32 من فتاوى اللجنة الدائمة، وهو الثاني من المجموعة الرابعة، ولا زلنا مع العقيدة. سؤال: نحن دائما يأتينا رسائل من أماكن مجهولة ويقال فيها أشياء كثيرة، مثل: إن الدنيا قد قرب انتهاؤها وعلينا بصدقة كذا وكذا، وهل تلك الصدقة فقط تنجينا من عذاب الآخرة أو تؤخر قيام الساعة؟ وفي هذه الأيام بالذات جاءتنا رسالة من جمهورية السنغال مكتوبة باللغة الفرنسية بدون ختم أو إشارة للجهة الصادرة، فيها إمام المدينة المنورة يقال له الشيخ أحمد، بأنه رأى في المنام بعد قراءتهم القرآن الكريم صباح يوم الجمعة في المسجد النبوي الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: قد مات بين الجمعة الماضية وهذه 60,000، ولم يدخل أحد منهم الجنة بسبب عدم إعطاء الأغنياء الزكاة والصدقات لمستحقيها، وعدم طاعة النساء لرجالهن والأبناء لأولياء أمورهم، وكذلك لأن المسلمين لا يفكرون بالله ولا يحجون. وقال له أيضا بأنه قد اقتربت الساعة وقفل باب الغفران وانتهاء الدنيا، ولذلك يجب علينا صيام أيام الاثنين مدة شهر وقراءة القرآن، لأن القرآن أيضا سيرفع إلى السماء. وقال: علامة ذلك ظهور نجم مختلف كل الاختلاف عن النجوم الباقية، والشمس أيضا ستقف في كبد السماء دلالة على ذلك. وقال: من هذا البلاء أن يبلغه إلى إخوانه، وإذا بلغه سيرزقه الله من حيث لا يحتسب، وإذا كان مديونا قضى الله ديونه، وسيكون يوم القيامة مع النبي في الجنة، إذ كل من بلغ هذا البلاغ فلينم مسرورا أو يتمنى الموت إن كانوا صادقين. وهل الجنة تنال بدون جهد وكد أو كسب بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا أيضا كل من سمع هذا البلاغ ولم يبلغ عاش فقيرا ومديونا ومات مع المنافقين وأشبه أهل النار. كنا نعتقد ونؤمن بالله دخولنا الجنة وأرزقنا في هذه الدنيا من فضل الله ورحمته تعالى، ويعذبنا في الدنيا والآخرة بعدله لا بجمالنا ومالنا وأولادنا، بل بالخوف الذي يجعلنا نطيع الله ونقرأ القرآن ونفهم الآيات البينات، يجعلنا نرجو رحمته في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس للمدينة المنورة إمام يقال له الشيخ أحمد، وإنما فيها إمارة وجهاز حكومي إداري كامل يتولى شؤون الإدارة، وللمسجد النبوي إمام الآن هو فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن صالح، ولا نعلم إماما للمسجد النبوي من سنين طويلة يقال له الشيخ أحمد. والقصة التي كتب لكم عنها ووزعت في نشرات قصة مكذوبة مصطنعة. وبقية السؤال يقول: ومثل هذه الأشياء تجعل الذين يريدون الدخول في هذا الدين يتشككون زيادة على أعمالنا تجاههم بما ينافي الروح الإنسانية والإسلامية، لأن الآن نرى في البلدان الإسلامية المسلمين ولا نرى الإسلام، وفي بلدان غير إسلامية نرى الإسلام ولا نرى المسلمين. يضاف في الجواب أن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز قد كتب مقالا واسعا بين فيه أن هذه الرسالة والنشرة مكذوبة مصطنعة. حاشية: نص ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه، من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله بالإسلام وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام، آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان: هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف. قال فيها: كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى، فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا شيخ أحمد. قلت: لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله. فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة، لأن الجمعة إلى الجمعة مات 160,000 على غير دين الإسلام. ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار. ثم ذكر بعض أشراط الساعة إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية، لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ، ومن يكتبها ويرسلها إلى من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد الله سود وجهه في الدنيا والآخرة. وقال: والله العظيم ثلاثا هذه حقيقة، وإن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام، ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن كذب بها كفر. هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر، وتروج بين الكثير من العامة، وفي ألفاظها اختلاف. وكاذبها يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية. وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرناها لك أيها القارئ العزيز، زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين تهيأ للنوم لا في النوم، فالمعنى أنه رآه يقظة. زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبين الباطل، سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء الله. ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنها من أوضح الكذب وأبين الباطل، فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانها وعظم جرأة مفتريها على الكذب، وكنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة. ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم، فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها لبيان بطلانها، وأنها مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر بها أحد. ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة. ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية عن هذه الوصية، فأجابني بأنها مكتوبة على الشيخ أحمد وأنه لم يقلها أصلا، والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة. ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة وأوصاه بهذه الوصية لعلمنا يقينا أنه كاذب، أو أن الذي قال له ذلك شيطان وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجوه كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط ولبس عليه غاية التلبيس ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فأخبر سبحانه أنه بعث الأموات ليكونوا يوم القيامة مبعوثين محشورين لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا. فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط ملبس عليه، لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في وفاته، وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأتي. وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم، ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف. ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها؟ ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يحتج به، أو جاء من طريق الثقات الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين، لكان أحدهما منسوخا لا يعمل به والثاني ناسخا يعمل به حيث أمكن ذلك بشروطه. وإذا لم يمكن ذلك ولم يمكن الجمع وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظا وأدنى عدالة والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها. فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عدالته وأمانته؟ فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع. فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وكذب عليه كذبا صريحا خطيرا، فما أحره بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه، لقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل، ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الآية. ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينهم ويشرع لهم دينا جديدا يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه، وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه، ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل، حيث افترى فيها أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا أقبح من الكذب. ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم جرأته على الكذب أن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم، فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد؟ ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمنا به تابعا لشريعته. وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدي. عزيز المستمع، لازلت والي قراءة الحاشية المطولة والتي فيها نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في هذه الرسالة المنشورة والمتداولة بين الناس والمنسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمد خاتم الحجرة النبوية. وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبها، ولو أقسم مفتريها 1000 قسم أو أكثر على صحتها، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه صادق لم يكن صادقا ولم تكن صحيحة، بل هي والله ثم والله من أعظم الكذب وأقبح الباطل. ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخزى الله من كتبها ومن كذبها وعامله بما يستحق. ويدل على كذبها وبطلانها سوى ما تقدم أمور كثيرة. الأول منها قوله فيها: لأن من الجمعة إلى الجمعة مات 160,000 على غير دين الإسلام. هذا من علم الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته، وهو في حياته لا يعلم الغيب، فكيف بعد وفاته؟ لقول الله سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الآية. وقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب قوله فيها:
1: من كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، إلى آخره. وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن عباده، لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتابة القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة؟ وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم، ويدعوا الأسباب التي شرعها الله لعباده وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين ومغفرة الذنوب. فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية قوله فيها: ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا من أقبح الكذب ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية وكذب مفتريها. كيف يجوز في عقل عاقل أن من لم يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة، ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر وسليما من الدين بعد تراكمه عليه ومغفورا له ما جناه من الذنوب؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس. فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجوههم، وها هنا جم غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة فلم يقض دينهم ولم يزل فقرهم. فنعوذ بالله من زيغ القلوب وريم الذنوب. وهذه صفات وجزاءات من لم يأتي بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم. فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل وجمل كثيرة من أنواع الكفر؟ سبحان الله، ما أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب. عزيز المستمع، واصل قراءة هذه الحاشية المطولة والتي فيها نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله في حكم النشرة المتداولة والمنسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية. الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل وأوضح الكذب قوله فيها: ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن كذب بها كفر. وهذا أيضا من أعظم الجرأة على الكذب ومن أقبح الباطل. يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته، ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار، ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار، وأن من كذب بها يكفر. لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية، وقال والله غير الحق. إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافرا، لا من كذب بها، لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة. ونحن نشهد الله على أنها كذب وأن مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله ويدخل في دينهم ما ليس منه. والله قد أكمل هذا الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية 14 قرنا. فانتبهوا أيها القراء والإخوان وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات، وأن يكون لها رواج فيما بينكم، فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه. فاطلبوا الحق بدليله واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، ولا تغتروا بحلف الكذابين، فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم على أنه لهما من الناصحين، وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين، كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين، فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة والعهود الغادرة والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل. عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين وفتن المضلين وزيغ الزائرين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويلبسوا على الناس دينهم، والله متم نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين. ولقراءة فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع، والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حذر منها غاية التحذير، وفيهما الهداية والكفاية. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم باتباعهم الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب، فإنه التواب الرحيم والقادر على كل شيء. وأما ما ذكر عن أشراط الساعة فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك وجده في محله من كتب السنة ومؤلفات أهل العلم والإيمان. وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سؤال: وصلتني رسالة من شخص مجهول على عنواني بالهاتف السعودي بالمدينة المنورة، وتجدونه وتجدونها رفق رسالتي هذه. وكما ترون فإن هذه الرسالة تشتمل على 4 آيات كريمات من كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك في المقدمة. وبعد ذلك شرع مرسلها ببيان ميزات عديدة وكبيرة لمن يقوم بطبعها وإرسالها، تصل إلى حد الخيال وفي حدود 4 أيام، وضرب عدة أمثلة من الخير حصلت لأناس طبقوا ذلك، كما قام بضرب عدة أمثلة أخرى لمن يقوم بإهمالها من المصائب التي تقصر لمن لم يهتم بها. صاحب الفضيلة، إنني أعلم بأن القرآن الكريم يجب علينا المحافظة عليه والعمل به على كل الأحوال، ولكن الذي أشغل بالي هو هذه الطريقة التي سردها مرسل الرسالة من الخير العظيم لمن يقوم بتوزيع الرسالة، والشر الكبير لمن لا يهتم لها. وأنا أعلم بأن الخير والشر بيد الله، ولا يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. وإنني قبل عدة سنوات قام بعض الناس بتداول رسالة مشابهة يزعمون أنها من الشيخ أحمد أحد بواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمتم بإيضاح الحقيقة في الصحف وبينتم حكمها، لذا بعثت لفضيلتكم هذه الرسالة راجيا إيضاح ما يراه فضيلتكم نحوها وإفادتي، جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تحديد ما يترتب على كتابة آيات من القرآن أو قراءتها من الجزاء ثواب أو عقاب عاجل وآجل من الأمور التي اختص الله بعلمها، لأنها من الأسرار الغيبية التي استأثر الله بعلمها، فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بتوقيف من الله وبيان منه بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الآيات المذكورة في السؤال حث على كتابتها خاصة، ولا على إرسالها وتداولها بخصوصها، ولا بتحديد جزاء لمن كتبها وأرسلها إلى غيره بأجر وثواب أخروي، ولا جزاء دنيوي من حفظ وغنى وتيسير أمر وكشف كربة، كما لم يرد وعيد فيهما جزاء لمن لم يكتبها من موت أو فقر أو إصابة بحادث أو آفة أو نحو ذلك. فمن حدد جزاء لمن كتبها وأرسلها وحدد زمنا لذلك فقد تكلم رجما بالغيب وقال على الله بغير علم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبذلك يعلم أن الدعوة إلى هذه النشرة وتحديد الثواب والعقاب عليها أمر منكر يستحق من فعله العقوبة من الله عز وجل، كما يستحق العقوبة من ولاة الأمر منعا له من الإحداث في الدين ما لم يأذن به الله وردعا له ولغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رجوع الروح في الحياة الدنيا. سؤال: أفيد سماحتكم علما بأنني قد طالعت كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي، تأليف السلفي محمد ابن أحمد بن محمد ابن عبد السلام خضر، وقد قام بتصحيحه وإضافة بعض تعليقات عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري، وقد طبع هذا الكتاب من نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ففي الصفحة 12: وكذا ما روى ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل، فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه، قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا معه. أرجو رأيكم الكريم في هذه الواقعة، وهل يمكن إرجاع الأرواح بدعوة ولي من الأولياء؟ كما أرجو أن تفصلوا هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويسدد خطانا وخطاكم ويجعل آخرتكم خيرا من الأولى. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: أولا، هذه القصة لا نعلم لها أصلا، وعلى فرض صحتها فيمكن أن يقال إن القبض الذي حصل قبض حسب علمهم، وأن روحه لم تقبض حقيقة، وهذا قد يقع لمن يصيب بسكتة قلبية مثلا، ولكن روحه لم تخرج فيحصل له سكون فترة ثم يزول هذا السكون ويعقبه حركة، فيظن بعض الناس أن روحه ردت إليه بعد قبضها وهي لم تقبض حقيقة. ثانيا، رد روح شخص معين إلى جسده بعد قبض الله لها ممكن بقدرة الله عز وجل، لكن إثبات وقوعه يحتاج إلى دليل. ثالثا، ورد في القرآن أدلة تدل على رد أرواح بعض المخلوقات لحكم أرادها الله تعالى، ومن ذلك ما جاء في قصة قتيل بني إسرائيل. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى الآية. ومن ذلك رد روح عزير وحماره بعد 100 سنة. قال تعالى: كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن حديث رواه ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس عن رجل أن رجلا من الأنصار توفي ثم ردت إليه روحه وأكل مع من حضروه، وذلك قد ورد في كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي. يقول سماحة الشيخ: قال الله تعالى: كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك رده جل وعلا أرواح الطيور في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفتن. سؤال: ما معنى مضلات الفتن؟ وما معنى قول بعضهم إن هذه الفتنة هي من الله إلى عبده؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، مضلات الفتن هي الفتن التي تصيب الناس فتنحرف بهم عن سواء السبيل وتصدهم عن الصراط المستقيم، كالشبه التي تضل الإنسان عن الحق وتنحرف به عن جادة الصواب، وكدعاة السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويموهون على ضعاف النفوس فيستهونهم بما أوتوا من فصاحة وقوة بيان، وكالمرض أو الفقر الذي يتبرم به المرء ويضيق منه صدره فيسخط على قضاء الله وقدره، وكالغنى الذي يغتر به كثير من الناس ويحدثهم به الشيطان فيصطفيهم ويصدهم عن الصراط السوي، ونحو ذلك مما يفتن المسلم عن دينه أو يصد الكافر عن الهداية. ثانيا، التي قد يكون في ظاهره فتنة ومحنة كالفقر والمرض وتسلط الخصوم، وهو في الحقيقة وواقع الأمر منحة ونعمة، فقد يكون سببا للتوبة إلى الله والهداية والتوفيق وتحول الإنسان إلى خير وسعة بعدما كان ضيق الصدر متبرما بالحياة، فتفضي به الشدة إلى سهولة والبلاء إلى راحة وسعادة، فيجب على المسلم الصبر والرجوع إلى الله في كشف الضر عسى أن يجعل له من أمره يسرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الحديث صحيح؟ إنه سيأتي يوم ينتصر المسلمون على اليهود، حتى الحجر الذي يختفي فيه يهودي يتكلم وينادي بأنه تحتي يهودي فاقتله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. رواه البخاري. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الدجال في هذه السبقة لمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته يوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته، حتى إن اليهودي لا يختبئ تحت شجرة أو حجر، فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي فاقتله. رواه أحمد في مسنده، وكذا رواه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح الدجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يأجوج ومأجوج اللذان ورد ذكرهما في القرآن، هل وجد على ظهر الأرض أو في عالم غير عالمنا؟ وهل هما من جنس البشر أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هما من جنس البشر، من أولاد آدم أبي البشر عليه السلام، وعائشان على هذه الأرض في الجانب الأقصى منها شرقا. قال الله تعالى عن ذي القرنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. سورة الكهف، الآيات من 89 إلى 99. فذو القرنين ومن مر بهم غربا وشرقا كلهم من البشر من ذرية آدم. وإن أردت التوسع فاقرأ قصة ذي القرنين في سورة الكهف وتفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي وغيرها من كتب التفسير المعتمدة لتفهم القصة وتعرف منها جواب سؤالك معرفة واسعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار فيقول وما بعث النار، قال من كل 1999. فذاك حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. الحديث رواه البخاري ومسلم. حاشية: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه أحمد في المسند من حديث ابن مسعود، وأخرجه من حديث ابن عمر، وأخرجه من حديث عمران بن حسين. انتهت الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الفتنة التي يقولها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. المراد بالفتنة هنا الكفر، وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. قال: ألا يجيء قوله رأس الكفر، أي معظمه في المشرق؟ انتهى. ونقل عن القاضي عياض ما نصه، قيل يعني بالمشرق فارس، لأنها حينئذ دار معظمة. ورد بقوله في بقية الحديث أهل الوبر، وفارس ليس بأهل الوبر. وقيل يعني نجد، مسكن ربيعة ومضر، وهي مشرق، لقوله في حديث ابن عمر حين قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: هنالك الزلازل والطاعون، وبها يطلع قرن الشيطان. وفي الآخر حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له، ولدعائه على مضر في غير موطن. ويقول حذيفة: لا تدع مضر عبدا لله إلا فتنوه وقتلوه. وكذا قال لهم حذيفة حين دخلوا على عثمان وملأوا الحجرة والبيت، لا تبرح ظلمة مضر لكل عبد لله مؤمن فتفتنه فتقتله. وقيل يعني ما وقع بالعراق في الصدر الأول من الفتنة الشديدة كيوم الجمل وصفين وحروراء وفتن بني أمية وخروج دعاة بني العباس وارتجاج الأرض فتنة، وكل ذلك كان بشرق نجد والعراق. وجاء في حديث الخوارج يخرج قوم من المشرق، والكفر على هذا كفر نعمة، وقيل يعني الكفر حقيقة ورأسه الدجال لأنه يخرج من المشرق انتهى. وقال النووي في شرح مسلم على قوله صلى الله عليه وسلم حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، وأما قرن الشيطان فجانب رأسه، وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس، وقيل شيعتاه من الكفر. والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق، وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس انتهى. حاشية صحيح مسلم بشرح النووي انتهى. والظاهر أن الحديث يعم جميع المشرق الأدنى والأقصى والأوسط، ومن ذلك فتنة مسيلمة وفتنة المرتدين من ربيعة ومضر وغيرهما في الجزيرة العربية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة؟ فقال له ردا على سؤاله: اعتزل الناس، اجلس في بيتك. وفي الصحيح في كتاب الفتن باب كيف الحال إذ لم يكن خليفة الحديث، فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عند نزول النوازل بلا اعتزال، وقال: ولو أن تعض على أصل شجرة. نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والزمن ليس خاصا بهذا الزمان، وإنما هو عام في كل زمان ومكان من عهد الصحابة رضي الله عنهم، زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه. والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال: متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحد في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق، لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشراط الساعة. سؤال: أرجو التكرم ببيان علامات الساعة وأشراطها وكيفية الوقاية والحذر منها، وماذا يعمل من صادفته مثل هذه الفتن، جزاكم الله خير الجزاء. جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أشراط الساعة كثيرة، منها ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من قوله له: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة أو رعاة الإبل البهم في البنيان. عزيز مستمع، اللفظة هنا ولدت الأمة ربها، والمشهور ربتها، والله أعلم، ربما كانت رواية أخرى. ومنها خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، ومنها استفاضة المال حتى يعطى الرجل الكثير من المال فيظل ساخطا، ومنها كثرة الفتن حتى لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته. وعليك بقراءة كتاب النهاية لابن كثير رحمه الله، ففيه شرح الكثير منها، وفيه عظات وعبر، وبيان ما يقي الإنسان به نفسه من الفتن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: نعم. سؤال: هل طلوع الشمس من مغربها وعندها لا تقبل توبة عاص ولا إيمان من كافر، حيث يغلق باب التوبة؟ جواب: نعم. سؤال: هل من علامات الساعة رفع الأمانة والإيمان من القلوب؟ جواب: نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما أوثق كتاب يتحدث عن أشراط الساعة وعن الملاحم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أوثق الكتب في ذلك بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وأوسعها كتاب النهاية لابن كثير، وإتحاف الجماعة في أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود ابن عبد الله التويجري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الخبر في المهدي المنتظر ونزول عيسى عليه السلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أما ما يختص بالمهدي فقد وردت أحاديث تدل على أنه يحكم هذه الأمة، فعليكم بمراجعة سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وغيرهما من كتب السنة، فقد ذكرت فيها هذه الأحاديث، وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على تحديد زمانه، وكذلك ما ورد في نزول عيسى عليه السلام، عليكم بمراجعة كتاب التصريح فيما تواتر في نزول المسيح عليه السلام، وتفسير ابن كثير عند قوله تعالى: من رفعه الله إليه، في سورة النساء. ولم يرد في الأحاديث الصحيحة فيما نعلم ما يدل على تحديد زمان نزوله، لكن فيها ينزل إذا خرج الدجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جواب بل سؤال: أرجو أن تفتوني عن صحة ووجود المهدي الذي يقال عنه في الأرض، وهل وردت أحاديث نبوية صحيحة عنه، أثابكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الأحاديث التي دلت على خروج المهدي كثيرة، وردت من طرق متعددة، ورواها عدد من أئمة الحديث، وذكر جماعة من أهل العلم أنها متواترة معنوية، منهم أبو الحسن الآجري من علماء المئة الرابعة، والعلامة السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية، والعلامة الشوكاني في رسالة سماها التوضيح في تواتر أحاديث المهدي والدجال والمسيح، وله علامات مشهورة مذكورة في الأحاديث، وأهمها أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. ولا يجوز لأحد أن يجزم بأن فلان ابن فلان هو المهدي حتى تتوافر العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأهمها ما ذكرنا وهو كونه يملأ الأرض عدلا وقسطا الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال:

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعنا سابقا عن قصة فتنة الدجال أنه يأمر السماء تمطر ويأمر الأرض أن تنبت أو تحمل ويطلع الكنوز من الأرض، وأنه يقتل رجلا ويحيا بعده، ويقول من يدرسوننا ما هو صحيح فعل الدجال؟ قمرة يقمر بها أعين الناس، فأفيدون عن الصحيح. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال سيظهر آخر الزمان، وأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وأنه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول له قم فيقوم، ويقول له أنا ربك فيقول له كذبت، بل أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأنه يريد قتله بعد ذلك فلا يسلط عليه، وأنه يدعي الإلهية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له 3 علامات تدل على كذبه في دعوى الإلهية: الأولى أنه أعور العين اليمنى، والله تعالى ليس بأعور. الثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. والثالثة أنه يرى في الدنيا، والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت. يدل على ذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم في باب ذكر فتنة الدجال من قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، إلى قوله صلى الله عليه وسلم عنه: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فأضربه بالسيف فأقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج إلي يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فلا يسلط عليه. وعند مسلم أيضا أن مع الدجال ماء ونار، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلك. وهذا الأخير والذي يقال فيه أنه تخيل قمرة، وما عداه مما ذكر من أحداثه ليست تخيلا، بل هي حقيقة واقعة أجراها الله على يده لتكون فتنة يتميز بها الطيب من الخبيث، مع إقامة الحجة على كذبه فيما يدعيه من الإلهية. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي، وحدثني محمد بن مهران الرازي بالسند نفسه في حديث النواس: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. وفيه: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فأضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، إلى آخره. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد الخدري: فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قبل قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. انتهى من باب ذكر الدجال من كتاب الفتن الجزء 18، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال:

0: خروج الدجال كما صدرت فيه الأحاديث النبوية، وهل هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة أو ضعيفة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة على خروج المسيح الدجال وخروجه من أشراط الساعة، فعليك بمراجعة كتب الحديث في ذلك الصحيحين وجامع الأصول وغيرها من كتب الحديث المعتمدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 32 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 33.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 33 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 3 من المجموعة 4. سؤال: هل سيظهر المسيح الدجال الذي أثبت ظهوره طائفة ونفته أخرى بما قرأت؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، سيظهر المسيح الدجال، وأحاديث ظهوره صحيحة وصريحة ومتواترة، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح لذلك بقوله: باب ذكر الدجال، وساق 10 أحاديث. وأوضح الحافظ ابن حجر رحمه الله شرحها في كتابه فتح الباري، وبإمكانك الرجوع إليه أو إلى غيره من كتب السنة التي ذكرت ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدجال، وما معنى الدجال؟ هل هو موجود الآن أم لا؟ وأين وطنه؟ وما معنى عوره الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوره حقيقي أم مجازي؟ اكشف لنا حقيقة ما عندك من العلم، جعل الله جنة الفردوس مثواك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الدجال مأخوذ من دجل دجل إذا كذب وأخرق، لأنه يدعي الربوبية، وهذا من أعظم الكذب، وهو موجود. وأما عوره فحقيقي، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وخروج المسيح الدجال مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل المسيح الدجال يظهر على جميع الخلق؟ بمعنى، هل الأموات يبعثون ثانية، أم يكون ظهوره على الأحياء في وقت ظهوره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إنما يخرج على الأحياء خاصة، أما الأموات فلا يبعثون إلا بعد القيامة، لقول الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هم يأجوج ومأجوج، وفي أي قارة يمكن وجودهم، وهل هم على سطح الأرض؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يأجوج ومأجوج من بني آدم عليه السلام، من ولد يافث ابن نوح عليه السلام، وكانوا يسكنون قارة آسيا شمال الصين منها، وهم على سطح الأرض كسائر بني آدم، وهم أولو بطش وبأس شديد، وقد عثوا فسادا في الأرض، قال الله تعالى في وصف رحلة ذي القرنين إلى المشرق الأقصى وما قام به من الإصلاح في هذه الرحلة: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. السدين جبلان بينهما واد، ومعنى خرج أي أجرى، زبر الحديد قطع الحديد، الصدفين جبلان بينهما واد، ومعنى أي يظهروه أي يعلوه ويتجاوزوه إلى الجانب الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. توحيد الأسماء والصفات. سؤال: تبارك اسم ربك، أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل وكثرت خيراته وفاضت بركاته. سؤالي هنا: هو اسم الرب، هو الله، وهنا كلمة الله اسم عالم للذات المقدسة ذات الله، وهنا المفسرون فسروا اسم الرب بذات الله الذات المقدسة، وهذا خطأ كبير وكفر. أرجو الجواب الصحيح. من سورة الرحمن الآية 77. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الاسم الذي هو الألف والسين والميم من قوله تعالى تبارك اسم ربك دال على لفظ الجلالة الله ونحوه من أسماء الله الحسنى التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود من لفظ الجلالة وما في معناه من أسمائه تعالى المسمى، وهو ذات الرب بصفاته العليا. فتبارك لفظ الجلالة وسائر أسمائه الحسنى تعظيم لمسمياتها، وهي ذات الرب المتصفة بصفات الكمال، وليس تعظيما للاسم الذي هو الألف والسين والميم، بل تعظيم وتنزيه للفظ الجلالة ومدلوله المقصود منه، وهو ذات الرب بصفاتها، وكذا سائر أسمائه الثابتة له بالكتاب والسنة. وليست هذه الأسماء عين ذاته، ولكنها دالة عليها، وعلى هذا يكون التنزيه لذات الرب أصالة، وللدال عليها من لفظ الجلالة ونحوه تبعا. سؤال: فسبح باسم ربك العظيم، أي فنزه يا محمد ربك عما أضاف إليه المشركون من صفات العجز والنقص إلى آخره. سؤالي هنا أيضا هو نفس سؤالي رقم 1، سورة الواقعة الآية 74، أي اسم الرب اسم علم للذات المقدسة، تفسيره بالذات المقدسة هل هو خطأ؟ جواب: وكذا القول في تفسير قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فالتسبيح ليس للاسم الذي هو ألف وسين وميم، وإنما هو لذات الرب أصالة وما دل عليها تبع، وهو لفظ الرب العظيم، وليست كلمة الاسم ولا كلمة الرب عين ذات الرب سبحانه وتعالى. سؤال: سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص وعما يقوله الظالمون مما لا يكيف به سبحانه وتعالى ولا يليق به من النقائص والقبائح. سؤالي هو نفس السؤالين الأول والثاني، سورة الأعلى الآية الأولى. جواب: وكذا القول في تفسير قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح لذات الرب أصالة ولكلمة الرب تبعة باعتبارها دالة على ذات الرب سبحانه. 4: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ يا محمد القرآن مبتدئا ومستعينا باسم ربك الجليل الذي خلق جميع المخلوقات إلى آخره. سؤال هنا أيضا: يقرأ باسم الرب، ثم كيف يستعين باسم الرب وهو اسم علم للذات المقدسة؟ يجب أن يستعين بالرب لا باسمه الذي هو الله. أرجو الجواب الصحيح. جواب: كذا القول في تفسير آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، فليست الاستعانة بالاسم الذي هو الألف والسين والميم، وإنما هي بلفظ الرب باعتبار المقصود منه وهو ذات الرب العلي الأعلى. فالابتداء بالقراءة والاستعانة فيها إنما هي بالرب نفسه سبحانه أصالة وبما دل عليه وهو كلمة الرب تبعا. سؤال: قال الله، إعراب لفظة الجلالة الله فقط. إني تعلمت في المدرسة أن إعراب كلمة الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، لماذا؟ لكن لفظ الجلالة غير ذات الله أي الذات المقدسة. جواب: لفظ الجلالة يعرب لأن الإعراب مما ينطق به أو يكتب، أما مدلوله فلا يعرب لأنه ليس بلفظ بل هو الرب نفسه، وهو المستعان به في القراءة وغيرها، وهو الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان وعلم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم دون الاسم بحروفه. ودون الجلالة فإنه لم يخلق شيئا ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم، فالاسم بحروفه ولفظه الجلالة وكلمة الرب غير المسمى، لأن المسمى ذات الرب بصفاته العليا. سؤال: أضاف النصرة إلى اسم الله، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، سورة الروم. سؤالي هنا شرح أو معنى اسم الله، ولماذا إضافة كلمة اسم إلى كلمة الله فأصبح اسم الله؟ أرجو الجواب الصحيح. جواب: أضاف النصر إلى لفظ الجلالة وهو الله لأنه عالم على مسماه وهو الذات المقدسة مع صفاتها، وهو المقصود بلفظ الجلالة، ومنها النصر لا من الاسم، وإنما عبر عنها بلفظ الجلالة لدلالته عليها لا لأنه عينها. ومما تقدم يتبين أن الصلاة وسائر العبادات لمسمى الرب لا لكلمة اسم ولا لكلمة الرب ولا للفظ الله، إنما يذكر لفظ الرب ولفظ الجلالة ليتوصل بذلك إلى المقصود وهو ذات الرب المقدسة ومسمى لفظ الجلالة. فأسماء الله الحسنى لا تراد لنفسها وإنما يعبر بها عن المقصود منها وهو مسماها، فهو المعبود حقا أصالة عن طريق ذكر أسمائه الحسنى، وهو الذي يجزي كل نفس بما كسبت. وننصحك بقراءة ما كتبه العلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية في مبحث الاسم والمسمى، فإنه رحمه الله وفى المقام حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفرق بين الاسم والصفة. سؤال: ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل القادر العليم الحكيم السميع البصير، فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر، فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد. ويقال: الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم، ويجب الإيمان بكل ما ثبت منهما عن الله تعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه، مع الإيمان بأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، كما أنه سبحانه لا يشبههم في ذاته لقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جواز التسمي بالاسم المشترك. سؤال: يسعدني أن أتحدث في رسالتي المتواضعة إلى سماحتكم، فأنا أتحدث إلى واحد من أشهر الشخصيات الإسلامية في عالمنا الإسلامي وغيره، وأرجو أن يتسع صدركم الكبير لقراءة هذه السطور، ولكم من الله جزيل الشكر والعرفان، وجزاكم الله خيرا عنا. ذو الجلال والإكرام اسم من أسماء الله الحسنى، وهو تعظيم لله عن كل شيء وتنزيه له. وقد قرأت لسماحتكم رسالة مرسلة إلى العاهل السعودي، وكنتم قد بدأتموها بقولكم جلالة الملك، ألستم معي في أن الجلالة لله وحده، وأن الملك اسم من أسمائه الحسنى لا يجوز تسمية شخص بها أيا كانت صفته وشخصيته؟ فنرجو إيضاح ذلك من سماحتكم حتى لا يقع المسلمون في إثم من جراء تنزيه الأشخاص بهذه الصفات التي اختصها الله لنفسه دون غيرها. اللهم إلا رؤوف رحيم، صفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت قدر أن يقع تحت يدي وأنا أتصفح في المجلة العربية في العدد 89 منها رسالة شكر من الأستاذ محمد النويصر رئيس المكتب الخاص للعاهل السعودي إلى القائمين على إخراج المجلة، وهو يبدأ رسالته بقوله: لقد تسلم جلالة مولاي حفظه الله خطابكم المرسل وبه أعداد المجلة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن كثيرا من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من مخلوقاته في اللفظ والمعنى الكلي الذهني، فتطلق على الله بمعنى يخصه تعالى ويليق بجلاله سبحانه، وتطلق على المخلوق بمعنى يخصه ويليق بجلاله أو يليق به. فيقال مثلا: الله حليم، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حليم، وليس حلم إبراهيم كحلم الله، والله رؤوف رحيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، وليس رأفة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته كرأفة الله بخلقه ورحمته، والله تعالى جليل كريم ذو الجلال والإكرام على وجه الإطلاق، وكل نبي كريم جليل، وليست جلالة كل نبي وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه، ولا مثل جلال الله وكرمه، بل لكل من الجلالة والكرم ما يخصه. والله تعالى حي، وكثير من مخلوقاته حي، وليست حياتهم كحياة الله تعالى. والله سبحانه مولى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل صالح المؤمنين، وليس مال جبريل وصالح المؤمنين من ذلك مثل مال الله من الولاية والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة وأسلوب الكلام وما احتف به من القرائن، يدل على الفرق بين ما لله من الكمال في أسمائه وصفاته وما للمخلوقات مما يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق بهم. وقرأ ذلك في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع التدبر وإمعان النظر، يتضح لك الأمر ويذهب عنك الإشكال بحول الله وقوته. ثم ارجع إلى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول رسالة التدمرية، فإنه وفى المقام حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ترجمة أسماء الله. سؤال: أريد أن أقدم إليكم سؤال قد اختلف العلماء فيه عندنا، وهو مما علمنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، فنثبت ما أثبت الله تعالى وننفي ما نفى الله تعالى ونسكت عما سكت عنه الله تعالى، إما في كتابه أو بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يسمى الله بغير اسمه مثل خدا بالفارسية، أو خداي بالبشتو، أو كاد جود بالإنجليزية وغيرها من الأسماء؟ وهل يكون من ذكر الله أو من ذكره بغير اسمه الثابت في الكتاب والسنة ملحدا، كما قال تبارك وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ أولا، ومن العلماء من يقول لا يجوز هذه الأسماء، ويستدلون بجبرائيل ويقولون إيل اسم لله بالعبرانية، فإذا جاز بالعبرانية تغيير الاسم فيجوز أيضا باللغة أخرى، فهل يصح هذا التأويل أم لا؟ يقولون جبرائيل وميكائيل، إيل اسم لله بالعبرانية، وهل يجوز تغيير أسماء الله بلغة أخرى غير العربية أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تجوز ترجمة أسماء الله لمن لا يعرف اللغة العربية بلغتهم إذا كان المترجم بصيرا للغتين، كما يجوز أن تترجم لهم معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتفهيمهم الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الصفات. سؤال: قد قرأت في كتاب توضيح العقيدة المفيدة في علم التوحيد لشرح المزيدة لسيدي أحمد الدردير تأليف المرحوم الشيخ حسين عبد الرحيم مكي الجزء الثاني مقرر السنة الرابعة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية وتصحيح موسى أحمد الطبعة الرابعة سنة 63,900 ميلادية الموافق لسنة 83,300 هجرية، أن صفات الله عز وجل 20 صفة في قول مذهب جماعة منهم الرازية. أما في قول آخر فالإمام الأشعري ومن ذهب مذهبه أنها الصفات 13 صفة، والمتفق عليه حسب الكتاب 7 صفات، وهي صفات المعاني. فأفيدون أفادكم الله بما يجب لله تعالى في صفاته، وما عددها؟ هي 7 أم 13 أم 20؟ وإذا كانت 20 فما معنى كونه قادرة وكونه حية؟ وهل هذا الكتاب صالح للعقيدة الصحيحة؟ لأنني داخلني شك منه، لأن صاحب المزيدة أشعري وأريد أن أتبع وأقتدي بأهل السنة والجماعة لا الأشاعرة ولا غيرهم، فزودونا بكتاب يتكلم عن الصفات على مذهب أهل السنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأنه يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما القول بأنها 20 أو 7 أو 13 فلا أصل له، بل هو مخالف للكتاب والسنة والإجماع، والكتاب الذي ذكرته لا يصلح أن تعتمد عليه، وإليك نسخة من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الشيخ محمد خليل هراس، ونسخة من التدمرية والحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. والكتب الثلاثة المذكورة قد أوضحت مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات والرد على مخالفيهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الكفر في الصفات. سؤال: ما هو الكفر في الصفات؟ وهل هناك فرق بين العالم المعاند والمتأول في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: الكفر في صفات الله تعالى هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها. ثانيا: من خالف الحق في ذلك عنادا بعد البيان وإقامة الحجة فهو كافر غير معذور، ومن خالف في ذلك متأولا لشبهة يعذر بمثلها فهو مخطئ معذور ويؤجر على اجتهاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة المجيء. سؤال: كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السلف والخلف في مسألة التأويل، ونحن إن شاء الله مع السلف فيما ذهبوا إليه، ولكن ورد علي سؤال حول الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني عند قيامه بتحقيق الجامع الصغير وزيادته للحافظ السيوطي. ونص الحديث كما ورد: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. الحديث رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس. والسؤال: كيف يفسر هذا الإتيان؟ هل يفسر على حقيقته بأنه إتيان يليق بجلاله، أم يؤول كما يفعله الأشاعرة عندنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يفسر الإتيان في الحديث بإتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى، لا يشبه إتيان المخلوق، ولا نتأوله على إتيان رحمته أو ملك من ملائكته، بل نثبته كما أثبته السلف في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل،
0: لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإرادة والمشيئة. سؤال: علمنا أن العبادة من الإرادة، لولا الإرادة لما قدر العابد عبادته، وكذلك العصاة من الإرادة، لولا الإرادة لما قدر العاصي عصاته ولما يجازي الله العابد، ومع أن عبادته من الإرادة لولاها لما قدر على العبادة ولما عذب الله العاصي بعصاته، مع أن العصاة من الإرادة لولاها لما قدر العصاة، ومع أنه تعالى ليس بظلام للعبيد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الأصل في هذا الباب أن الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو جل وعلا له الخلق والأمر، والعبد له إرادة ومشيئة، ولكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله جل وعلا بيّن طريق الخير وأمر به، وبيّن طريق الشر ونهى عنه، وجعل في العبد اختيارا وعقلا يميز به بين الخير والشر، والعبد هو الذي يختار لنفسه ما يشاء من الطريقين. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى وهديناه النجدين. والخير الذي يصيب العبد من الله، والسيئة التي تصيب العبد من نفسه. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومما تقدم تعلم أن العبادة التي تقع من العبد ويثيبه الله عليها من فضل الله على العبد، وهي حاصلة بإرادته واختياره، وأن المعصية التي تقع من العبد هي واقعة من نفس العبد وبإرادته واختياره، وعقوبة الله للعبد على هذه المعصية هي واقعة بسبب من العبد لأنه باشرها وقد عامله الله بعدله في ذلك، وكلتاهما وقعتا من العبد بمشيئة الله وقدره السابق، وله في ذلك الحكمة البالغة، وقد أوضح ذلك سبحانه بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. الآية سورة النساء الآية 78. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من فضيلتكم المحترمة أن تبينوا لنا هذه الكلمات التي قرأناها في كتاب فتح المجيد في الصفحة 15 من أول الكتاب. قال الشارح: فبين الإرادة الشرعية والدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلقة إلى آخره، فما معنى ذلك؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن الإرادة الكونية القدرية أعم مطلقة، فتشمل الإرادة الدينية والإرادة القدرية، وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي أخص مطلقة، فكل مطيع قد اجتمعت فيه إرادتان الشرعية والقدرية، أما الكافر والعاصي فقد انتفت منه الإرادة الشرعية في أعماله المخالفة للشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن لأمة مهما بلغت أن تدمر أحدا ما لم يشاء الله ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا تستطيع أمة مهما بلغت من القوة أن تدمر أحدا إلا إذا شاء الله ذلك، فلا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وإرادته تعالى، كما قال في محكم التنزيل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سؤال: هل يأثم إنسان إذا نسب إلى إنسان آخر كبير أو صغير صفة من الصفات الخاصة بالله تعالى؟ لتتابع
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو
3: 8526.
4: العهد هو الميثاق، وعهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو أنه عز وجل أمره ونهاه، وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر والنواهي أن يثيبه على ذلك، كما قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فهذا عهد من الله لمن آمن وجاهد في سبيل الله أن يغفر له ذنوبه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في بني إسرائيل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فأنت الآن قد عاهدت الله عز وجل على القيام بطاعته فأوف بهذا العهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه هي الوصية العاشرة، وهي جامعة لكل الشرع، فيقول: هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وصراط الله تعالى هو دينه الذي أرسل به رسله، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأديان، فيجب على كل أحد من الناس أن يتبع هذا الدين وأن لا يتبع السبل فتفرق به عن سبيل الله ويضل ويهلك. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن أوفى بعهد الله وممن قام بطاعة الله، وأسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق. وإذا كان من أسئلة فليكن بعد الصلاة إن شاء الله.
5: بارك الله في شيخنا الجليل وأثابه على جهوده وجهاده وجعل ذلك في ميزان حسناته، فقد تعلمنا الكثير وأفاض في هذه المحاضرة القيمة من العلم الدقيق والفقه العميق فيما يتصل بالعقيدة وأنواع الشرك، وفيما بينه من عدم وجود حق مستقل للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة، وكيف أن ذلك داخل في حق الله تبارك وتعالى، الأمر الذي يخفى على الكثير من المتحدثين، ثم ما أفاض به من حقوق الوالدين ومن التنبيه على الفواحش وأنواعها وشرورها ومن التنبيه على بقية الوصايا. وكنت أتمنى على فضيلته بارك الله فيه وعليه لو نبه على نوع جديد من أنواع القتل للأولاد. إذا كان كنا عرفنا أنواع القتل في الجاهلية، أنواع القتل للأولاد، القتل الحديث من إعطاء من إخلاء السبيل للولد لمرافقة قرناء السوء أو تمكينه من المال ليتناول مخدرا أو مسكرا أو يسافر للخارج في غير ما حاجة موضوع في غاية الأهمية ولم يخفى على فضيلته بارك الله فيه وعليه، وستكون الأسئلة بعد الصلاة، فالذي أرجوه من إخواني ولا ألومهم، فوجود الشيخ بين أيديهم فرصة ثمينة، ولكن أذكركم أن الشيخ قد أمضى سحابة يومه في جهاد وجهود موفقة، ولا يكتفي بالنهار بل يقضي آناء الليل، فأرجوكم الرفق به، وتكون الأسئلة في حدود نصف ساعة فقط. بارك الله في الجميع، ونفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وردت إلينا أسئلة كثيرة وحاولنا أن نستبعد المتكرر منها، وكلها أو معظمها قد صدرت بقولهم نحبك في الله يا فضيلة الشيخ، فليجيبكم فضيلته على ذلك.
4: بهم الله الذي أحبون فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة.
3: هذا سؤال يقول: لقد عم الفساد وكثرت وسائل اللهو والمنكرات، وضيعت الأمانة وقلت الأمطار ونزعت البركات، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل من تدخل ومناصحة ولاة الأمر؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ما ذكره السائل موجود، فقد كثرت أسباب اللهو وإضاعة الوقت، وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن في مقابل ذلك هناك صحوة طيبة مشرقة يرجى منها خير ومستقبل زاهر للمسلمين، لا سيما وأن هذه الصحوة في الشباب الذين هم رجال الغد، وأن هذه الصحوة أيضا ليست في بلادنا فقط بل في جميع البلاد الإسلامية، وهذه إذا قارنتها بما ذكره السائل فإنه يكون الإنسان بين متفائل ومتشائم. ولكن إذا نظرنا إلى قول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإننا نغلب جانب التفاؤل ونقول إن الباطل مهزوم أمام الحق إذا أخلصت النية لله، وإذا أصلح استعمال الحق فإنه بلا شك سوف يدحض الباطل وسوف يزول بإذن الله عز وجل. أما ما ذكر من سؤاله هل من مناصحة لولاة الأمور، فنقول نعم، يجب على الإنسان أن يناصح ولاة الأمور، بل لا يتم الدين إلا بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين كل من يقتدى به ويؤخذ بقوله من العلماء والأمراء والوزراء والمدراء وغيرهم، كل من هو مسؤول عن أحد فهو إمام فيما هو مسؤول فيه. فالواجب علينا أن نتناصح فيما بيننا مخلصين لله قاصدين بذلك نفع عباد الله. ويجب على الإنسان الناصح أن يبعد عن نصحه حب الانتقام وأنه ينتقم لنفسه، لأن الحرمات التي تنتهك ليست حرماتك أنت بل هي حرمات الله عز وجل. فالواجب أن يكون نصحك يقصد به إقامة شرع الله ونفع عباد الله، لا أن تنتقم لنفسك وأن تقول أنا من أهل الخير وهذا من أهل الشر فأنا أريد أن أنتقم منه، بل اجعل نصيحتك لله عز وجل تريد أن تنتشله مما هو عليه من الباطل حتى ينفع الله بها. نعم.
6: هذا سائل يقول: ترك الصلاة مع الجماعة يكاد يكون مرض هذا العصر، هل من نصيحة وإرشاد لنا لمناصحة هؤلاء التاركين للصلاة مع الجماعة؟
4: نعم، النصيحة هو أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله تعالى بإقامة صلاة الجماعة حتى في حال القتال ومجابهة الأعداء، وهذا يدل على أن الصلاة مع الجماعة واجبة في حال الأمن من باب أولى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهمه بهذه العقوبة العظيمة يدل على أن ترك الجماعة إثم عظيم. وهو كذلك حتى قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإنسان إذا تخلف عن الجماعة بلا عذر لم تصح صلاته ولو صلى ألف مرة. فجعلوا حضور الجماعة شرطا لصحة الصلاة، وهذا وإن كان القول الراجح خلافه وأن صلاة ترك الجماعة تصح معه الصلاة لكن مع الإثم العظيم. ولكني أقول أيضا في جانب هذا السؤال: إننا ولله الحمد نشاهد كثرة الجماعة لا سيما في السنوات الأخيرة، ولقد كنا قبل نحو 20 سنة لا نشاهد في المساجد من الشباب إلا القليل، أما الآن ولله الحمد فقد كثر الشباب في المساجد، وصارت المساجد أكثر مما كانت عليه منذ نحو 20 سنة، وهذا يدل على أن الخير في الزيادة، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله. نعم.
6: هذه سائلة تقول: ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل وتحديده؟
4: أولا، ينبغي لنا نحن المسلمين أن لا يقع في نفوسنا تفكير أبدا في تقليل النسل، لأن هذه الفكرة، أعني فكرة تقليل النسل، جاءت من أعداء المسلمين، لأن أعداء المسلمين لا يريدون أن يكثر المسلمون، فإن كثرة المسلمين ترعبهم، وكثرة المسلمين أيضا تقطع مصالحهم، لأن المسلمين إذا كثروا تعددت المصالح فيما بينهم واكتفوا بأنفسهم عن غيرهم. فمسألة تحديد النسل أو تقليل النسل أمر لا ينبغي أن يطرأ على بال إنسان من المسلمين، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وهذا يدل على رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تكثر أمته. ولهذا استحب كثير من أهل العلم أن يتزوج الإنسان أكثر من امرأة من أجل تكثير النسل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. كل هذا من أجل كثرة النسل بين المسلمين، فما بالنا نحن الآن نفكر في أن نقلل من النسل؟ هذا خطأ بلا شك. ولا أعتقد أن امرأة ترضى لنفسها أن تقلل من نسلها، لأنها لو رضيت لذلك لقال زوجها: أريد أن أتزوج امرأة ثانية وثالثة ورابعة حتى يكثر النسل، لأن كل مؤمن يحب أن تكثر الأمة الإسلامية. هذا قبل الإجابة على السؤال. أما بالنسبة للسؤال فإني أقول إن محاولة المرأة تقليل النسل أو عدم الحمل لا يجوز إلا بإذن الزوج، فإذا أرادت أن تضع ما يمنع الحمل والزوج لا يريد ذلك حرم عليها أن تفعل. ثم لو اتفق الزوج والزوجة على تقليل الحمل فإن ذلك وإن كان جائزا لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو كثيرة المرض ويشق عليها مشقة غير معتادة، فحينئذ لا بأس أن يلجأ الزوجان إلى أسباب، إلى أسباب تقلل من الحمل حسب ما يشير به الطبيب. نعم.
6: هذا سائل يقول: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بفائدة أو بدون فائدة، علما بأن الفوائد ربما نضعها في بعض مصالح المسلمين؟
4: أخذ الفوائد على الدراهم التي تضعها في البنك لا شك في تحريمه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني اتركوه إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا فإنكم قد أعلنتم الحرب بينكم وبين الله ورسوله. والله عز وجل أعلم من خلقه بما يصلح الخلق، لم يقل خذوا ما بقي من الربا وضعوه في الصدقات أو وضعوه في مصالح المسلمين، بل قال: ذروا ما بقي من الربا. وهذا له حكمة عظيمة، لأن الإنسان إذا علم أنه أن الفائدة التي يأخذها حرام عليه بكل حال، فإنه يحرص على أن لا يضع أمواله في هذه البنوك، وإذا قوطعت هذه البنوك صار في ذلك فائدة كبيرة. وإذا اضطر الإنسان إلى أن يضع أمواله فيها ووضعها ولم يأخذ شيئا، فإنه يحرص غاية الحرص في المستقبل أن لا يضع. كما أننا لو قلنا: خذ هذه الدراهم وضعها في المصالح، فإنه يستمرئ هذا الفعل ويرى أنه لا بأس به ويرى أنه محسن في أخذه، وهذا خلاف ما أمر الله به في قوله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم إن هذه الفائدة التي تسميها فائدة ليست هي فائدة مالك، قد يكون مالك الذي أدخلته على البنك لم يربح شيئا وقد يخسر، فهذه ليست فائدة مالك حتى تقول: والله أنا لا أريد أن أهدر فائدة مالي وأبقيها للبنك، لأن نقول هذا لا يتعين أن يكون ربح مالك، بل قد يخسر مالك وقد يربح أضعافا مضاعفة، ولكنه إضافة ربوية يعطيكها البنك فتكون داخلا في قول الرسول فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. فإن قلت: أنا لن آكل ما أخذت بل سأصرفه في مصالح المسلمين أو أتصدق به، قلنا: أي فائدة لك أن تقع في المحرم ثم تحاول التخلص منه؟ وما هذا إلا كمثل رجل تلطخ بالنجاسة ثم حاول أن يغسلها من يده. إذا كنت ترى أن هذا حرام وأنه لا يحل لك فلا تأخذ، وإن كنت ترى أنه حلال فخذه وانتفع به، أما أن تأخذه ثم تقول: أحاول أن أتخلص منه، فهذا لا شك أنه كما أنه مخالف للآية الكريمة فهو مخالف للعقل. نعم.
6: هذا سائل يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الميت للمستشفيات؟
4: الجواب على هذا قد صدر من دار الإفتاء، وبإمكان السائل أن يوجه السؤال إليها ليعرف الجواب.
6: هذا سائل يقول: من هم الذين ليس لهم توبة؟
4: ليس أحد من الناس ليس له توبة، كل من تاب إلى الله قبل الله توبته، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فذكر الله الشرك والقتل والزنا وهي من أعظم المحرمات، بل الشرك أعظم المحرمات، ومع هذا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فكل الذنوب إذا تاب الإنسان منها إلى الله تاب الله عليه، لكن إذا كان الذنب مما يتعلق به حق الآدمي فلا بد من رد حق الآدمي إليه، كما لو سرق الإنسان مالا ثم تاب فإنه لا بد أن يرد المال إلى صاحبه، ولو جحد الإنسان مالا في ذمته لغيره ثم تاب فإنه يجب أن يرد المال إلى صاحبه. فالمهم أن جميع الذنوب يغفرها الله عز وجل إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة حقيقية.
6: السائل يقول: ما حكم الاستهزاء بالله والرسول وسنته؟
4: الاستهزاء بالله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. كل من استهزأ بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد، يجب عليه أن يتوب إلى الله. وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى: في هؤلاء المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فبين الله أنه قد يعفو عن طائفة منهم، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله.
6: ما حكم الحلف بآيات الله والذمة والنبي والبيت؟
4: الحلف بآيات الله حسب نية الحالف، إن أراد بآيات الله الآيات الكونية فهذا حرام، وإن أراد بآيات الله الآيات الشرعية فهذا جائز. أتعرفون الفرق بينهما؟ الآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي القرآن. فإذا أراد بالآيات القرآن فهذا جائز، لأن الحلف بالقرآن لا بأس به، فإن القرآن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. وإن أراد بالآيات الآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم وغيرها من الآيات الكونية فالحلف بها حرام ونوع من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والذي يظهر لي أن الذين يحلفون بآيات الله لا يكون في بالهم إلا الآيات الشرعية وهي القرآن، وحينئذ يكون الحلف بذلك جائز. أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، بل هو نوع من الشرك. وكذلك الحلف بالبيت الذي هو الكعبة لا يجوز، بل هو نوع من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة كلاهما مخلوقان، والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك. الذمة أيضا لا يجوز الحلف بها ولا الحلف بالشرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا بالله فليحلف بالله أو ليصمت. لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان بذمتي، إذا قام مثل واحد تكلم بكلام قال: هذا صحيح؟ قال: نعم صحيح. قال: بذمتك؟ قال: بذمتي. فهذا القائل لا يريد الحلف ولا القسم بالذمة، إنما يريد بذمة العهد، يعني هذا على عهدي وعلى مسؤوليتي، هذا هو المراد بها. أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز، لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم، إنما يريدون ذلك أن المراد بالذمة العهد، والذمة بمعنى العهد. نعم.
6: ما حكم استعمال العزيمة وهي أوراق مكتوبة بماء الزعفران وهي آيات قرآنية يشربها المريض في كأس؟
4: لا بأس بهذا، فإن السلف روي عنهم مثل هذا الفعل، تكتب آيات قرآنية مناسبة بالزعفران ثم توضع الأوراق في ماء في كأس.

0: المريض نفسه أحسن وأولى كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. نعم.
1: هل تدخل تحية المسجد في من دخل وفي المسجد محاضرة أو ندوة؟ هل يؤديها أم لا؟
0: إذا دخل الإنسان المسجد وفيه محاضرة أو ندوة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف. فإذا كان الداخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع أن استماع خطبة الجمعة واجب، فما بالك بما دونها من المحاضرات والندوات. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد وفيه محاضرة أو ندوة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، ولكن الأحسن أن تصليها في رحاب المسجد لئلا يشوش عليك الصوت. وإن لم يكن للمسجد رحبة يعني صرحة فصلي ولو في داخل المسقف ولا تجلس حتى تصلي ركعتين، ولا فرق في ذلك بين أوقات النهي وغيرها، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، وكذلك كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. فلو توضأ الإنسان العصر وصلى ركعتين سنة الوضوء فلا بأس بذلك، ولو حدث كسوف الشمس العصر وصلى الناس صلاة الكسوف فلا بأس بذلك، ولو صليت في مسجد صلاة العصر ثم جئت إلى مسجد فوجدتهم يصلون فدخلت معهم فلا بأس بذلك، ولو دخل رجل وقد فاتته الصلاة وأردت أن تقوم فتصلي معه صدقة عليه فلا بأس بذلك. المهم أن القاعدة العامة أن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي.
1: هذا سائل يقول: إذا صلى إمام بجماعة وهو على غير طهارة ظنا منه أنه على طهارة ثم تبين له بعد ذلك من الغد أنه على غير طهارة، هل صلاته وصلاة المأمومين صحيحة؟ وهل يعيدون صلاتهم أم الإمام يعيدها وحده؟
0: إذا صلى الإنسان على غير طهارة فإننا نسأل هل يريد أنه لم يتوضأ أو لم يغتسل من جنابة أو أن في ثوبه نجاسة، فإن كان في ثوبه نجاسة وصلى وهو لا يدري في النجاسة فصلاته صحيح وليس عليه إعادة، وإن كان صلى بغير طهارة أي لم يتوضأ من الحدث الأصغر ولم يغتسل من جنابة كانت عليه فإنه يعيد وحده، وأما المأموم فلا يعيد. فإذا صلى الإمام بالجماعة وهو محدث ولم يذكر إلا بعد أن سلم فيجب عليه إعادة الصلاة، أما المأمومون فلا يجب عليهم إعادة الصلاة. بل لو ذكر في أثناء الصلاة أنه محدث فإنه ينصرف ويقول لواحد منهم: تقدم يا فلان أتم بهم الصلاة. فإن لم يقل لأحدهم تقدم فإنهم يتمونها إن شاءوا فرادى وإن شاءوا دفعوا واحدا يتمم بهم. المهم أن الإمام إذا علم في أثناء الصلاة يجب عليه الانصراف ويكمل الصلاة بهم واحد، إما بتوكيل الإمام وهو الأحسن لئلا يرتبكوا، وإما بدفع المأمومين واحدا يتم بهم، وإما أن يصلوا أن يكملوا الصلاة فرادى. لا بدون سلام.
1: هذا سائل يقول: نحن جماعة في دائرة حكومية يقوم كل فرد منا بدفع 1000 ريال على شكل جمعية بحيث يأخذها كل فرد منا كلا حسب دوره، ما حكم الشرع في ذلك؟
0: هذا لا بأس به، يعني يجوز أن يجتمع جماعة موظفون مثلا، ولنضرب مثلا بهذا ليكون أوضح: هؤلاء 6 موظفون كل راتب كل واحد منهم 5000 أو 6000، اتفقوا على أن يخصموا من راتب كل واحد

0: ألف ريال يعطونه أحدهم، وفي الشهر الثاني يعطون الثاني، وفي الشهر الثالث يعطون الثالث، فهذا لا بأس به. إذا أعطوا الأول كم يأخذ من ألف؟ راتبه كم؟ ستة، وأخذ من إخوانه خمسة، 11,000، والثاني 11,000، والثالث 11,000، إلى أن يتم السادس، ثم تعود للأول. وهذا جائز وليس فيه بأس، لأنه لا يشتمل على ربا ولا على غرر، بل القرض معلوم، ولو مات أحدهم مثلا لرجع الباقون في تركته، ولو انتقل عن وظيفته لتبعوه، كما لو تسلف بدون هذه الطريقة، فإنه يكون في تركته بعد موته ويلحق به في مكانه في حياته. المهم أن هذه ليس فيها بأس. وقد ظن بعض الناس أنها من باب القرض الذي جر نفعا، وليس كذلك، لأن القرض الذي جر نفعا هو الذي ينتفع به المقرض وحده. ولهذا قال العلماء: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والربا يكون من جانب واحد ولا من جانبين؟ ها؟ من الذي يأخذ الزيادة؟ واحد. الذي يأخذ الزيادة واحد. فإذا قال المقرض مثلا: أنا أقرضك بشرط أن تعطيني سيارتك لمدة يومين، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن في زيادة، وهو الانتفاع بسيارة المستقرض. أو قال: أنا أقرضك على أن تسكنني بيتك لمدة شهر، هذا أيضا لا يجوز، لأن فيه زيادة، وهي سكنى هذا البيت شهرا. نعم.
1: السائل يقول: في الحديث الدال على الخير كفاعله، يوجد لدينا كتاب إيقاظ أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية، وبعض الكتب من تأليف فضيلة الشيخ عبد العزيز السلمان، بحيث يبحث عن من يقوم بطباعتها من أهل الخير، فإذا ترغب فضيلتكم الحث الجماعة على جمع التبرعات.
0: هذا موصل علمي هذا. نعم.
1: وهذا سائل يقول: كيف أرجو منكم شرح تفصيلي للبراهين والحجج التي نرد بها على من يزعم أن الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فرض واجب، وأن الأصل فقط هو نصوص القرآن الكريم؟
0: أقول إن هذا الذي يقول هذا القول على خطر عظيم، وهو وإن ادعى أنه يعمل في القرآن فهو لم يعمل به، يعني أن الذي يقول نحن لا نأخذ بما جاء في السنة وإنما نأخذ بما جاء في القرآن، نقول إن هذا كافر بالقرآن والسنة جميعا. كيف ذلك؟ القرآن يقول الله تعالى فيه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن قول الرسول معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر على رأي هذا الرجل، لكنه على ما دل عليه القرآن معتبر. فإذا كان القرآن دل على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم معتبر، وقال هذا الرجل لا يعتبر، فهل يكون آمن بالقرآن أو كفر بالقرآن؟ كفر بالقرآن. يقول الله تعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما نهاكم عنه، فإذا ورد نهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر في القرآن، فهل يجب علينا الانتهاء عنه أو لا؟ عند هذا الرجل يقول: لا يجب، لأنه ليس بالقرآن. نقول: إذن كفرت بالقرآن، الله يقول: ما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أمر الرسول بشيء وعصاه الإنسان، فهو على رأي هذا القائل لم يضل، لأنه على رأيه لا يجب عليه إلا اتباع ما جاء في القرآن، ويكون بهذا كافرا بالقرآن. ويقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وعلى رأي هذا القائل من يعص الرسول فلا شيء عليه، فيكون يكون كافرا بالقرآن. ولا أظن أحدا يستقيم على هذا القول وهو يؤمن بالله ورسوله أبدا، لأن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وينكر السنة. وقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام متكئا على أريكته، حيث تنبئ هذه الحال أو هذه الصفة على غطرسة وتكبر في هذا الرجل الذي رد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل رد القرآن والسنة. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.
1: هذا سائل يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يتعرض له المجاهدون الأفغان في هذه الأيام من محن وشدة وحصار من قبل النظام العميل، فنرجو من فضيلتكم حث الناس بالقنوت في بعض الصلوات، لعل الله عز وجل أن يستجيب الدعاء وينصر إخواننا.
0: الدعاء لهم أي للأفغان ولغيرهم ممن يكابدون أعداء الإسلام يكون في السجود، ويكون أيضا في أوقات الإجابة كآخر الليل وما أشبه ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فإذا سأل المسلمون لإخوانهم في أفغانستان وفي غيرها من البلاد التي يقهر فيها المسلمون، إذا سألوا الله تعالى أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدوهم كان هذا كافيا.
1: هذا سائل يقول: ما حكم استعمال العادة السرية وكيف السبيل للتخلص منها؟
0: العادة السرية وهي استخراج الإنسان الماء محرمة، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومعروف ما يتعلق بالفروج بالنسبة للزوجات والمماليك أنه التمتع بالفرج، فيكون قوله فمن ابتغى وراء ذلك يشمل العادة السرية، وهي الاستمناء باليد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لا يستطيع النكاح أن يصوم، ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أهون على المكلف من الصوم، ولأن فيه شيئا من المتعة. فلما لم يرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إليه علم أنه ليس بجائز، وإلا لأرشد إليه، لأنه أيسر والدين يسر، والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرشد إلى هذا علم أنه إثم، ولأن ضرره عظيم من الناحية البدنية ومن الناحية الجنسية، حتى ذكر لي بعض الأطباء أن المرة الواحدة تساوي في هدم البلد في هدم البدن 12 مرة من الجماع الطبيعي، وهذا ضرر عظيم. وحدثني شاب أثق به قال إنه كان يستعمل هذه، وحصلت عنده عقد نفسية حتى كان لا ينام الليل والعياذ بالله. ثم إن أهم من ذلك أن يدعها الإنسان خوفا من الله عز وجل، وإذا أحس بذلك أي بالشهوة، فإن كان في الليل فإن بإمكانه أن يقوم فيتوضأ ويصلي ويقرأ، وإن كان في النهار بإمكانه أن يخرج إلى المكتبة أو إلى أحد إخوانه ويتلهى عن ذلك حتى ييسر الله أمره. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.
1: السائل يقول: كيف السبيل للتوصل إلى الإخلاص في العمل وتحويل العادة إلى عبادة؟
0: التخلص أو السبيل للإخلاص أن يعلم الإنسان أن البشر لن ينفعوه ولن يضروه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه واحدة. ثانيا، أن يعلم أن مراءاته الناس تحبط العمل بل يأثم على ذلك. ثالثا، أن يجعل قلبه دائما متعلقا بالله عز وجل، إن كان في صلاة يستحضر أنه بين يديه، إن كان في وضوء يستحضر أنه يمتثل أمر الله، وهكذا. وأما تحويل العادات إلى عبادات فهذا يعود إلى نية الإنسان وفقهه، فإن بعض الناس تفوته هذه المسائل كثيرا، والفقيه يستطيع أن يحول العادة إلى عبادة. مثال ذلك: لبس الثوب عادة أو عبادة؟ عادة، تستطيع أن تحوله إلى عبادة. كيف ذلك؟ تنوي به ستر العورة التي أمرت بسترها، تنوي به أخذ الزينة حيث أمر الله بأخذ الزينة عند الصلاة، تقدم عند لبسه اليد اليمنى قبل اليسرى، وعند خلعه اليد اليسرى قبل اليمنى، تمنع من أن يكون نازلا تحت الكعبين، فتحصل عدة طاعات بهذه النيات. نعم.
2: هذا في واحد يقول يسأل ويقول: أيهما أعظم، الإنسان أم القرآن؟ هذا يقصد من هذا، ونريد التفصيل في هذا. أيهما أعظم؟
0: القرآن كلام الله والإنسان خلق الله، فبينهما فرق، والمفاضلة بينهما غير صحيحة، ما يمكن أن نفاضل بينهما، لأن هذا شيء وهذا شيء آخر. لكن لو قال: أيما أفضل، الإنسان أو الجمل؟ أخبرناه بذلك، قلنا: الإنسان أفضل من الجمل.
1: رسائل يقول: رجل اختلى بامرأة ولم يولج، فهل حكمه حكم الزنا؟
0: هذا نوع من الزنا، الخلوة بالمرأة والاستمتاع بها نوع من الزنا والعياذ بالله، لكنه ليس الزنا الذي يجب به الحد، وإنما يجب به التعزير، فيؤدب هذا الرجل بما يردعه وأمثاله عن هذا العمل. ولهذا يحرم على المرأة أن تخلو برجل من غير محارمها، حتى مع السائق في السيارة يحرم عليها أن تركب وحدها، لأن ذلك من الخلوة المحرمة.
1: شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وجزاه الله خير الجزاء، كما نسأله تعالى أن يجعلها في ميزان أعماله يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد التفرق معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أبد مهما
3: كان على ترد وتأصف الرضاعة بالحق.
0: لا، ما تأثر أبد.
3: الله يبارك.
0: لازم يرضعون.
4: يكون عندنا عمل من بعد الظهر إلى بعد العصر، تقام الصلاة، يعني منشغلين بالتجارب، يعني دخلنا يمكن التجربة ولا وبعدها نصلي، يكون جماعة يمكن مقارب للجماعة الأصلية.
0: ما في بأس ما دام إنكم ما تفوقون الجماعة.
4: لا، ما في بعض جماعة نفس تقريبا.
0: لا بأس، ما في مشكلة.
5: شيخ، عورة الرجل على الصحيح كيف؟
0: والله أنا أرى بالنسبة للشباب لا بد أن يسروا أفخاذهم، لأن كشف الشاب فخذ فتنة، لكن رجل عامل مثلا رفع ثوبه للعمل وظهر أسفل فخذ ما فيها شيء.
5: الحديث اللي ورد
0: كلها فيها نظر.
6: في محل المرأة السابع العم سواء كان عم للمرأة أم عم لابنها
0: هي
6: لأبيها. الشيخ انتشرت هذه بصورة كذا ونبهت عليها
0: ما علم.
6: أنا طرحت سؤال تهو بس ما أعطي
0: عم لأبيها صلح أنت وعلم أني أتألي تقدر عليه
4: وضع مخارج ووالدتي هي يعني أخت
0: رضاع يعني كاملة طيب
4: ووالدتي أرضعت ابن خالد
0: نعم
4: يجوز أن تزوج ابن خالد غير اللي رضعت
0: أخوك يعني هذا اللي رضع من خالتك ما يمكن يتزوج بنت خالته
4: أنت
0: لا بأس
4: وإن رضعت يعني
0: أما لو رضعت من أمك لو رضعت منك ما تحب
4: مين
0: شوف إذا رضعت بنت من أمك فهي أختها
4: لا أختها
0: إذا رضعت أختها من أمك وهي ما رضعت البنت الثانية ما رضعت لك أن تأخذها ما في مانع
7: السلام
0: عليكم هو مخلوق ولا غير مخلوق طيب أعطيناكم قاعدة

0: الوجه الثاني يبدأ حالا، ونجيب في بدايته على السؤال الذي أنهينا به الوجه الأول، وهو الذي يتحدث عن هل يأثم إنسان إذا نسب إلى إنسان آخر كبير أو صغير صفة من الصفات الخاصة بالله تعالى. ليس لأحد أن يصف المخلوق بصفة لا تليق إلا بالله، كالخلاق والرزاق والفعال لما يريد ونحو ذلك. أما الصفات المشتركة بين الله وخلقه كالسميع والبصير والعزيز والقدير فلا بأس بذلك، مع الإيمان بأن صفة الله جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين في الحقيقة والمعنى وإن اشتركا في اللفظ. وأصل المعنى في الذهن، وقد أجمع أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان على أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذات الله سبحانه حق لا تشبه الذوات، فهكذا صفاته ثابتة له على الوجه اللائق به ولا تشبه صفات المخلوقين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة النزول. سؤال: جرى بيني وبين أحد المثقفين في علومهم الحديثة من مدرس الجامعة في أبيجان ساحل العاج حوار، حيث يقول: إن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة. قلت له: بلا شك، وقرأت الحديث له. قال: إن ثبت ذلك معناه أن ربكم لم يستقر على العرش كما هو في القرآن، على العرش استوى، لأن آخر الليل لم تزل على بقعة من الأرض من بقعاتها حسب دورانها حول نفسها لقدرة الله تعالى حتى تقوم الساعة. فتوقفت وسكت. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا تعارض بين نزوله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة مع اختلاف الأقطار، وبين استوائه عز وجل على العرش، لأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، ففي الإمكان أن ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله في ثلث الليل الأخير بالنسبة إلى كل قطر، ولا ينافي ذلك علوه واستواءه على العرش، لأننا في ذلك لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية الاستواء، بل ذلك مختص به سبحانه بخلاف المخلوق، فإنه يستحيل في حقه أن ينزل في مكان ويوجد بمكان آخر في تلك اللحظة كما هو معلوم، إلا الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، ولا يقاس ولا يمثل بهم، لقوله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومما ذكرناه يتضح لك أنه لا تعارض بين نزوله واستوائه، وأن اختلاف الأقطار لا يؤثر في ذلك. وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وفقهنا في دينه، وبصرنا بالحق، فإنه مجيب الدعاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الوجود. سؤال: لم أجد في أسماء الله وصفاته اسم الموجود، وإنما وجدت اسم الواجد، وعلمت في اللغة أن الموجود على وزن مفعول، ولا بد أن يكون لكل موجود موجد، كما أن لكل مفعول فاعل، كما أن لكل مفعول فاعل، وأصححها فاعلا، ومحال أن يوجد لله موجد. ورأيت أن الواجد يشبه اسم الخالق، والموجود يشبه اسم المخلوق، وكما أن لكل موجود موجدا فلكل مخلوق خالق، فهل لي بعد ذلك أن أصف الله بأنه موجود؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. وجود الله معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة لله بإجماع المسلمين، بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين، لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري. ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد، لأن الوجود نوعان: الأول وجود ذاتي، وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره، وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته، فإن وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الثاني وجود حادث، وهو ما كان حادثا بعد عدم، فهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق يحدثه، وهو الله سبحانه. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض الآية. وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود، ويخبر عنه بذلك في الكلام، فيقال الله موجود، وليس الوجود اسما بل صفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سؤالي في خطابي السابق عن كلمة الموجود لم يكن استفهاما عن وجود الله، فأنا أعلم علم اليقين أن الله هو واجب الوجود بذاته، ووجود الله قبل والآن وبعد ثابت بالنقل وبالعقل، ولا يماري في ذلك إلا ملحد دهري. لذلك تعجبت عندما وجدت أن الرد على سؤالي انصبت أدلته جمعاء على إثبات وجود الله، ففهمت أن السؤال أخذ على غير مراد. ذلك رأيت أن أتوسع قليلا في طريقة عرض السؤال هذه المرة حتى أتضح بإذن الله تعالى. من المعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب على كل مؤمن أن لا يصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى أسماء الله وصفاته لوجدنا لفظ الواجد، فإذا ما بحثنا في كلمة الموجود لم نجدها في الأسماء والصفات، وإنما جرى استخدامها للتعبير عن وجود الله عز وجل. لكن التعبير عن وجود الله ليس بقصر على استخدام لفظ الموجود، بل يمكن التعبير عن وجود الله بأي اسم من أسمائه الثابتة في الحديث الشريف. فساعة أن أؤمن وأنطق بأن الله حي أو بأنه هو الأول والآخر، فهذا إقرار مني باستمرارية وجود الله من أزل الآزال إلى أبد الآباد. عزيزي المستمع، لازلت والي قراءة سؤال المستفتي، ولكنك قلت بالنص في الخطاب السابق ردا على سؤالي: الوجود نوعان، الأول وجود ذاتي وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره، وهذا هو وجود الله سبحانه، انتهى. وعندما نظرت في الرد وجدت أنك قسمت لي الوجود نوعين، ولكن لم تقل الموجود نوعان، على الرغم من أن سؤالي كان يدور حول لفظ الموجود لا عن كلمة الوجود. ثم انتقلت بعد ذلك إلى قولك: وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود، ويخبر بذلك في الكلام، فيقال الله موجود وليس اسما بل صفة. وهذا هو محل سؤالي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى بأنه الواجد في حديثه الشريف، ولم يصفه بأنه الموجود، فلا بد أن كلمة الموجود ليست بضرورية للتعبير عن وجود الله دليل نقلي. كما سنجد في أسماء الله وصفاته كلمة الخالق التي تكاد تتطابق مع كلمة الواجد، وهما من أسماء الله تعالى وصفاته. وكلمة الموجود أو المخلوق على وزن مفعول، ولا بد أن يكون لكل مفعول فاعل، ولكل مخلوق خالق، ولكل موجود واجد. فهل بعد ذلك يصح لي أن أعبر عن وجود الله باستخدام لفظ الموجود الذي إن دل على شيء فإنما يدل على الحدوث بعد العدم، وهذا لا يحق إلا في حق المخلوقين؟ أفتونا مأجورين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الواجد ليس اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته، والحديث الذي ورد فيه تسميته بذلك ليس بصحيح. ثانيا، إنما قسمنا الوجود إلى قسمين لأنك قلت في سؤالك إن كلمة الموجود على وزن مفعول، ولا بد لكل موجود من موجد كما أن لكل مفعول فاعل، وهذا غير صحيح. بل الموجود قسمان: موجود لذاته لا يحتاج إلى من يوجده وليس مثل المخلوق، وموجود حادث يحتاج في وجوده إلى غيره يخرجه من العدم. فقسمنا الوجود إلى نوعين لتعرف من ذلك أن الموجود المشتق منه نوعان، وأن الذي يحتاج منهما إلى موجد إنما هو الموجود الحادث، وبذلك تعرف أننا فهمنا السؤال وأجبناك عليه، لكنك لم تفهم الجواب، ونسأل الله لنا ولك التوفيق لفهم الصواب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الهرولة: هل لله صفة الهرولة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، صفة الهرولة لله على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به. قال تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي ماشيا أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لفظ الذات. هل من وصف الله تعالى بالعقل المدبر للتقريب إلى أفهام العامة؟ من وصف الله تعالى بالعقل المدبر يكفر أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الواقع كما ذكر من وصفه الله بالعقل المدبر للتقريب إلى العامة، فقد أساء بإطلاق ذلك على الله تعالى، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، ولم يطلق الله ذلك على نفسه اسما أو وصفا، ولم يطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكفر لعدم سوء قصده وتكييفه في الإيضاح للعامة وغيرهم. وصفه تعالى بكمال العلم وإحاطته والحكمة البالغة في تقديره وتدبيره في تشريعه وخلقه وتصريفه لجميع شؤون عباده، فذلك يغنيه عن تسميته أو وصفه بما لم يسمي ولم يصف به نفسه، مع ما في إطلاق العقل المدبر عليه سبحانه من مشابهة الفلاسفة في قولهم بالعقول العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الاستواء. سؤال: ما حكم الصلاة خلف رجل يقول إن الله في السماء والأرض، يحل الله في الأرض خوفا من تحديد مكانه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع خلقه، وأنه قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: وهو العلي العظيم، وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله في حق عيسى: بل رفعه الله إليه. وهو جل وعلا في السماء إله وفي الأرض إله، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو مع خلقه بعلمه، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فمن اعتقد أن الله جل وعلا بذاته في الأرض فهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهو مذهب الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، فمن قال بذلك عن جهل بين له الحكم، فإن أصر أو كان يقول ذلك لا عن جهل فهو كافر بالله، فلا تصح الصلاة خلفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إثبات العلو لله تعالى حديث الجارية، هل هذا الحديث صحيح واضح؟ الحديث: إن الله في السماء، علما أن الإمام الغزالي يقول إن الله كائن حيث كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، فالمرجو توضيح هذا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حديث الجارية الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله فقالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة، حديث صحيح، وفيه دليل على إثبات العلو لله تعالى وأنه فوق عباده بائن من خلقه، كما دل على إثبات ذلك الكتاب والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف رحمهم الله قبل أن يكون الغزالي، فلا يعتبر رأيه ولا رأي من وافقه من العلماء، بل يجب اعتقاد ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة السلف. وننصحك بقراءة العقيدة الواسطية لابن تيمية، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، وكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي، ففيها بيان الحق بأدلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قيل إن الله فوق عرشه، والعرش فوق كرسي فوق السماوات السبع، والسماوات فوق الأرض، ونحن في الأرض، قيل إنه أقرب إلينا من حبل الوريد، كيف يعبد الإنسان ربه حتى يجد الجنة؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يجب اعتقاد أن الله تعالى فوق عرشه لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وذلك بعلمه وبملائكته، وهو سبحانه فوق عرشه منزه عن مخالطة خلقه. ثانيا، عبادة العبد ربه تكون صحيحة مقبولة يرضى بها الله عن العابد ويدخله بها الجنة بفضله تعالى، إذا كانت خالصة لله ابتغى بها وجهه ووافقت في ظاهرها ما شرعه في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أين كان العرش والكرسي، فوق الأرض أم تحتها أم عليها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول أهل السنة والجماعة: إن العرش والكرسي فوق السماوات، والسماوات فوق الأرض محيطة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الضحك. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ متفق عليه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لفظ الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، انتهى. وهو يدل على إثبات صفة الضحك لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه خلقه في شيء، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. القرآن كلام الله. سؤال: لقد سمعت من إمام أحد المساجد حديثا في هذا الشهر عن فضل القرآن، وكان من ضمن حديثه قوله: إن القرآن صنعه الله، ما قاله الشيخ؟ ومن خلال دراستي للتوحيد في المراحل الدراسية تعلمت بأن المعتزلة هم الذين قالوا بخلق القرآن، وأهل السنة والجماعة أبطلوا وداحضوا حجتهم، حيث إن مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة للقرآن أنه ليس بمخلوق، بل هو كلامه تعالى حقيقة نزله من عنده على محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أدري هل كان للشيخ مقصد آخر يرمو إليه عندما قال مقالته أم ماذا؟ فما رأيكم بذلك القول الذي قاله إمام ذلك المسجد؟ أرجو توضيح ذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تعتقد أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة ونزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن إمام المسجد قال إن القرآن صنعه الله، فعقيدتك في كلام الله صحيحة، وهي موافقة لما قاله أهل السنة والجماعة. وأما قول إمام المسجد إن القرآن صنعه الله فغير صواب، لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة وطريقة السلف في فهمهما، ولعلك تتصل به وتنبهه، فقد يكون ذلك منه خطأ لسانيا غير مقصود له، فيصلح قوله ويعدل رفضه. فإن تبين بحديثك معه أنه يعتقد أن القرآن مخلوق وأصر على ذلك، فأرشده إلى الحق إن استطعت، وإلا فأعطه كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب التدمرية له أيضا، وكتاب شرح الطحاوية للشيخ ابن أبي العز رحمه الله، أو أرشده إليها ليقرأها ويتعرف منها العقيدة الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نزول القرآن؟ أهو كلام الله حقا أم هو منزل في صورة وحي إلى الرسول، والرسول يقوم بدوره بإعطائه الألفاظ المناسبة؟ وإذا كان القرآن كلام الله حقا فهو يتكلم مثل الإنسان إذن، وإذا كان يتكلم مثل الإنسان فإننا أصبحنا نعبد شيئا يتكلم مثلنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. القرآن كلام الله حقا، لفظه ومعناه تكلم به رب العالمين، وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغه جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام دون تغيير ولا تبديل. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد تكفل الله تعالى بحفظه وجمعه، فجمعه في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبينه له، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وليس كلامه مثل كلام الإنس أو الجن أو الملائكة، بل بصفة وكيفية مختصة به تعالى لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه، لا يشابه فيها خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه صفات أحد من المخلوقات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قول سبحان الذي عينه لا تنام. سؤال: يوجد هنا بعض الشباب يحلفون ويقسمون بالكلمات التالية: سبحان الذي عينه لا تنام، فهل هذا القسم جائز أم لا؟ حيث إن هؤلاء الأشخاص يربطون صفة النوم بالعين للخالق عز وجل، وسبحانه لم يخبرنا بذلك، والذي ورد في القرآن قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قول سبحان الذي عينه لا تنام أو والله الذي عينه لا تنام جائز، فهو وصف كمال، وقد ورد في القرآن الكريم في سورة طه ولتصنع على عيني، وهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم بنص القرآن. وقد جاء في السنة الصحيحة أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، مع العلم بأن هذه الجملة وهي سبحان الذي عينه لا تنام ليست بقسم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دفع شبهة الحلول. سؤال: ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا أدى المسلم ما فرض عليه ثم اجتهد في التقرب إلى الله تعالى بنوافل الطاعات واستمر على ذلك أحبه الله تعالى وكان عونا له في كل ما يأتي وما يذر. فإذا سمع كان مسددا من الله في سمعه، فلا يستمع إلا الخير ولا يقبل إلا الحق وينزاح عنه الباطل. وإذا أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور من الله، فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة نافذة بتأييد الله وتوفيقه، فيرى الحق حقا والباطل باطلا. وإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله، فكان بطشه من بطش الله نصرة للحق. وإذا مشى كان مشيه في طاعة الله طلبا للعلم وجهادا في سبيل الله، وبالجملة كان عمله بجوارحه الظاهرة والباطنة بهداية من الله وقوة منه سبحانه. وبهذا يتبين أنه ليس في الحديث دليل على حلول الله في خلقه أو اتحاده بأحد منهم. هامش روى هذا الحديث الذي بدأ ب فإذا أحببته كنت سمعه وانتهى ب التي يمشي بها هنا في هذه الفتوى فقط، وإلا فالحديث مطول عن ذلك. رواه الإمام البخاري وأحمد مختصرة وعبد الرزاق في المصنف مرسلة عن الحسن وابن أبي شيبة عن حسان بن عطية مرسلة، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن مربعيه وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخه من حديث أنس بن مالك كما في الدر المنثور. انتهى. نقول: وما جاء في بعض الروايات من قوله فبي يسمع وبي يبصر، ويرشد إلى ذلك ما جاء في آخر الحديث من قوله تعالى ولئن استعاذ بي لأؤيذنه، فإن ذلك إرشاد إلى المراد في أول الحديث فبي يسمع وبي يبصر في أول الحديث، وتصريح بسائل ومسؤول ومستعيذ ومعيذ ومستعين ومعين. وهذا الحديث نظير الحديث القدسي الآخر، يقول الله تعالى عبدي مرضت فلم تعدني إلى آخره، فكل منهما يشرح آخره أوله، لكن أرباب الهوى يتبعون ما تشابه من النصوص ويعرضون عن المحكم منها فضلوا سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف الرد على القائلين بأن الله في كل مكان تعالى عن ذلك، وما حكم قائلها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته، وهو ليس داخل العالم بل منفصل وبائن عنه، وهو مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ومما يدل على علوه على خلقه نزول القرآن من عنده، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، الآية. وقال تعالى: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: حم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي بين أخد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: إيتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. وفي الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ثانيا، من اعتقد أن الله في كل مكان فهو من الحلولية، ويرد عليه بما تقدم من الأدلة على أن الله في جهة العلو، وأنه مستوى على عرشه دائما من خلقه، فإن انقاد لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإلا فهو كافر مرتد عن الإسلام. وأما قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فمعناه عند أهل السنة والجماعة أنه معهم بعلمه واطلاعه على أحوالهم. وأما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فمعناه أنه سبحانه معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. وأما قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أنه سبحانه إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، لا يعبد بحق سواه. وهذا هو الجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 33 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ولازلنا مع مجلد العقيدة في المجموعة الرابعة من هذه الأشرطة، وله بقية على الشريط 34.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 34 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لازلنا مع العقيدة، وهذا هو الشريط 4 من المجموعة 4. الأشاعرة. سؤال: ما حكم من مات على التوحيد الأشعري قبل بلوغ توحيد الأسماء والصفات إليه، ولم يسمعه من أحد ولا فهمه، وقد أقر بتوحيد الربوبية والإلهية ولم ينبه عليه أحد فينكره، هل له عذر أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأشاعرة ليسوا كفارا، وإنما أخطأوا في تأويلهم بعض الصفات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنكر بعض الناس صلة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وقال إنه ليس من مصنفاته، فهل قال أحد من علماء المسلمين بمثل هذا القول؟ وما هي الأدلة للرد عليه؟ وأخيرا أرجو من فضيلتكم أن تزودونا ببعض الكتب المناسبة ليسر لنا الدعوة إلى الله على هدى ونور من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اشتهر بين العلماء قديما وحديثا نسبة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وقلده فيما فيه أتباعه، وخالفه جماعة من العلماء في بعض ما ذكره في الإبانة ونقدوه ولم ينكروا نسبته إليه، والأصل البقاء على ما اشتهر من نسبة هذا الكتاب إليه، فإذا كان لدى من نفى ذلك حجة فليذكرها لينظر فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بالنسبة للإمام النووي، بعض الإخوة يقول إنه أشعري في الأسماء والصفات، فهل يصح هذا؟ وما الدليل؟ وهل يصح التكلم في حق العلماء بهذه الصورة؟ ومنهم من قال إن له كتابا يسمى بستان العارفين وهو صوفي فيه، فهل يصح هذا الكلام؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. له أغلاط في الصفات، أي الإمام النووي سلك فيها مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك، فلا يقتدى به في ذلك، بل الواجب التمسك بقول أهل السنة، وهو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة، والإيمان بذلك على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما جاء في معناها من الآيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رمي ابن تيمية بالتجسيم. سؤال: إني فتى عمري يقارب 16 عاما، كل الناس الذين يعيشون حولي مبهورين بشخصيتي، فقد كان لدي علم غزير في الدين وعلوم الدنيا، وكنت متدينا، فجرفني التيار إلى جماعة صوفية يتزعمها شيخ صوفي يسمى محمد عيد الحسيني. في غضون شهر جعلني من طلابه، لا من طلابه بل أقول من خدامه، لأني كنت أمسح بيده على وجهي وأقبل يده وألبسه النعال، وكنت أتسابق مع الآخرين في من يلبس الشيخ النعال هذه الليلة. وفي نفس الفترة ازداد حبي للاطلاع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأني كثيرا ما أسمع الشيخ يسبه ويكفره ويقول إنه من المشبهة. وعندما كنت أقرأ تلك الكتب لم أكن أصدق نفسي، إن الكلام هناك مناقض لكلام ما بين معقوفتين سيدي شيخ رضي الله عنه وأرضاه، بين معقوفتين كذلك، إلا أني أحاول أن أقنع نفسي بأن الكتب مغشوشة كما يقول الشيخ، وكما أنه يقول إن الوهابية جماعة خارجة عن الإسلام مثل المشبهة والخوارج والمعتزلة. وأيضا في تلك الفترة كنت أذهب لجماعة السلفية وأتناظر معهم وأستدل بأحاديث يأتي بها الشيخ، يتضح لي بعد ذلك أنها موضوعة، وكانوا دائما يفحمونني ويخبرون بأني قريبا سأترك الشيخ إذا الله أراني طريق الحق. وبقيت مع هذا الشيخ ما يقرب من 6 أشهر، قضيتها في حياة صوفية مشركة بالله والعياذ بالله، وفي كل درس كان يخبرنا عن أسياده وعن كرامات الأولياء وبعض كرامات منها علمه بالكشف، طبعا هو لا يتكلم عنها مباشرة إنما بطريق الملتون، إلا أن اللبيب من الإشارة يفهمه، وكنت مصدقه في كل ما يقول، حتى إن أصدقائي يحضرون لي أحاديث صحيحة مناقضة لكلامه، إلا أني أرفض وأخبرهم بأن الشيخ أعلم منهم. ومرت الأيام، وفي إحدى الليالي، وهي بالتحديد في ليلة 15 من شعبان سنة 1401، قال: يجب على كل واحد منكم أن يقلد الشيخ إذا كان واثقا به دون الاعتراض، والذي يريد الدليل فقد كان الصحابة ينفذون ما أمرهم به الله والرسول دون اعتراض، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فعندما سمعت هذا القول منه أثلج صدري وجسمي، مع أني كنت أفصد عرقا في تلك الليلة الحارة. ومنذ ذلك الحين ابتدأ الشك يساورني في حقيقة هذا الشيخ. وبعد هذا بيومين، أي في 17 من شعبان سنة 1400 هجرية، سافرت إلى المدينة وبعدها إلى مكة المكرمة معتمرة. وهناك تعرفت على شاب سعودي يسمى بعبد العزيز الصالح الطويان من بريدة، فأخبرته عن حقيقتي وعن الشيخ. وبعدها أحضر لي كتبا لكتاب ردوا على الصوفية، وكذلك أحضر لي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فازداد شكي بالشيخ إلى أن تركته بعد أن أعماني عن الحق، عماه الله عن الحق سامحه الله، علما بأن هناك طلابا من عنده أنا قد عرفتهم على الشيخ، وعندما صارحتهم بالحقيقة رفضوا وقالوا بأني قد تجننت كما قال الشيخ نفسه، والآن في كل يوم أتناظر مع أحد طلابهم بدون علم الشيخ طبعا، وما يطالب عزيز علي أريد أن أرد عليه في عدة أمور أفهمني فيها، إلا أنها قليلة في جانب ما أفهمته فيه، وهي: واحد، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي حتى يرد علي الله روحي فأرد عليه. أرجو توضيح ذلك تفصيليا. اثنان، يقول وهو كاذب، أي الطالب، نقلا عن شيخه، وأنا أعلم هذا، بأن ابن تيمية جسم الله عز وجل، أرجو توضيحه أيضا لو تكرمتم. ثلاثة، عن الأولياء وعندي علم ولله الحمد بهذا كثير، إلا أنه قليل بجانب علمكم أدامكم الله وأبقاكم حماة للإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن ما ذكره الطالب المناظر لك من أن شيخ الإسلام ابن تيمية مجسم بهتان على الشيخ رحمه الله وكذب عليه، وعقيدة الشيخ عقيدة سلف هذه الأمة، الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، ووصف الله بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا واضح في رسائله ومؤلفاته كالعقيدة الواسطية والرسالة التدمرية وغيرهما. ولكن أهل البدع كالجهمية والمعتزلة يرمون من أثبت الصفات لله على الوجه اللائق به ويسمونه مجسما ومشبها، وهكذا الأشاعرة يرمون من خالفهم فيما تأولوه من الصفات بأنه مجسم. ونظرا إلى أن التجسيم لم يرد في النصوص نفيه ولا إثباته، فلا يجوز للمسلم نفيه ولا إثباته، لأن الصفات توقيفية. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فسبق منا فتوى في معنى هذا الحديث برقم 83,304. هذا نصها. سؤال: في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبره الشريف بإعادة الروح في الجسد والبدن، أي العنصرية، بحياة دنيوية حسية، أو حيا في أعلى عليين بحياة أخروية برزخية بلا تكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت؟ عزيز المستمع، جاءت اللفظة بلا تكليف، ولعله يقصد

الجسد المعطر عند يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. جواب: إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل بها التنعم في قبره بما أعده الله له من النعيم، جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياه، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. ولم تعد إليه روحه ليصير حيا كما كان في دنياه، ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا يجعله حيا كحياته يوم القيامة، بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة. وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. إلى أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، ولو كان حيا حياته الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات، ولأن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم لاعتقادها بموته، ولم يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة، بل أجابها أبو بكر رضي الله عنه بأن الأنبياء لا يورثون، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه، وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، ولو كان حيا كحياته في دنيا لما فعلوا ذلك، فهو إجماع منهم على موته. ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله في المخرج من تلك الفتن والمشاكل وطريقة حلها، ولو كان حيا كحياته في دنياه لما أهملوا ذلك، وهم في ضرورة إلى من ينقذهم مما أحاط بهم من البلاء. أما روحه فهي في أعلى عليين لكونه أفضل الخلق، وعطاه الله الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام. سؤال: هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء ولداء عند قبره الشريف أو صلوات خاصة حين يصلى عليه كما في الحديث: من صلى علي عند قبري سمعته إلى آخر الحديث؟ هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الأصل أن الأموات عموما لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم، كما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط، سواء كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيدا عنه، كلاهما سواء في ذلك، لما ثبت عن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أن كنتم. أما حديث من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي بعيدا بلغته، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فليس بصريح أنه يسمع سلام المسلم، بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك. ولو فرضنا سماعه سلام المسلم لم يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء. سؤال: نداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة والاستعانة به في المصائب والنوائب من قريب، أعني عند قبره الشريف، أو من بعيد، أشرك قبيح أم لا؟ جواب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه والاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات وكشف الكربات شرك أكبر يخرج

0: الإسلام، سواء كان ذلك عند قبره أم بعيدا عنه، كأن يقول يا رسول الله اشفني أو رد غائبي أو نحو ذلك، لعموم قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سؤال: أي صلوات أفضل عند قبره الشريف؟ أعني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بصيغة الطلب. وهل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي يصلي عليه عند قبره الشريف؟ وهل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره الشريف لأحد من الصحابة العظام أو الأولياء الكرام لجواب السلام؟ جواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم صيغة معينة في الصلاة والسلام عليه عند قبره، فيجوز أن يقال عند زيارته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فإن معناها الطلب والإنشاء، وإن كان اللفظ خبرا. ويجوز أن يصلى عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول اللهم صل على محمد، والأفضل أن يسلم عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا زاره يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. أما بالنسبة للنقطة التي بعدها، فلم يثبت في كتاب ولا سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من زار قبره، والأصل عدم الرؤية حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة. ثم الأصل في الميت نبيا أو غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أو غيرها، فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سلم عليه غير صحيح، بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تأويل الصفات. سؤال: تعلمنا في المدارس أن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وألا نصرف النصوص الواردة فيها عن ظواهرها، ولكننا بعد ذلك التقينا بأناس زعموا لنا أن هناك مدرستين في مذهب أهل السنة والجماعة. المدرسة الأولى مدرسة ابن تيمية وتلاميذه رحمهم الله، والمدرسة الثانية مدرسة الأشاعرة، والذي تعلمناه هو ما ذكره ابن تيمية وتلاميذه. أما بقية أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فإنهم يرون أن لا مانع من تأويل صفات الله وأسمائه إذا لم يتعارض هذا التأويل مع نص شرعي، ويحتجون لذلك بما قاله ابن الجوزي رحمه الله وغيره في هذا الباب. بل إن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قد أول في بعض الصفات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وغير ذلك. والسؤال الآن: هل تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشكل صحيح؟ وما هو رأيكم فيما ذكروه من جواز التأويل إذا لم يتعارض مع نص شرعي؟ وما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم؟ هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ وهل نقول إنهم أخطأوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالين في ذلك؟ ومن المعروف أن الأشاعرة يؤولون جميع الصفات ما عدا صفات المعاني السبعة، فإذا وجد أحد العلماء يؤول صفتين أو ثلاثة هل يعتبر أشعريا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: أولا، دعوى أن الإمام أحمد أول بعض نصوص الصفات كحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض إلى آخره، دعوى غير صحيحة. قال الإمام أحمد بن تيمية: وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين. فهذه الحكاية كاذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد أي الغزالي أو الغزالي مجهول، لا يعرف لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. انتهى من الصفحة 98 بعد 300 من الجزء الخامس من مجموع الفتاوى. وبيان ذلك أن للتأويل ثلاثة معان: الأول مآل الشيء وحقيقته التي يؤول إليها، كما في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: هذا تأويل يا يمين قبل، أي حقيقتها التي آلت إليها وقوعا، وليس هذا مقصودا في النصوص المذكورة في السؤال. الثاني التأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر المتبادر منه إلى معنى خفي بعيد لقرينة، وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء الكلام وأصول الفقه، وليس متحققا في النصوص المذكورة في السؤال، فإن ظاهرها مراد لم تصرف عنه لأنه حق كما سيأتي شرحه في المعنى الأخير للتأويل. الثالث التأويل بمعنى التفسير، وهو شرح معنى الكلام بما يدل عليه ظاهره ويتبادر إلى ذهن ساميه الخبير بلغة العرب، وهو المقصود هنا. فإن جملة الحجر الأسود يمين الله في الأرض ليس ظاهرها أن الحجر صفة لله وأنه يمينه حتى يصرف عنه، بل معناه الظاهر منه أنه كيمينه بدليل بقية الأثر، وهو جملة: فمن صافحه فكأنما صافح الله، ومن قبله فكأنما قبل يمين الله. فمن ضم أول الأثر إلى آخره تبين له أن ظاهره مراد لم يصرف عنه أنه حق، وهذا ما يقوله أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره منهم، وهو تأويل بمعنى التفسير لا بمعنى صرف الكلام عن ظاهره كما زعمه المتأخرون، علما بأن ما ذكر لم يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا القول في حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن ظاهره لا يدل على مماسة أو مداخلة ولا مداخلة، وإنما يدل ظاهرها على إثبات أصابع للرحمن حقيقة وقلوب للعباد حقيقة، ويدل إسناد أحد ركني الجملة إلى الآخر على كمال قدرة الرحمن وكمال تصريفه لعباده، كما يقال: فلان وقف بين يدي الملك أو في قبضة يد الملك، فإن ذلك لا يقتضي مماسة ولا مداخلة، وإنما يدل ظاهر على وجود شخص وملك له يدان، ويدل ما في الكلام من إسناد على حضور شخص عند الملك وعلى تمكن الملك من تصريفه دون مماسة أو مداخلة. وكذا القول في قوله تعالى: بيده الملك، وقوله: تجري بأعيننا، وأمثال ذلك. ثانيا تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشكل غير صحيح، وبيانه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمة واحدة عقيدة وسياسة، حتى إذا كانت خلافة عثمان رضي الله عنه بدرت بوادر الاختلاف في السياسة دون العقيدة، فلما قتل وبايع عليا جماعة وبايع معاوية آخرون رضي الله عنهم وكان ما بينهم من حروب سياسية، خرجت عليهم طائفة فسميت الخوارج، ولم يختلفوا مع المسلمين في أصول الإيمان الستة ولا في الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وإنما اختلفوا معهم في عقد الخلافة والتكفير بكبائر الذنوب والمسح على رجلين في الوضوء وأمثال ذلك. ثم غلط طائفة من أصحاب علي فيه حتى عبدهم منهم من عبده فسموا الشيعة، ثم افترق كل من الخوارج والشيعة فرقا، ثم أنكر جماعات القدر، وكان ذلك آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، فسموا القدرية. ثم كان الجعد بن درهم فكان أول من أنكر صفات الله وتأول ما جاء فيها من نصوص الآيات والأحاديث على غير معانيها، فقتله خالد القسري، وتبعه في إنكار ذلك وتأويله تلميذه الجهم بن صفوان، واشتهر بذلك فنسبت إليه هذه المقالة الشنيعة، وعرف من قالوا بها بالجهمية. ثم ظهرت المعتزلة فتبعوا الجهمية في تأويل نصوص الصفات وسموه تنزيها، وتبعوا القدرية في إنكار القدر وسموه عدلا، وتبعوا الخوارج في الخروج على الولاة وسموه الأمر بالمعروف، وإلى غير ذلك من مقالاتهم. وقد نشأ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري على مذهبهم واعتقد مبادئهم، ثم هداه الله إلى الحق فتاب من الاعتزال ولزم طريق أهل السنة والجماعة، واجتهد في الرد على من خالفه في أصول الإسلام رحمه الله، لكن بقيت فيه شوائب من مذهب المعتزلة كتأويل نصوص صفات الأفعال، وتأثر بقول جهم بن صفوان في أفعال العباد فقال بالجبر وسماه كسبا، وأمور أخرى تتبين لمن قرأ كتابه الإبانة الذي ألفه آخر حياته، كما يتبين مما كتبه عنه أصحابه الذين هم أعرف به من غيرهم، وما كتبه عنه ابن تيمية في مؤلفاته رحمهم الله. مما تقدم يتبين أن أهل السنة والجماعة حقا هم الذين اعتصموا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وسائر أصول دينهم، ولم يعارضوا نصوصهما بالعقل أو الهوى، وتمسكوا بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من دعائم الإيمان وأركان الإسلام، فكانوا أئمة الهدى ومنار الحق ودعاة الخير والفلاح، كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والبخاري ومن سلك سبيلهم والتزم نهجهم عقيدة واستدلالا. أما هؤلاء الذين خرجوا عنهم في مسائل من أصول الدين ففيهم من السنة بقدر ما بقي لديهم مما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من مسائل أصول الإسلام، وفيهم من البدع والخطأ بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قليلا كان أو كثيرا. وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري ومن تبعه عقيدة واستدلالا، وبهذا يعرف أنه ليس لأهل السنة والجماعة مدرستان، إنما هي مدرسة واحدة يقوم بنصرتها والدعوة إليها من سلك طريقهم، وابن تيمية ممن قام بذلك ووقف حياته عليه، وليس هو الذي أنشأ هذه الطريقة بل هو متبع لما كان عليه أئمة الهدى من الصحابة ومن تبعهم من علماء القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وكذلك مناظروه إنما قاموا بنصر مذهب من قلدوه ممن انتسب إلى أهل السنة والجماعة كأبي الحسن الأشعري وأصحابه بعد أن راجع عن الاعتزال وسلك طريق أهل السنة إلا في قليل من المسائل، ولذا كان أقرب إلى طريقة أهل السنة والجماعة من سائر الطائف. ثالثا، من تأول من الأشعرية ونحوهم نصوص الأسماء والصفات إنما تأولها لمنافاتها الأدلة العقلية وبعض النصوص الشرعية في زعمه، وليس الأمر كذلك، فإنها ليس فيها ما ينافي العقل الصريح وليس فيها ما ينافي النصوص، فإن نصوص الشرع في أسماء الله وصفاته يصدق بعضها بعضا مع كثرتها في إثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة وتنزيه سبحانه عن مشابهة خلقه. رابعا، موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج ابن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها، أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله، سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني متحير في العقيدة الإسلامية من ناحية الأسماء والصفات لما أجده في مجلة المجتمع من الخصومات بين الشيخين الفوزان الصابوني من الردود والرد عليها، فجزاكم الله خيرا، أريد أن أعرف الأسماء والصفات وما هو الخلاف وكذلك ما هو طريقة أهل السنة والجماعة، فضلا اقلب الشريط لتتابع جواب هذا السؤال.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: إنني متحير في العقيدة الإسلامية من ناحية الأسماء والصفات لما أجده في مجلة المجتمع من الخصومات بين الشيخين الفوزان والصابوني من الردود والرد عليها، فجزاكم الله خيرا، أريد أن أعرف الأسماء والصفات وما هو الخلاف، وكذلك ما هو طريقة أهل السنة والجماعة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، اقرأ كتب السلف في توحيد الأسماء والصفات لتعرف منها أسماء الله وصفاته وكل ما يجب اعتقاده في أمور التوحيد، مثل مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كلاهما لابن القيم، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل. فإن السلف أعلم بالدين ممن بعدهم، وأقوى دليلا وأهدى سبيلا، مع وضوح العبارة والبعد عن تحريف الكلم عن مواضعه. وأسأل الله أن يبصرك بالحق ويهديك سواء السبيل، مع الإخلاص في القول والعمل، والزم طاعة الله وطاعة رسوله، فذلك مع الدراسة والتعلم أقوى سبب في الوصول إلى الصواب والاطمئنان إليه، وزوال الحيرة ودحض الباطل. وأكثر من قراءة القرآن، فإنه الأصل والسنة بيان. ثانيا، الخلاف في مسائل الأسماء والصفات بين السلف ومن تبعهم في قولهم وبين الخلف. فالسلف ومن تبعهم لا يؤولون نصوص الكتاب والسنة الدالة على أسماء الله، ولا يصرفونها عن حقيقتها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، بل يثبتون لله ما دلت عليه حقيقة من غير تكييف ولا تشبيه له تعالى بخلقه، ومن غير تأويل ولا تعطيل. أما الخلف فإنهم يؤولون نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأسماء الله وصفاته، أو يؤولون بعضها. فمثلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يفسره السلف بأن الله تعالى ارتفع وعلى بنفسه، فهو فوق العرش على ما يليق بجلاله تعالى، ويفوضون في كيفية استوائه عليه. أما الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء على العرش وما يحويه والتسلط على ذلك، وينفون علوه على العرش حقيقة، فليس الله تعالى في رأيهم فوق العالم ولا تحته ولا في أي جهة من جهات العالم، بل هو في زعمهم في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يثبت بها السلف أن لله يدين حقيقة على ما يليق به، ويثبتون كمال الكرم والسخاء من الخبر عنهما بأنهما مبسوطتان. ويقول الخلف: إن المراد بهما الكرم والسخاء والإنعام والإعطاء، فليس لله في زعمهم يدان. ولا شك أن الحق مع السلف ومن تبعهم في إثبات معاني النصوص حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل له بخلقه ولا تأويل ولا تعطيل، لأن الأصل الحقيقة ولا دليل على العدول عنها، فكان السلف بذلك أسعد بالدليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم التأويل حسب هوى النفس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، حرام، وقد يكون كفرا وقد يكون معصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإيمان. سؤال: ما الذي يجب على المسلم عمله من العقيدة حتى يكون مسلما حقا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، المسلمون يتفاوتون في مقدرتهم العقلية، وفي فراغهم ومشاغلهم الحيوية، وفي تيسر طرق التعلم وصعوبتها، فيجب على مسلم ما لا يجب على الآخر، وأقل ما يجب من ذلك على كل مكلف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وفهم معنى ذلك إجمالا، والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وفهم معناها ولو إجمالا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالنسبة للأغنياء أي الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ثم معرفة حكم ما يبتلى به من النوازل ليقدم على ما يجوز منها ويجتنب ما لا يجوز منها، مع الحذر من كل ما حرم الله على عباده. وأكثر من تلاوة القرآن الكريم مع قراءة بعض الكتب السلفية، شرح الطحاوية لابن أبي العز، زاد المعاد لابن القيم ونحوها، لتزداد علما في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قضية الألوهية وما يعنى بشهادة لا إله إلا الله. فالمطلع على كتب بعض الأئمة من سلفنا الصالح مثل كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ومعارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي وغيرهم، يجد الآتي: أولا، في فتح المجيد قال الشيخ رحمه الله في معنى لا إله إلا الله نقلا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لم يجعل التلفظ بها وحده كافية، بل لابد من العلم، بل لابد من التلفظ والعمل والعلم، ولم يجعل ذلك كافية، بل لابد من الكفر بما يعبد من دون الله. وذلك عند شرحه لحديث مسلم رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، رواه مسلم. وذلك في الحين الذي نجد في كتاب أولاه لا قضاه أن الرجل يركز على مفهوم الشهادة باللفظ دون ما ذكره شيخ الإسلام. عزيزي المستمع، كتاب أولاه لا قضاه لا يشتهر كثيرا، ربما عندي أنا كقارئ، والذي أعلمه أن الكتاب المشهور عنوانه دعاه لا قضاه، وقد كتبه أحد المنتسبين لجماعة كبيرة تعمل على الساحة تسمي نفسها بجماعة الإخوان المسلمين. نقول: وذلك في الحين الذي نجد في كتاب ولاه لا قضاء أن الرجل يركز على مفهوم الشهادة باللفظ دون ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. وكذا المطلع على أقوال سلفنا الصالح من أن الإيمان قول وعمل، يحتار عندما يجد في أقوال معاصرين أنه القول دون العمل. وعندما قال السلف في عناصر الإيمان الثلاثة قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يجد في ذلك أيضا حيرة: أفتونا في الحق من هذا بعدما علمتم ما سقناه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. جواب: الصواب في ذلك قول أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، ولا يكتفى في ذلك بالنطق باللسان إلا في إجراء أحكام الدنيا من تغسيله إذا مات، وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك من أحكام الدنيا إذا لم يعلم منه ما يقتضي كفره. وأما شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها لا معبود حقا إلا الله، ولا يكفي لا معبود حق إلا الله، وقد سمعناها كثيرا لا معبود بحق إلا الله. ولا يكفي مجرد القول، بل لا بد من الإيمان بالمعنى والعمل بالمقتضى، كما قال الله سبحانه في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما أنواع العقائد المطلوب من المسلم الإيمان بها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره على ما بينه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع الالتزام بأركان الإسلام الخمسة والإيمان بها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإيمان بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون سواه. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى في سورة الحج: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. مع الإيمان بأسماء الله سبحانه وصفاته الواردة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإثباتها لله سبحانه على الوجه اللائق به، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سؤال: ما هو أفضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الإسلامية، وكيف الحصول على ذلك؟ جواب: أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل، ثم أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيد، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب العلو للعلي الغفار، وكتاب التوسل والوسيلة، وكتاب مختصر الصواعق المرسلة، وكتاب تطهير الاعتقاد وشرح الطحاوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أولا أبدأ سؤالي بأن تنصحوني لأستفيد منكم، والمثل هنا العلم يأتي من أفواه الرجال، فمثلا أريد بأن يقوى إيماني. ثانيا أريد أن أتعلم، ولكن الكتب في الجزائر مهجورة إلا بعض الإخوان جزاهم الله خيرا بتعلمهم. ثالثا إني أعمل بناء، والناس الذين في العمل ليس لهم عقيدة، وكلامهم سخيف، وليس كلامهم إلا في الفاحشة. رابعا أنا أمشي مع أخ ولكن عقيدته فاسدة، وليس كلامه إلا في إخواننا المؤمنين الصالحين، وأنا مهلك منه، وأرجو أن تعطوني دواء لهذا الداء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا ننصحك أن تقرأ القرآن كثيرا، وتكثر من الاستماع لتلاوته، وتتدبر معاني ما تقرأ وما تسمع منه بقدر استطاعتك، وما أشكل عليك فهمه فاسأل عنه أهل العلم ببلدك، أو مكاتبة غيرهم من أهل العلم من علماء السنة. وننصحك أيضا بالإكثار من ذكر الله بما ورد في الأذكار في الأحاديث الصحيحة، مثل لا إله إلا الله، ومثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك. وأرجع في ذلك إلى كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب رياض الصالحين، وكتاب الأذكار النووية للنووي وأمثالها، فإن ذكر الله يزداد به الإيمان وتطمئن به القلوب. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحافظ على الصلاة والصيام وسائر أركان الإسلام مع رجاء رحمة الله والتوكل عليه في كل أمورك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثانيا الكتب الإسلامية موجودة في كل دولة إسلامية بكثرة، بالمكتبات الحكومية العامة، وللبيع بمكتبات الأهالي التجارية، ومن طلبها وجدها. ونوصيك بمراجعة أهل العلم الشرعي عندك لمعرفة ما يصلح لك من الكتب لتقرأ فيه بالمكتبات الحكومية، أو تستعيره للقراءة، أو تشتري ما تحتاجه من المكتبات التجارية، وتسأل أهل العلم عما أشكل. وليس لدينا مانع من إجابتك عما تسأل عنه من مسائل الشرع المطهر، ونسأل الله الثبات على الحق، والله المستعان. ثالثا ورابعا عليك بمصاحبة الأخيار وبمجالسة الصالحين لتستفيد منهم علما وخلقا، ويكونوا عونا لك على الطاعة. وإياك وقرناء السوء ومجالسة الأشرار، خشية أن يؤثروا عليك في أخلاقك، أو يفتروا همتك ويضعفوا عزيمتك في أداء شعائر دينك والقيام بواجب أسرتك، أو يسيء سمعتك. قد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمجالسة الأخيار، وحذرهم من مجالسة الأشرار، وضرب المثل الكريم في ذلك فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك، إما أن تشتري منه أو يحذيك أو تجد ريحا طيبة. وكير الحداد يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الإيمان يزيد وينقص، فإذا كنت ممن نقص إيمانه وقسى قلبه، فكيف لك بزيادة إيمانك وليونة قلبك وخشوع جوارحك في وسط صراع الدنيا ومغرياتها في هذا الزمان؟ فضيلة الشيخ، أرجو من سيادتكم الإفادة بالتفصيل، وجزاك الله عنا خير الجزاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، حقا الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته، فحافظ على ما أوجب الله من أداء الصلوات في وقتها جماعة في المسجد، وأداء الزكاة طيبة بها نفسك طهرة لك من الذنوب ورحمة بالفقراء والمساكين، وجالس أهل الخير والصلاح ليكونوا عونا لك على تطبيق الشريعة وليرشدوك إلى ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، وجانب أهل البدع والمعاصي لئلا يفتنوك ويضعفوا عزيمة الخير فيك، وأكثر من فعل نوافل الخير، والجأ إلى الله واسأله التوفيق، إنك إن فعلت ذلك زادك الله إيمانا وأدركت ما فاتك من المعروف، وزادك الله إحسانا واستقامة على جادة الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كنت في المرحلة الثانوية قابضا على ديني بشدة، ولكن الآن أشعر بنقصان في إيماني منذ دخول الجامعة، فأرجو منكم النصيحة والعون في أمر هذا. هل يمكن أن تبعثوا لي شريطا في العقيدة وخاصة في الكفر والنفاق؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، عليك بتلاوة القرآن وتدبره والعمل بما فيه وقراءة ما يوضحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى كلام أهل العلم الموثوقين في العقيدة والفقه، وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة ومجالسة أهل الخير والبعد عن الشر وأهله، وادفع عنك وساوس الشيطان بكثرة ذكر الله والاستغفار، وحاسب نفسك فيما مضى منك، فإن كنت مسيئة فتب إلى الله واستغفره وأقلع من الذنوب واندم على فعلك واعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحاديث الأنبياء. سؤال: هل الإنسان في حاجة إلى الرسل ما دام أن الله أكرمه بالعقل والفطرة؟ ولماذا يكون الرسل من البشر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد، بل في أشد الضرورة إليهم، لأن عقول الناس مختلفة أعظم الاختلاف، ولا تستطيع أن تستقل بمعرفة ما يرضي الله سبحانه أو يسخطه من الأقوال والأعمال والعقائد. ومن أجل ذلك أرسل الله رسله من نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله بدين شامل باق كامل عام للبشرية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وننصحك بالإكثار من قراءة القرآن والتأمل فيه، وخاصة قصص الأنبياء فيه، وماذا واجهوا به أممهم من أمور الرسالة وأغراضها المذكورين في مثل قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما إرسالهم من البشر فلأن ذلك أكمل في إقامة الحجة، لكونهم من جنسهم يستطيعون التفاهم معهم وسؤالهم عما يهمهم، ويتمكنون من فهم كلامهم، لقول الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فترات متقطعة، ولماذا لم يجعلهم في فترة واحدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الله تعالى حكيم، ومن حكمته أن جعل أنبياءه ورسله على فترات يختارهم ويبعثهم كلما دعت حاجة البشر إليهم، ليهدوهم إذا ضلوا، ولينقذوهم مما انتشر فيهم من الشرك والفساد. وقد يجتمع أنبياء ورسل في فترة واحدة كداود وسليمان، وكإبراهيم ولوط وموسى وهارون. سؤال: ما هو آخر نبي ورسول كان قبل آخر رسول، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب: هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بابن مريم، لأنه ليس بيني وبينه نبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أستفسر عن التفريق بين رسل الله، وأيهم أفضل مكانة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يجب الإيمان برسالة كل من ثبتت رسالته بالقرآن أو السنة الصحيحة، فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض فقد كفر، لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، سورة البقرة. وقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. وأما الفرق بين الرسل في المكانة والمنزلة والتفاوت بينهم في الفضل والدرجة، فهذا صحيح ورد به النص الشرعي. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأفضلهم أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد، لاختصاصهما بالخلة، وهي كمال المحبة عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الرسل على الإطلاق خاتم النبيين محمد عليهم الصلاة والسلام، لحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، رواه مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه. وحديث: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، الحديث رواه الدارمي في سننه. وحديث: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، رواه مسلم في صحيحه. وأحاديث اختصاصه بالشفاعة العظمى وإقدامه عليها بعد اعتذار الأنبياء عنها، وإنقاذ الناس من هول الموقف بشفاعته لهم، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في تفضيله وإجماع الأمة على ذلك. إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتأدب مع الأنبياء، فلا يخوض في التفضيل بينهم إلا في مقام التعليم والإرشاد ونحو ذلك، خشية أن يجر ذلك إلى الجدل والتفاخر، وأن يكون ذريعة إلى انتقاص بعضهم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فقال: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، الحديث. فنهى عن الدخول في المفاضلة بينه وبين الأنبياء في مثل هذه الحالة، خشية أن يجر إلى ما لا تحمد عقبة، وإن كان تفضيل بعضهم على بعض ثابتا في القرآن والسنة، وتعيين من هو أفضل ثابتا أيضا بالنص الصريح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس يقولون ومنهم الملحدون إن الأنبياء والرسل يكون في حقهم الخطأ، يعني يخطئون كباقي الناس. قالوا إن أول خطأ ارتكبه ابن آدم قابيل هو قتل هابيل. داود عندما جاء إليه الملكان سمع كلام الأول ولم يسمع قضية الثاني فأفتى. يونس وقصته لما التقمه الحوت. وقصة الرسول مع زيد بن حارثة قالوا بأنه أخفى في نفسه شيئا يجب عليه أن يقوله ويظهره. قصته مع الصحابة: أنتم أدرى بأمور دنياكم. قالوا بأنه أخطأ في هذا الجانب. قصته مع الأعمى وهي عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهل الأنبياء والرسل حقا يخطئون؟ وبماذا نرد على هؤلاء الآثمين؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، الأنبياء والرسل يخطئون، ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطئهم، بل يبين لهم خطأهم رحمة بهم وبأممهم، ويعفو عن زلتهم ويقبل توبتهم فضلا منه ورحمة، والله غفور رحيم، كما يظهر ذلك لمن تتبع الآيات القرآنية التي جاءت فيما ذكر من الموضوعات في هذا السؤال. ولم ينكر الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إخباره أمته بحديث الذباب وما في جناحيه من الداء والدواء، بل أقره فكان صحيحا. وأما أبناء آدم فمع أنهما ليسا من الأنبياء، لما قتل أحدهما الآخر ظلما وعدوانا بين الله سوء صنيعه بأخيه، وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كم عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ جواب: لا يعلم عددهم إلا الله، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، والمعروف منهم من ذكروا في القرآن أو صحت بخبره السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 34 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، العقيدة، وله بقية على الشريط 35 إن شاء الله.
0: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 35 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، العقيدة، وهو الشريط 5 في المجموعة 4. سؤال: الأنبياء جميعهم ماتوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أسري به وعرج به إلى السماء رأى في كل سماء أحد الأنبياء والرسل وصلى بهم، فهل يعني هذا أن الأولياء الصالحين كذلك يرفعون إلى السماء؟ وقبل أيام قرأت في كتاب لا أذكر اسمه بالضبط أن الرسل عندما يموتون تبقى أجسامهم حية لا تفنى، أقصد أن الدود لا يأكلها كما يأكل باقي الأجساد، فما رأيكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا مات الإنسان وليا أو غير ولي فإن جسمه لا يرفع إلى السماء، وإنما تصعد روح المؤمن إلى السماء، وأما الأجساد فإنها تبقى في الأرض، لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كما أن الأجساد تفنى ويأكلها الدود حاشا أجساد الأنبياء، فقد ثبت من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قد خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي. مع العلم بأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لم يمت، وإنما رفع إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان ثم يموت، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال بعد التحية والتكريم. أخي الكريم الشيخ عبد العزيز بن باز، بما أني مخرج سينمائي وكاتب مسرحي، أخيرا فكرت في إنتاج شريط فيلم جديد تحت عنوان رجل من بابل. هذا السيناريو أو القصة والحوار يتحدث عن سيدنا إبراهيم الخليل. فطبعا بعد قراءة الكتاب الذي ألف من طرف الكتاب التونسيين والكتاب من بعض الدول العربية، أخرجت منه السيناريو والحوار، وفجأة سمعت في المركز التعليمي السعودي بتونس أن الأخ الكريم وكيل وزارة الإعلام يزور تونس الخضراء في مهمة اجتماع هيئة الإذاعات العربية، فرحبت به. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز تمثيل الرسل والأنبياء، وهذا لازم لتصوير قصصهم، فلا يجوز الإقدام على ذلك لما يترتب عليه من المفاسد. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذا الموضوع يتضمن بيان تحريم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حكم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وعن تمثيل الأنبياء وأتباعهم من جانب والكفار من جانب آخر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إن المشاهد في التمثيليات التي تقام والمعهود فيها طابع اللهو وزخرفة القول والتصنع في الحركات ونحو ذلك، مما يلفت النظر ويستميل نفوس الحاضرين ويستولي على مشاعرهم، ولو أدى ذلك إلى لي في كلام من يمثله أو تحريف له أو زيادة فيه، وهذا مما لا يليق في نفسه، فضلا عن أنه يقع تمثيلا من شخص أو جماعة للأنبياء وصحابتهم وأتباعهم فيما يصدر عنهم من أقوال في الدعوة والبلاغ وما يقومون به من عبادة وجهاد أداء للواجب ونصرة للإسلام. ثانيا، إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب عليهم عدم تحري الصدق وعدم التحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، وفيهم جرأة على المجازفة وعدم مبالاة بالانزلاق إلى ما لا يليق، ما دام في ذلك تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب للمادة ومظهر نجاح في نظر السواد الأعظم من المتفرجين. فإذا قاموا بتمثيل الصحابة ونحوهم أفضى ذلك إلى السخرية والاستهزاء بهم والنيل من كرامتهم والحط من قدرهم، وقضى على ما لهم من هيبة ووقار في نفوس المسلمين. ثالثا، إذا قدر أن التمثيلية لجانبين، جانب الكافرين كفرعون وأبي جهل ومن على شاكلتهما، وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فإن من يمثل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم للأنبياء ويرميهم بالكذب والسحر والجنون إلى آخره، ويسفه أحلام الأنبياء وأتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما جرى من فرعون وأبي جهل وأضرابهما مع الأنبياء وأتباعهم، لا على وجه الحكاية عنهم بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال. هذا إذا لم يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب الموقف بشاعة ويزيده نكرا وبهتانا، وإلا كانت جريمة التمثيل أشد وبلاؤها أعظم
0: وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الكفر وفساد المجتمع ونقيصة الأنبياء والصالحين. رابعا، دعوى أن هذا العرض التمثيلي لما جرى بين المسلمين والكافرين طريق من طرق البلاغ الناجح والدعوة المؤثرة، والاعتبار بالتاريخ دعوى يردها الواقع وعلى تقدير صحة

تركها فشرها يطغى على خيرها ومفسدتها تربو على مصلحتها، وما كان كذلك يجب منعه والقضاء على التفكير فيه. خامسا، وسائل البلاغ والدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس كثيرة كثيرة، وقد رسمها الأنبياء لأممهم وآتت ثمارها يانعة نصرة للإسلام وعزة للمسلمين، وقد أثبت ذلك واقع التاريخ. فلنسلك ذلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولنكتفي بذلك عما هو إلى اللعب وإشباع الرغبة والهوى أقرب منه إلى الجد وعلو الهمة. ولله الأمر كله من قبل ومن بعد، وهو أحكم الحاكمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حدثت مناظرة بيني وبين شخص مسيحي، وقد فاجأني بقوله لي هناك آية في القرآن تتضمن قول الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلى آخر الآية. والآية الأخرى تتضمن قوله تعالى: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ويا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وهناك آية أخرى وهي قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إلى آخر الآية. وأن هناك على حد زعمه تناقضا، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين إلى آخر الآية، بينما زوجات أنبياء الله نوح ولوط خبيثات، وفرعون كما جاء فيه في القرآن وزوجته طيبة، وحيث ليس لدي جواب مقنع آمر التكرم بإفتائي عن ذلك جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. سورة النور. هذه الآية ذكرت بعد الآيات التي نزلت في قصة الإفك تأكيدا لبراءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين زورا وبهتانا، وبيانا لنزاهتها وعفتها في نفسها ومن جهة صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وللآية معنيان: الأول أن الكلمات الخبيثات والأعمال السيئات أولى بها الناس الخبيثون، والناس الخبثاء أولى وأحق بالكلمات الخبيثات والأعمال الفاحشة، والكلمات الطيبات والأعمال الطاهرة أولى وأحق بها الناس الطيبون ذو النفوس الأبية والأخلاق الكريمة السامية، والطيبون أولى بالكلمات والأعمال الصالحات. والمعنى الثاني أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون أولى بالنساء الخبيثات، والنساء الطيبات الطاهرات العفيفات أولى بالرجال الطاهرين الأعفاء، والرجال الطيبون الأعفاء أولى بالنساء الطاهرات العفيفات. والآية على كلا المعنيين دالة على المقصود منها، وهو نزاهة عائشة رضي الله عنها عما رماها به عبد الله بن أبي بن سلول من الفاحشة ومن تبعه ممن انخدع ببهتانه واغتر بزخرف قوله. ثانيا، قال الله تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سورة هود. ومعنى الآيتين
أن الله تعالى أخبر عن رسوله نوح عليه السلام أنه سأله تعالى أن ينجز له وعده إياه بنجاة ولده من الغرق والهلاك، بناء على فهمه من ذلك من قوله تعالى له: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فقال رب إن ابني من أهلي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، وأن

تلك المساءلة وذلك الفهم بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك، وبين ذلك بقوله إنه عمل غير صالح لكفره بأبيه نوح عليه السلام ومخالفته إياه، فليس من أهله دينا وإن كان ابنا له من النسب. قال ابن عباس وغير واحد من السلف رضي الله عنهم ما زنت امرأة نبي قط، وهذا هو الحق، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة، ولذلك غضب سبحانه على الذين رموا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة وأنكر عليهم ذلك وبرأها مما قالوا فيها، وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ثالثا، قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا الآيتين من سورة التحريم، بعد أن عاتب الله تعالى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعا على ما بدر منهن مما لا يليق بحسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حلف أن يعتزلهن شهرا، وأنكر تعالى عليهن بعض ما وقع منهن من أخطاء في حقه عليه الصلاة والسلام، وأنذرهن بالطلاق وأن يبدله أزواجا خيرا منهن، ختم سورة التحريم بمثلين، مثل ضربه للذين كفروا بامرأتين كافرتين امرأة نوح وامرأة لوط، ومثل ضربه للذين آمنوا بامرأتين صالحتين بآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، إيذانا بأن الله حكم عدل لا محاباة عنده، بل كل نفس عنده بما كسبت رهينة. حث العباد على التقوى وأن يخشوا يوما يرجعون فيه إلى الله، يوما لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم لا تزر فيه وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يوم لا تنفع فيه الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين سبحانه أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين، وكانتا تحت رسولين كريمين من رسل الله، وكانت امرأة نوح تخونه بدلالة الكفار على من آمن بزوجها، وكانت امرأة لوط تدل الكفار على ضيوفه إيذاء وخيانة لهما وصد للناس عن اتباعهما، فلم ينفعهما صلاح زوجيهما نوح ولوط، ولم يدفع عنهما من بأس الله شيئا. وقيل لهاتين المرأتين دخلا النار مع الداخلين جزاء وفاقا بكفرهما وخيانتهما، بدلالة امرأة نوح على من آمن به، ودلالة امرأة لوط على ضيوفه لا بالزنا، فإن الله سبحانه لا يرضى لنبي من أنبيائه زوجة زانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فخانتاهما، قال ما زنتا، وقال ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتهما في الدين. وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وبين الله سبحانه بالمثل الذي ضربه للذين آمنوا بآسية زوجة فرعون وكان أعتى الجبابرة في زمانه، أن مخالطة المؤمنين للكافرين لا تضرهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ما داموا معتصمين بحبل الله تعالى متمسكين بدينه، كما لم ينفع صلاح الرسولين نوح ولوط زوجتيهما الكافرتين. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ولذلك لم يضر زوجة فرعون كفر زوجها وجبروته، فإن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره، بل حماها وأحاطها بعنايته وحسن رعايته، واستجاب دعاءها وبنى لها بيتا في الجنة، ونجاها من فرعون وكيده وسائر القوم الظالمين. مما تقدم في تفسير الآيات من أن ابن نوح ليس ابن زنا، وأن عائشة رضي الله عنها برأها الله في القرآن مما رماها به رأس النفاق، ومن انخدع

قوله من المؤمنين والمؤمنات، وأن كل من امرأة نوح وامرأة لوط لم تزني وإنما كانتا كافرتين، ودلت كل منهما الكفار على ما يسوءهما ويصد الناس عن اتباعهما، وأن زواج المؤمن بالكافرة كان مباحا في الشرائع السابقة، وكذلك زواج الكافر بالمؤمنة، وأن الله حمى امرأة فرعون من كيده وحفظ عليها دينها ونجاها من الظالمين. يتبين أن الآيات المذكورة متوافقة لا متناقضة، وأن بعضها يؤيد بعضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من الناس من أوحى الله إليه غير الأنبياء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا نعلم أن الله أوحى إلى أحد غير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحي تشريع. أما وحي الإلهام فقد أوحى الله إلى أم موسى وإلى النحل، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الرسل 313، أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، أرسل قبل نوح رسول أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم، لما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة الطويل أن المؤمنين أتوا نوحا فقالوا: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فاشفع إلى ربنا. الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن هذا أيضا من المعتقدات، أي من الإيمان، أن آدم عليه السلام أول نبي من الأنبياء، كما أشار إليه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أي الدلائل الظاهرة المبينة لرسالة آدم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أول الرسل عليهم السلام إلى أهل الأرض نوح، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين. وأما آدم فقيل إنه نبي، وعلى ذلك يكون أول الأنبياء بدليل الآية التي ذكرت في السؤال، وقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وغير ذلك من الآيات التي فيها إيحاء الله إليه. ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أنه رسول عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد أن أستفيد من جنابكم استفادة علمية لأشفي القلب بها، وقد قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى ولي الحق والصواب، وإليه المرجع والمآب. وذلك أني بعدما درست الفنون وعلوم الحديث وعلوم القرآن بحمد الرحمن، وقع ورسخ في قلبي أن الذي ألقى في النار سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم ليس هو نمرود الذي ملك الأرض كلها، كما هو بين الخواص والعوام والمذكور في التفاسير والتواريخ لعلماء الإسلام، بل ما ألقاه إلا قومه. وذلك لأن القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حينما ذكر هذه القصة صرح تصريحا بأن الواقعة هذه قد وقعت مع قومه وأبيه، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، وهو صلى الله عليه وعلى نبينا محمد يمنعهم، إلى أن جعل الأصنام جذاذا، وجوز القوم هذا الجزاء بإزاء ما فعل، حيث قال جل شأنه: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. القصة من سورة الأنبياء وغيرها. فالمباشرون لإجراء هذا الجزاء والمجوزون بعد المشاورة له ليس إلا قومه، فالسياق والسباق وإرجاع هذه الضمائر إلى القوم لا يصرح تصريحا، لا يقبل التأويل،
إلا بأن الواقعة هذه قد وقعت مع قومه لا مع نمرود. نعم، الواقعة المبينة في قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم الآية، القصة هنا تدل على أنها وقعت مع نمرود لا مع القوم، مع أن المعلومة من التاريخ أن نمرود هذا ليس من قوم إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. فإلى جانب سياق القرآن وتصريحه الذي لا يقبل التأويل، وإلى جانب التواريخ والتفاسير وضعاف الأحاديث التي لا يساوي السياق القرآني وتصريحه، فبهذا نشأ القلق والاضطراب. وإني راجعت التفاسير فما وجدت لهذه المعضلة شفاء، فالمرجو من حضرتكم الجواب الشافي المؤيد بالروايات الصحيحة من الأحاديث النبوية مع الإحاطة، ولا يقبل إلا الحديث الصحيح وأقوال علماء المحققين. أجري وأجركم على الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن الله تعالى ذكر في سورة البقرة قصة الذي حاج إبراهيم في ربه، وختمها بانتصار إبراهيم عليه ودحضه شبهته، فقال: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولم يشر سبحانه في القصة إلى أنه تعرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأذى أو أنذره بشر. وذكر سبحانه في سورة الأنعام وسورة الأنبياء وسورة الشعراء وسورة العنكبوت دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أباه وقومه إلى التوحيد، وإنكاره عليهم عبادة غير الله وتحطيمه أصنامهم وما دار بينه وبينهم من المحاجة، وختمها بإلقائهم إياه في النار وإنجائه منها. فقال سبحانه: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذا بين في أن قومه هم الذين ألقوه في النار، وأن الله تعالى رد كيدهم وأحبط سعيهم ونجى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما أرادوه به من الهلاك. فلا إشكال في المسألة ولا إعضال، فالمقصود هو بيان أن إبراهيم عليه السلام بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة على الكافرين، وأنه ابتلي البلاء العظيم فصبر ابتغاء وجه الله الكريم، فأنجاه الله من النار وأبطل كيد الكفار، وقد تم كل ذلك بفضل الله ورحمته. فهون على نفسك وأشغل بالك بما هو أهم من ذلك، زادك الله فقها في الدين وعناية، ووفقنا وإياك للنافع من العمل والعلم الصالح، ونفع بنا وبك المسلمين. وفقنا الله وإياك للنافع من العلم وصالح العمل، ونفع بنا وبك المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أبو إبراهيم الخليل عليه السلام هل هو آزر أم آزار؟ كما يقولون فعل ماض بمعنى أخذه الإثم بمخالفة إبراهيم الخليل، أو كما يقولون مأخوذ من الوزر، أيهما أصح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. آزر اسم أعجمي لوالد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على الصحيح من أقوال العلماء، وهو بدل من أبي أو معطوف عليه عطف بيان، وليس فعلا ماضيا مشتقا من الوزر، فإن ماضي الوزر وزر ثلاثي بمعنى أثم وحمل، وآزر أربعة حروف، وليس آزر اسما لصنم كان يعبده قوم إبراهيم وأبوه لكونه مخالفا لسياق خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه ولجمع الأصنام في نفس الآية ولتعداد معبوداتهم تفصيلا بعد ذلك من كوكب وقمر وشمس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يروى في كتب التفسير بأن إسماعيل عليه السلام دفن في الحطيم بمكة المكرمة، إذا كان القبر في الحطيم فكيف تجوز الصلاة في ذلك المكان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما قيل من أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفون في الحطيم غير صحيح، فلا يعول عليه بحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل إخوة سيدنا يوسف عليه السلام الذين رموه في الجب من الأصباط المذكورين في القرآن الذين هم من الأنبياء والمرسلين،
وإن كانوا كذلك فهل يجوز فعلهم هذا في حق الرسل والأنبياء أم أنهم فعلوا ذلك قبل أن تأتيهم النبوة والرسالة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يوسف عليه السلام وإخوته هم بنو يعقوب عليه السلام إسرائيل، والمراد بالأسباط حفدة يعقوب وذرية أبنائه الاثني عشر، وليس من الاثني عشر نبي إلا يوسف عليه السلام على الصحيح، كما ذكر ذلك ابن كثير في كتابه البداية من الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين والسادسة عشرة بعد المئتين في الجزء الأول. وعلى هذا فلا يستبعد أن يحتال إخوة يوسف على أبيهم ويرتكبوا ما حصل منهم من الكيد لأخيهم يوسف عليه السلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الخضر عليه السلام حارس في الأنهار والصحارى، وهل يعين كل من يضل عن الطريق إذا ناداه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وعلى تقدير أنه بقي حيا حتى لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمدة محدودة، بينها صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة، لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات، لا يسمع نداء من ناداه، ولا يجيب من دعاه، ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه، وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب، شأنه شأن غيره من الغائبين، لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء، لعموم قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وما جاء في معناه من الآيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: هل الخضر عليه السلام ما زال على قيد الحياة كما يدعون؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الصحيح من قولي العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أن الخضر عليه السلام قد مات، لظاهر العموم في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة، منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. رواه مسلم. ثم هو هذا الأصل الغالب في سنة الله في بني آدم، فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من الأدلة، ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام. سؤال: هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ جواب: الصحيح أن الخضر عليه السلام نبي، لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام، فإن فيها أنه خرق سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وقتل غلاما لم يرتكب جريمة، وأقام جدار اليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها إطعامهما، وأنكر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أخيرا، ثم ختمت القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من الله، وذلك فيما أخبر الله عنه من قوله: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال:
يعتقد كثير من عوام المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية وعلماء الطرق الصوفية بأن الخضر صاحب موسى عليه السلام حي يرزق للآن، وأنه يطوف الدنيا كلها، وأنه يتشكل في صور مختلفة، ويعتقدون بأنه لا ظل له، وأن معه النبي إلياس عليه السلام. ويعتقد العوام بأن الخضر إذا زارهم ودعا لهم أصبحوا أغنياء في أقل من لمح البصر، وإذا غضب عليهم انقلبوا فقراء إذا كانوا أغنياء، ومرضى إذا كانوا أصحاء. ومن عقيدتهم عافانا الله منها أنه يأتي في صورة سائل مرة، وفي صورة مريض ينزل من جسده القيح والصديد، فإن طردوه من منازلهم كان هذا دليلا على شقاوتهم وتعاستهم، وإن رحبوا به وعالجوه اختفى بدون أن يترك أي أثر، وكان هذا دليلا على سعادتهم. سؤالي هو: هل الخضر صاحب موسى عليه السلام حي يرزق للآن؟ وهل هو نبي؟ هل ذكر صراحة في الأحاديث النبوية الصحيحة؟ ما هي حقيقة أمره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الخضر نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، والصحيح أنه مات كغيره من البشر، فلا يطوف بالدنيا ولا يتمثل في صورة مختلفة، وليس سببا اليوم لغنى أو فقر، وقد سبق أن صدر منا فتوى مفصلة عنه مع الأدلة، هذا نصها. حاشية صدرت برقم 13505000، انتهى. الصحيح من قولي العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أن الخضر عليه السلام قد مات لظاهر العموم في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من الأحاديث عن 100 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. رواه مسلم. ثم هذا هو الأصل الغالب في سنة الله في بني آدم، فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من الأدلة، ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام. هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ الصحيح أن الخضر عليه السلام نبي، لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام، فإن فيها أنه خرق سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وقتل غلاما لم يرتكب جريمة، وأقام جدار اليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها إطعامهما، وأنكر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أخيرا، ثم ختم القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من الله، وذلك فيما أخبر الله عنه من قوله: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد كنت أتحدث مع رجل مصري الجنسية ويعمل طبيبا في بريطانيا، وأثناء ذلك ذكر لي أن مريم ابنة عمران بعدما أنجبت ابنها عيسى عليه السلام تزوجها رجل لا يحضر اسمه الآن، وأنجبت منه طفلين، فهل هذا صحيح أم لا؟ وإذا كان ذلك حقيقة فما الدليل من القرآن الكريم أو من السنة أو غيرهما؟ لأن الرجل الذي ذكر ذلك لي لم يستطع ذكر أي دليل، وأنا كذلك لا أستطيع ذكر ما سمعته ما لم أستدل بشيء من القرآن أو من السنة، أرجو تزويدي بشيء من ذلك والله يحفظكم لنا ذخرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يذكر في كتاب الله تعالى ولا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مريم ابنة عمران تزوجت بعد أن ولدت عيسى عليه السلام، ولا أنها ولدت أولادا سوى عيسى عليه السلام. أما قبل عيسى عليه السلام فقد ثبت أنها لم يمسسها بشر ولم تكن بغية. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها
فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. وقد أقر الله تعالى قولها وصدقها فيه. وبهذا يتبين أن ما قيل من أن مريم ابنة عمران تزوجت أو ولدت غير عيسى عليه الصلاة والسلام لا أصل له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد خبر إلينا أنه ستطبع ترجمة القرآن الكريم بيد محمد أسد في أيرلندا دبلن قريبا، وسوف تنشر هنا، وقد شكلت لجنة لنشر هذه الترجمة، ومن بينهم أساتذة مسلمون من الهند. ويدعي محمد أسد في ترجمته أن نبي الله عيسى عليه السلام قد مات، وأن اعتقاد المسلمين في عودته خطأ. وفي ضوء هذا الزعم أقدم إليكم الأسئلة الآتية: 1- ما هو حال النبي عيسى عليه السلام وفق الكتاب والسنة الشريفة الثابتة؟ 2- ما حكم من قال إن عيسى قد مات؟ 3- هل توجد أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في الهند وأفغانستان والسند وإيران؟ 4- لماذا طبعت الترجمة المذكورة في دولة إسلامية، علما أن محمد أسد مستوطن في المملكة المغربية على علمنا، ولم أجد شيئا في الكتاب أو السنة المعروفة لدي مثبتا للأسئلة أعلاه؟ وسوف تقوي فتواكم يدي والرد على هذه الأمور وسد نشر الترجمة هنا. نبدأ بجواب السؤال الأول. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. خلق الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام من أم وبلا أب، كما قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله الآيات. فدل ذلك على أنه ولد من أمه مريم فقط بإذن الله وكلمته، لا من أب، ليكون آية للناس. ومع ذلك اتهمها اليهود بأنها جاءت به من الزنا، فأنطق الله تعالى ابنها عيسى وهو في المهد ببراءتها. قال تعالى: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الآيات. فبرأه الله بهذه المعجزة من أن يكون له أب من الزنا، ونزه سبحانه نفسه أن يكون له ولد. وإذن فعيسى ليس ولد الله، وأخبرت مريم عن نفسها أنها لم يمسسها بشر، وصدقها الله في ذلك، ونسبه سبحانه إلى أمه في أكثر من موضع في القرآن. ولو كان من أب لنسبه إلى أبيه كما هو سنته تعالى في كلامه، فدل ذلك على أنه من أم فقط، وهو نبي الله ورسوله كما دلت عليه الآيات السابقة وغيرها. السؤال الثاني: ما حكم من قال إن عيسى قد مات؟ جواب: ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة أن عيسى ابن مريم عليهما السلام لم يقتل ولم يمت، بل رفعه الله إليه حيا، وأنه سينزل آخر الزمان حكما عدلا في هذه الأمة. فمن قال إن عيسى ابن مريم قد مات وأنه لا ينزل آخر الزمان فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخطأ خطأ فاحشا، ويحكم بكفره بعد البلاغ وإقامة الحجة عليه لتكذيبه لله ورسوله. سؤال: هل توجد أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في الهند وأفغانستان والسند وإيران؟ جواب: الأصل الذي يعتمد عليه في مثل ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا العقل، لأن المسألة خبرية محضة ولا التاريخ، لأنه غير مأمون لعدم نقله بالأسانيد المتصلة الموثوق برواتها، ولذا كثر فيه الكذب. ولم يوجد في القرآن ما يدل على أن عيسى عليه السلام نشر دينه في البلاد المذكورة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حديث يدل على ذلك، وإنما الذي ثبت أن الله بعثه إلى بني إسرائيل وأنه بلغهم رسالة ربه، والذي اشتهر أن الديانة المسيحية كانت مهددة بخطر من اليهود بعد أن رفع الله المسيح ابن مريم إليه، وأنه ما كتب لها الانتشار إلا عن طريق حكومة الرومان. وأضيف عزيزي المستمع: وكانت حكومة الرومان إذ ذاك وثنية، كان يحكمها قسطنطين. وهذه مسألة تاريخية لا يترتب على العلم بها فائدة ذات أهمية. 4. لماذا طبعت الترجمة المذكورة في دولة الإسلامية، علما أن محمد أسد مستوطن في المملكة المغربية على علمنا، ولم أجد شيئا في الكتاب أو السنة المعروفة لدي مثبتا للأسئلة أعلاه، وسوف تقوي فتواكم يدي والرد على هذه الأمور وسد نشر الترجمة هنا. جواب: في ترجمته أخطاء فاحشة وكفريات فاضحة، من أجلها قرر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أنه يحرم طبعها ونشرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: استشهاد الكنيسة بآيات من القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام ابن الله، ودليلهم على ذلك قالوا لما كان الله وحده قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا بصيغة المفرد، ولما خلق عيسى عليه السلام تغير أسلوب بعض الآيات إلى صيغة الجمع، وضربوا مثلا بالآية الشريفة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك: وإنا نحن نحيي ونميت. وقالوا الله تعالى تكلم بصيغة الجمع أو بصفة الجمع، أي بمعنى الله وعيسى عليه السلام والروح القدس. وقد تشرفنا بزيارة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوين وفضيلة الشيخ علي بن فهد بن غيث في هذه الفترة، وقد أشار مشكوري بالكتابة إلى سماحتكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا
ليس في تنوع الأسلوب القرآني وإخبار الله تعالى عن نفسه مرة بصيغة الإفراد وأخرى بصيغة قد تستعمل في الجمع أحيانا وفي المفرد أحيانا على وجه التعظيم، ليس في ذلك دليل على بنوة عيسى عليه السلام بالله ولا على إلهيته، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن تنوع الأسلوب في القرآن بالجمع والإفراد كان قبل أن يخلق الله تعالى عبده عيسى عليه السلام وأمه مريم بآلاف السنين، وحين خلقهما وبعد أن خلقهما، فلا أثر لوجودهما في تنوع الأسلوب، بل ذلك لأمر آخر يتبين مما يأتي. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية. فجاء الأسلوب متنوعا قبل أن يكون عيسى وأمه عليهما السلام. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى أن قال فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الآية. إلى أن قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل، إلى أن قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال في خليله إبراهيم عليه السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال في كلمه موسى عليه السلام وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الآية. وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي. وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. الآيات. وأمثالها من الآيات تنوع في الأسلوب إفرادا وجمعا في خلق عيسى ومخاطبته وقبل خلقه. ومن هذا يتبين أن الأسلوب ما تغير بعد خلق عيسى عليه السلام ليكون دليلا على بنوته لله أو إلهيته، بل لأمر آخر يعرف من الوجه الثاني. الوجه الثاني أن كل من عرف لغة العرب وأسلوبهم في التعبير يعلم أن ضمير المتكلم مثل كلمة أنا وتاء المتكلم يستعملها الفرد في الحديث عن نفسه، أما ضمير التكلم لفظ نحن ونا فيستعملها الاثنان فأكثر، وقد يستعملها الفرد العظيم أو المتعاظم إشعارا بعظمته. وسياق الكلام ومقتضى الحال وما احتف بالحديث من القرائن هو الذي يرشد القارئ والسامع إلى المراد ويعين المقصود. ومن خالف في ذلك فهو إما جاهل عميت عليه الأنباء، وإما معاند يريد التلبيس وتحريف الكلمة عن مواضعه اتباعا للهوى، ويأبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يكشف ذلك الوجه الثالث أن القرآن كتاب أحكمت آياته
ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يفسر

0: ويصدق بعضه بعضا. وقد قال تعالى فيه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فوجب على من آمن به أن يجمع بين آياته، ولزم من استدل بنصوصه أن ينصفه من نفسه فلا يستدل ببعضه ويعرض عن بعض، وألا يلبس الحق يلبس الحق بالباطل ليضرب بعضه ببعض بغيا وعدوانا ترويجا للباطل كما فعل أسلافهم اليهود بالتوراة. فأنكر الله عليهم ذلك بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون الآيات. وعلى هذا لزم من نحى القرآن ليستدل به أن ينفي بنوة عيسى عليه السلام لله وإلهيته مع الله ويثبت وحدانية الله تعالى لما ذكر من الآيات ولقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآيات، وأمثال ذلك في القرآن كثير، وإلا فليكفوا عن هذا التلاعب حتى لا يلزمهم العار ويضحكوا العقلاء من أنفسهم ويحق فيهم المثل القائل: ليس هذا بعشك فادرجي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل عيسى حي أو ميت في نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام لم يزل حيا، وأن الله رفعه إلى السماء، وأنه سينزل آخر الزمان عدلا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى ما جاء به من الحق. وعلى ذلك دلت نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة. قال الله تعالى في فرية اليهود والرد عليها: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فأنكر سبحانه على اليهود زعمهم أنهم قتلوه أو صلبوه، وأخبر أنه رفعه إليه رحمة به وتكريما له، وجعل ذلك آية من آياته التي يؤتيها من شاء من رسله. وما أكثر آيات الله في عيسى بن مريم أولا وآخرا. ومقتضى الإضراب في قوله تعالى بل رفعه الله إليه أن يكون الله قد رفع عيسى بدنا وروحا حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم قتلوه أو صلبوه، لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة، ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم الصلب والقتل فلا يكون رفعها وحدها ردا عليهم، ولأن ذلك مقتضى كمال عزته وقوته وتكريمه ونصره من شاء من رسله حسب ما قضى به قوله تعالى في ختام الآية وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فأخبر سبحانه بأن جميع أهل الكتاب سوف يؤمنون بعيسى قبل موته، أي موت عيسى، وذلك عند نزوله آخر الزمان حكما عدلا داعيا إلى الإسلام، كما سيجيء بيانه في حديث نزوله. وهذا المعنى هو المتعين، فإن الكلام سبق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه، ولبيان سنة الله في إنجائه ورد كيد أعدائه، فيتعين رجوع الضميرين المجرورين إلى عيسى رعاية لسياق الكلام وتوحيدا لمرجع الضميرين. ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ وثبت في الصحيح أيضا أن جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، تكرمة الله هذه الأمة. فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان، وعلى أنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن إمام هذه الأمة في الصلاة وغيرها أيام نزول عيسى من هذه الأمة. وعلى ذلك لا تكون هناك منافاة بين نزوله وبين ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأتي عيسى برسالة جديدة، ولله الحكم أولا وآخرة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو العزيز الحكيم. انتهى الشريط 35 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 36، والذي سنواصل عليه إن شاء الله الجواب المطول عن موضوع عيسى هل هو حي أو
1: وجه الأول يبدأ حالا. وهذا هو الشريط 36 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 6 في المجموعة 4. نواصل الجواب المطول على السؤال الذي يستفسر عن عيسى عليه السلام هل هو حي أو ميت. فمن زعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب أو قتل فهو كافر لمخالفته صريح القرآن ولما ثبت من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال من المسلمين إن الله تعالى أمات عيسى عليه الصلاة والسلام موتا حقيقيا ثم رفعه إليه حينما كاد له اليهود وعزموا على صلبه وقتله، فقد شذ عن جماعة المسلمين وضل عن سواء السبيل لمخالفته ظواهر نصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حداهم إلى هذا فهمهم الخاطئ لقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، حيث فسر التوفي بالإماتة، فخالف بذلك ما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله إياه من الأرض ورفعه إليه حية وتخليصه بذلك من الذين كفروا، جمعا بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على رفعه حية وعلى نزوله آخر الزمان، وإيمان أهل الكتاب جميعا وغيرهم به. وما روي عن ابن عباس في تفسير التوفي هنا بالإماتة فغير صحيح لانقطاع سنده، إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة عنه، وعلي لم يسمع منه ولم يره، وإنما روي عنه بواسطة. ولم يصح أيضا ما روي عن وهب بن منبه اليماني من تفسير التوفي بالإماتة، لأنه من رواية ابن إسحاق عمن لا يهم عن وهب، ففيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس وفيه مجهول. ثم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا في معنى التوفي، فإنه قد فسر بأن الله قد قبضه من الأرض بدنا وروحا ورفعه إليه حيا، وفسر بأنه أنامه ثم رفعه، وبأنه يميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان، إذ الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي جمع الأمرين له فقط. وإذا اختلفت الأقوال في معنى الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر الأدلة الأخرى جمعا بين الأدلة وردا للمتشابه منها إلى المحكم، كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكذلك القول في اختلافهم في تفسير قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فيجب المصير فيه إلى معنى يتفق مع سياق الكلام وما ثبت من أحاديث نزول عيسى آخر الزمان وإيمان أهل الكتاب جميعا وغيرهم به، جمعا بين الأدلة ومحافظة على مقصد المتكلم من كلامه. فمن نظر إلى هذه الآية مجردة عما قبلها وعن القصد الذي سيقت له وعن الأدلة الأخرى التي وردت في موضوعها وتأولها على معنى لا أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن بالله أو بعيسى قبل موته أي الكتابي، فقد خالف ظاهر الآية وسياق الكلام وما ثبت من الأدلة الأخرى في شأن عيسى، وكان بذلك ممن اتبع ما تشابه من المنزل ولم يرده إلى المحكم منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فحق عليه وعيد لمن في قلوبهم زيغ. قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم إن من يقول بإماتة الله لعيسى حين كاد له اليهود إما أن يعترف بنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان عملا بما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذلك، وإما أن ينكر نزوله. فإن اعترف به لزمه أن يثبت لعيسى موتا ثم حياة في الدنيا ثم موتا عند الكيد والرفع ثم حياة ثم موتا بعد النزول ثم حياة عند البعث، وهذا مخالف بلا دليل لقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ولقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وإن أنكر نزوله بعد رفعه كان رادا للأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول عند علماء المسلمين الشاهدة شهادة صريحة بنزوله ودعوته إلى الحق وحكمه به وقتله الخنزير وكسره الصليب إلى آخره إلى آخر ما ثبت من أحواله بعد نزوله. وكلا الأمرين لا مخلص منه إلا بالقول بما قال به أهل السنة والجماعة من إنجاء الله عيسى من كيد اليهود ورفعه إليه بدنا وروحا وإنزاله آخر الزمان حكما عدلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل عيسى ابن مريم حي أو ميت؟ وما الدليل من الكتاب أو السنة؟ السؤال الثاني: إذا كان حيا أو ميتا فأين هو الآن؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حي لم يمت حتى الآن، ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه، ولكنه شبه لهم، بل رفعه الله إلى السماء ببدنه وروحه، وهو إلى الآن في السماء. والدليل على ذلك قول الله تعالى في فرية اليهود والرد عليها وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فأنكر سبحانه على اليهود قولهم إنهم قتلوه وصلبوه وأخبر أنه دفعه إليه، وقد كان ذلك منه تعالى رحمة به وتكريما له، وليكون آية من آياته التي يؤتيها من يشاء من رسله. وما أكثر آيات الله في عيسى بن مريم عليه السلام أولا وآخرا، ومقتضى الإضراب في قوله تعالى بل رفعه الله إليه أن يكون سبحانه قد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بدنا وروحا حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم صلبوه وقتلوه، لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة، ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم القتل والصلب، فلا يكون رفع الروح وحدها ردا عليهم، ولأن اسم عيسى عليه السلام حقيقة في الروح والبدن جميعا، فلا ينصرف إلى أحدهما عند الإطلاق إلا بقرينة، ولا قرينة هنا، ولأن رفع روحه وبدنه جميعا مقتضى كمال عزة الله وحكمته وتكريمه ونصره من شاء من رسله حسبما قضى به قوله تعالى في ختام الآية: وكان الله عزيزا حكيما. وسيأتي لهذا زيادة بيان وتأكيد في الجواب عن السؤال الثالث إن شاء الله تعالى. سؤال: إذا كان عيسى عليه السلام حيا، فهل سينزل آخر الزمان ويحكم بين الناس ويتبع في ذلك دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الدليل؟ وبما نرد على من زعم أن عيسى لن يبعث آخر الزمان ولن يحكم بين الناس؟ جواب: نعم، سينزل نبي الله عيسى بن مريم آخر الزمان ويحكم بين الناس بالعدل، متبعا في ذلك شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، وسيؤمن به أهل الكتاب اليهود والنصارى جميعا قبل موته بعد أن ينزل آخر الزمان. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فأخبر تعالى بأن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى سوف يؤمنون بعيسى بن مريم عليه السلام قبل موته، أي موت عيسى، وذلك عند نزوله آخر الزمان حكما عدلا داعيا إلى الإسلام كما سيجيء بيانه في الحديث الدال على نزوله. وهذا المعنى هو المتعين، فإن الكلام سيق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه عليه الصلاة والسلام، ولبيان سنة الله في إنجائه ورد كيد أعدائه، فيتعين رجوع الضميرين المجرورين إلى عيسى عليه السلام رعاية لسياق الكلام وتوحيدا لمرجع الضميرين. وثبت في أحاديث كثيرة صحيحة من طرق متعددة بلغت مبلغ التواتر أن الله تعالى رفع عيسى إلى السماء، وأنه سينزل آخر الزمان حكما عدلا، وأنه سيقتل المسيح الدجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أحاديث رفع عيسى عليه السلام ونزوله آخر الزمان من طرق كثيرة: فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان ابن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع ابن جارية وحذيفة ابن أسيد رضي الله عنهم، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه إلى آخره، انتهى. ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الآية. وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ وثبت في الصحيح أيضا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان وعلى أنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن إمام هذه الأمة في الصلاة وغيرها أيام نزوله من هذه الأمة، لا مجال فيها للشك، وليس هناك منافات بين نزوله وبين ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأتي عيسى عليه السلام بشريعة جديدة، ولله الحكم أولا وآخرا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو العزيز الحكيم. سؤال: بما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لم يرفع إلى السماء بدلا من عيسى إذا كان عيسى رفع إليها حقيقة؟ ولماذا اختص عيسى بالرفع دون سائر الأنبياء؟ علل ودلل. جواب: إن الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وأحاط بكل شيء قوة وقهرا سبحانه، له الحكمة البالغة والإرادة النافذة والقدرة الشاملة. اصطفى من شاء من الناس أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وخص كلا منهم بما شاء من المزايا فضلا منه ورحمة، فخص بالخلة خليله إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام.

برفعه إلى السماء حيا جار على مقتضى إرادة الله وحكمته، وليس ذلك لكونه أفضل من إخوانه المرسلين كإبراهيم ومحمد وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أعطوا من المزايا والآيات ما يقتضي تفضيلهم عليه. وبالجملة فمرجع الأمر في ذلك إلى الله يدبره كما يشاء، لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته. ثم إنه لا يترتب على السؤال عن ذلك عمل أو تثبيت عقيدة، فربما أصيب بالحيرة من حام حول ذلك واستولت عليه الريب والشكوك، وعلى المؤمن التسليم فيما هو من شؤون الله وليجتهد فيما هو من شؤون العباد عقيدة وعملا. وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين وطريق الخلفاء الراشدين وسلف الأمة المهديين. سؤال: لماذا سمي عيسى بن مريم بالمسيح؟ جواب: سمي عيسى بن مريم بالمسيح لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا برئ بإذن الله. وقال بعض السلف: سمي مسيحا لمسحه الأرض وكثرة سياحته فيها للدعوة إلى الدين. وعلى هذين القولين يكون المسيح بمعنى ماسح. وقيل: سمي مسيحا لأنه كان ممسوح القدمين لا أخمص له. وقيل: لأنه مسح بالبركة أو طهر من الذنوب فكان مباركا. وعلى هذين القولين يكون المسيح بمعنى ممسوح، والأظهر أول والله أعلم. وعلى كل حال لا يتعلق بذلك عقيدة ولا عمل، فالجدوى في ذلك ضعيفة أو معدومة. سؤال: مع هذه المسألة نصوص يستدل بها القاديانيون على موت عيسى ودفنه، أرجو بيان تلك النصوص للرد عليهم. الآية الأولى قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الآية. جواب: القصد من هذه الآية الرد على من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال إنه ابن الله، ببيان أن عيسى المسيح عليه السلام ليس ربا ولا إله يعبد، بل رسول كرمه الله بالرسالة، شأنه شأن الرسل الذين مضوا من قبله، أجله محدود. لكن لم تبين هذه الآية متى يموت، وقد بينت الأدلة الماضية من الكتاب والسنة أنه رفع حيا، وأنه سينزل حكما عدلا ثم يموت بعد نزوله آخر الزمان وحكمه بين الناس. ثم ذكر تعالى أن عيسى وأمه عليهما السلام كانا يأكلان الطعام، فدل بذلك على أنهما ليس إلهين مع الله لحاجتهما إلى ما يحفظ عليهما حياتهما من الطعام. والله تعالى فرد صمد له الغنى المطلق، يحتاج إليه كل ما عداه ولا يحتاج هو إلى أحد سواه. يؤيد أن المراد بالآية هو ما ذكر سابقها ولاحقها من الآيات، فقد سبقها آية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقد ذكر بعدهما النهي عن الغلو في الدين وإنكار عبادة غير الله ولعن من فعل ذلك أو سكت عنه ولم ينكره. ويوضح ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، الآية. الآية الثانية قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، الآية. القصد من الآية الرد على من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لزعمه أن الرسول إنما يكون من الملائكة لا من البشر، فرد الله عليهم زعمهم ببيان أن سننه سبحانه في إرسال رسل إلى البشر أن يصطفيهم من البشر، وأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، شأنهم في ذلك شأن البشر، وليس في الآية تحديد لأجل عيسى عليه السلام. وقد بينت الآيات الأخرى والأحاديث ورفعه حيا،
ثم نزول.

0: وحكمه بعد نزوله آخر الزمان ثم موته كما تقدم. الآية الثالثة قوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الآية جواب: ليس في هذه الآية أي دلالة على موت عيسى عليه السلام حينما تآمر اليهود على قتله وصلبه، وإنما فيها الدلالة على أن الأنبياء والمرسلين ومنهم عيسى ليسوا أجسادا لا تأكل، بل يأكلون كما يأكل الناس، وفيها الحكم بأنهم لا يخلدون في الدنيا، وأهل السنة يؤمنون بذلك، وأن عيسى كغيره من المرسلين يأتي عليه الموت كغيره، إلا أن الكتاب والسنة دل على أن ذلك بالنسبة له لا يكون إلا بعد نزوله من السماء حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير كما تقدم. الآية الرابعة من شبهات القاديانيين هي قول الله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. الآية جواب: هذه الجملة وإن كانت عامة إلا أنها خصصت بالآيات والمعجزات التي أجراها الله على أيدي رسله، وكانت حجة لهم على أممهم في إثبات الرسالة، كانفلاق البحر لموسى 12 طريقة يبسة بضربة عصا، وكإبراء عيسى الأكمه والأبرص وإحيائه الموتى بإذن الله، إلى غير هذا مما هو كثير معلوم. فرفع عيسى حيا وإبقاؤه قرونا ونزوله بعد ذلك مما استثني من هذا العموم كغيره من خوارق العادات التي هي سنة الله مع رسله، ولا غرابة في ذلك. الآية الخامسة قوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الآية هذه الآية تثبت العبودية لعيسى عليه السلام، وأن الله أنعم عليه بالرسالة وليس ربا ولا إلها، وأنه آية على كمال قدرة الله، ومثل أعلى في الخير يقتدى به ويهتدى بهديه، فهي شبيهة في مغزاها بالآية الأولى، وليس فيها أي دلالة على تحديد لأجل عيسى عليه السلام، وإنما يؤخذ بيان ذلك وتحديده من نصوص أخرى كما تقدم. الآية السادسة قوله تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الآية جاء في صدر الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكان قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا الآية ردا على زعمهم أن عيسى عليه السلام هو الله، ببيان أن عيسى وأمه عبدان ضعيفان كسائر خلق الله، ولو شاء الله أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعا من المخلوقات لفعل، ولكنه لم يعمهم بالهلاك، بل أجرى فيهم سنته بالإهلاك في مواقيت محدودة اقتضتها حكمته سبحانه. وكان من حكمته أنه لم يهلك عيسى عليه السلام حينما تآمر عليه اليهود ولا بعد رفعه، وإنما رفعه حيا وأبقاه حيا حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يميته بعد ذلك كما تقدم. الآية السابعة قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الآية جواب: حمل مريم بعيسى عليهما السلام بلا أب، بل على خلاف السنة الكونية في غيرهما من الآيات البينات الدالات على كمال قدرة الله سبحانه، وقد آواهما الله إلى ربوة مكان مرتفع خصيب فيه استقرار وماء معين ظاهر تراه العيون، والمراد بذلك بيت المقدس من فلسطين رحمة من الله بهما ونعمة من الله عليهما، وكان ذلك في فلسطين لا في بلد من بلاد باكستان، وكان ذلك قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 عام، لا بعد هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من 12 قرنا. فمن حمل الربوة على مكان بباكستان أو تأول ابن مريم على غلام أحمد فقد حرف الآية وافترى على الله كذبا وخرج عن واقع التأريخ. الآية الثامنة قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الآية. جواب: استدلال القاديانيين بهذه الآية على موت عيسى عليه السلام فيما مضى مبني على تفسير التوفي بالإماتة، وهو مخالف لما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله رسوله عيسى عليه السلام من الأرض ورفعه إليه حيا وتخليصه بذلك من الذين كفروا، جمعا بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على رفعه حيا وعلى نزوله آخر الزمان، وعلى إيمان أهل الكتاب يهود ونصارى جميعا وغيرهم به حين نزوله. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير التوفي هنا بالإماتة فلم يصح سنده لانقطاعه، إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة عنه، وعلي لم يسمع منه ولم يره، ولم يصح أيضا ما روى عن وهب بن منبه اليماني من تفسير التوفي بالإماتة، لأنه من رواية محمد بن إسحاق عمن لم يسمهم عن وهب بن منبه، وابن إسحاق هو مدلس وفيه مجهول. ثم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا في معنى التوفي، فإنه قد فسر بمعان، ففسر بأن الله قد قبضه من الأرض بدنا وروحا ورفعه إليه حيا، وفسر بأنه أنامه ثم رفعه وبأنه يميته بعد رفعه، ونزوله آخر الزمان، إذ الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي جمع الأمرين له فقط. وإذا اختلفت الأقوال في معنى الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر الأدلة الأخرى جمعا بين الأدلة وردا للمتشابه منها إلى المحكم، كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزير الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقان الله شرهم. الآية التاسعة قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الآية. جواب: الاستدلال بالآية على موت عيسى عليه السلام قبل رفعه إلى السماء أو بعد رفعه وقبل نزوله آخر الزمان مبني على تفسير التوفي بالإماتة كما سبق في الكلام على الآية الثامنة. وقد تقدم أن هذا التفسير غير صحيح، وأنه على خلاف ما فسره به السلف جمعا بين نصوص الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. الآية العاشرة قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جواب: هذه الكلمة مما حكاه الله سبحانه في القرآن من كلام عيسى عليه السلام في المهد، وفيها أنه سبحانه أمره بالصلاة والزكاة ما دام حيا، وليس فيها تحديد لحياته ولا بيان لوقت مماته، وقد بينت ذلك الأدلة التي تقدم ذكرها، فيجب حمل المجمل على المفصل من النصوص وألا يضرب بعضها ببعض ولا يوقف منها عند المتشابه، فإن جميع ذلك من عند الله يبين بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. الآية الحادية عشرة قوله تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الآية. جواب: هذه كالتي قبلها فيها إثبات السلام والأمن له من الله في كل أحواله، وليس فيها تحديد لمدة حياته ولا لوقت لموته، فيجب الرجوع إلى النصوص الأخرى التي تبين ذلك كما تقدم بيانه. الآية الثانية عشرة قوله تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء الآية. هذه الآية سيقت للرد على من عبد غير الله من الملائكة وعزير وعيسى واللات والعزى ومناه، ولبيان أنهم لا يخلقون شيئا ما ولو ذبابا، بل هم مخلوقون مربوبون أموات غير أحياء. ولكن الأدلة الأخرى دلت على بقاء عيسى عليه السلام حيا حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يموت. الآية الثالثة عشرة قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. جواب: هذه الآية أمر الله فيها بالإيمان بجميع الأنبياء وما أنزل إليهم من ربهم، وبين أنه سبحانه لا يفرق بينهم في وجوب الإيمان بهم وبما أنزل إليهم من الله. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وبيان لما أجمل في الرد عليهم من قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس المراد الأمر بعدم التفريق بينهم في الموت والحياة، فإن هذا لا يرشد إليه سياق الكلام، بل يرشد إلى ما ذكرنا، كما أن ذلك مما لم تدع إليه الرسل، فحمل الآية عليه تحريف لها عما سيقت له من المعنى. ويبقى هنا تقدير حمل قوله لا نفرق بين أحد منهم على عمومه حتى يشمل عدم التفريق بينهم في جنس الموت والحياة، فدليل الواقع والنصوص يدل على التفاوت بينهم في كثير من صفات الموت والحياة وأنواعها وزمانها ومكانها وطول العمر وقصره إلى غير ذلك، فلتكن حياة عيسى وامتدادها طويلا ومكانها وموته بعد ذلك مما اختلف فيه عن إخوانه النبيين بدليل النصوص السابقة. الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في شبهات القاديانيين باستدلالهم ببعض الآيات من الكتاب والسنة ومحاولة التشبيه على المسلمين. الآية 14 قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، من سورة البقرة. القصد من هذه الآية بيان أن كل إنسان مجزي بعمله لا يتجاوزه إلى غيره ولا يسأل عنه سواه، كما في قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعليه أن يسعى جهده في كسب الخير واجتناب الشر، وألا يتعلق على غيره فخرا به أو أملا في النجاة من العذاب يوم القيامة بقرابته منه أو صلته به وتعظيمه له في دنياه. وعيسى عليه السلام وإن دخل في عموم الأمة الماضية، إلا أن الأدلة من الكتاب والسنة قد خصصته برفعه إلى السماء وإبقائه حيا ثم إنزاله آخر زمان إلى آخر ما تقدم بيانه. ومن الأصول المعلومة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الخاصة يقضى بها على النصوص العامة فتخصصها، والنصوص التي نحن بصددها من ذلك. الآية 15 قوله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الآية 16 قوله تعالى: وإن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآية. جواب: تقدم الكلام على هاتين الآيتين في الكلام على الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وبالجملة فما يتعلق به القاديانيون من الآيات القرآنية لإثبات ما زعموا من أن عيسى عليه السلام قد مات ودفن: واحد، إما عمومات خصصتها أدلة أخرى من الآيات والأحاديث دلت على رفع عيسى عليه السلام حيا وبقائه كذلك حتى ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة القرآن. ووقف القاديانيون عند عموم الآيات بعد تخصيصها، وذلك باطل لمخالفته للقواعد والأصول الإسلامية. اثنان، وإما آيات مجملة فسرتها نصوص أخرى يجب المصير إليها، فوقف القاديانيون عند المجمل يتعللون به لباطلهم دون أن يرجعوا إلى المحكم الذي فسره، وهذا شأن من في قلوبهم زيغ ونفاق الذين يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على ما يوافق هواهم. ثلاثة، وإما كلمات اعتمدوا في تفسيرها على آثار لم تصح نسبتها إلى السلف، وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام على الآية الثامنة، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ففرح هؤلاء بهذه الآثار لموافقتها لهواهم ونوهوا بها على الجهال ولم ينظروا إلى أسانيدها، إما لجهلهم وإما تدليسا وخداعا وترويجا لباطلهم، وما ذلك إلا لزيفهم ورغبتهم في الفتنة. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وروى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، إلى قوله أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعلى هذا يتضح للسائل بأن يرجع فيما بقي من الآيات إلى ما مضى شرحه منها من جنسها والكلام فيها على نسق ما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أستفتي في الإمام بالمسجد الجامع ينسى الخطبة الثانية يوم الجمعة ولا يذكره أحد من المأمومين ولم يذكرها بنفسه حتى انتشر من المسجد، وفي الجمعة الثانية ذكرها، فماذا يفعل هذا الإمام أو ما عليه؟ السؤال الثاني: في حديثين عن نزول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليهبطن الله عيسى بن مريم حكما عدلا. وكذلك كعب الأحبار يقول قال صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها. وعن عمارة ابن غزية عن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان أن فاطمة بنت حسين ابن علي حدثت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة وناجاني فبكيت ثم ناجاني فضحكت، فسألتني عائشة عن ذلك فقلت لقد عجلت أخبرك بسر رسول الله، فتركتني. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة فقالت نعم ناجاني فقال جبريل كان يعارض القرآن كل عام مرة، وإنه قد عارض القرآن مرتين، وإنه ليس من نبي إلا عمر نصف عمر الذي كان قبله، وإن عيسى أخي كان عمره 20 و100 سنة، وهذه لي 60 وأحسبني ميتا في عامي هذا. أفتنا يا سماحة الشيخ في هذا الحديث المشكل بينه وبين غيره وبينه لنا، فهل كل هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل نزل سيدنا عيسى كما يزعم الأحمديون أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، جمهور العلماء على أن الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا والمراد بالذكر هنا الخطبة، فكانت واجبة للأمر بالسعي لها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها مقترنة بصلاة الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فوجب قرنها بالجمعة كما قرنها بها صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة
1: إن الخطبة ليست شرطا في صحة صلاة الجمعة، منهم الحسن وابن الماجشون، لأنها ليست المرادة بالذكر في الآية وليست صلاة، فلم تكن مأمورا بها في الآية ولا في الحديث، وإنما هي من فعله صلى الله عليه وسلم داوم عليه، فكانت سنة لا تبطل الجمعة بتركها. ومن قالوا بوجوب الخطبة منهم من لم يجب الخطبة الثانية كمالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، فيجزئ عندهم خطبة واحدة. وإذا كانت الخطبة مختلفا في أصلها وكان الخلاف في الثانية قويا، فصلاتكم الجمعة مع نسيان الخطبة الثانية صحيحة إن شاء الله في رأي كثير من أئمة الفقهاء، ولكن يجب على المأموم تنبيه الخطيب إذا ترك الخطبة الثانية في الحال قبل إقامة الصلاة، لأن من علم السنة لا يتركها إلا نسيانا غالبا. ثانيا، ثبت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه التي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألناها عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. رواه البخاري ومسلم. وثبت عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيت فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال لها فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه دلا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها، فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه، ثم رفعت رأسها فضحكت، فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذن لبذرة، أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذاك حين ضحكت. رواه الترمذي وغيره. وهناك أحاديث أخرى في مرض النبي صلى الله عليه وسلم رويت من طرق عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم. وأما الحديث الذي ذكرته عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين بن علي عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها فغير صحيح، لأن رواية فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة الزهراء مرسلة، ولأن محمد بن عبد الله بن عمرو مختلف في توثيقه وتضعيفه. وقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن عائشة أنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قال لفاطمة: إن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن العام مرتين، وأخبرني أنه أخبره أنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي قبله، وأخبرني أن عيسى بن مريم عاش 120 سنة، ولا أراني إلا ذاهبا على رأس 60. فبكاني ذلك الحديث. ثم قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسناد ضعيف، وروى البزار بعضه أيضا، وفي رجاله ضعف. وبهذا يزول الإشكال، لأن الزيادة المتعلقة بعمر عيسى وعمر محمد عليهما الصلاة والسلام مردودة. ثالثا: رفع عيسى بن مريم إلى السماء حيا ببدنه وروحه، وسينزل آخر الزمان ويكون حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر ما دلت عليه الأحاديث، ولكنه لم ينزل حتى الآن. وما زعمه القاديانيون الأحمديون في عيسى عليه السلام كذب وبهتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك أحاديث صحيحة في عودة النبي عيسى عليه السلام، فهل هي أحاديث مفردة؟ يقصد ربما عزيزي المستمع، هل هي أحاديث أحد؟ والله أعلم. وهل ورد في القرآن نص صريح برجوع النبي عيسى بن مريم عليه السلام؟ وإن عاد فهل يعود كنبي أو رسول؟ نرجو إرشادنا إلى الكتب التي فيها الجواب الكافي الشافي. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، وردت أحاديث صحيحة بنزول نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد رفعه حيا إلى السماء، ويصح الاحتجاج بها سواء كانت متواترة أم أحادا. ثانيا، ورد في القرآن نصوص في رفع عيسى بن مريم حيا إلى السماء ونزوله نبيا رسولا، وذلك امتدادا لنبوته ورسالته قبل رفعه، لكن لا يدعو إلى شريعته، بل يدعو إلى أصول الإسلام التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون جميعا، وإلى الفروع التي جاء بها خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فليست نبوة ورسالة جديدة حتى تتنافى مع ختم النبوات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل نبي الله عيسى عليه السلام ما زال حيا إلى الآن، أو قد مات كسائر الأنبياء؟ والذي دفعني إلى هذا السؤال أنه أصدر أحد علماء كينيا فتوى يقول فيها بأن عيسى عليه السلام قد مات كسائر الأنبياء، وذكر في ذلك أدلة كثيرة، هي استدلاله بالآية 44 من سورة آل عمران، واستدلاله بالآية 34 من سورة الأنبياء، وكذلك أشار إلى الصفحة 79 من الجزء الثالث من صحيح البخاري في تفسير لفظ القرآن إني متوفيك. وقال المفتي: وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في مجمع البحار الأنور، وكذلك أشار إلى الصفحة 37 إلى 44 من كتاب نظرات في القرآن لمحمد الغزالي. ثم قال أي المفتي: إن الذي نفاه القرآن هو القول بأن عيسى قد قتل أو صلب. هذا والجدير بالذكر أن هذه الفتوى قد تمسك بها القاديانية منذ صدورها، كما هو الحال في كينيا وما جاورها من البلاد، بالإضافة إلى أنني في قلق بالغ إزاء هذا، لأنني الآن أعتقد بحياة عيسى عليه السلام وأنه سينزل في آخر الزمان. أفيدوني أثابكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب ولم يمت، بل هو حي حتى الآن، وقد رفعه الله تعالى إلى السماء، وسينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى الحق ويؤمن الناس به حين نزوله حتى اليهود والنصارى، لقوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وكذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا يا شيخنا الكائل يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، الآية. وبالله التوفيق،
0: وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا يا شيخنا الكريم فتاة مسلمة نشأت على عقيدة مؤداها أن المسيح عليه السلام قد أنجاه الله من محاولة

0: ولا الصلب ورفعه إليه بعد أن ألبس أحد أتباعه صورته وصلب بدلا عنه، وأنه عليه السلام سيعود إلى الأرض قبل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال لعنة الله عليه. ولكني منذ أيام قرأت في أحد الكتب وهو مقارنة الأديان والاستشراق للدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، ما معناه أن المسيح لم يرفع وأنه اختفى عن أنظار أعدائه، وأنه مات في مكان ما موتة عادية وقبر كأي إنسان، وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال هي أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية، والمسألة هنا اعتقادية. وهامني أنني قرأت له إن هذا الرأي هو رأي بعض علمائنا الأفاضل أمثال الشيخ المراغي والشيخ شلتوت والشيخ سيد قطب وغيرهم. والحقيقة أنني قد انتابتني حالة من القلق وعدم معرفة الحقيقة، وسؤالي الآن ما هي أحاديث الآحاد، وهل لا يعمل بها كما قال الأستاذ أي أحمد شلبي في المسائل الاعتقادية، وإن ثبت في صحيحي البخاري ومسلم؟ ما هي عقيدة المسلم الواجبة في المسيح عليه السلام؟ ولا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بالشكر، ويدفعني علمي بكرمكم وتفانيكم في خدمة الدعوة إلى ذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه. والآحاد ما فقد شرطا من هذه الشروط. والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن، والآحاد يحتج في الفروع بإجماع ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماء. ومن رأى أن لا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله رأيه، فاحتج به في العقائد والأصول بل احتج بالضعيف منه في ذلك. ثانيا، العقيدة الصحيحة في عيسى عليه الصلاة والسلام هي عقيدة السلف خير القرون، التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير من أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولم يمت، وإنما رفعه الله إليه حيا ببدنه وروحه، وأنه سينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو الناس جميعا إلى الإيمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به جميعا حتى اليهود والنصارى، لدلالة القرآن والسنة الصحيحة الثابتة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال مضمونه: عما إذا كان من الضروري الإيمان بالأمور الآتية في دين الإسلام. أولا، أن عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام رفع إلى السماء بجسده وروحه حيا، لم يمت حتى الآن، ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه، ولكن شبه لهم فزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، ووافقهم النصارى على زعمهم الكاذب لجهلهم. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثانيا، أن عيسى بن مريم ليس ابن لله وليس له أب من البشر ولا غيرهم، بل أمر الله رسوله جبريل عليه السلام أن ينفخ فيها من روحه فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الآيات. ثالثا، شرع الله تعالى الجهاد لنشر الإسلام وتذليل العقبات التي تعترض الدعاة في سبيل الدعوة إلى الحق، والأخذ على يد من تحدثه نفسه بأذى الدعاة إليه والاعتداء عليهم
1: حتى لا تكون فتنة ويسود الأمن ويعم السلام وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى ويدخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبهذا يعلم أن الجهاد شرع لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإدخالهم في دين الله أفواجا حتى لا تكون فتنة، وللدفاع أيضا عن حوزة الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد أرسل صاحبي إلي نشرة أرسل إليكم نسخة منها، أرجو الإجابة على ما يلي. يقول المبشر المذكور: القرآن يشير بكل صراحة إلى الإنجيل والنصارى. القرآن يذكر أن الإنجيل فيه الهداية والنور. سورة المائدة الآية 46. القرآن يقول: إن الإنجيل هداية للبشرية جمعاء. سورة آل عمران الآية 34. القرآن يقول: إن اليهود والنصارى يقرؤون الكتب السماوية. البقرة الآية 113. ويقول: إن النصارى يقضى لهم بموجب الإنجيل. المائدة الآية 47. إذا كان محمد لديه شك حول القرآن، فالقرآن يقول إنه ينبغي له أن يرجع إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى. سورة يونس الآية 95. لم يذكر القرآن قط أن الإنجيل حرف أو أنه غير جدير بالثقة فيه. لو كان الإنجيل محرفا كما يزعم كثير من المسلمين لما قال القرآن إن النصارى أهل الكتاب وإنهم يقرؤون الكتاب السماوي. ولو كان الإنجيل محرفا أو مرفوعا إلى السماء كما يقول كثير من المسلمين لما نصح القرآن وأشار على النصارى بأن يحكموا الإنجيل، لأنه لا يعقل أن يشير القرآن على النصارى بتحكيم إنجيل حرف أو إنجيل رفع إلى السماء. لو كان كتاب أهل الكتاب محرفة لما أشار القرآن على محمد أن يرجع إلى أهل الكتاب. عزيزي المستمع، لازلت أولي قراءة السؤال الذي يستفتي فيه: وهل كان محمد في شك من القرآن؟ القرآن يشير بكل صراحة إلى الإنجيل والنصارى ويذكر أن الإنجيل فيه الهداية والنور. السورة الخامسة الآية 46. وأنه هداية للبشرية جمعاء. السورة الثالثة الآية 34. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ذكر الله تعالى الإنجيل في القرآن وأمر أهله أن يحكموا بما أنزل الله فيه. ومما أنزل الله فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، بل أخذ الله الميثاق على كل نبي أن يؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى بعده. فوجب على عيسى عليه السلام وأمته أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حينما بعثه وبما جاء به لعموم رسالته. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن مصدقا لما قبله من الكتب السماوية مهيمنا عليها، يثبت منها الله ما شاء إثباته وينسخ منها ما شاء سبحانه. وأثنى سبحانه على من آمن به من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وذم منهم من لم يؤمن به، ونقض ما أخذ عليه الله من العهد والميثاق وفسق عن أمر ربه. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إلى أن قال سبحانه: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. انتهى الشريط 36 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 37 إن شاء الله. الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 37 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 7 في المجموعة 4. نواصل قراءة فتوى اللجنة الدائمة على شبهات مبشر صليبي في زعمه أن القرآن شهد للإنجيل بالسلامة وعدم التحريف. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إلى أن قال سبحانه: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وقال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إلى أن قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إلى غير ذلك من الآيات التي نزلت في الثناء على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وذم من كفر به. ثم الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا برسالته، ومع ذلك احتججتم بالقرآن الذي أنزله الله عليه وآمنتم بصلب اليهود عيسى ابن مريم وقتلهم إياه، وزعمتم أن ذلك في الإنجيل، فكذبكم الله كما كذب اليهود في ذلك بقوله سبحانه في محكم كتابه وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وزعمتم أن المسيح عيسى بن مريم ابن الله تعالى الله أن يكون له ولد، فكذبكم في ذلك بل كفركم بقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية. وزعمتم أنه إله مع الله، فكفركم سبحانه في ذلك بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم الآيات. وزعمتم أن الخنزير حلال أكله وتعبدتم بالرهبانية، وكل ذلك ليس في الإنجيل بل هو دين لم يأذن به الله ولا شرعه. فبعد هذا وأمثاله من حقيقة الإنجيل الذي نزل على عيسى، وبعد هذا وأمثاله من افترائكم تدعون أن الإنجيل لم يحرف ولم تخفوا منه شيئا ولم تزيدوا فيه شيئا، ثم بعد تحاولون أن تحتجوا بالقرآن لإثبات مزاعمكم وبدعكم، فتتبعون ما تشابه من القرآن وتتركون محكمة ابتغاء الفتنة وليا بألسنتكم وطعنا في الدين. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الآيات إلى آخر آيات. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلى قوله سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله الآية. فإن لم تفعلوا كنتم ممن قال الله فيهم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. السؤال الثاني: القرآن يقول إن اليهود والنصارى يقرؤون الكتب السماوية كما في سورة البقرة الآية 13 بعد 100. جواب: القرآن يشير بذلك إلى قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وبخ الله تعالى في هذه الآية كل من الفريقين اليهود والنصارى على إنكاره على الآخر ما بيده، تصديقه عنادا منهم وبغيا وعدوانا. فوبخ اليهود على كفرهم برسالة عيسى عليه السلام وما جاء به من التشريع، وهم يتلون الكتاب أي التوراة، وفيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق أن يؤمنوا به وبما جاء به من تشريع الله. ووبخ النصارى على كفرهم بموسى عليه السلام وهم يتلون الكتاب أي الإنجيل، وفيه تصديق ما بين يديه من التوراة التي جاء بها موسى إلا قليلا مما أمره الله أن يحله لهم. وليس معنى ذلك تقرير ما طرأ على التوراة والإنجيل من التحريف، ولا ما أخفاه كل من اليهود والنصارى من كتاب نبيه، بدليل ذكره سبحانه ما جناه كل منهما على كتاب نبيه في آيات أخرى من القرآن الذي يحتجون بما تشابه منه على مزاعمهم تمويها وتلبيسا على الناس. بل يجب ضم سائر المآخذ التي أخذت عليهم بعضها إلى بعض من تحريف بعض النصوص وإخفاء بعضها والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض آخر منه، فإن أصل الكتابين من عند الله، كما أن القرآن نزل من عند الله، وكل منها يصدق بعضه بعضا، وكل الأنبياء يبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم السابق منهم، فيجب الإيمان بهم جميعا وبجميع ما جاءوا به من عند الله تعالى. فمن آمن ببعض ذلك وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. وإليك ما يؤيد ما تقدم من آيات القرآن. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآيات عامة يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الآيات إلى قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه. وهذه الآيات عامة في اليهود والنصارى. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآيات إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. وهذه الآيات عامة في اليهود والنصارى أيضا. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذه الآيات وكثير مما بعدها وما قبلها نزلت في بيان فضائح اليهود، كما نزل فيهم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ولها نظائر في النصارى كإخفائهم البشارة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في إنكاره على النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآيات إلى قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وقال تعالى في اليهود والنصارى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الآيتين إلى قوله سبحانه: إن الذين كفروا. أفبعد هذا يصح أن يقال إن القرآن أثنى على اليهود أو النصارى الذين لم يؤمنوا به بعد نزوله، أو أنه أثنى على ما لعب به اليهود من التوراة، أو على ما حرف من الإنجيل أو زيد فيه كبنوة عيسى لله، أو إلهيته مع الله، أو صلب اليهود إياه، أو قتلهم له، أو كتمان وإخفاء صفة محمد ورسالته؟ إن لم يكن ما ذكر تحريفا وكتمانا وزيادة ونقصا، فماذا يسمى فعل كل من الفريقين بكتاب نبيه؟ السؤال الذي بعده: يقول القرآن إن النصارى يقضى لهم بموجب الإنجيل، السورة الخامسة من القرآن الآيات 47، أي سورة المائدة. جواب: يشير بذلك إلى آية: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية لا حجة فيها للنصارى على ما زعموا، لأن المراد هنا الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه السلام، لا الإنجيل المحرف الذي ذكر فيه بنوة عيسى أو إلهيته مع الله ذكر فيه ذلك من ذكر، أو ذكر في صلب عيسى أو قتله أو موته قبل أن يرفع إلى السماء، أو حذف منه البشارة بمجيء محمد رسولا من عند الله. ثم إذا ضم إلى هذه الآية ما بعدها من قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، دل ذلك على ألا يقضى بموجب الكتب المتقدمة من صحف إبراهيم وموسى وزبور داود والتوراة والإنجيل إلا بما صدقه القرآن منها ولم ينسخه من أحكامها، لقوله في هذه الآية: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقد ثبت في الفقرة الأولى والرابعة من إجاباتنا أن كل من اليهود والنصارى حرف كتاب نبيه، فالواجب في فهم الآيات النظر إليها مجموعة ليستقيم المعنى ويتبين الصواب، لا الوقوف عند المجمل منها ابتغاء الفتنة والتلبيس، شأن من في قلوبهم زيغ ولا هم لهم إلا الجدال بالباطل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. السؤال الذي بعده: إذا كان محمد لديه شك في القرآن، فالقرآن يقول إنه ينبغي أن يرجع إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى في سورة يونس الآية 95. جواب: يشير بذلك إلى قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهذه الآية لا حجة لهم فيها، لأن تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووجوده، إذ قد يتعلق الحكم بشرط ممتنع كما في

عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه بأن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع انتفاء الشرك عنهم بل مع امتناعه منهم، لأنهم قد ماتوا على التوحيد ولأنهم معصومون من الشرك. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل أحدا من أهل الكتاب، لأنه لم يفهم من ذلك الخطاب طلب السؤال لإزالة شك، بل فهم أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون، كما في قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الآية 43 من سورة الرعد. وقوله سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الآية 10 سورة الأحقاف. وقوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، الآية 97 سورة الشعراء. إلى أمثال ذلك من الآيات التي تدل على أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما كذبه فيه المشركون من الدعوة إلى التوحيد، وفي أن الرسل إلى البشر من البشر كما هي سنة الله تعالى الحكيمة. وقد أشار الله إلى ذلك في أول هذه السورة، سورة يونس، قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. مما تقدم من تفسير الآيات القرآنية وبيان المقصود منها على ضوء ما جاء من نظائرها في القرآن مفصلا لها ومحكما، يعين المراد من متشابهها ويعرف الجواب عما ذكره صاحبك الأمريكي المبشر بالنصرانية إلى آخر كلامه، فإنه إجمال لما فصله من الشبهات في صدر كلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل حقا أن سيدنا عيسى عليه السلام ما يزال حيا يرزق في السماء الثالثة؟ ألم يصلب؟ وهل سيعود إلى الأرض مرة أخرى؟ وهل إذا عاد عاد نبيا أو شخصا عاديا؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يصلب عيسى عليه السلام ولم يقتل. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإنما رفع حيا إلى السماء بروحه وبدنه لقوله تعالى: بل رفعه الله إليه. وسينزل آخر الزمان حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإجابة عن شبه حول بعض الأنبياء ومسائل في العقيدة. سؤال: زعم أن عيسى عليه السلام له أب، وقال الزاعم بأن الاعتقاد بأن عيسى ولد من غير أب ليس من عقيدة المسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن زعم أن عيسى عليه السلام له أب مناقض لنصوص القرآن الدالة على أن أم عيسى عليه الصلاة والسلام قد أحصنت فرجها، وأنها لم يمسسها بشر، وأنه كلمة الله جعله آية للناس. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.

0: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الآيات. وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذه الآيات قررت حصانتها وبراءتها من الزنا وصدقها في أنها لم يمسسها بشر، وصرحت بأن عيسى عليه السلام كلمة الله وآيته ألقاها إلى مريم، ودلت على أن حمل عيسى بمريم إنما كان بنفخ جبريل فيها بإذن الله وأمره. فمن أنكر ذلك وزعم أن عيسى كان من أب وأم فهو كافر ملحد في آيات الله، متهم لمريم بالزنا كاليهود، أو مدع أن عيسى عليه السلام ابن لله كالنصارى. سؤال: أنكر كلام عيسى عليه السلام في المهد واستشهد بفقرات من إنجيل لوقا تؤكد أن عيسى كان عمره 12 عاما. جواب: صرح القرآن بأن عيسى عليه السلام يكلم الناس وهو في المهد، ومن كان في المهد لا يعقل أن يكون بلغ من العمر 12 عاما فيما عهد في السنن الكونية وجرت به عادة البشر. قال الله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا. ثم لو كان كلامه في تبرئة أمه مما اتهمها به اليهود من الزنا بعد 12 عاما لما كان ذلك آية ولا دليل على براءتها، لأن من بلغ 12 عاما يمكن أن يلقن الجواب ويفهمه ويجيب بما يراد منه. فلما أنكروا على مريم إشارتها إليه ليجيبهم عنها بما يبرئها من التهمة قال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. نقول لما أنكروا على مريم إشارتها إليه ليجيبهم عنها. الآيات. فمن أنكر كلام عيسى عليه السلام في المهد وزعم أنه حصل منه بعدما بلغ عمرا يتكلم مثله فيه عادة فهو كافر ملحد في آيات الله، مكذب بكتاب الله، متهم لمريم في عرضها، وقد برأها الله من ذلك في محكم كتابه بما لا مجال للشك فيه. ثلاثة: أول الآيات المتعلقة بقتل بني إسرائيل لأنبيائهم بأنها مجرد محاولات. هذا يتبع سؤال السائل بأن الزاعم قد أول الآيات المتعلقة بقتل بني إسرائيل لأنبيائهم بأنها مجرد محاولات للقتل ونفى وقوع القتل. جواب: أخبر الله في آيات القرآن أخبارا صريحة في أن اليهود قتلوا الأنبياء بغير حق، ولم يذكر سبحانه ولو في آية واحدة قرينة أو إشارة تدل على صرف هذه الأخبار عما دلت عليه من قتل اليهود أنبياءهم حقيقة إلى إيذائهم أو إلى مجرد محاولات لذلك. قال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. سورة آل عمران. وقال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سورة آل عمران. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، الآيات من سورة النساء. فمن تأول هذه الآيات ففسر القتل بالضرب أو محاولات القتل دون القتل فقد ألحد في آيات الله وتلاعب بكتاب الله دفاعا عن إخوانه اليهود وانتصارا لهم بالباطل ورضي لنفسه بالكفر دينا. سؤال: ادعى هذا الزعم بأن عيسى عليه السلام صلب ولكنه لم يمت على الصليب. جواب: أخبر الله تعالى عن اليهود بأنهم قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكذبهم في ذلك ونفى نفيا صريحا أن يكونوا صلبوه أو قتلوه. قال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فمن زعم بعد ذلك أن عيسى صلب أو قتل مصلوبا أو غير مصلوب فهو كافر لمناقضته لصريح القرآن. سؤال: قال بأن القضاء والقدر لا دليل لهما في القرآن الكريم. جواب: عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيكون، وأن كل ما علمه وكتبه فهو كائن لا محالة. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فقال: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ومن عقيدتهم أيضا أن مشيئة الله تعالى عامة لكل شيء نافذة في كل شيء، وأنه تعالى قدير على كل شيء فله سبحانه القدرة الشاملة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: والله خلقكم وما تعملون. وقال: إن الله على كل شيء قدير. الوجه الثاني يبدأ حالا. نتبع جواب لجنة الدائمة للإفتاء على مزاعم من زعم بأن عيسى له أب وكذلك على مزاعم أخرى له. ونواصل القراءة في جوابهم على مسألة القضاء والقدر وزعمه أن لا دليل لهما في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال: إن الله على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كمال علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء وكتابته في كتاب عنده فوق عرشه كل ما هو كائن، وإرادته النافذة وقدرته الشاملة. وقد شرحت الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، وقد بينت بيانا واضحا لا شك فيه ولا ارتياب. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، إلى أن قال في آخر الحديث: هذا جبرائيل أتاكم ليعلمكم دينكم. فمن شك في ذلك أو أنكره فهو مخالف لما دلت عليه نصوص الشريعة الإسلامية، خارج عن طريقة أهل السنة والجماعة، سائر على طريقة أهل الزيغ والبدع والفجور الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه ويتأولونه بأهوائهم على غير تأويله، اتباعا لما تشابه من النصوص دون ردها إلى المحكم من الآيات والأحاديث. فصدق فيهم قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سؤال: أول ما نطق الجبل ورفع الطور على بني إسرائيل بأنهم كانوا في أسفل الجبل، وليس المراد أن الجبل ارتفع فوقهم كأنه ظلة. جواب: أخبر الله تعالى في آياته في القرآن الكريم بأنه نطق جبل الطور وأنه رفعه فوق بني إسرائيل حتى صار كظلة عليهم وحتى ظنوا أنه ساقط عليهم. قال تعالى: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الأعراف. وقال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. البقرة. وقال: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. النساء. فهذه أخبار عدة متنوعة متتابعة يؤكد بعضها بعضا، ويفيد كل منها وحده أن الله جعل الجبل فوق رؤوسهم حقيقة، فكيف بها مجتمعة يصدق بعضها بعضا وليس هناك قرينة أو إشارة ظاهرة أو خفية ترشدنا إلى صرف هذه الأخبار عن حقيقتها أو تصرفها عما يتبادر إلى الذهن منها؟ بل دلت قرينة التهديد بالعذاب إن لم يأخذوا ما أوتوا بقوة، ودل شعورهم بأنه واقع بهم على أن الله قد أحال الجبل عن موضعه ونزله من مقره وجعله على ما ذكر في الآيات حقيقة لا تقبل التأويل. فمن تأول نطقه ورفعه عليهم بأنهم كانوا في سفح الجبل فقد ألحد في آيات الله وحرفها عن مواضعها، وكان ممن زاغ قلبه عن الحق وحاد عن جادة الصواب وارتكس في حياة الكفر والضلال، نعوذ بالله من ذلك. سؤال: أنكر إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، وذكر أن أعداءه أعدوا مخططات لذلك ولكن كشفها الله. جواب: دلت النصوص على أن أعداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرادوا به كيدا، وأخبر سبحانه عنهم أنهم قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وأنهم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ودل قوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، على أنهم نفذوا مخططهم الذي كادوا به لإبراهيم عليه السلام وألقوه في النار فجعلها سبحانه بردا وسلاما عليه، كما دلت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفصيل ذلك. فمن أنكر إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار وتأول النصوص الواردة في ذلك على مجرد الكيد والتخطيط لذلك فهو كافر مكذب للقرآن والسنة الصحيحة، قائل على الله بغير علم، ملحد في آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما علم من الدين بالضرورة وأجمعت عليه الأمة. سؤال: قال عند ترجمته للآية 18 من سورة الكهف وهي قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الآية. قال: إن المراد بذلك أن شعوب النصرانية ستنهض بعد تخلف وسيبدأ عهد الاستعمار، وأن هذه الشعوب ستألف تربية الكلاب. جواب: إن القرآن نزل بلغة العرب وبها تعرف مقاصده وتبين معانيه، وقد دل سياق الآيات التي تقص علينا أحوال أهل الكهف ودلت عبارتها وسبب نزولها على أنها تحكي واقعا تاريخيا ماضيا لجماعة من بني إسرائيل كانوا مؤمنين موحدين مخلصين لله لا يعبدون إلا الله، وأنهم اضطهدوا لذلك من قومهم الكافرين، وأنهم كانوا قلة ضعفاء إلى غير هذا من معاني آيات هذه القصة التي تدل قارئها على أنها نزلت في جماعة مؤمنة قد مضت، فمن فسرها بشعوب نصرانية ستجيء إلى آخر ما ذكر من أحوالها فقد ركب رأسه واتبع هواه وكذب ربه وتجنى على القرآن وواقع التاريخ بسلوكه طريق الخرص والتخمين والقول على الله بغير علم. سؤال: قال في ترجمته للآية 32 من سورة الكهف وهي قوله تعالى: أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بأن المراد من هذه الآية التنبؤ بانتصار العرب على الفرس والروم وما تتمتع به بلاد هاتين الإمبراطوريتين من خصوبة وعمران. الجواب: هذه الآية بيان للجزاء الأخروي الذي أعده الله لمن ذكرهم سبحانه في الآية التي قبل هذه الآية ممن آمن إيمانا صادقا وعمل عملا صالحا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن، الآية. بعد بيانه لجزاء الظالمين الذين كفروا وسعوا في الأرض فسادا بقوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فتفسيرنا بما ذكر في السؤال من انتصار العرب على الفرس والروم وتمتعهم بما في أراضيهما من المتع والخيرات الدنيوية تحريف للكلم عن مواضعه ومناقضة لما يقتضيه سياق الكلام، وهو أشبه ما يكون بتأويل الباطنية الذين ينكرون اليوم الآخر وما فيه من جزاء لمن أحسن ولمن أساء. سؤال: أنكر حد الرجم وقال إن الرسول رجم قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة، فلما نزلت آيات النور لم يرجم بعدها. جواب: ثبت في الشريعة الإسلامية رجم من زنى وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملا. أما العمل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون. وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشرك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاه وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاه والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. متفق على صحته. وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير، فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة، فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو لا تراف. متفق على صحته. وثبت عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة أنه قال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وجلدتها بكتاب الله. قال: ذلك ردا على من قال له: جمعت لها بين حدين. سؤال: أول الشياطين في قوله تعالى: ومن الشياطين من يرسون له ويعملون عملا دون ذلك، سورة الأنبياء. وكذلك الشياطين في قوله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص، في سورة صاد، بأن المراد بذلك الأجانب أو أشرار الناس. جواب: أولا، الشياطين كلمة عامة تشمل كل متمرد من شياطين الإنس والجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكن المراد بالشياطين التي سخرها الله لسليمان عليه السلام وأخبرنا الله عنها في آية الأنبياء وصاد، بأن منها من يغوص لسليمان، ومنها من يبني له، ومنها من يعملون له أعمالا أخرى، ومنها من هو مقرن في الأصفاد، شياطين من الجن، بدليل قوله تعالى في سورة سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وذكر الله تعالى في سورة النمل حديث سليمان عليه السلام مع ملئه في إحضار عرش بلقيس أن عفاريت الجن كانت مسخرة لسليمان، فقال: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ثانيا، جعل الله تعالى تسخيره الشياطين لسليمان عليه السلام آية خارقة للعادة كإلانة الحديد وإسالة عين القطر وتسخير الريح والطيور وتعليمه لغة الطير ونحو ذلك من خوارق العادات التي خص الله بها سليمان استجابة لدعائه. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. الآيات. ولو كان المراد بهم في هذه الآيات الأجانب أو شرار الناس ما كان ذلك آية لسليمان عليه السلام ولا خاصا به لحصوله بغيره من البشر. سؤال: قال في آية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سورة سبأ، لأن المراد بدابة الأرض رحبعان ابن سليمان لضعف مملكة سليمان في عهده، والمراد بكلمة من سأته نفوذه. جواب: القرآن نزل بلغة العرب وبها تعرف مقاصده وتفهم معانيه، ولم يعهد في اللغة العربية التعبير بالدابة عن إنسان بعينه لضعفه ولا التعبير بالمنشأة عن النفوذ، وإنما الذي عهد فيها التعبير بالدابة على كل ما داب على وجه الأرض أو عن ذوات الأربع، وليست هناك قرينة تصرفها إلى شخص معين كرحبعان ابن سليمان كما ذكر في السؤال. وكذا الحال في تفسير العصا بالنفوذ، فتفسيرهما بما ذكر ضرب من العبث والتلاعب بآيات الله، ثم هذا التفسير لا يتناسب مع قوله تعالى في آخر الآية فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وبهذا يعلم أن هذا الملحد متلاعبا بكتاب الله يفسره بهواه من غير حجة ولا برهان. سؤال: وقال في ترجمة الآيات المتعلقة بالجن واستماعهم القرآن في سورة الأحقاف وسورة الجن أن المراد بالجن شعوب يهودية ونصرانية، وعلق بقوله إن النبي بشر أرسل إلى البشر وما شأن الجن في ذلك. جواب: ثبت بالأدلة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن. قال الله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، سورة ياسين. والجن من عقلاء الأحياء. قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، سورة التكوين. والجن من العالمين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء. والجن من العالمين. وقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والجن ممن بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والجن من العالمين. وبعد أن بين سبحانه خلقه الإنس والجن وأصل كل منهما الذي منه خلق وذكر كثيرا من نعمه على عباده، أنكر في القرآن الذي هو شريعة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته عامة على الإنس والجن عدم شكرهما نعمه، فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرات عقب النعم الكونية الشاملة لهما وبعد أنواع الجزاء حمل لهما على شكر الله بتوحيده وطاعته وتحذيرا لهم من عواقب الكفر نعمه تعالى عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عموم الرسالة. سؤال: هل رسالة الإسلام في السعودية مقصورة فقط على السعودية دون سائر البلدان الإسلامية؟ وهل كان ذلك في عهد نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ليست رسالة الإسلام في السعودية مقصورة عليها، بل دعاتها يقومون بواجب الدعوة والإرشاد بالسعودية وفي دول أخرى في جميع القارات في حدود طاقاتها، والمسؤولون عن الدعوة من السعودية يستدعون كثيرا من علماء الإسلام وعلى حساب المملكة السعودية ليقوموا بالتدريس وبالوعظ والإرشاد في السعودية وغيرها من دول العالم، ويزيد ذلك في موسم الحج للقيام بواجب الدعوة والإرشاد وبيان ما يلزم في مجامع الحجاج في حدود الطاقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج بعده أديان غير دينه الإسلامي الذي جاء به من عند الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وقال تعالى فيه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لكنه حذر أمته من جميع ما يحدثه الناس على خلاف دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على سبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: رأينا اختلافات كثيرة في بعض الكتب. قرأنا في بعض الكتب أن الرسول هو علي بن أبي طالب، وبعض الكتب قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيها علي هذا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله فهو كافر، يبين له الحق بدليله ويرشد إلى أن محمدا ابن عبد الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا علي. فإن تاب فالحمد لله، وإن أصر قتله ولي الأمر العام لردته بذلك عن الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بأي شيء فضل الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فضل الله عبده ورسوله محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على سائر الخلق والرسل جميعا بفضائل كثيرة، منها أنه سبحانه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأرسله إلى الناس كافة وسائر من أرسل قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين يرسل إلى قومه خاصة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنها تكريمه وتخصيصه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى دون غيره من الرسل، إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة المعروفة من الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الخصائص للسيوطي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كثيرا ما نسمع ونقرأ أن الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وذلك بعدما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. والذي أشكل علي وأريد من سماحتكم تبيينه وتوضيحه هو: هل إن الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم مشافهة، وبذلك تكون هذه تابعة لخصوصياته عليه السلام مشتركا فيها مع أخيه موسى عليه السلام، وأن كلام الله عز وجل في الدنيا ليس خاصا لموسى عليه السلام؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا، مرشديننا في ذلك إلى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، أحاديث المعراج صريحة بأن الله سبحانه كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعلم أنه عليه الصلاة والسلام كليم الله كما أن موسى كليم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل أرسل رسول إلى الجن قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل خلقوا قبل الإنس؟ وما هي شريعتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأهنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذه الآيات وما جاء في معناها دالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، وأن شريعة الجن هي الشريعة الإسلامية، وأما كونهم خلقوا قبل الإنس أو بعدهم فلا أثر له بالنسبة لتكليفهم بالشريعة الإسلامية، وأما كونهم قد أرسل إليهم رسول خاص بهم فلا نعلم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، ثبت ذلك بالسنة الصحيحة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك وأراهم آثارهم. وارجع لتفسير ابن كثير رحمه الله لقول الله تعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. ولسورة الرحمن وسورة الجن، وستجد الجواب عن ذلك مفصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 37 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 8.
1: الوجه الأول يبدأ حالا. وهذا هو الشريط 38 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 8 في المجموعة 4. سؤال: هل الإسراء والمعراج كان في حالة يقظة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل رأى الرسول ربه بعينيه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الإسراء والمعراج حصل كل منهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقظ، كما جاءت بذلك الأدلة الشرعية. ولم ير عليه الصلاة والسلام ربه بعينيه، وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء روحا وجسما معه، أو روحا فقط؟ وما هو الدليل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قول أهل السنة والجماعة إنه عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام ليلة إلى المسجد الأقصى روحا وجسدا، لقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإن كلمة عبده اسم للروح والجسد جميعا، وعرج به كذلك من المسجد الأقصى إلى السماء عليه الصلاة والسلام روحا وجسدا، لثبوت ذلك بأحاديث كثيرة ذكرها ابن كثير وغيره عند تفسيره للآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل معراج النبي عليه الصلاة والسلام مجرد رؤية أم حلم أم حقيقة أسري به روحيا أم جسديا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ليلا، وعرج به ليلا من بيت المقدس إلى السماء السابعة يقظة بروحه وبدنه كذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والأصل في كلمة عبده أنها اسم للروح والبدن، فلا يعدل عن ذلك إلا لدليل. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والرؤيا المنامية لا تكون مصدر فتنة، لأن الإنسان العادي يرى في منامه أنه جاب الدنيا وطار في الهواء وصعد إلى السماء، ولا ينكر ذلك عليه أحد إذا أخبر به، فهي إذن رؤية بصرية. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ثبت معراج المعصوم صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ورد نص في القرآن يدل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة ليلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه رأى جبريل عليهما الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال الله تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسدرة المنتهى وجنة المأوى في السماء السابعة. وقد فسرت الأحاديث الصحيحة قصة الإسراء والمعراج الواردتين في القرآن، وبينت تفاصيلهما تحقيقا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فارجع إليهما في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنن إن أردت التفصيل وزيادة البيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة أسري به بعض أهل النار ممن ارتكبوا الآثام، كيف يتأتى له ذلك ولم تقم القيامة بعد ولم يأتي يوم الحساب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا حق ويجب الإيمان به، ولا يجوز الدخول فيما هو من خصائص الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى هل هو ينسى أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، يجوز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر على ما هو في مجال التشريع، بل يعلمه الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني. وذلك لما سهى في صلاة العصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دعوة الرسل إلى الله. سؤال: على كل مسلم واجب، وهو أن يدعو إخوانه الغافلين والمنغمسين في الملاهي والملذات. ونحن بالجزائر ننظم جولات ونأتي بالجمهور إلى المسجد كي نذكرهم، مصداقا لقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وذلك كي نخرجهم من غفلتهم بإذن الله. لكن بعض المشايخ بالجزائر يقولون: إن إدخال أناس غير متطهرين إلى المسجد حرام، ونحن نرجو من فضيلتكم أن تردوا علينا بنفي هذا الادعاء أو إسناده، ونرجو من فضيلتكم الرد على سؤالنا لو تكرمتم في أقرب الآجال. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة تكون للفرد وللجماعة في المساجد والأندية والجامعات والمدارس وغير ذلك من أماكن التجمع. والدعوة عامة للكافر والفاسق والمؤمن، فالكافر لعله يرجع عن كفره، والفاسق لعله يقلع عن فسقه، والمؤمن يزداد إيمانا وبصيرة. ولا بأس بدخول غير المسلم للمسجد إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل رجاء إسلامه إذا سمع الذكر وحضر حلقة العلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بربط ثمامة ابن أثال الحنفي بسارية من سواري مسجده صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فهداه الله وأسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الدعوة إلى الله توقيفية أو توفيقية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الدعوة إلى الله توقيفية من جهة أن الداعي يتبع في دعوته المنهاج الذي أرشد الله الدعاة إليه من الحكمة والموعظة الحسنة والمناقشة في المسائل الاجتهادية بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق، لا لقصد التغلب على غيره والتعصب لرأي نفسه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. وأنه ينكر المنكر بيده إن استطاع وكان أهلا لذلك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وتتعين على من لا تقوم إلا بهم. أما من جهة الوقوع فهي توفيقية، بمعنى أن من شاء الله تعالى له التوفيق لأداء واجب الدعوة إلى الله شرح صدره لها وهيأ له أسبابها فضلا منه تعالى ورحمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك أناس يذهبون إلى المقاهي والنوادي بحجة الدعوة إلى الله، هل هذا يباح شرعا؟ أن يجلس الإنسان في بيت الشيطان ويذهب ليعرض الإسلام على الذين لا يريدونه يظهر من أفعالهم ذلك، أم ماذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن رجى فيهم الخير جلس إليهم ليرشدهم إلى الحق وينصح لهم به أداء لواجب البلاغ وإقامة الحجة عليهم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغشى مجالس المشركين لدعوتهم إلى الحق، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا انصرف عنهم اتقاء لشرهم وبعدا عن المنكر. سؤال: هل إذا صنعت كوبا مثلا يمكن أن أقول خلقته، أم يكون هذا تدخل في شؤون صفات الله وأسمائه؟ جواب: لا يقول خلقته، لأن خلق الأشياء من اختصاص الله تعالى، لقوله تعالى: الله خالق كل شيء. ولكن يقول: صنعته بإذن الله وحوله وقوته أو فعلته. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن نصرانيا وزوجته أراد الدخول في الإسلام، فأمرهما مقدم الاستفتاء بغسل اليدين وبالنطق بالشهادتين عن طوع ورضا واستسلام والختان، ويسأل هل هذا صحيح أو لا، ويرجو الكتابة إليه بأقوال السلف في ذلك وبالكيفية التي كانت تجرى لدخول الكافر في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوه إلى ذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام حسب أهميتها وما تقتضيه الأحوال. ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية أخرى: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد اختلف السلف في حكم الغسل بالنسبة لمن كان كافرا فأسلم، فقال بوجوبه مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله لما رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، والأمر يقتضي الوجوب. قال الشافعي وبعض الحنابلة: يستحب أن يغتسل إلا أن يكون قد حدثت به جنابة زمن كفره فيجب عليه الغسل. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل بحال. وبكل حال فالمشروع له الغسل لهذا الحديث ولما جاء في معناه. وأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، لكن لو أخرت دعوة من رغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه ويطمئن إليه لكان حسنا، خشية أن تكون المبادرة بدعوته إلى الختان منفرة له من الإسلام. وعلى هذا فما أمرت به الرجل وزوجته عند إسلامهما صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن شخصين كافرين يرغبان في الدخول في الإسلام وطلب منه أن يذهب معه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وإعطائهما مصاحف مترجمة إلى الإنجليزية، وأنه قال لهما: سوف ترسلان إلى المستشفى لعمل التطهير، وسوف تدليان بالشهادتين بحضور الحاكم، فاستعدا بذلك، وذكر أحدهما أنه قد اختتن ويطلب توجيهه بما يجب اتباعه. جواب: إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام. ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أخرى: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله

وفي رواية أخرى فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد روى أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم ما يدل على مشروعية الغسل لمريد الدخول في الإسلام، فينبغي لمثل هذين أن يغتسل وكذلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فورا، ويؤخذان بعد إلى المسجد بعد تطهرهما الطهارة الشرعية، ثم يفهما بالحضور أمام المحكمة الشرعية لإثبات إسلامهما رسميا. أما الختان فواجب على الرجال، سنة في حق النساء، ولكن لو أخر دعوة من يرغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه لكان ذلك حسنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نصنع مع رجل فرنسي جاء ليعلن إسلامه ومعه امرأة مسلمة تقول إنها أحضرته إلى المسجد ليدخل الإسلام ثم تتزوج منه، علما بأنها هي نفسها لا تصلي ولا تلبس حجاب، بل هي بعيدة هنا عن أهلها وذويها، ثم إن رجل نفسه يؤكد أنه يحب أن يسلم رغبة منه في الإسلام، فماذا نصنع معهما؟ وماذا نصنع إن كان قد تزوج بعضهما منذ عام أو عامين وكان منهما أولاد ولم يكن الرجل قد أسلم وإنما جاء ليسلم بعد إذ؟ فهل يقبل إسلامه؟ وهل استبراؤه إياها بحيضة أو حيضتين ينحسب عليهما أم لا؟ وكيف يمكن تصحيح زواجهما والمرأة ليس لها ولي هنا في فرنسا لا أبعد ولا أقرب؟ وما حكم الأولاد؟ هم لا شك أولاد زنا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، يخبر بسروركم بإسلامه وأن دخوله في الإسلام أعظم واجب وأكبر نعمة يهنأ بها. ثانيا، توضح له أركان الإسلام وأصول الإيمان ومعنى الشهادتين ومعنى الإيمان باليوم الآخر والقدر، ويبين له بطلان قول النصارى في عيسى وأن عليه أن يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله كسائر الرسل وليس ابنا لله تعالى، تعالى الله عن قول النصارى علوا كبيرا، ويبين له أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ورسالته عامة للجن والإنس والعرب والعجم، وهكذا يوضح ذلك للمرأة ويطلب منها إسلامها من جديد لأن ترك الصلاة كفر. ثالثا، إذا لم يكن المرأة ولي مسلم قريب أو بعيد فإن رئيس المركز الإسلامي لديكم يتولى عقد النكاح لأنه بمثابة الوالي بالنسبة لأمثال هؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، ورئيس المركز ذو سلطان في محله لعدم وجود القضاة المسلمين في محله. رابعا، ليس هناك حاجة إلى الاستبراء إذا كان اتصاله السابق بها باسم النكاح وأولادهما لاحقون به كما يلحقون في وطئ الشبهة بالنكاح الفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل على المسلم حديثا في الفترة الواقعة بين اقتناعه بالإسلام وإشهار إسلامه ما على المسلمين من فروض وواجبات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا دخل الشخص في الإسلام فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يشرع في حقه بالتدريج حسب الاستطاعة ويعمل به، وذلك من تاريخ اقتناعه بالإسلام. سؤال: هل يجب على المسلم حديثا قراءة الفاتحة والقرآن مكان التسابيح والأدعية الواجب قراءتها في الصلاة؟ وهل هناك ما يجزئ عنها لصعوبتها عليه في البداية؟ جواب: يأتي بالقراءة والذكر في الصلاة كل منهما في موضعه حسب الاستطاعة لعموم قوله تعالى:

0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يقرأ الفاتحة في الركوع ولا في السجود مثلا بدلا عن التسبيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن المسلمين الأجانب في أوروبا يمنحون شهادات خطية تثبت إسلامهم، وذلك من قبل المؤسسات الإسلامية، وما أعرفه أنه لم يكن قد تم إعطاء مثل هذه الوثائق الخطية تشهد للمسلمين بإسلامهم عبر التاريخ الإسلامي. ألا تغني شهادة اثنين من العدول المسلمين وإقرار الأوروبي نفسه بأنه مسلم عن هذه الوثيقة الخطية؟ أليست هذه بدعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يحتاج المسلم إلى هذه الوثيقة لإثبات إسلامه فيما بينه وبين ربه، ولكن قد تتعلق بها حقوق له أو عليه فيما بينه وبين الناس عموما أو بينه وبين الدول، ولذا احتاج إلى إثبات ديانته في البطاقة الشخصية وجواز السفر وحفيظة النفوس وشهادة الميلاد. وقد لا تسعفه البينة أحيانا، كما لو كان مسافرا في بلد لا يعرفه فيها أحد، وكما لو مات بعيدا عن بلده وأصحابه فلا يتعرف عليه إلا بجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت لتعذر البينة غالبا في مثل هذه. وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه الوثيقة وإن كانت بدعة، لكنها ليست بدعة في الدين، والممنوع إنما هو البدعة في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبين أن المردود من البدع ما كان في أمور الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما يتعلق بالصحابة. سؤال: إن كثيرا من الأتراك المسلمين يلعنون معاوية وابنه يزيد على الدوام، فهل هم محقون في لعنتهم أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أما معاوية رضي الله عنه فهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد كتاب الوحي، وأصحابه رضي الله عنهم خير المؤمنين، وقد ورد النهي عن سبهم، ومن باب أولى النهي عن لعنهم، فثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد روي بإسناد جيد في شأن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه الكتاب والحساب، وقه سوء العذاب. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا علم ذلك فمن أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف، من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان معاوية أو غيره رضي الله عنهم جميعا، فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. ب، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جيم، يقولون إن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصحيح، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الحسنات والسوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم ونصيفه إذا تصدق به كان أفضل من جبل ذهب ممن بعدهم، كما سبق بيان ذلك. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مغمور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. دال ويقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والإمساك عما شجر بينهم، فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا من الجانبين طائفة عصمت وطائفة أثمت، فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا، كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح به بين شيعة علي ومعاوية.
1: الثاني يبدأ حالا. نتابع قراءة في فتوى اللجنة الدائمة على سؤال لعن بعض الصحابة كمعاوية وابنه يزيد، ونواصل القراءة في أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دال يقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والإمساك عما شجر بينهم، فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا في الجانبين طائفة عصمت وطائفة أثمت، فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا، كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح به بين شيعة علي ومعاوية، فدل على أنه فعل ما أحبه الله ورسوله، وأن الفئتين ليسوا مثل الخوارج الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، ولهذا خرج علي بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين والجمل وأظهر الكآبة والألم، كما يجب تبرئة الفريقين والترحم على قتلاهما، لأن ذلك من الأمور المتفق عليها، وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة، وقد شهد لها القرآن بأن قتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. والحديث المروي إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون كاذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. معاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل عليا على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ولا كان هو وأصحابه يرون ابتداء علي للقتال، بل لما رأى علي أنه يجب عليهم مبايعته وطاعته إذ لا يكون للناس خليفتان، وأن هؤلاء خارجون على طاعته، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب، وتحصل الطاعة والجماعة، وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم حتى يؤخذ حق عثمان رضي الله عنه من الذين خرجوا عليه وقتلوه ممن هم في جيش علي رضي الله عنه. وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط، وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين، وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فرق، فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه، أو بناء على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه إما تحريما وإما تنزيها، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد الله بن حمار الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. هذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة، فلا يشهد بها على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح، إما بتوبته وإما حسنات وإما مصائب مكفرة وإما شفاعة مقبولة وغير ذلك من المكفرات للذنوب. هذا بالنسبة لمنع سبه ولعنته. وأما بالنسبة لترك المحبة فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يجب محبته، فبقي واحدا من الملوك والسلاطين، ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة، ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نعامل الرجل الذي يسب الأصحاب الثلاثة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، وقد أثنى الله عليهم في كتابه. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، إلى غير هذا من الآيات التي أثنى الله فيها على الصحابة ووعدهم بدخول الجنة. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤلاء السابقين وممن بايع تحت الشجرة، فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لعثمان فكانت شهادة له وثقة منه به، وكانت أقوى من بيعة غيره للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إجمالا وتفصيلا، وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وبشر هؤلاء بالجنة في جماعة آخرين من الصحابة، وحذر من سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمهم، وخاصة الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان المسؤول عنهم، فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وعارضهما بذمه إياهم، وكان محروما من المغفرة التي وعدها الله من جاء بعدهم واستغفر لهم ودعا الله ألا يجعل في قلبه غلا على المؤمنين. ومن أجل ذمه لهؤلاء الثلاثة وأمثالهم يجب نصحه وتنبيهه لفضلهم وتعريفه بدرجاتهم وما لهم من قدم صدق في الإسلام، فإن تاب فهو من إخواننا في الدين، وإن تمادى في سبهم وجب الأخذ على يده مع مراعاة السياسة الشرعية في الإنكار بقدر الإمكان، ومن عجز عن الإنكار بلسانه ويده فبقلبه، وهذا هو أضعف الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف الحكم بهذا الحديث في الفتنة الكبرى أيام الخلافة الرشيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم جميعا، واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين فيما عملوا، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور. والحديث المذكور إنما هو في المسلمين اللذين يقتتلان ظلما وعدوانا لا باجتهاد شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز في حق الصحابة جميعا أن يجهلوا أمرا من أمور القرآن أو لفظة من ألفاظ القرآن بالنظر إلى مجموع الصحابة وليس لأفرادهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز أن يجهل الصحابة جميعا أمرا من أمور القرآن التشريعية أو يخطئوا فيه جميعا، لأن ذلك ينافي نصوص الكتاب والسنة الدالة على ثبوت عصمة الأمة في إجماعها. ويجوز أن يجهل بعضهم الحكم القرآني أو يخطئ فيه ويعلمه غيره، أما إجماعهم على الخطأ فغير جائز ولا واقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من المبشرون بدخول الجنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: المبشرون بدخول الجنة كثيرون من الصحابة، منهم العشرة السابقون، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لما لقب علي بن أبي طالب بتكريم الوجه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تلقيب علي بن أبي طالب بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه، ويقال إنه من أجل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلا، أو لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا ليس خاصا به، بل يشاركه غيره من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هم الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هم كعب بن مالك السلمي، ومرارة بن الربيع العامري، مرارة بن الربيع العامري، وهلال بن أمية الواقفي، وكلهم من الأنصار رضي الله عنهم. وليس المراد من قوله خلفوا تخلفوا عن غزوة تبوك، ولكن المراد أنهم لم يعتذروا كذبا كالمنافقين، بل صدقوا فأرجئوا وأخروا حتى ينزل الله فيهم، فأنزل الله توبته عليهم في آية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء 30 سنة: أنا أول الملوك، من رسالة أبي زيد القيرواني في الجزء الأول الصفحة 26. ما معنى هذا الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو يعلى في المسند، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في السنن. ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في الفتح فقال: أراد بالخلافة خلافة النبوة، وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا خلفاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما يتعلق بأهل الكتاب. سؤال: موقف الإسلام من أهل الكتاب. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية 84 سورة آل عمران. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، إلى آخر الآيات 18 و19 من سورة آل عمران. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، إلى آخر الآيات 12 و100 و13 و100 و14 و100 و15 و100 من سورة آل عمران. وقال جل وعلا: لتجدن أشد الناس، الآيات 81 إلى 85 من سورة المائدة. بحكم عملي واحتكاكي بصليبيين بزمالتي لبعض منهم، فإنه يحدث أحيانا بعض المناقشات: هل دين الإسلام اعترف بالصليبيين أم لا؟ وما موقف الإسلام من النصارى؟ ويستدلون ببعض الآيات من القرآن الكريم التي أوردت آنفا بعضا منها وبغيرها في مواضع كثيرة، وإنما أوردت هذه الآيات الكريمات على سبيل المثال للحصر. بناء على ذلك، فإنني أرجو من علمائنا الأفاضل أن يعطوني الجواب الكافي، ورجائي أن يكون الجواب مبسطا ومقنعا ومزودا بالأدلة والبراهين وبأسلوب هادئ هادف. وهل هناك شيء من هذه الآيات منسوخ؟ لأن النصارى يحتجون علينا بأن البعض منها يناقض الآخر، وإنما دعاني إلى كتابة هذه هو حرص الشديد على الإسلام وأهله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. عزيز المستمع، الجواب هنا مطول يحتاج متابعة وتركيزا. أصول الشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون واحدة، أوحى الله بها إليهم وأنزل عليهم بها كتبه، يوصي فيها سابقهم بالإيمان باللاحق منهم ونصره وتأييده، ويوصي متأخرهم بتصديق من تقدمه منهم، وكل ما جاءوا به من عند الله يسمى دين الإسلام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الآية. وقال عز من قائل سبحانه: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، إلى أن قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الآيات. وقال عز من قائل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ما ذكر من الآيات الدالة بالعموم والخصوص على وحدة أصول التشريع الذي جاءت به الأنبياء من توحيد الله بالعبادة والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر وأصل الصلاة والزكاة والصيام، كقوله تعالى في ذكر دعاء خليله إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، إلى أن قال في حكاية ضراعة خليله إليه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقوله في زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى الآية. وقوله في عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. لكنها اختلفت في كيفياتها، أي الصلاة والزكاة والصيام وتفاصيل فروعها، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وعلى هذا فمن آمن بأصول الشرائع على ما جاء به الأنبياء والمرسلون فقد رضي الله عنهم وكتب لهم السعادة والفلاح، وهم الذين امتدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن آمن ببعض الأصول التي جاءوا بها من عند الله وكافر ببعض فأولئك هم الكافرون حقا بالجميع ضرورة، ولذلك فهم مصدقون ببعضها ومكذبون ببعضها، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله في كتابه وذمهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
0: من أجل هذا أخبر الله سبحانه بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا سواء في حكمه، بل أثنى على طائفة من هؤلاء ومن هؤلاء، وذم طائفة أخرى من الفريقين. أثنى على الذين امتثلوا أمره من اليهود والنصارى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن هؤلاء الذين قال الله فيهم: من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ومنهم بعض النصارى وهم الذين قال الله فيهم: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ومنهم جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أثنى الله عليهم بقوله: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وذم من الفريقين اليهود والنصارى من نافق أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض وكتموا الحق بعدما تبين وحرفوا الكلمة عن مواضعه وافتروا على الله الكذب في أصول الشرائع أو فروعها ونقضوا ما أخذ عليهم من العهد والميثاق. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: أما بالنسبة للذم فقد ذم منهم أيضا الذين قالوا اتخذ الله ولدا واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ورد عليهم فريتهم. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآيات. انتهى الشريط 38 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 39.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
3: دور المرأة في إصلاح المجتمع،
2: لفضيلة الشيخ
3: محمد بن صالح العثيمين.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فيا أيها الأخوات المسلمات، سلام الله عليكن ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكن بكل خير ويمن وبركة. وإنها لفرصة طيبة أن تسمع الأخت المسلمة كلام الله وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تستفسر عما يجيش في خاطرها من أسئلة في دار من دور العلم، وهي الكلية المتوسطة للبنات بجدة. وضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الشيخ الوالد محمد ابن عثيمين، جزاه الله خيراً، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس والمحاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، والداعية الإسلامي المعروف. وعنوان المحاضرة هو دور المرأة في إصلاح المجتمع، ونترك المجال لفضيلته ليحدثنا عن هذا الدور الخطير لهذه المرأة في هذه الحياة، فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا وأثاب.
5: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن أحضر إلى الكلية المتوسطة للبنات في جدة في هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ربيع الثاني عام 1400 لأعبر عما في نفسي عن هذا الموضوع الخطير، وهو دور المرأة في إصلاح المجتمع. فأقول مستعينا بالله عز وجل، طالبا منه التوفيق للصواب والسداد، إن دور المرأة في إصلاح المجتمع دور له أهميته الكبرى، وذلك لأن إصلاح المجتمع يكون على نوعين: النوع الأول الإصلاح الظاهر الذي يكون في الأسواق وفي المساجد وفي غيرها من الأمور الظاهرة، وهذا يغلب فيه جانب الرجال لأنهم هم أهل البروز والظهور. وأما الثاني وهو إصلاح المجتمع فيما وراء الجدر وفي البيوت، فإن غالب مهمته موكول إلى المرأة نفسها، لأن المرأة هي ربة البيوت كما قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب والأمر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأظنه لا ضير علينا إن قلنا إن إصلاح نصف المجتمع أو أكثر يكون منوطا بالمرأة، وذلك لوجهين أو لسببين. السبب الأول أن النساء كالرجال عددا إن لم يكن أكثر، بل هن أكثر من بني آدم، أعني أن ذرية آدم أكثرها النساء كما دلت على ذلك السنة النبوية، ولكنها تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فقد تكون النساء في بلد ما أكثر من الرجال، وقد يكون العكس في بلد آخر، كما أن النساء قد يكن أكثر من الرجال في زمن والعكس في زمن آخر. على كل حال، فعلى المرأة دور كبير في إصلاح المجتمع. وهناك مسألة أخرى تبين أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع، وهي أن نشأة الأجيال أول ما تنشأ إنما تكون في أحضان النساء، وبه يتبين أهمية ما يجب على المرأة في إصلاح المجتمع. ولذلك أي لإصلاح له المجتمع أسباب متعددة، فمنها أولا أن تكون المرأة نفسها صالحة لتكون أسوة حسنة وقدوة طيبة في بنات جنسها. ولكن كيف تصل إلى الصلاح؟ إنها لن تصل إلى الصلاح إلا بالعلم الشرعي الذي تتلقاه إما من بطون الكتب إذا أمكنها ذلك، وإما من أفواه العلماء سواء كان هؤلاء العلماء من الرجال أو من النساء. وفي عصرنا هذا يسهل كثيرا أن تتلقى المرأة العلم من أفواه العلماء، وذلك بواسطة الأشرطة المسجلة، فإن هذه الأشرطة ولله الحمد لها دور كبير في توجيه المجتمع إلى ما فيه الخير والصلاح إذا استعملت في ذلك. إذن فلا بد لصلاح المرأة من العلم، لأنه لا صلاح إلا بعلم، فيتلقى العلم إما من أفواه العلماء وإما من بطون الكتب. ثانيا، لا بد أن تكون المرأة، أو السبب الثاني من إصلاح المرأة للمجتمع، أن يمن الله عليها أي على المرأة بالبيان والفصاحة، بحيث يكون عندها طلاقة لسان وتعبير بيان، تعبر عما في ضميرها تعبيرا صادقا يكشف ما في قلبها وما في نفسها من المعاني التي قد تكون عند كثير من الناس ولكن يعجز أن يعبر عنها، أو يعبر عنها بعبارات غير واضحة وغير بليغة، وحينئذ لا يحصل المقصود الذي في نفس المتكلم من إصلاح الخلق. وبناء على ذلك نسأل: ما هو السبب الذي يوصل إلى هذا، أي يوصل إلى البيان والفصاحة والتعبير عما في النفس بعبارة صادقة كاشفة عما في الضمير؟ نقول: الطريق إلى ذلك هو أن يكون عند المرأة شيء من علوم العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها، وحينئذ لا بد أن يكون للمرأة دروس ولو قليلة بحيث تعبر عما في نفسها تعبيرا صحيحا تستطيع به أن تصل المعاني أو أن توصل، تستطيع به أن توصل المعاني إلى أفئدة النساء اللاتي تخاطبهن. السبب الثالث أن يكون لدى المرأة حكمة في الدعوة وفي إيصال العلم إلى من تخاطب، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه كما قال ذلك أهل العلم، وهي من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يؤتيه الله الحكمة. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما أكثر ما يفوت المقصود ويحصل الخلل إذا لم تكن هناك حكمة. فمن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينزل المخاطب المنزلة اللائقة به، فإذا كان جاهلا عومل المعاملة التي تناسب حاله، وإذا كان عالما لكن عنده شيء من التفريط والإهمال والغفلة عومل بما تقتضيه حاله، وإذا كان عالما وعنده شيء من الاستكبار ورد الحق عومل بما تقتضيه حاله. فالناس على درجات ثلاث: جاهل، وعالم متكاسل، وعالم معاند. ولا يمكن أن نسوي كل واحد بالآخر ولا يمكن أن نسوي كل واحد بالآخر، بل لابد أن ننزل كل إنسان منزلته. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وإنما قال ذلك ليعرف معاذ حالهم حتى يستعد لهم بما تقتضيه هذه الحال ويخاطبهم بما تقتضيه هذه الحال أيضا. ويدل لاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله وقائع وقعت ممن هو أحكم الخلق في الدعوة إلى الله، محمد صلى الله عليه وسلم. ونضرب لذلك أمثلة. المثال الأول فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فتنحى ناحية في المسجد ثم جعل يبول، فأخذت الصحابة الغيرة ونهوه وصاحوا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل زجرهم ومنعهم من أن يصيحوا به، وقال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه، أي على البول، ذنوب من ماء، أي دلو من الماء، ثم دعا الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلنأخذ من هذه القصة عبرا. أولا، أن الصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة وصاحوا بهذا الأعرابي، فيؤخذ من ذلك أنه لا يجوز الإقرار على المنكر، بل الواجب المبادرة بالإنكار على فاعل المنكر. ولكن إذا كانت المبادرة تؤدي إلى أمر أكبر فإن الواجب التأني حتى تزول هذه المفسدة الكبرى. ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل زجرهم أن ينهوا الأعرابي ويصيحوا به. ومنها، أي من هذه من العبر في هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر منكرا لدفع ما هو أنكر منه. المنكر الذي أقره استمرار هذا الأعرابي في البول، والمنكر الذي دفعه بهذا الإقرار هو أن هذا الأعرابي لو قام فإما أن يقوم مكشوف العورة لئلا تتلوث ثيابه بالبول، وحينئذ يتلوث من المسجد بقعة أكبر ويبدو الرجل للناس وهو كاشف عورته، وهاتان مفسدتان. وثانيا، أن هذا الأعرابي إذا لم يقم على هذا الوجه فإنه سوف يستر عورته، ولكن تتلوث ثيابه بما يصيبها من البول. فمن أجل هاتين المفسدتين أقره النبي عليه الصلاة والسلام على استكمال البول، على أنه أيضا قد حصلت المفسدة بالبول في المسجد من أول الأمر، فإذا قام فإن هذه المفسدة الكبرى فإن هذه المفسدة التي حصلت لن ترتفع. فنأخذ من هذه القصة أو من هذه النقطة نأخذ منها عبرة، وهي أن المنكر إذا كان لا يزول إلا إلى شيء أنكر منه فإن الواجب الإمساك دفعا لكبرى المفسدتين بصغراهما. ولهذا أصل في كتاب الله، فقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فكلنا يعلم أن سب آلهة المشركين من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل، ولكن لما كان سب هذه الآلهة يؤدي إلى سب من ليس أهلا للسب وهو الرب عز وجل، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم، وقال نهانا الله سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، أي دلو، ففيه عبرة، وهي أن الأولى المبادرة بإزالة المفسدة، لأن التأخير له آفات. إذ من الممكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر تطهير هذه البقعة من المسجد حتى يحتاج الناس إلى الصلاة فيها فتطهر من أجل ذلك، ولكن الأولى أن يبادر الإنسان إلى إزالة المفسدة حتى لا يعتريه فيما بعد عجز أو نسيان. وهذه نقطة هامة جدا، وهي أن يبادر الإنسان بإزالة المفسدة خوفا من العجز عن إزالتها في المستقبل أو نسيانه. فمثلا لو أصابت الثوب نجاسة وهو ثوب يصلي فيه أو لا يصلي فيه، فالأولى أن يبادر بغسل هذه النجاسة وأن لا يؤخر، لأنه ربما ينسى في المستقبل أو يعجز عن إزالتها إما لفقد الماء أو لغير ذلك. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي أقعده في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبع،

وأنها إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله أو كما قال، ولم يصلح فيها شيء من الأداء والقدر. فشأن المساجد أن تعظم وأن تنظف وأن تطهر، وأن لا يعمل فيها إلا ما بنيت له من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ونحو ذلك. في هذا الحديث من العبر أن الإنسان إذا دعا بالحكمة واللطف واللين حصل من المطلوب ما هو أكبر مما لو أراد معالجة الشيء بالعنف. وقد اقتنع هذا الأعرابي اقتناعا تاما مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال هذه الكلمة المشهورة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع هذا الرجل جانب اللين والرفق، لأنه جاهل بلا شك، فإنه لا يمكن لعالم بحرمة المسجد وتعظيمه أن يقوم أمام الناس ليبول في جانب منه. مثال آخر أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذا جرم عظيم أن يتعمد الإنسان جماع زوجته وهو صائم في رمضان. فماذا عامله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبماذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زجره؟ هل تكلم عليه؟ هل وبخه؟ لا، لأن الرجل جاء تائبا نادما وليس معرضا مستهترا غير مبال بما جرى منه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة ليعتقها كفارة عما وقع منه، فقال: لا. فسأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، فقال: لا. ثم جلس الرجل، فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له: خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. ففي هذه القصة عبر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الرجل ولم يزجر ولم يوبخ، لأنه جاء تائبا نادما. وهناك فرق بين رجل معاند ورجل مسالم جاء يستنجد بنا ويطلب منا أن نخلصه مما وقع فيه. لذلك عامله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة، حيث رده إلى أهله ومعه الغنيمة التي حملها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذا التمر الذي كان مفروضا عليهم لولا فقره أن يطعمه 60 مسكينا. أما المثال الثالث فهو في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني استنكارا لقوله. فقال:

0: وثكل أمياه فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني. أما المثال الرابع فهو في قصة رجل كان عليه خاتم من ذهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الذهب حرام على الأمة على ذكور هذه الأمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بنفسه ورمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاملة فيها شيء من الشدة على هذا الرجل، والظاهر أن هذا الرجل كان قد بلغه الخبر أن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة، فلهذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة التي هي أشد من معاملة من ذكرنا. إذن لابد أن يكون الداعية منزلا لكل إنسان منزلته بحسب ما تقتضيه الحال، فهناك جاهل لا يدري، وهناك عالم لكنه عنده فتور وكسل، وهناك عالم لكنه معاند ومستكبر، فيجب أن ينزل كل واحد من هؤلاء المنزلة اللائقة به. والسبب الرابع من أسباب إصلاح المرأة للمجتمع أن تكون المرأة حسنة التربية لأولادها، لأن أولادها هم رجال المستقبل ونساء المستقبل، وأول ما ينشؤون يقابلون هذه الأم. فإذا كانت الأم على جانب من الأخلاق، بل على جانب من العبادة وجانب من الأخلاق وحسن المعاملة، وظهروا على يدها وتربوا عليها، فإنهم سوف يكون لهم أثر كبير في إصلاح المجتمع. لذلك يجب على المرأة ذات الأولاد أن تعتني بأولادها، وأن تهتم بتربيتهم، وأن تستعين إذا عجزت عن إصلاحهم بأبيهم أو بولي أمرهم إذا لم يكن لهم أب، بولي أمرهم من إخوة أو أعمام أو بني إخوة أو غير ذلك. ولا ينبغي للمرأة أن تستسلم للواقع وأن تقول سار الناس على هذا فلا أستطيع أن أغير، لأننا لو بقينا هكذا مستسلمين للواقع ما تم الإصلاح، إذ أن الإصلاح لابد أن يغير ما فسد إلى وجه صالح، ولا بد أن يغير الصالح إلى ما هو أصلح حتى تستقيم الأمور. والتسليم للواقع أمر غير وارد في الشريعة الإسلامية، ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أمة مشركة يعبدون الأصنام ويقطعون أرحام ويظلمون ويبغون على الناس بغير الحق لم يستسلم، بل لم يأذن له الله عز وجل أن يستسلم للأمر الواقع، بل قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، فأمره أن يصدع بالحق وأن يعرض عن الجاهلين ويتناسى جهلهم وعدوانهم حتى يتم له الأمر، وهذا هو الذي حصل. نعم ربما يقول قائل إن من الحكمة أن نغير لكن لا بالسرعة التي نريدها، لأن المجتمع على خلاف ما نريد من الإصلاح. فحينئذ لا بد أن ينتقل الإنسان الناس لإصلاحهم من المهم بل من الأهم إلى ما دونه، أن يبدأ بإصلاح الأهم والأكثر إلحاحا ثم ينتقل بالناس شيئا فشيئا حتى يتم له مقصوده. السبب الخامس من إصلاح المجتمع، أو السبب الخامس لإصلاح المجتمع، أن يكون للمرأة دور في تثقيف بنات جنسها، وذلك من خلال المجتمع في المدرسة، سواء كانت الدراسة فيها من الدراسات العليا أو فيما دونها، كذلك أيضا من خلال المجتمع فيما بين النساء من الزيارات التي يحصل فيها من الكلمات المفيدة ما يحصل. وقد بلغنا ولله الحمد أن لبعض النساء دورا كبيرا في هذه المسألة، وأنها قد ترتب جلسات لبنات جنسها في العلوم الشرعية أو العلوم العربية، وهذا لا شك أمر طيب تحمد المرأة عليه، وهو ثواب باق لها بعد موتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا كانت المرأة ذات نشاط في مجتمعها في نشر الدعوة من خلال الزيارات أو من خلال المجتمعات في المدارس أو غيرها، كان لها أثر كبير ودور واسع في إصلاح المجتمع. هذا هو ما حضرني الآن بالنسبة لدور المرأة في إصلاح المجتمع وذكر الأسباب التي يكون بها الإصلاح. والله أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: وأخيرا نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة، وأن ينفعنا بما سمعنا. ولا شك أيها الأخوات المسلمات أن المرأة المسلمة إذا صلحت فإن صلاحها سوف يتعداها إلى غيرها، ونبشركن ببشارة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم للمرأة المسلمة المتقية التي أصلحت قلبها والتزمت بالسير على طريق الله. وهذه البشارة للمرأة خاصة وليست للرجل، وهي أنها تخير يوم القيامة في حال دخول الجنة من أي أبواب الجنة شاءت، كما جاء ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة. ومن لديها سؤال فلتتفضل.
2: السؤال يقول: هناك في الكلية من تفتي الطالبات بأن الركوب مع السائق ليس بخلوة، وأن العلماء يختلفون في ذلك، وأن هذا لو فرض أن يكون خلوة فإنه من باب سد الذرائع، وما كان كذلك، وما يباح كما ذكر ابن القيم،
3: وما كان كذلك فإنه يباح.
2: نعم، فما رأيك يا فضيلة الشيخ في هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني أنه يجب الحذر منه كما يجب الحذر من الموت. وهذه عبارة من أبلغ العبارات في الزجر والنهي، لأن الفرار من الموت أمر معلوم بطبيعة البشر، بل حتى بطبيعة الحيوان. فإذا كان خلو الحمو وهو قريب الزوج بزوجة قريبه هو الموت، فهذا يعني أنه يجب الفرار منه. وثبت عنه أيضا أنه خطب فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والمرأة في السيارة وحدها مع السائق الذي ليس بمحرم، وإن كان بعض العلماء قال إنه ليس بخلوة، فإنه إن لم يكن خلوة فهو أشد، لأن السائق يتصرف في السيارة كيفما شاء. وقد وردت علينا أسئلة في هذا الأمر تدل على خطورته، وأن الإنسان مهما بلغ من العفاف فإن الشيطان في هذه الحال يجري منه مجرى الدم ويغريه ويمنيه، وإذا لم تحصل الفتنة في أول مرة فإنها قد تحصل في المرة الثانية أو المرة الثالثة. وأما إفتاء بعض النساء بذلك بناء على خلاف العلماء، فإننا لو أردنا أن نجعل من خلاف العلماء وسيلة إلى الإفتاء بما ظاهر النصوص تحريمه لحصل في هذا خلل كثير، ولكنا من المتتبعين للرخص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تتبع الرخص حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتتبع رخص العلماء، بل الواجب أن يتبع ما قام الدليل عليه من وجوب أو تحريم أو إباحة. وأما قول السائل إن تحريم الخلوة من باب سد الذرائع، فإننا نقول له: ما هو دليلك على أن هذا من باب سد الذرائع؟ قد يكون من باب الغايات وليس من باب الوسائل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخلوة بالمرأة لذاته، أي لذات الخلوة، لا لأنها قد تكون وسيلة إلى الفاحشة، بل تكون هي نفسها غاية مقصودة للشارع، وحينئذ لا يرد ما استشهد به السائل من كلام ابن القيم رحمه الله في أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة، ومثل لذلك ببيع الرطب بالتمر فإنه حرام ولكنه عند الحاجة يجوز كما في العرايا، ومثلوا لذلك أيضا باستعمال الإناء إذا كان مضببا بشيء من الفضة للحاجة إلى لأم الكسر فإنه جائز، مع أن الشرب بآنية الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما حرام. على كل حال نحن نقول في الجواب عن هذا: أولا، من قال إن هذا من باب تحريم، من باب سد الذرائع، وأنه من تحريم الوسائل؟ وثانيا أن نقول إن قوة الداعي في النفس لفتنة المرأة قد يجعل الخلوة شيئا مقصودا وغاية للشرع، ولا سيما إذا كان الراكب شابا والراكبة كذلك شابة. نعم، إلى الآن يجرى. نعم عليكم السلام. نعم
4: الإجابة على أعيد السؤال.
0: نعم السؤال عن المساهمة في شركة صافولة. السؤال عن المساهمة في شركة صافولة وغيرها من الشركات، والجواب عن ذلك أن نقول أو أن نجيب بجواب أعم من السؤال. فالمساهمة في الشركات المطروحة على قسمين: القسم الأول أن تكون المساهمة في دور الربا وهي البنوك، فهذه لا تجوز المشاركة فيها بأي وجه من الوجوه، لأن المشاركة فيها مشاركة في الربا، والربا من أكبر الذنوب، بل إن الله تعالى توعد عليه بعقوبات عظيمة لا يوجد مثلها في أي معصية دون الشرك. وعلى هذا فنقول إذا كانت المساهمة في شيء من البنوك فهي حرام بكل حال، لأن ذلك من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. أما القسم الثاني فهو المساهمة أو المشاركة في الشركات التي لم تنشأ للربا أصلا، وإنما أنشأت للتجارة والتنمية، ولكن قد يحصل فيها شيء من الربا. فنقول في هذا القسم إن الأولى ترك المساهمة فيه، وهو الورع، وهو أسلم للذمة. ولكن لو أن الإنسان قد تورط في ذلك وساهم، أو أراد أن لا يسلك سبيل الورع فساهم، فإنه يبقى على مساهمته، ثم إذا جاءت الأرباح فإن علم مقدار الربا أخرجه، بل إن علم مقدار الربا لم يدخله في ملكه وبذله في شيء من المصالح كسد حاجة الفقير وإصلاح الطرق وإصلاح المساجد والبرادات في الأسواق أو في المساجد وما أشبه ذلك. وإن كان لا يعلم مقدار الربا فإنه يتصدق بنصف الربح، لا يظلم ولا يظلم. وهذا الجواب تندرج فيه المساهمة في صافولة. فنقول الذي يريد أن يسلك سبيل الورع يترك المساهمة فيها، ومن أراد أن لا يسلك هذا السبيل فلا إثم عليه إن شاء الله، ولكن عليه أن يتحرى ما فيه الربا ولا يدخله في ملكه. السؤال عن امرأة لا يرى زوجها أن تتحجب عن إخوانه، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها مع ستر جميع بدنها؟ والجواب: لا، بل الواجب أن تغطي وجهها سواء رضي الزوج بذلك أم لم يرضى، ولكن عليها أن تقنعه بأن كشف الوجه لغير المحارم حرام حتى يقتنع بذلك. فإن لم يقتنع فإن الواجب طلب رضا الله عز وجل وإن غضب الناس، لأن من يلتمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن تخالف ولا يجوز للزوجة ولا لغيرها أن تخالف أمر الله عز وجل من أجل رضا الزوج أو غيره من الناس. سؤال عن امرأة طلقها زوجها وهي حامل على إثر خصام بينهما، ثم بعد مدة طلقها مرة ثانية بالثلاث على إثر خصام بينهما، ثم اتصل بها ثانية بل ثالثة بواسطة الهاتف وقال كنت طلقتك وأنا في حال غضب بالثلاث وأنت الآن طالقة بالمليون. والسؤال هل تطلق هذه المرأة بالمليون أو ماذا؟ الجواب على ذلك أنها لا تطلق بالمليون، لأن الطلاق المحدد شرعا هو الثلاث، ولكن إذا ثبت أن الطلقة الوسطى كانت في غضب شديد لا يملك نفسه فيه فإنها لا تقع، وحينئذ تكون الطلقة الواقعة هي الطلقة الأولى التي طلقها وهي حامل، والطلقة الأخيرة التي طلقها وهو متأني، ولكنه اختار المليون على الواحدة. وفي هذه الحال نقول إذا كان لديهم إشكال في الموضوع فليتصلوا بنا لترتيب الأمر اللازم لإفتائهم. نعم. السؤال عن شراء الإنسان الشيء بالنسبة، يعني أنه يحتاج إلى أثاث للبيت وليس عنده شيء، فيتفق مع الراجحي أو مع غيره على أن يشتري له هذا الأثاث وثم يبيعه عليه بزائد على الثمن الأصلي بالنسبة، فيذهب الرجل المحتاج إلى هذا الأثاث ويشتري الأثاث من التاجر ويقيد الفاتورة باسم الراجح أو الشركة أو التاجر الذي اتفق معه، فأقول إن هذا حرام ولا يجوز، لأنه تحيل على الربا، فإن حقيقة الأمر أن الراجحي مثلا أقرضه ثمن هذه السلعة بربا. ومن المعلوم عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، أما لو اشترى الأثاث من التاجر الذي عنده هذا الأثاث بقيمة زائدة على القيمة الحاضرة وكان شراؤه بثمن مؤجل فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه محذور شرعي. نعم. نعم. وإذا كان الإنسان قد وقع منه هذا العمل فإن الواجب على شركة الراجحي أن تسقط عنه ما أخذت منه من الزيادة. أما بالنسبة للمظلوم الذي أخذت منه هذه الزيادة فإن تمكن من عدم دفعها فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعود لهذه العملية، والراجحي سوف يطالب بحقه. نعم نعم نعم. عليكم السلام. ها هذا السؤال يفهم جوابه مما سبق، فقد قلت إنه إذا كان الأمر قد وقع وأن الرجل اشترى السيارة باسم الراجحي والراجحي باعها عليه بأكثر مقسطة، فهنا الإثم على الراجحي مثلا، وعلى هذا إن كان عالما، لكن إذا لم يكن عالما فلا إثم عليه، ونقول إنه لا يلزمه شرعا أن يدفع إلا قيمة السيارة الأصلية، لكن لو ألزمه الراجحي بالدفع ودفع فإنه لا إثم عليه في هذه الحال، لأنه غير قادر على الامتناع من الدفع. نعم. استماع الأغاني الوطنية أو غير الوطنية ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون معها موسيقى، فهذه فالاستماع إلى هذه حرام بكل حال من أجل ما صاحبها من الموسيقى، لأن الموسيقى من المعازف والمعازف حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكوننا أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. القسم الثاني أن لا تكون الأغاني مصحوبة بالموسيقى ولا بغيرها من آلات العزف، فينظر في هذه الحال إلى موضوع الأغنية، هل هو موضوع شريف ليس فيه ما يخل بالشرف أو المروءة، وليس فيه ما يدعو إلى المجون والعشق والغرام وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به أحيانا إذا لم يفرط في الاستماع إليه. وأما إذا كان موضوع القصيدة سافلا مشتملا على ما لا ينبغي من الغرام والعشق وإثارة كوام النفوس، فإن هذا لا يجوز الاستماع إليه. نعم. إذا هذا تسأل عن زوجها لا يصلي، ولكنه لا يصلي مع الجماعة ويصلي في البيت، فهل تبقى معه أو تطلب فسخ النكاح؟ والجواب على ذلك أنها لا تطلب فسخ النكاح، أي لا يلزمها أن تطلب فسخ النكاح ولها أن تبقى معه، ولكن يجب عليها أن تنصحه دائما وتخوفه من الله وتبين له عقوبة المتخلف عن الصلاة مع الجماعة وتبين له ثواب المصلي مع الجماعة وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، فلعل الله أن يهديه على يديها. نعم. نعم. لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة لا شك أنه من التبرج بالزينة، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه، لأنه من التبرج بالزينة. وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة فإنه أفضل وأطيب للمرأة وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به. نعم نعم. لغرض ايش؟ اين؟ يريد ايش؟ يريد ايش؟ الانجاب. نعم. لا يجوز للمرأة ان تستعمل. نعم. السؤال قبل، السؤال هو ان هو عن المرأة تستعمل حبوب منع الحمل من أجل إكمال الدراسة أو من أجل تأخر الحمل عنها لأن معها ولدا صغيرا، ولكن زوجها لا يريد هذا، أي إنه يريد الإنجاب. والجواب على ذلك أن نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا برضا زوجها مهما كانت الأسباب، كما أنه لا يجوز للرجل أن يمنع ما يحصل به الإنجاب إلا برضا زوجته. ولهذا قال العلماء يحرم على الرجل أن يعزل إلا بإذن الزوجة. ولكن لو أن الزوج أذن لزوجته أن تستعمل ما يمنع الحمل، فما حكم استعمال هذه الحبوب؟ الذي أرى وبناء على ما سمعت من الأطباء أن تحريم استعمالها أقرب من تحليله، وذلك لأنها مضرة جدا على الرحم وعلى الدم وعلى الحمل في المستقبل، فإن كثيرا من الحمل الذي يخرج مشوها يكون من أسبابه أن تستعمل المرأة هذه الحبوب كما حدثنا بذلك. وإذا قدر أنه ليس هناك ضرر وهو تقدير مفروض لا واقع، فإن الذي ينبغي أن لا تستعمل المرأة ما يقلل الإنجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تزوج المرأة الوجود الولود، وذلك من أجل كثرة الإنجاب. والأمة كلما كثر أفرادها زادت عزا واكتفاء بذاتها عن غيرها، ولهذا ذكر شعيب قومه بهذه النعمة فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه النعمة حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرا. والأمم الآن تتباهى بكثرة أفرادها، لأن كثرة الأفراد كما أسلفت فيه عزة الأمة وكرامتها واكتفاؤها بذاتها عن غيرها. نعم. السؤال عن الزوج إذا امتنع من صرف العلاج لامرأته بحجة أن عندها راتبا، والجواب على ذلك أنه لا ينبغي للزوج أن يبخل على زوجه على زوجته بمثل هذا إذا كان غنيا قادرا. أما إذا كان حاله وسطا وهي عندها من المال ما يكفي لكونها موظفة، فإن له الحق في أن يمتنع من ذلك، لا سيما إذا كان العلاج يحتاج إلى مال كثير. وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء الشرع، فمنهم من يرى أن الدواء والعلاج لا يلزم الزوج منه شيء بكل حال، ومنهم من يفرق بين القليل والكثير، ومنهم من يفرق بين عادة وعادة. فإذا كان من المعتاد عند الناس أن الزوج ينفق على زوجته مثل هذا فإنه يجب عليه، وإذا لم يكن هذا من العادة فإنه لا يجب. على كل حال المرجع في هذا إذا كان هناك نزاع إلى المحكمة، وإذا لم يكن هناك نزاع فالصلح يكون قريبا من الطرفين فيصلح بينهما. نعم. أختان أرضعت كل واحدة منهما ابن الأخرى، فما حكم بقية الأخوة؟ الجواب على ذلك أن المرأة إذا أرضعت طفلا صار ولدا لها، وصار أولادها الذكور والإناث إخوة له إيه فقط. وأما من كان في منزلته من الإخوان أو كان فوقه من الآباء والأمهات فإنه لا يؤثر. فهاتان الأختان، لنفرض أن ابن إحداهما اسمه خالد وابن الأخرى اسمه محمد، فإذا رضع محمد من أم خالد صار أخا لجميع أولادها الذكور والإناث، وإذا رضع خالد من أم محمد صار أخا لها لجميع أولادها من ذكور أو إناث. أما إخوة خالد بالنسبة لأخوة محمد فلا علاقة لهم في الرضاع، وكذلك العكس، بناء على القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن الرضاع إنما ينتشر حكمه إلى المرضع وإلى ذريته، لا إلى آبائه وأمهاته ولا إلى إخوانه وأعمامه. عليكم السلام. بالنسبة للإخوة من الأب، يكون إخوة من الأب، يعني مثلا لو أن الرجل له زوجتان فأرضعت إحداهما طفلا، فإن هذا الطفل الذي أرضعته يكون أخا لأولادها من الأم والأب، ويكون أخا لأولاد الزوجة الأخرى من الأب فقط، كما أنه لو كان لأمه التي أرضعت أولاد من زوج سابق فإن أولادها من الزوج السابق يكونون إخوة له من الأم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن المعلوم أن النسب يكون فيه إخوة أشقة، أي من أم وأب، وإخوة من أب فقط، وإخوة من أم فقط. ما كان ثناوية. امرأة قدمت إلى جدة لزيارة ابنتها ولم تكن تريد العمرة، ثم بدا لها بعد أن تعتمر، فمن أين تحرم؟ نقول إنها تحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فقول من كان دون ذلك يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشأ أي من حيث نوى حتى أهل مكة من مكة. ونسأل الله أن يجعل هذه الإجابات نافعة مقربة لنا إلى الله سبحانه وتعالى.
5: أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
6: 9954.
7: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 39 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 9 من المجموعة 4. نتابع الإجابة المطولة للجنة الدائمة في موقف الإسلام من النصارى. الآيات 3 التي بدأت ب وقالت اليهود عزير ابن الله، الآيات فيها وفي غيرها ذم لمن زعم مع كفره أن الجنة وقف عليهم لا يدخلها غيرهم، وقد كذبهم في زعمهم، وبين من هم أهل الجنة حقا، فقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذم منهم أيضا من قتل الأنبياء والصالحين بغير حق، وقالوا قلوبنا غلف، وافتروا على مريم بهتانا عظيما، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وأكلوا الربا، وأكلوا أموال الناس بالباطل، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، وكفرهم جميعا، ورد عليهم مزاعمهم الباطلة، وتوعدهم بالعذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ثنائه تعالى على جماعة من اليهود ومن النصارى، ووصفهم بصفات جعلتهم أهلا للثناء عليهم والفوز بالسعادة والنعيم المقيم، وذلك في موضع خاص، وذمه جماعة أخرى من كلا الفريقين، ووصفهم بصفات استوجبوا بها سخط الله ولعنته وأليم عقابه. لهذا يتبين أن الإسلام وقف من اليهود والنصارى موقف إنصاف وعدل، وأنه لا تناقض بين نصوص الكتاب والسنة في الإخبار عنهم ثناء وذما، فإن من أثنى عليهم يختلفون اختلافا بينا عمن ذمهم، فالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أولئك الذين وسعتهم رحمة الله وحق فيهم ثناؤه وأولئك هم المفلحون. أما الذين كفروا بالجميع أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض وحرفوا ما أنزل في التوراة أو الإنجيل إلى آخر ما تقدم بيانه وما في معناه، فأولئك الذين ذمهم الله وحقت عليهم كلمة العذاب، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى هذا فلا تناقض بين نصوص الأخبار عنهم ثناء على من هم أهل لذلك واعترافا بقدرهم وإنزالا لهم منازلهم، مع ذم آخرين منهم لسوء سيرتهم وفساد عقيدتهم وتغييرهم وتبديلهم لما أنزل إليهم من ربهم أو تقليدهم من فعل ذلك من أحبارهم ورهبانهم على غير هدى وبصيرة، ولا نسخ فيها لعدم تنافيها، بل بعضها يصدق بعضا. ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن من تأمل آيات القرآن والأحاديث الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم واطلع على ما صح من التاريخ وتبرأ من العصبية ولم يتبع الهوى تبين له الحق واهتدى إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في اليهود والنصارى مثلا ممن وصلتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلموا بها لكنهم لم يتبعوه واتبعوا دينهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يعتبرون كفارا ويعاملون معاملة الكفار في أحكام الدنيا والآخرة، ولا ينفعهم تمسكهم بدينهم مع كفرهم بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان الإسلام ناسخا للأديان السماوية السابقة والقرآن الكريم يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وبين كذلك كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى بآيات كثيرة، فلماذا لم يعاملهم الإسلام معاملة الكفار بل أجاز لهم البقاء على أديانهم مع ثبوت تحريفها وبطلانها، كما أجاز لنا الزواج منهم وأكل طعامهم؟ وهل النصارى في هذه الأيام ينطبق عليهم وصف أهل الكتاب ولهم نفس الحكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أصول الدين التي جاء بها الأنبياء واحدة، وهي دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وأما فروعه وهي الشرائع فقد تختلف، وهي التي تقبل النسخ. قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، واللفظ للبخاري. والذي يقع فيه النسخ إنما هو الفروع للأصول. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثانيا أباح الله للمسلمين أن يأكلوا من طعام الذين أوتوا الكتاب وهو ذبائحهم بقوله في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فاشترط في الزواج بالكتابيات أن يكن حرائر عفيفات سواء كن يهوديات أو نصرانيات، مع أن الله تعالى أخبر عن اليهود والنصارى في نفس السورة لأنهم كفار. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، وقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك في نفس السورة. ثالثا خص الله أهل الكتاب اليهود والنصارى بأكل ذبائحهم وزواج المؤمنين بالحرائر العفيفات من نسائهم والاكتفاء بأخذ الجزية منهم بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خصهم بذلك لأنهم أهل كتاب وأقرب إلى المسلمين من سائر الكفار سواهم، ولذا فرح المؤمنون بغلبهم على الفرس ونصرهم عليهم بعدما غلبوا وأقرهم الله على ذلك. قال الله تعالى ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم يجز لهم سبحانه البقاء على الكفر به وما ارتكبوه من تحريف كتبه وجحد رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لهم في ذلك، وإنما شرع لنا ترك قتالهم وعدم أسرهم إذا هم أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، واكتفى منهم بذلك دون غيرهم من سائر الكفار، وذلك هو قول جمهور أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل إذا كان الدين المسيحي الحالي هل هو صحيح أم هو محرف فيه؟ وما الدليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الدين المسيحي حرفه النصارى عما كان عليه أيام نبيهم عيسى عليه السلام بدليل أنهم قالوا المسيح ابن الله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقد رد الله ذلك وكفرهم به. قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلها من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم الآية إلى غير ذلك من النصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هم أهل الكتاب حاليا؟ فالنصارى الصليبيون مثلثون فهم مشركون بالله، واليهود قتلة الأنبياء أعداء محمد صلى الله عليه وسلم مشركون بالله لقولهم نحن أحباء الله ويد الله مغلولة إلى آخره، والكتاب محرف كما هو معروف. إذن أجيبوا من فضلكم بصراحة صريحة، أزيل جزاكم الله خيرا حيرة المتحيرين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى مع شركهم، وقد كان هذا الشرك موجودا فيهم وقت نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر سبحانه عن تأليه النصارى المسيح عليه السلام وجعلهم إياه إلها مع الله يعبدونه معه، فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، كما أخبر عن اليهود أنهم قالوا عزير ابن الله، وأخبر سبحانه عن أهل الكتاب جميعا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأخبرنا سبحانه عن قولهم بالتثليث ونهاهم عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى قوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على شركهم وكفرهم وقت نزول الوحي، وقد سماهم أهل كتاب في غير موضع من القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن كان لنا جيران من كفار أي نصارى فكيف نعاملهم؟ إن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم؟ وهل يجوز لنا أن نظهر لهم سافرات الوجوه أو أن يروا منا أكثر من الوجه؟ وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى، فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم عليها، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود، وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات مما يكشف وما يتزين به من الملابس ونحوها في أصح قولي العلماء، وأن تشتري منهم ما تحتاجين من المتاع المباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ومات على ذلك، فهل نستطيع أن نقول بأنه كافر؟ وما حكم المرتد في الإسلام؟ وهل نستطيع أن نستغفر الله له مثلا اللهم اغفر له ذنبه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فهو كافر، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز الاستغفار له إذا مات على الردة، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لي أجداد ماتوا على الشرك

ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الحكم في من يقول يلعن دين كارتر، يقصد به الرئيس الأمريكي السابق؟ أوليس في هذا اللفظ سب لدين سماوي أنزل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولعن دين من الأديان السماوية كفر، ويجب نصح من صدر منه ذلك وبيان أنه كفر، فإن أصر على السب بعد بيان الحكم فهو كافر، إلا يكون قصد بدين كارتر ما عليه النصارى اليوم من اعتقادهم أن عيسى هو ابن الله، وأنه لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دين باطل وليس دينا سماويا، بل هو دين محدث لا يكفر من سبه أو لعنه. وننصحك بقراءة كتاب الصارم المستول على شاتم الرسول، ففيه من العلم في هذا الموضوع ما لا تكاد تجده في غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الإسلام يسمح لنا جماعة المسلمين أن نتعود عادات أو نتقلد تقاليد غير إسلامية كالأوروبيين وتقاليدهم في لباسهم وأفراحهم، وهل يسمح للعروس أن يدخل على نساء الآخرين والمصور وراءه سواء كان عربيا أم أجنبيا، وليس للعروس ولا للمصورين علاقة تجعلهم محارم لهؤلاء النساء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب على المسلمين والمسلمات أن يحرصوا على الأخلاق الإسلامية، وأن يسيروا على منهج الإسلام في أفراحهم وأتراحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شؤونهم، ولا يجوز لهم أن يتشبهوا بالكفار في لباسهم بأن يلبسوا الملابس الضيقة التي تحدد العورة، أو الملابس الشفافة الرقيقة التي تشف عن العورة ولا تسترها، أو الملابس القصيرة التي لا تغطي الصدر أو ذراعين أو الرقبة أو الرأس أو الوجه. كما لا يجوز أن يتشبهوا بهم في الطعام بأن يأكلوا بشمالهم، أو يأكلوا مختلطين رجالا ونساء يتبادلون تناول الطعام على المائدة وليسوا محارم لهؤلاء النساء، ويتبادلون كذلك كلمات المرح والتسلية والمداعبة كل مع غير زوجته أو محرمه. ولا يجوز للمسلمين والمسلمات أيضا أن يتشبهوا بالكفار في عاداتهم في الأفراح بأن يدخل الرجل على عروسه ومعه المصور وحولها نساء محارم وأجنبيات، فيأخذ لهن صورة أو صورا على أشكال مختلفة، فإن في ذلك الشر الكثير من تصوير ذوات الأرواح وكشف المصورات للأجانب، واطلاع الأجانب على زينة النساء الباطنة في أبهى وأجمل ما تكون من الزينة، واختلاط الرجال بالنساء. وقد حرمت الشريعة الإسلامية ذلك، ونهت عن تشبه المسلمين والمسلمات بالكفار. فينبغي للمسلمين رجالا ونساء أن يحافظوا على دينهم وأن يسيروا على نهجه القويم، فإنه لا خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا نهانا عنه. وقد نهانا عن التشبه بالكفار، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم، وإن لم نفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي المشابهة المنهي عنها؟ هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد أصبح منتشرة ويفعله المسلمون والكفار، وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية؟ وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين؟ ما هو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار؟ هل هو مشابهة فقط وإن كان فيه مشابهة بالكفار؟ فما هي درجة التحريم أو الكراهة؟ هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يدسم العورة؟ إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم؟ هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة، فهل تظل الكراهة موجودة؟ وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات.

0: وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت، أو اتخاذه وشما باليد مثلا تعظيما له واعتقادا لما يعتقدوه النصارى، ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفرا كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور والتبرك بالصليب واتخاذه شعارا، وقد يكون محرما فقط كحلق اللحية وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله. أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة، لأنه من أمور العادات. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الآية. ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته، كالحرير للرجال والذي يصف العورة لكونه شفافة يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقة يحدد العورة لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألفة ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيره من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جاء تعليل إعفاء اللحية والصلاة في النعال وغير ذلك بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس، فهل نترك مثل هذه الأحكام إذا فعلها أولئك المذكورون؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعفي لحيته وأمر بإعفائها، وهو بذلك ممتثل لأمر الله بالاقتداء بإخوانه المرسلين قبله، ومنهم هارون على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، وكان ذا لحية. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأما التعليل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فهو لبيان مخالفتهم لهدي الأنبياء والمرسلين قبله، فهو ينهى عن الاقتداء بهم في مخالفتهم، وليس المراد ترتيب الحكم على العلة وجودا أو عدما، فهم إذا وفروا لحاهم فهم متبعون في هذه الجزئية لهدي من قبلهم من الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الإنس والجن. وأما الصلاة في النعال فهم لا يصلون في نعالهم بناء على قوله تعالى خطابا لموسى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه، وفي هذه الجزئية النسخ حاصل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في النعلي إذا كانتا طاهرتين وأمره بذلك، وكونهم لا يصلون في نعالهم ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول لهم أيضا بدليل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وإذا صلوا في نعالهم فهم متبعون لهدي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نهجر هذه السنة بناء على موافقتهم لنا فيما سنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الأحيان أقوم بالكتابة إلى بعض الهيئات النصرانية المنتشرة في لبنان ومصر وفرنسا وسويسرا وإسبانيا وغيرها، وهم يرسلون لي بعض نشراتهم وكذلك بعض الأسئلة عليها، ومن باب التسلية أو الحصول على معلومات عنهم أقوم بالرد على هذه الأسئلة كما يريدون، فهل يجوز ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر من طلب النشرات والإجابة عليها للتسلية فلا يجوز، وإن كان طلبها للرد عليها وإظهار مثالبها وكشف حقيقتها وبيان الحق فيها فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة الإنجيل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدء الكافر بالسلام. سؤال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء الكفار بالسلام، فهل هذا النهي يقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله لهم، أم هو نهي يشمل كل مبادئة بالتحية؟ وهل يجوز لي أن أبدأ جاريا نصراني بغير قول السلام عليكم ورحمة الله، كأن أقول له صباح الخير، كيف حالك، good morning، صباح الخير بالإنجليزية، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، رواه البخاري ومسلم. فيرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، ونحو ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. صرح بذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في تهنئة النصارى في أعيادهم؟ لأنه عندي خالي جاره صليبي يهنئه في الأفراح وفي الأعياد، وهو أيضا يهنئ خالي في فرح أو عيد وكل مناسبة، هل هذا جائز، تهنئة المسلم للنصراني والنصراني للمسلم في أعيادهم وأفراحهم؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم، لأن في ذلك تعاونا على الإثم، وقد نهينا عنه، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما أن فيه ترددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضا عنهم وعن شعائرهم، وهذا لا يجوز، بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبيين بغضهم، لأنهم يحادون الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولدا. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، الآية. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا: متى ينسب الإنسان إلى اليهودية والنصرانية؟ سؤال: بأي وسيلة يكون الإنسان يهوديا أو نصرانيا؟ بواسطة الأعمال اليهودية أو بواسطة علمهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يكون الإنسان يهوديا باعتقاد عقائد اليهود والعمل بمقتضاها، وكذلك يكون نصرانيا باعتقاد عقائد النصارى والعمل بمقتضاها، وأما مجرد العلم بعقائدهم ولين بما جرى عليه العمل عندهم للوقوف على باطلهم أو للرد عليهم فلا يعتبر بذلك يهوديا أو نصرانيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأيكم في الصليب، وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلى عليه، وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصلبان، فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. صنع الصليب حرام، سواء كان مجسما أم نقشا أم رسما أم غير ذلك. على جدار أو فرش أو غير ذلك، ولا يجوز إدخاله مسجدا ولا بيوتا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد نحو ذلك، ولا يجوز الإبقاء، فليجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك، ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عذاب القبر. سؤال: إني سمعت من علماء الإسلام أن الميت يصير حيا في القبر ويجيب على سؤال الملائكة ويعذب إذا بان منه الكفر وعدم الاستقامة في الإسلام في الحياة الدنيا، وإني كمسلم بمبادئ القرآن ومبادئ الإسلام لم أجد في القرآن الكريم برهانا صريحا يدل على سؤال صاحب القبر وعقابه. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حسب فهم الضعيف أن النفس ترجع إلى ربها بعد خروجها من الجسد، ولم أفهم أن النفس تكون مع جسدها في القبر منعمة. وأيضا يقول الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين إلى آخره. وأفهم من هذه الآية أيضا أن الإماتة مرتان، وقت النطفة ووقت خروج النفس من الجسد، كما أفهم أن الإحياء مرتان، الحياة في بطن الأم ووقت البعث. ولم أفهم من الآية إشارة تدل على سؤال القبر وعذابه. يقول تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إلى آخره. وهذا يدل على أن الكفار نائمون والنوم في القبر ينافي العقاب فيه. وبالنهاية أرجو يا صاحب الفضيلة أن أجد منكم جوابا شافيا لظمئي كما كانت إجاباتكم الدينية دائما. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، أدلة الأحكام الشرعية كما تكون من القرآن تكون من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، لعموم أمره تعالى بأخذ ما جاءنا به من نصوص الكتاب والسنة، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما يشرع لنا بوحي من الله تعالى، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الآيات. ولأن اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عموما دليل على الإيمان بالله ومحبته سبحانه، ويترتب عليه محبة الله ومغفرته لمن اتبعه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولأمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم وحكمه بأن طاعته طاعة لله، قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إلى غير ذلك من آيات القرآن التي أمرت بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وأخذ ما ثبت عنه والعمل به. فالسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم حجة تثبت بها الأحكام عقيدة وعملا، كما أن القرآن حجة تثبت بها الأحكام صراحة واستنباطا على مقتضى قواعد اللغة العربية وطريقة العرب في فهمهم للغتهم. ثانيا، عذاب الكافرين في قبورهم ممكن العقل، وقد دل القرآن على وقوعه، من ذلك قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا بيان واضح في إثبات العذاب في القبر بالنار، لأنه لا غدو ولا عشي يوم القيامة، ولقوله في ختام الآية:
0: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنما يدل على عذاب أدنى قبل قيام الساعة وهو عرضهم على النار، وما هو إلا عذاب القبر. وفرعون وآله ومن سواهم من الكافرين سواء في حكم الله وعدله في الجزاء. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإنه يدل على تعذيب الكافرين عذابا أدنى قبل قيام الساعة، وهو عام لما يصيبهم الله تعالى به في الدنيا وما يعذبهم به في قبورهم قبل أن يبعثوا منها إلى العذاب الأكبر. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من عذاب القبر ويأمر أصحابه بذلك. وثبت أنه بعد أن صلى صلاة كسوف الشمس وخطب الناس أمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، واستعاذ بالله من عذاب القبر 3 مرات في بقيع الغرقد حينما كان يلحد لميت من أصحابه، ولو لم يكن عذاب القبر ثابتا لم يستعذ بالله منه ولا أمر أصحابه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يدخل فيه تثبيت المؤمن وخذلان الكافر عند سؤال كل منهما في قبره، وأن المؤمن يوفق في الإجابة وينعم في قبره، وأن الكافر يخذل ويتردد في الإجابة ويعذب في قبره. وسيجيء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قريبا. ومن أدلة عذاب القبر أيضا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت سؤال الميت في قبره وثبوت نعيمه فيه أو عذابه حسب عقيدته وعمله، بما لا يدع مجال للشك في ذلك. ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم في ثبوت ذلك خلاف، ولذا قال بثبوته أهل السنة والجماعة. ومما ورد في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفر من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله عز وجل: اكتبوا الكتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتم ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. انتهى. ثالثا، ليس بمحال في المعقول أن تسأل الملائكة الموت في قبورهم ويجيبهم الأموات أو يخذلوا جزاء وفاقا بما قدموا، وليس ببعيد في عظيم قدرة الله تعالى وعجائب سننه الكونية أن ينعم المؤمنون في قبورهم ويعذب الكافرون فيها، فإن من أمعن النظر في الكون وضح له عموم مشيئة الله ونفاذها وشمول قدرته تعالى وكمالها وإحكام خلقه ودقة تدبيره وإيداعه لما صوره سبحانه وإبداعه لذلك، وسهل عليه اعتقاد ما وردت به النصوص الصحيحة في سؤال المقبورين ونعيمهم أو عذابهم، وقد ثبت فيها أن الله تعالى يعيد الروح إلى من مات بعد دفنه إعادة تجعله حيا حياة برزخية وسطا بين حياته في دنياه وحياته بعد أن يبعثه الله يوم القيامة، وهذه الحياة الوسط بين الحياتين تؤهله لسماع السؤال والإجابة عنه إذا وفق، وتجعله يحس بالنعيم أو العذاب، وقد تقدمت الأحاديث في ذلك، ولله في تدبيره وخلقه شؤون لا تحيط بها العقول لقصورها ولا تحيلها بل تحكم بإمكانها، وإن كانت تحار في تعليلها وتعجز عن الوقوف على كنهها وحقيقتها وعن معرفة مداها وغاياتها، فعلى الإنسان إذا عجز عن شيء وخفي عليه أمره أن يتهم نفسه بالقصور ولا يتهم ربه في علمه وحكمته وقدرته. وما ذكر في السؤال من الآيات لا يتنافى مع سؤال الميت في القبر ونعيمه أو عذابه، أما قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فإنه خطاب للنفس عند قيام الساعة لا عند خروجها من البدن في الدنيا، بدليل ما سبق من قوله تعالى في نفس السورة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، الآيات إلى قوله تعالى أيتها النفس المطمئنة. وسؤال القبر ونعيمه أو عذابه لما يكون بعد أن يدفن الميت وقبل أن يبعث يوم القيامة. أما قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فإخبار من الله تعالى عن قول الكافرين وهم في النار يوم القيامة إنهم كانوا أمواتا قبل نفخ الروح فيهم وهم في الأرحام، ثم كانوا أحياء بتقدير الله بنفخ الروح فيهم إلى انتهاء آجالهم في الدنيا، ثم صاروا أمواتا من حين انتهاء آجالهم إلى النفخ في الصور نفخة البعث بتقدير الله، ثم أحياهم الله يوم القيامة والنشور، فجرى عليهم الموت مرتين والحياة مرتين، وليس موتهم لهم في القبور بمانع من سؤالهم وجوابهم ولا من نعيمهم أو عذابهم، لأن الله يعيد إليهم أرواحهم نوع إعادة يتمكنون بها من سماع الأسئلة والإجابة عنها والإحساس بالنعيم أو العذاب، كما تقدم تفصيله ودليله في حديث البراء. وليست هذه الحياة إحدى الحياتين المذكورتين في الآية، بل هي حياة خاصة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله. وأما قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فالمراد بمراقدهم مقابرهم التي كانوا فيها وهم أموات لا نيام، وموتهم لا يمنع من سماعهم سؤال الملائكة ولا ينافي إحساسهم بالنعيم أي العذاب حسب عقائدهم وأعمالهم، لما تقدم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وليس بلازم أن ينص على سؤال الميت في القبر ونعيمه أو عذابه في كل موضع، بل يكفي ذلك في بعض الآيات أو الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا مات الإنسان ودخل القبر هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقال له ما نقوله في هذا الرجل؟ والحال قد يموت في الوقت الواحد خلق كثير، وإذا سأله ملكان هل يسألانه بلسانه أو بالعربية أو بالسريانية؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا مات الإنسان ودفن جاءه ملكان وسأله عن ربه ونبيه ودينه بلغة يفهمها، فالمؤمن يسدد في الجواب دون الكافر، ولو تعدد الأموات واتحد الوقت ولا غرابة، فالملائكة لهم شأن غير شأن البشر. ولم يرد أن الميت يرى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فيما نعلم. ونوصيك بمراجعة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الموضوع وغيره زيادة في الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنة في النجاة من عذاب القبر؟ فهل هناك أحاديث نبوية أو أدعية خاصة نقولها يوميا للنجاة من عذاب القبر؟ إنني قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة سورة الملك يوميا، فكم مرة تقرأ هذه السورة في اليوم؟ ومتى هو وقت القراءة؟ ولكم الشكر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنة في النجاة من عذاب القبر هو أداء ما أوجبه الله على العبد وترك ما حرمه عليه، والإكثار من التوبة والاستغفار وفضائل الأعمال، وكثرة الاستعاذة بالله من عذاب القبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في آخر الصلاة من أربع، منها عذاب القبر ويأمر بذلك. أما قراءة سورة الملك للاستجارة بها من عذاب القبر فلا نعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريرة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. رواه البخاري. فهل يصح لنا الاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وهل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياسا على الجريدة، أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبرين ورجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لها في شخصين أطلعه الله على تعذيبهما، وإن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لم يكن منه سنة مضطردة في قبور المسلمين، وإنما كان مرتين أو ثلاثة على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر، ولم يعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة، وهم أحرص المسلمين على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأحرصهم على نفع المسلمين، إلا ما روي عن بريدة الأسلمي أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ولا نعلم أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أهل البرزخ. سؤال: هل صح حديث إن أهل البرزخ يرى بعضهم بعضا أم لا، ويتحدث بعضهم مع البعض؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حديثا يعتمد عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البعث يوم القيامة. سؤال: كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة، وكيف يقوم الأنبياء والأقطاب والأبدال، ومن أول من يكسى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يعيد الله سبحانه خلق الناس يوم القيامة من عجب الذنب، فينبتون منه سويا كما ينبت الزرع من الحب والنخل من النوم، ثم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا سراعا كأنهم جراد منتشر أو فراش مبثوث، لا يضلون طريق الموقف، بل هم أهدى إليه من القطع، كأنهم إلى نصب يوفضون. وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يفيق من الصعق. أما أول من يكسى بعد البعث فخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ نفسي نفسي. ومن قرأ آيات البعث من سورة القمر والمعارج والقارعة وأمثالها يتبين له الكثير مما تقدم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. كتاب بدء الخلق. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، الحديث. وفيهما أيضا: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، الحديث. وانظر تحقيق الحديثين في شرح الطحاوية عند كلام الطحاوي في أحوال الناس يوم القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم المدة بين النفختين، ومن هم الذين لا يموتون بين النفختين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تحديد مدة ما بين النفختين من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل والاجتهاد بل بالسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها عنه حديث صحيح، وإنما ثبت فيها ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق، ف ولم يزد على أن قال 40، ولم يبين هل هي سنون أو شهور أو أيام. وأما من لا يموتون بين النفختين فالله أعلم بهم سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: خلال مطالعتي لكتاب الله العزيز وقفت عند آية كريمة هي قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. والسؤال: ما الحكمة من تقديم الإبل، وما هي الميزة التي تميزت بها الإبل عن سائر الحيوانات؟ فنحن نعلم أن السماء قد رفعها الله، وهذا شيء عظيم بدون أعمدة، فما هو السر في هذا الحيوان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الله تعالى هذه الآيات بعد قوله: هل أتاك حديث الغاشية، استدلالا على البعث يوم القيامة، وتقريرا لقدرة الله سبحانه على إحيائه الخلق بعد موتهم للحساب والجزاء. فإن من قدر على خلق الإبل على هذه الآيات العجيبة وخلق السماوات ورفعها بلا أعمدة نراها، وخلق الجبال في الأرض تثبيتا لها ونصبها عليها كأنها أوتاد حتى لا تميد بمن عليها من الموجودات، وخلق الأرض وتمهيدها حتى تصلح لحياة الخلق فوقها، إن من قدر على ذلك لقادر على أن يحيي الناس وغيرهم من ذوات الأرواح. وإنما قدم الإبل على غيرها من المذكورات لأنها بأيديهم مسخرة لهم، يصرفونها كيف شاءوا، فأركبونها ويحملون عليها أثقالهم إلى بلاد بعيدة لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، ويقطعون بها الفيافي والصحارى مع يسير مؤنتها وصبرها على الجوع والعطش، ومع سهولة قيادها للكبير والصغير، ومع بروكها ونهوضها ليتمكن الناس من ركوبها وتحميلها كيف شاءوا، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي يجنونها من اقتنائها من غير مشقة ولا عناء. وقد خصها الله ببديع تركيب في عظامها يساعدها على حمل الأثقال، وبطول عنق يساعد على نهوضها بثقيل أحمالها كما يساعدها في سيرها، وخصها بأخفاف تساعد على سيرها فيما لا يقوى على السير فيه ذوات الحوافر والأظلاف من الحيوانات. وما يخفى من عجائبها عن الناس كثير، فسبحان من ميزها على ما سواه من الحيوان، وسخرها مع عظيم خلقها ومزيد قوتها لعباده، وذللها لهم رحمة بهم وإعانة لهم على مصالحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 39 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 40.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 40 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 10 والأخير في المجموعة 4. سؤال: محاسبة الناس يوم القيامة. قرأت حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، وإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، إلى آخر الحديث. أفيدونا جزاكم الله عنا وعن عامة المسلمين خير الجزاء، ما معنى هذا الحديث، وما معنى خلص المؤمنون من النار، حيث قد ورد في القرآن العظيم في سورة مريم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، الآية 71. أفيدونا ما معنى الحديث وما معنى الآية جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا عبر المؤمنون عامة على الصراط أوقف منهم من كان عليه مظالم للمؤمنين بمكان بين الجنة والنار، ومنعوا من دخول الجنة حتى يقضى للمظلوم من الظلمة، فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم، حتى إذا نقوا وتظهروا أذن لهم بدخول الجنة. أما من لا مظلمة عليه لأحد، فإن ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فإنه لا يوقف، وأما قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فخبر منه تعالى عن الناس مسلمهم وكافرهم بأنه لا أحد منهم إلا سيرد جهنم، وذلك مرور كل منهم على الصراط المضروب على متن جهنم كالقنطرة مرورا متفاوتا في السرعة والبطء والنجاة من النار والسقوط فيها، فينجي الله المؤمنين من النار ويدع فيها الكافرين، كما قال تعالى عقب هذه الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد أوجب سبحانه على نفسه هذا الجزاء وقضى به عليها قضاء مبرم لا راد لقضائه تعالى ولا تبديل لحكمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الأخرس يحاسب يوم القيامة مسلما أو كتابيا أو كافرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، نعم يحاسب، لأنه مكلف بقدر ما أوتي من قوة الإدراك بالحواس الأخرى وما أوتي من قوة الإدراك العقلي، ولا غرابة في ذلك، فقد أنشئ في العصر الحاضر مدارس لتعليم الصم والبكم للنهوض بهم في التعليم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل. قد جاء في الحديث أن الإنسان لن يدخل الجنة بفضل عمله بل بفضل الله تعالى، أرجو أن تعرفوني بمزيد من الأقوال في هذا الصدد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل العمل سبب، يدل على ذلك قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه باء السبب. وأن ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لن يدخل أحد الجنة بعمله الحديث، فهي باء المقابلة، كما يقال اشتريت هذه بهذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد مع ذلك من عفو الله وفضله ورحمته، فبعفوه ينحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف الحسنات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ذكر في آيات القرآن الكريم الجزاء والثواب والعقاب مقرونة دائما بيوم القيامة، كما في قوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وكذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، إلى ما جاء من الآيات الشريفة عن يوم القيامة. والسؤال: هل ورد في القرآن كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة ما يستدل به على أن حساب العبد يبدأ بدخوله القبر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ليس الجزاء بالثواب والعقاب في القرآن مقرونا بيوم القيامة دائما، بل قد يعجل الله بعض الجزاء لبعض عباده في الدنيا ويؤخر بعضهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الآيات. وقال في نصرة موسى على الكفرة من قومه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الآيات، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن التي تدل على أن الله قد يعجل بعض الجزاء في الدنيا أو يجعله في القبر كما حصل لآل فرعون، أو يؤخره إلى قيام الساعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: وضع ما يغفر للمسلم يوم القيامة من ذنوبه على يهودي أو نصراني، ووقوع الإشكال بذلك مع قول الله تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وأمثالها من القرآن، أرجو سماحتكم التكرم بإزالة اللبس. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أما قوله صلى الله عليه وسلم فيغفرها للمسلمين ويضعها على اليهود والنصارى، فهذا الحديث قد شك راويه فيه، ولا يحتج به مع الشك، ولكونه يخالف ظاهر القرآن الكريم. لكن إن صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إلا الحق، ويجب حمله على ما يوافق الأدلة الأخرى، وذلك بحمله على اليهود والنصارى الذين كانوا سببا في وقوع المسلمين في الذنوب التي غفرت لهم، لقوله سبحانه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل إثم من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ولما جاء في معناه من الأحاديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نعتقد أن الله تعالى يدخل من آمن به من الثقلين الجنة، ويدخل من كفر به منهما النار يوم القيامة، فما منزل الملائكة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قد أخبر الله سبحانه عن الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الآيات، فهم محل كرامته وإحسانه وتحت تصرفه وأمره، فمنهم الموكل بأهل الجنة، ومنهم الموكل بأهل النار، ومنهم حملة العرش، ومنهم الحافون بالعرش، والله أعلم بتفاصيل أعمال بقيتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنواع الشفاعة. سؤال: كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عند ربه يوم القيامة، وكيف يشفع الصحابة والصالحون والملائكة للمذنبين؟ وحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هل صحيح السند، وما معناه إن صح الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة في القرآن، وقد وردت فيها أحاديث صحيحة تفسر ما جاء في القرآن، ومن الحديث الذي أشرت إليه في سؤالك، وهي أنواع. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد، وذكر أيضا رحمه الله يعني ابن القيم، أن الشفاعة ستة أنواع. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليتشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها. الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها، وصاحوا به من كل جانب، ونادوا عليه بالضلال. الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس: شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الطفل الصغير إذا توفي وله سنة يشفع لوالديه ولوالدي والديه؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يشفعه الله في والديه، أما شفاعته لوالدي والديه فإلى الله علم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك من يقول تقريرا أو تحريرا بكفر جماعة من السلف، مثلا شاه ولي الله دهلوي، شاه عبد القادر، شيخ عبد القادر جيلاني وغيرهم الذين عددهم 33 من العلماء والصلحاء، ويقول أيضا: كان الإمام أحمد بن حنبل مشركا، لأنه يكتب في كتابه كتاب الصلاة الإيمان بالحوض والشفاعة، والإيمان بمنكر ونكير وعذاب القبر، والإيمان بملك الموت وقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد بعد القبور في القبور، ويسألون عن الإيمان والتوحيد ويكتب ابن تيمية أيضا: واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال أمه وزوجاته في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما يفعل عنده، فيصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا، وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى للعكس. الآن يا شيخ أسألك: هذان الإمامان كافران مشركان؟ يوجه هذه العبارات المكتوبات بحسب الشريعة النبوية؟ يا شيخ أجبنا جوابا شافيا بالتفصيل حسب الشريعة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، الله يجزيك جزاء حسنا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية من كبار علماء الإسلام، وممن شهد له بالفضل، وكتبهما ناطقة بذلك، وهما من أئمة أهل السنة والجماعة. وما ذكر من الإيمان بالحوض والشفاعة وعذاب القبر ونعيمه، كل هذا حق دلت عليه الأدلة الشرعية الثابتة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في رجل ينكر حديث الشفاعة الذي رواه البخاري في صحيحه، ويقول أيضا: إن في صحيح البخاري أحاديث مدسوسة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن صحيح البخاري تلقاه علماء الأمة بالقبول، فأحاديثه يعتمد عليها في إثبات الأحكام، وتقوم بها الحجة على المخالف، ومن قال إن فيه أحاديث مدسوسة فهو جاهل مخطئ مخالف لإجماع الأمة. وكذا من أنكر حديث الشفاعة العظمى أو أحاديث الشفاعة الأخرى التي رواها البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث، فهو مخالف لأهل السنة والجماعة وسلف الأمة، ذاهب المذهب أهل الزيغ والضلال. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. موت العصاة من أهل النار. سؤال: هل يميت الله العصاة من هذه الأمة إن دخلوا النار مماتة حقيقية؟ وما معنى لا يذوقون فيها الموت؟ هل ورد في ذلك حديث أصلا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يموت الكفار ولا المؤمنون ولا عصاة المؤمنين بعد موتتهم التي ماتوها عند انتهاء أجلهم في الحياة الدنيا، لا موتا حقيقيا ولا موتا غير حقيقي كالنوم، لكن ناسا من عصاة المؤمنين أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا

تكون في حمل السيل. فقال رجل من القوم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية. رواه مسلم في صحيحه. كلمة لا يذوقون فيها الموت بعض آية من سورة الدخان، سيقت ضمن آيات في نعيم المتقين، هي قول الله سبحانه: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دخول ولد الزنا الجنة. سؤال: هل يدخل ابن الزنا الجنة إذا كان تقيا أو لا، لأنه وجد مضغة ذميمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يدخل الجنة ابن الزنا إذا مات على الإسلام، ولا تأثير لكونه ابن زنا على ذلك، لأنه ليس من عمله، إنما هو من عمل غيره. وقد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولعموم قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وما جاء في معنى ذلك من الآيات، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة ولد زنية، فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات، وهو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يدخل ولد الزنا الجنة حيث قيل إن ولد الزنا نجس ولا يدخل الجنة نجاسة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا مات مسلما دخل الجنة، ولا يمنعه من ذلك إن كان ولد زنا وليس بنجس. ووزر الزنا على الزاني لا على من تخلق من ماء الزنا، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النار. سؤال: قال إن النار تفنى، وإن أول نعيم الجنة بأنه من قبيل المجاز والاستعارة، وقال بأن الكافر يخرج من النار. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قامت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن النار لا تفنى، وعلى تخليد الكافرين في النار، وأنهم لا يخرجون منها. قال الله تعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال: ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنك

0: كن ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إلى أن قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. إلى أن قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إلى غير ذلك من الآيات التي يدل كل منها على تخليد الكفار في النار وعدم خروجهم منها وعدم فنائها، فإذا اجتمعت كانت دلالتها على ذلك أقوى وأبعد عن التأويل. أما الجنة فدار الجزاء يوم القيامة لمن آمن وعمل الصالحات، فيها من النعيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يتمتع بها من دخلها متاعا حقيقية حسيا وروحية، ويحيون فيها حياة أبدية لا فناء ولا خروج منها ولا انقطاع لنعيمها ولا نغص ولا كدر بالنصوص القطعية وإجماع أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ يعني بالاستثناء المدة التي شاء الله ألا يكونوا بالجنة قبل دخولها ولذا ختم الآية بقوله عطاء غير مجذوذ تأكيدا لدوام نعيمها يتمتع به من فاز بدخولها. ونظيره الاستثناء في سورة الدخان، قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فاستثنى موتة سابقة من موت منفي مستقبل لإفادة تأبيد الحياة وتأكيد دوامها، أو المراد بالاستثناء بيان عموم مشيئة الله ونفوذها في كل شيء. فدخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، وخلود كل من الفريقين فيما دخل فيه من نعيم أو عذاب، إنما كان بمشيئة الله واختياره وفضله وعدله، لا واجبا عليه عقلا، ولا يحصل كرها عنه، ولا قهرا له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، رواه مسلم. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، إلى أن قال: فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، إلى آخره، رواه مسلم في صحيحه. وأكد سبحانه خلود الجنة والنار وأبديتهما، وخلود المؤمنين في الجنة والكافرين في النار في آيات كثيرة من القرآن. وفصلت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لا يدع مجالا للشك في حقيقته ولا لتأويل النصوص الصريحة، فمن شك فيه أو تأوله فقد اتبع هواه وحرف الكلمة عن مواضعه وكان من الكافرين.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. لازلنا في موضوع النار والجنة. سؤال: تحدث في آخر كتاب له صدر قريبا سماه النار مستشفى، تحدث عن النار وصورها بأنها مستشفى، وأن رحمة الله في الآخرة تشمل الكافر. وفي معرض استشهاده قال: إن القول في ابن آدم المشار إليه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، بأن المراد بابن آدم هنا المسلم فقط، يعتبر ضيقا في الفهم وليس عدلا. جواب: النار تعتبر عقوبة مؤقتة بالنسبة لمن دخلها من عصاة المؤمنين، أما بالنسبة للكافرين فهي عقوبة أبدية لهم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، للأدلة التي تقدمت في الجواب عن السؤالين الماضيين. وعلى هذا فتشبيه النار بالمستشفى خطأ، لأن النار عقوبة لمن دخلها، والمستشفى رحمة لمن دخله، يخدم فيه ويغذى الغذاء النافع له ويعالج من مرضه رجاء الشفاء، فليس دخول المريض فيه لعقوبته وإيذائه، بل لقصد نفعه وعلاجه رحمة به لا سخطا عليه. وأما المراد بابن آدم في الحديث المذكور في السؤال فهو من مات مسلما لا من مات كافرا، للأدلة الدالة على أن من مات على الكفر حابط عمله الصالح فلا يجوز عليه في الآخرة، بل تعجل له طيباته في الحياة الدنيا. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سورة الفرقان. وليس في هذا ظلم ولا جور، لأنه هو الذي ظلم نفسه بكفره الذي حبط به عمله كما أخبر الله الحكم العدل، كما أنه ليس فيه ضيق فهم بل فيه نور بصيرة واهتداء بهدي نصوص الشريعة الواضحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح أن نار الدنيا التي نطهو عليها الطعام هي دخان نار يوم القيامة والعياذ بالله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ليس ذلك بصحيح، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهم 99 جزءا كلهم مثل حرها. رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مصير أهل الفترة. سؤال: أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات بعد دراسة عميقة للإسلام استمرت 7 سنوات، وهي الآن نشطة في الدعوة للإسلام، ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد من رجال ونساء. وفي إحدى جولاتها مع بعض الذين اهتدوا للتعريف بالإسلام والدعوة إليه في إحدى المناطق النائية، وجه إليها أحد البوذيين هذا السؤال: كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلا الآن؟ فهل آباؤنا في النار؟ وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا؟ ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية وتريد منا جوابا شافيا على سؤال الرجل والذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط، وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين، لقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار لما تقدم من الآيتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. خرجه مسلم في صحيحه. والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل، والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في آخره تحت عنوان طبقات المكلفين، فنرى لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يتضمن أن رجلين اختلفا في أهل الفترة، فقال الأول إنهم ناجون وقال الآخر إنهم غير ناجين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إن من بلغته الدعوة للإسلام ممن كان قبله أو في زمنه ولم يجب ومات على ذلك فهو من أهل النار، ومن لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة كما صحت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال يتضمن أن رجلين اختلف في أهل الفترة، فقال الأول إنهم ناجون وقال الآخر إنهم غير ناجين، وقد أجبنا على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ورد حديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أثناء صلاته عمرو بن لحي يتقلب في نار جهنم، وهو أول من أدخل عبادة الأصنام في الكعبة أو في جزيرة العرب؟ وهل يعتبر هذا الحديث الصحيح إن ثبتت صحته دليلا على عدم كراهية استقبال المصلي لمثل تلك المدافئ الكهربائية أو النفطية أو الغازية؟ أفتونا بالحق أثابكم الله تعالى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يطبقون على أنفسهم وعلى عوائلهم الكتاب والسنة، إنك أنت السميع العليم القريب المجيب الدعاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. ولا دلالة في هذه الأحاديث على استقبال النار ونحوها كالآلات الكهربائية والنفطية الخاصة بالتدفئة، ولا أنه رآه وهو في الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مصير أبناء الكفار يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الصحيح من أقوال العلماء أن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاع فهو من أهل الجنة، ومن عصى فهو من أهل النار. وفي هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، جوابا لمن سأله عن أولاد الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقال يا فضيلة الشيخ، إن المولود عندما يولد يكتب على جبينه سعيد أم شقي، فما هو الحكم على من يتوفى وهو صغير لم يحظى بالسعادة ولا الشقاوة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا حكمه في الدنيا حكم أهله، فإن كان بين المسلمين غسل وصلي عليه وله حكمهم في الآخرة، أما إن كان بين المشركين فحكمه حكمهم في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه تبعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من يقتل من أولاد المشركين هم منهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عنصر الشيطان ومصيره يوم القيامة. سؤال يتضمن عن إبليس: هل هو من الملائكة أم من جنس آخر؟ وإذا كان من جنس آخر فما وجه الاستثناء في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يخفى أن الملائكة جنس من مخلوقات الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما إبليس فقد ذكر الله تعالى أنه من الجن، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وذكر تعالى عنه قوله في تبرير امتناعه في السجود لآدم: خلقتني من نار وخلقته من طين. أما وجه الاستثناء في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهو استثناء منقطع كقول القائل: جاء القوم إلا حمارا. وهناك من أهل العلم من يقول: بأن إبليس لعنه الله من جنس الملائكة، إلا أنه عصى الله تعالى وأصر على التمرد والعصيان، فحقت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا، فهل هذا الحديث صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نص الحديث: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق تنقص بعده إلى الآن. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، وهو حديث صحيح ولا غرابة في متنه، فإن له معنيين. الأول: أن الله لم يخلق آدم صغيرا قصيرا كالأطفال من ذريته ثم نما وطال حتى بلغ 60 ذراعا، بل جعله يوم خلقه طويلا على صورة نفسه النهائية طوله 60 ذراعا. والثاني: أن الضمير في قوله على صورته يعود على الله، بدليل ما جاء في رواية أخرى صحيحة: على صورة الرحمن، وهو ظاهر السياق، ولا يلزم على ذلك التشبيه، فإن الله سمى نفسه بأسماء، سمى بها خلقه، ووصف نفسه بصفات، وصف بها خلقه، ولم يلزم من ذلك التشبيه، وكذا الصورة، ولا يلزم من إتيانها لله تشبيهه بخلقه، لأن الاشتراك في الاسم وفي المعنى الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كل منهما، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. السؤال الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. صحيح مسلم. فهل هذا الحديث صحيح؟ جواب: هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، والترمذي في سننه، ولا غرابة فيه، فإن لله أن يخص ما شاء من الأيام بالفضيلة، وأن يكرم من شاء من خلقه بما شاء، كما فضل يوم عرفة ويوم النحر على بقية أيام السنة، وخصهما بمزايا لا توجد في غيرهما. سؤال: هل الشيطان كان من الملائكة قبل أن يأمره الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام؟ جواب: اختلف العلماء في إبليس هل هو من الملائكة أو من الجن، فقال جماعة: هو من نوع من الملائكة، خلقوا من نار السموم، وخلق غيرهم من الملائكة من نور. واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن من الملائكة لما كان مأمورا بالسجود لآدم، ولا أنكر عليه عدم سجوده له، وبأن الأصل في الاستثناء الاتصال بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وقد قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فاستثنى إبليس بعد الملائكة فدل على أنه منهم. وقال آخرون: إنه ليس من الملائكة بل من الجن، لقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولأنه خلق من نار السموم، والملائكة خلقت من نور، ولأن له ذرية تتوالد والملائكة لا تتوالد. واختار ابن جرير الطبري القول الأول، وأجاب عما استدل به للقول الثاني، بأن الملائكة منهم من خلق من نور، ومنهم من خلق من نار السموم، وإبليس من صنف الملائكة الذين خلقوا من نار السموم، وبأنه لا دليل على أن الصنف الذي خلق من نار السموم لا يتوالد، وبأن الله إنما قال فيه: إلا إبليس كان من الجن، من أجل أنه من قبيلة من الملائكة تسمى الجن، أو قيل له جان لاختفائه، كما سمي غيره من الملائكة جنة في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا لاختفائهم، وعلى القول بأنه من الجن يكون دخوله في أمر الله ملائكته بالسجود لآدم من أجل كونه مختلطا بهم. وعلى كل حال هذه مسألة لا تترتب عليها فائدة علمية، والنزاع فيها لا طائل تحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل إبليس من الجن أو من الملائكة؟ جواب: إبليس من الجن وليس من الملائكة. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، الآية من سورة الكهف. وقال تعالى في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وقال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. وقال الحسن البصري ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر، رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. ولكن خان إبليس الطبع، وذلك أنه كان مع الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك بهم، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بمخالفة أمر الله بالسجود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو عقاب الشيطان؟ هل يدخل النار مثل شخص مسلم لم يؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل قط في حياته، أو أن النار درجات مثل الجنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: عقاب إبليس وأتباعه جهنم، كما أخبر الله سبحانه في كتابه. قال تعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. والنار درجات، كما أن الجنة درجات. نبه أهل العلم عليه في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإيمان بالقضاء والقدر. سؤال: ما معنى القدر مع تفصيل شامل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: معناه أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده، وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد خلقه. وهذه هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر على الكمال حتى يكون مؤمنا بها: علم الأشياء كلها قبل وجودها، كتابتها عنده، مشيئته لما وجد منها، وخلق ما أراد خلقه. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب جبريل لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم في صحيحه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه قال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الحديث. وقد أوضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، فنوصيك بمراجعتها وحفظها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو معنى الآيات لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وفمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. فلقد سمعت بعض أهل العلم يقول إن معنى هذه الآيات السالفة الذكر أن الله سبحانه أعطى الإنسان مشيئة ثم تركه يختار لنفسه ما يشاء، ولم يكن لله نعمة وتوفيق خص بهما من آمن، وخذلان خص به من كفر. فهل هذا القول موافق لقول أهل السنة والجماعة؟ وما معنى ولا يظلم ربك أحدا وغيرها من الآيات التي توضح أن الله لا يظلم عباده شيئا؟ ولقد سمعت أهل العلم بعضهم يفسر هذه الآيات بمعنى أن الله سبحانه عادل، فلا يمكن أن يجعل أحدا من الناس كافرا ثم يعذبه على كفره، بل الإنسان هو الذي يبدأ في الكفر والله يزيده في كفره، ولا يمكن أن يبتدئ الله أحدا بالضلال. فهل هذا المعنى والتفسير للظلم المنفي عن الله صحيح؟ لقد قرأت ما كتبه ابن حزم الظاهري في القدر في كتابه الملل والنحل، فهل ما قرره هو مذهب أهل السنة والجماعة أم مذهب الجبرية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وسبق أن صدر منا فتوى في معنى القدر برقم 88,000، هذا نصها: ما معنى القدر مع تفصيل شامل. معناه أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده، وشاء ما وجد منها، وخلق ما أراد خلقه. وهذه هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها. ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر على الكمال حتى يكون مؤمنا بها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب جبريل لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم في صحيحه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه قال له: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الحديث. وقد أوضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، نوصيك بمراجعتها وحفظها. وفتوى أخرى في معنى التسيير والتخيير برقم 13,400، هذا نصها: الإنسان مخير ومسير. أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة، فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار، ويختار ما يناسبه، وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر، الآية. وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة. ثانيا، تفسر الآيات المذكورة في السؤال وما ورد في معناها بأن كل شيء يجري بقدر الله ومشيئته، ومشيئته نافذة، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. وسبق بيان ذلك في الفتوى آنفة، وما ذكرنا هو قول أهل السنة والجماعة. وما ذكر في السؤال من القول بنفي القدر مخالف لما هم عليه. ثالثا، الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه تعالى ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية المجبرة والقدرية النفاة، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رابعا، مما تقدم يتضح لك مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وما سواه باطل. ونوصيك بمراجعة شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للعلامة ابن القيم رحمه الله، فإنه مفيد جدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش. ولازلنا في العقيدة، وهو الشريط العاشر والأخير من المجموعة الرابعة، وسنبدأ بعون الله في المجموعة الخامسة بعنوان: هل الإنسان مسير أم مخير؟ إن شاء الله. الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الواحد والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع العقيدة، وهذا هو الشريط الأول في المجموعة الخامسة. عنوان: هل الإنسان مسير أم مخير؟ السؤال يقول: فهمني بإيجاز عن التسيير والتخيير. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الإنسان مخير ومسير. أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة، فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار، ويختار ما يناسبه، وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر، الآية. وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال مضمونه أن نقاشا دار بين جماعتين في أن الإنسان مسير أو مخير، ويطلب الإفادة على الصواب في ذلك على ضوء الكتاب والسنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، ثبت أن الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وعمت مشيئته وقدرته كل شيء، بيده الأمر كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. وقد دل على ذلك وما في معناه نصوص الكتاب والسنة، وهي كثيرة معروفة عند أهل العلم، ومن طلبها من القرآن ودواوين السنة وجدها. من ذلك قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقوله: الله خالق كل شيء، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا
2: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الآية. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حث على الذكر به عقب الصلاة من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه من سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه النصوص وما في معناها تدل على كمال علمه تعالى بما كان وما هو كائن، على تقديره كل شؤون خلقه، وعلى عموم مشيئته وقدرته، ما شاءه سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن. ثانيا، ثبت أن الله حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه، رحيم بعباده، وأنه تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب، وشرع الشرائع، وأمر كل منهم أن يبلغها أمته، وأنه تعالى لم يكلف أحدا إلا وسعه رحمة منه وفضلا، فلا يكلف المجنون حتى يعقل، ولا الصغير حتى يبلغ، وعذر النائم حتى يستيقظ، والناسي حتى يذكر، والعاجز حتى يستطيع، ومن لم تبلغه الدعوة حتى تبلغه رحمة منه تعالى وإحسانا. وثبت عقلا وشرعا الفرق بين حركة الصاعد على سلم مثلا والساقط من سطح مثلا، فيؤمر الأول بالمضي إلى الخير وينهى عن المضي إلى الشر والاعتداء، بخلاف الثاني فلا يليق في شرع ولا عقل أن يوجه إليه أمر أو نهي. وثبت الفرق أيضا بين حركة المرتعش لمرضه وحركة من ليس به مرض، فلا يليق شرعا ولا عقلا أن يوجه إلى الأول أمر ولا نهي فيما يتعلق في الرعشة لكونه ملجأ مضطرا إليها، بل يرثى لحاله ويسعى في علاجه، بخلاف الثاني فقد يحمد كما في حركات العبادات الشرعية، وقد ينهى كما في حركات العبادة غير الشرعية وحركات الظلم والاعتداء. فتكليف الله عباده ما يطيقون فقط، وتفريقه في التشريع والجزاء بين من ذكروا وأمثالهم، دليل على ثبوت الاختيار والقدرة والاستطاعة لمن كلفهم دون من لم يكلفهم. ثم إن الله تعالى حكم عدل علي حكيم، لا يظلم مثقال ذرة، جواد كريم، يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات، ثبت ذلك بالفعل الصريح والنقل الصحيح. فلا يتأتى مع كمال حكمته ورحمته وواسع مغفرته أن يكلف عباده دون أن يكون لديهم إرادة واختيار لما يأتون وما يذرون، وقدرة على ما يفعلون. ومحال في قضائه العادل وحكمته البالغة أن يعذبهم على ما هم إلى فعله ملجؤون وعليه مكرهون. وإذن فقدر الله المحكم العادل وقضاؤه المبرم النافذ من عقائد الإيمان الثابتة التي يجب الإذعان لها، وثبوت الاختيار للمكلفين وقدرتهم على تحقيق ما كلفوا به من القضايا التي صرح بها الشرع وقضى بها العقل، فلا مناص من التسليم بها والرضوخ لها. فإذا اتسع عقل الإنسان لإدراك السر في ذلك فليحمد الله على توفيقه، وإن عجز عن ذلك فليفوض لله وليتهم نفسه بالقصور في إدراك الحقائق، فذلك شأنه في كثير من الشؤون، ولا يتهم ربه في قدره وقضائه وتشريعه وجزائه، فإنه سبحانه هو العلي القدير الحكيم الخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وليكف على الخوض في ذلك الشأن خشية الزلل والوقوع في الحيرة، وليقنع عن رضا وتسليم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما حاموا حول هذا الحماء، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. روى البخاري من طرق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله تعالى للعسرى. رواه أيضا مسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. توفيق الله العبد للإيمان. سؤال: هل يوفق الله تعالى العبد للإيمان ابتداء، أم العبد يختار الإيمان والله يوفقه ويمده؟ وهل يخذل الخالق العبد ابتداء قبل اختياره للكفر، أم العبد يختار الكفر ثم يخذله الله؟ هل علم الله بسابق علمه الأزلي بأن من عباده من سيختار الهدى بملء إرادتهم وطوعهم واختيارهم، فكتبهم من أهل السعادة قبل أن يخلقهم، وأن من عباده من سيختار الضلال بملء إرادتهم وطوعهم واختيارهم فكتبهم من أهل الضلال؟ أم الأمر تقدير مع التسليم بأن الله تعالى عادل حكيم عليم يفعل ما يشاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: بعث الله سبحانه الرسل وأنزل عليهم الكتب مبشرين ومنذرين إلى جميع الأمم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ووفق من شاء من عباده إلى الإيمان فضلا منه ورحمة، وخذل من شاء منهم فلم يوفقه للإيمان حكمة منه وعدلا، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما علم سبحانه في علمه السابق قبل خلق الخلق أن من عباده مؤمنين سيدخلهم الجنة، وأن منهم كافرين سيدخلهم النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا شاب أعاني من حالة نفسية صعبة للغاية، وكنت دائما حتى الآن أتمنى الموت ليرتاح الإنسان. هذه الفتوى تحت عنوان تمني الموت، ويسأل السائل: هل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن يتمنى الموت ليرتاح؟ وماذا أعمل؟ لأن ديني وإسلامي ضعيف، وأهلي يلومونني، وكل الناس يلومونني. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز لك أن تتمنى الموت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وننصحك بالتوبة والاستغفار وكثرة الطاعات والمحافظة على الفرائض والقرب من أهل الخير وكثرة مجالستهم والبعد عن الأشرار ومجالستهم، عسى الله أن يعافيك ويشرح صدرك للحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المولود يولد على الفطرة. سؤال: الحديث الشريف يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، الحديث. وحديث آخر يقول: يكتب رزقه وعمله، وشقي أو سعيد. أريد التفصيل والبيان، وما الفرق بين الحديثين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: حديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البيهقي والطبراني في المعجم الكبير، وأخرجه الإمام مسلم بلفظ: كل إنسان تلده أمه على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأخرجه الإمام البخاري بلفظ: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء؟ ومعنى ذلك أن الإنسان مفطور على الإسلام بالقوة، لكن لا بد من تعلمه بالفعل. فمن قدر الله أن يجعل أناسا من أهل السعادة، فيهيئ الله لهم من يعلمهم سبيل الهدى، فيصير الفرد منهم مهيئا بالفعل. ومن خذله الله وأشقاه سبب له من يغير فطرته ويثني عزيمته، كما جاء في تحويل الأبوين لابنهما إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. ثانيا، في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومعنى كتابة الشقاوة والسعادة أنها كتابة أزلية باعتبار ما سبق في علم الله، وأن الخواتيم تكون بحسب ما سبق في علم الله. ثالثا، بتأمل معنى الحديث الأول والحديث الثاني بالنظر لمحل السؤال يتبين أنه لا معارضة بينهما، فإن الإنسان مفطور على الخير بالقوة، فإن كان من أهل السعادة في علم الله وبحسب الخاتمة هيأ الله له من يدله على طريق الخير، وإن كان من أهل الشقاوة في علم الله قيض له من يصرفه عن طريق الخير ويصاحبه في طريق الشر ويحثه عليه ويلازمه حتى يختم له بخاتمة سيئة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة، ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيتين. وفي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة والشقاوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال تحت عنوان: التسخط وعدم الرضا بالقدر، ما حكم الدين في شأن جمعين من المسلمين؟ الأول يملك المال بلا حساب، والجمع الآخر لا يعرف حتى على سبيل المثال شكل المال وفي أمس الحاجة إليه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، الآيات. لكن إن كسب

لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن لم يؤت حظا من المال لعجزه عن الكسب له أو لأن الله تعالى لم يهيئ له الأسباب ابتلاء وامتحانا حكمة منه عدلا، فالواجب عليه الصبر والاحتساب والأخذ في الأسباب المباحة المقيدة حسب الطاقة. وقد جعل له سبحانه حقا في مال الأغنياء من الزكاة وغيرها، وعلى ولاة الأمور أن يعولوه ويعطوه ما يسد حاجته رحمة به وأداء لواجب الأخوة وشكرا لنعمة الله، والله أرحم بعباده منهم بأنفسهم. ومن كان قلة ذات يده لكسله وتقاعده عن الكسب اعتمادا على فضول أموال الناس وما يأتيه من فتات موائدهم، فقد أساء إلى نفسه وأهانها بوقوفه ذليلا أمام أعتاب الأغنياء، وخالف شريعة ربه التي حثت على الكسب وعلى عزة النفس وحذرت من البطالة وإراقة ماء الوجه. ولا يظلم ربك أحدا، بل هو حكم عدل لطيف بعباده عليم خبير يصرف الأمور كلها بمشيئته وحكمته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفطر في نهار رمضان لما رأى الله عز وجل قد أعطى غيره الذي لم يجد في عمله ولم يعطه هو، حيث إنه كان مجدا في عمله، ثم تدارك نفسه بعد ذلك وندم، فماذا يفعل وما حكم اليوم الذي أفطره؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا كان الواقع كما ذكر فعمل ذلك الشخص ضلال مبين، فإنه سخط على قضاء الله واتهم سبحانه بالظلم، والله سبحانه عليم حكيم لا يظلم مثقال ذرة، لكنه قد يعطي الفاجر استدراجا ويدخر عطاءه للمطيع ليضاعفه له يوم القيامة فضلا منه وإحسانا. وعلى ذلك الشخص أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما فرط منه ويعزم على عدم العودة إليه، وعليه قضاء اليوم الذي أفطره فقط إذا كان بغير جماع، فإن كان فطره بجماع فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، 30 صاعا من قوت البلد لكل واحد نصف صاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: امرأة قلقة لكونها لم تحمل وتلجأ أحيانا إلى البكاء والتفكير الكثير والزهد من هذه الحياة، فما هو الحكم وما هي النصيحة لها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا ينبغي لهذه المرأة أن تقلق وتبكي لكونها لم تحمل، لأن إيجاد الاستعداد الكوني في الرجل والمرأة لإنجاب الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو جمعا بين الذكور والإناث، وكون الرجل والمرأة لا ينجبان، كل ذلك بتقدير الله جل وعلا. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهو جل وعلا عليم بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام، قدير على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك. وللسائلة أسوة في يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، فإن كل منهما لم يولد له، فعليها أن ترضى وتسأل الله حاجتها، فله الحكمة البالغة والقدرة القاهرة. ولا مانع من عرض نفسها على بعض الطبيبات المختصات، والطبيب المختص عند عدم وجود الطبيبات المختصة، لعله يعالج ما يمنع الإنجاب من بعض العوارض التي تسبب عدم الحمل. وهكذا زوجها ينبغي أن يعرض نفسه على الطبيب المختص، لأنه قد يكون المانع فيه نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عدم الندم على ما فات.

0: ما العصمة التي تعصمني من الندم إذا ما رأيت زميلاتي وقد تخرجنا؟ وليكن لدى سماحتكم علم بأن جميع من حولي، أبي وأمي وإخوتي وزوجي، قد تركوا الأمر لي، حيث إنهم يخافون أن أترك لهم عواقب الأمور، وحيث إنني كنت أعاني من مرض نفسي، وهذا يجعل طبعاتي متغيرة، فأخشى أن يأتي يوم ولا أطيق حياة الزوجية وأفر من المنزل. أما عن زواجي فما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي، وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين؟ لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس، فيحلون هذا ويحرمون ذاك دون علم. إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمون، ولكنني أحرج من أن أسألهم في أي شيء من قبيل ذلك، وأنا لا أستطيع أن أقطع الأمر بخصوص الدراسة قطعا أكيدا، فأرجو أن تساعدني سماحتك بالرد الذي يقيني شر الخطأ والمعصية، ولسوف يجزيك الله كل الخير إن شاء الله. وإن كنت أرجو من سيادتكم أن ترسلوا إلي بعض الكتب عن علاج المرض النفسي بالطريقة الإسلامية، أو عن حياة الأسرة الإسلامية وكيفية المساهمة والمشاركة في بناء المجتمع الإسلامي، وكيف أستطيع المداومة على الصلاة وحفظ الصوم وحفظ النفس في كل وقت من كل ما يمسها. إنني محتشمة وعلى قدر من الدين والحمد لله، فرجائي من سماحتكم مساعدتي، ولسماحتكم كل الخير عند الله إن شاء الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، واجب المسلم إذا اختار أمرا ما يظن الخير فيه وجاء الأمر بخلاف ما ظنه ألا ييأس ولا يأسف على ما فاته، بل يحمد الله على ما حصل له، ويرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدبرها بحكمة ومصلحة يعلمها، يظهرها تارة ويخفيها ابتلاء وامتحان تارة أخرى. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثانيا، يشرع في حقك أن تعاشري زوجك وتعامليه بالحسنى والمعروف، وأن تقومي له بمثل ما يقوم به أمثالك لأزواجهن. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وأن تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن تيسر لك قراءة سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه أزواجهن من خدمة فذلك حسن وسيفيدك إن شاء الله. ثالثا، عليك أن تعتصمي بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكوني على صلة دائمة بكتابه سبحانه تلاوة وتدبرا وعلما وعملا، ففيه الضمان والأمان. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. رابعا، ما دام أبوك وأمك وزوجك وإخوتك قد تركوا الأمر لك، فنوصيك بأن تفوض الأمر إلى الله وتسأليه العون والتوفيق وأن يشرح صدرك لما هو الأحب إليه، ثم تعملي بما ينشرح صدرك له من الدراسة وعدمها. خامسا، نوصيك بعد العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تقرأ الكتب الآتية: كشف تلبيس إبليس للعلامة ابن الجوزي، كتاب حسن الأسوة في أحكام النسوة للعلامة صديق بن حسن، كتاب الجنس اللطيف لمحمد رشيد رضا، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم، وأشبه هذه الكتب لكونها عظيمة الفائدة ولا سيما لأمثالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: إذا كان قد طلب الله من المسلم إيمانا بالقدر خيره وشره، فلا تجوز عليه مراجعة الطبيب للعلاج إذا كان مريضا لأن المرض طارئ بالقدر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تعاطي الأسباب من علاج المرض وطلب الرزق وغير ذلك لا ينافي القدر، لأن الله سبحانه قدر الأقدار وأمر بالأسباب، وكل ميسر لما خلق له، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. ولهذا يجوز التداوي بالأدوية المباحة وهو من قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه حينما منع من دخول البلاد الموبوءة في عام الطاعون: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد أعيش منذ الصبا بذبحة صدرية ونزيف داخلي، هل لي أجر عند الله في ذلك لأني حرمت من شبابي وصحتي؟ معظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام، هل يجوز لي ذلك؟ هل أستطيع تعليم التلاميذ القرآن وأنا غير طاهر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إن صبرت على ما أصابك فلك الأجر عند الله، وإن جزعت ولم تصبر حرمت الأجر. ثانيا، إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تستطيع الاستحمام، شرع لك التيمم عن الجنابة. ثالثا، إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الطهارة من الحدث، كفاك التيمم للطهارة من الحدث لتلاوة القرآن وتعليمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الانتحار. سؤال: منذ أكثر من عام وأنا في صراع نفسي وفكري رهيب، كانت بلورة نهايته أنني قررت الانتحار، وللأسباب التي سأذكرها فيما بعد، وإنني أملك من القوة والقدرة والشجاعة ما يجعلني أقدم على الانتحار، ولكني أخشى أن يكون في ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى فأسيء خاتمتي بيدي. أما عن الأسباب فهي تجمع أسباب الدنيا مع أسباب الآخرة. فمنذ صغري وأنا دائما إنسان منحوس بلغة أهل الدنيا، لما انتهيت من الدراسة المتوسطة لم تساعدني الظروف المادية الأسرية من تكملة دراستي الجامعية دون أشقائي وشقيقاتي وجميع أصدقائي بدون استثناء. حملت حقائبي منذ 6 سنوات وهجرت بلدي عسى أن يعوضني الله خيرا، ولكن مما يدعوك للعجب 6 سنوات في عمل شاق تنقلت خلالها من بلد لآخر لم أدخر ما يجعلني حتى أكمل نصف ديني وهو الزواج. فدائما كنت أتحلى بالصبر فإن الله مع الصابرين، لكني بدأت أنهار نفسية وبدأ صبري ينفد، ولم أعد أحتمل إنسانا بين 4 حوائط ينتقل معي أينما أذهب وهو في داخلي، وحربا نفسية كل يوم يكون مكانها داخل عقلي وجسدي. إنني أمسكت نفسي عن فعل الخطيئة وعن طريق الشيطان، ولكني لم أعد أخشى ما أخشى أن يلعب الشيطان بي فتمتد يدي للمال الحرام أو أقدم على عمل حرام مثل الزنا والعياذ بالله. وكنت دائما أتمنى أن أموت إنسانا شريفا نظيفا، لذا قررت الانتحار وفضلت الموت على أن أعيش وتأتي لحظة أفعل فيها ما يغضب الله. فهل هذا العمل حلال أم يجوز أم حرام؟ والله يعلم أن هذا من أجله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا ورعاكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو الله أن يكون رد فضيلتكم بعيدا عن العاطفة، وأن يكون تبعا لما جاء به الله سبحانه وتعالى ولما جاء في سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز لك الإقدام على جريمة الانتحار، لأن قتل النفس محرم وكبيرة من كبار الذنوب. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه في شيء عذب به يوم القيامة. متفق عليه. وما وقع في نفسك من تفضيل أن يأتيك الموت وأنت لم تفعل ما يغضب الله على بقائك في الحياة، ذلك من وسوسة الشيطان، فيجب عليك الحذر منه، وأن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، وأن تكثر من دعائه والابتهال إليه أن يعافيك من وساوسه، واحرص على فعل الطاعات وما يقربك من الله، واجتنب محارم الله وقرناء السوء، واصبر على ما أصابك، عسى الله أن يهديك إلى طريق الحق، وأن يجنبك طريق الضلال، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قول الإنسان: قابلت فلانا صدفة. سؤال: كلمة صدفة هل يجوز لي أن أقول عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلانا صدفة؟ وهل هذه الكلمة صدفة حرام أم شرك بالله عز وجل؟ أم ماذا أقول بدلا من هذه الكلمة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ليس قول الإنسان قابلت فلانا صدفة محرما ولا شركا، لأن المراد منه قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلا، وليس في هذا المعنى حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تم بحمد الله المجلد الثالث، ويتلوه الآن المجلد الرابع إن شاء الله في التفسير، وأوله القرآن وعلومه. عزيزي المستمع، لازلنا مع الشريط الأول في المجموعة الخامسة، ونبدأ الآن في التفسير والمجلد الرابع. القرآن وعلومه. سؤال: نقرأ في القرآن الكريم وقال موسى إني عذت بربي وربكم الآية، وكذلك وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا الآية، وأمثال هاتين الآيتين الكثير في القرآن، فكيف نسمي هذا قرآن وكلام الله القديم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، ويطلق على كل منهما وحده، وناقله عمن تكلم به من غير تحريف لمعناه ولا تغيير لحروفه ونظمه مخبر مبلغ فقط، والكلام إنما هو لمن بدأه، أما إن غير حروفه ونظمه مع المحافظة على معناه فينسب إليه اللفظ حروفا ونظما، وينسب من جهة معناه إلى من تكلم به ابتداءه. ومن ذلك ما أخبر الله به عن الأمم الماضية كقوله تعالى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فهاتان تسميان قرآنا وتنسبان إلى الله كلاما له باعتبار حروفهما ونظمهما، لأنهما من الله لا من كلام موسى وفرعون، لأن النظم والحروف ليس منهما، وتنسبان إلى موسى وفرعون باعتبار المعنى، فإن كان واقعا منهما هذا هو، وهذا وذاك قد علمهما الله في الأزل وأمر بكتابتهما في اللوح المحفوظ، ثم وقع القول من موسى وفرعون بلغتهما طبق ما كان في اللوح المحفوظ، ثم تكلم الله بذلك بحروف أخرى ونظم آخر في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسب إلى كل منهما باعتبار. وأما وصف كلام الله بالقدم فلم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف رحمهم الله، وإنما كان أهل السنة يقولون أيام المحنة كلام الله غير مخلوق، ويقول مخالفوهم كلام الله مخلوق. فوصف كلام الله بأنه قديم اصطلاح حادث، ولو جرينا عليه قلنا كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، لأن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما بما يشاء، حتى إنه لا يتكلم يوم القيامة مع المؤمنين والكافرين وغيرهم بما يشاء، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث مع أحاديث أخرى في الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن أحد الأصدقاء طعن في صحة المصاحف التي بين أيدينا اليوم، مدعيا أن التحريف دخلها حسب قوله من مصحف امتنع صاحبه عن إعطائه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان باليمن، ولقد أخذ صديقي يشرح لي ودلني على الكتاب الذي أخذ منه معلوماته التي يجادلني بها، ولكن كان قد أثار غضبي وامتنعت عن الإذعان إليه، وبهذا كتبت مستفتيا سيادتكم عن هذا وطالبا منكم إمدادي بمعلومات عن نقل القرآن، لأنني أتعرض لمثل هذا بحكم انتمائي لجماعة تبليغ. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: القرآن كلام الله جل وعلا، أخذه جبريل عن الله وقرأه على محمد صلى الله عليه وسلم، واستمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وأخذه منه، كما تكلم به الله جل وعلا، وحفظه الله تعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقال بعضهم قيل له ذلك لأنه كان إذا نزل عليه منه من شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه، فقيل له لا تعجل به فإنا سنحفظه عليك. وقال آخرين: بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك أنه كان يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه، فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه لك ونقرئك فلا تنسى، انتهى. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن، وقد حفظه الله على المسلمين، وتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابة وحفظا، وبلغوه الأمة غضا طريا لم يدخله شيء من التحريف أو النقص. وقد جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته بواسطة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم جمعه عثمان في خلافته على حرف واحد لئلا تختلف الأمة في ذلك. ومن قال إنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال يستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتدا، لأن قوله يصادم قول الأمة وقول الله عز وجل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يصادم إجماع الأمة كذلك على حفظه وسلامته. ولهذا أنكر علماء المسلمين على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص، وأن الذي عندهم هو الكامل، وهذا من أبطل الباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت بعض العلماء يقول أيهما أفضل، القرآن أم عيسى بن مريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: القرآن كلام الله غير مخلوق، وعيسى من البشر مخلوق، ولدته مريم بنت عمران، فالقرآن أفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل القرآن كلام أو دعاء كما يقول بعض الناس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: القرآن كلام الله، سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه، وهو مشتمل على أدعية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهي آية من كلام الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل القرآن المكتوب في المصاحف حاليا هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، أو أن له كلاما آخر غير المكتوب بين أيدينا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
1: القرآن المكتوب بين أيدينا هو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه وأمر بكتابته، فكتبه الصحابة رضي الله عنهم وتناقله السلف إلى أن بلغنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بما تحدى الله تعالى من يشكون في نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تحدهم الله تعالى بأن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سور أو سورة، فعجزوا عن ذلك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هو الذي سمى سور القرآن الكريم؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية السور جميعها، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران. أما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: صلى رجل إماما بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة تبت، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفيل، وذلك في صلاة العشاء، فما رأيكم جزاكم الله خير الجزاء؟ حيث إنني سمعت من بعض المرشدين أنه لا يجوز قراءة سورة بعد سورة أقدم منها في الكتاب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر فليس في ذلك شيء، ولكن الأولى أن تكون السورة التي في الركعة الثانية بعد السورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت بعض الناس يتحدث عن جمع القرآن ويقول إنه يجمع حسب ترتيب النزول، والجمع الموجود حاليا هو عمل الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، فهل يجوز أن يجمع القرآن حسب ترتيب نزوله؟ وما حكم الجمع الموجود حاليا في المصحف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب الوقوف في ترتيب القرآن في سوره وآياته على ما هو موجود عليه الآن، ولا يجوز لأحد التعدي عليه بتغيير ترتيبه. وقد تلقى الصحابة ترتيب آياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه، وهو ترتيب بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وترتيب سوره باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وننصح القارئ بتعلمه وكثرة تلاوته وتدبره والعمل بما فيه والدعوة إليه على جمعه الحالي، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظها والعمل بها، لأنها الوحي الثاني والمفسرة لما قد يخفى من معاني كلام الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قيم نسخة من جزء عنا المهمش بمعاني الكلمات الصعبة، ولقد لاحظت أن الجزء المذكور قد رتبت السور فيه بشكل عكسي، ابتداء بسورة الناس وانتهاء بسورة عنا. إنني أرجو التكرم بإفادتنا، هل يصح هذا الترتيب؟ وهل ترتيب سور القرآن موقوفة حسب ما وردت أم لا؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب الترتيب لسور القرآن كما في المصحف العثماني، فالجزء الأخير يبدأ بسورة عنا وينتهي بسورة الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح قراءة السور عكس ما هي مستورة في القرآن، كأن يقرأ أولا سورة الفلق قبل سورة الناس وما أشبهه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأفضل أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف العثماني، فيبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران حتى ينتهي بقراءة سورة الناس، وبهذا يعلم أن قراءة الفلق ثم سورة الناس جاءت على ترتيب المصحف العثماني للعكس. أما قراءته ابتداء من سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص إلى ما فوقها للتعلم فلا بأس به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقولون إن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن، حيث يؤدي إلى معاني شافية مثل آيات الإسراء، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله على 7 أحرف، أي لغات من لغات العرب ولهجاتها، تيسيرا لتلاوتها عليهم رحمة من الله بهم. ونقل ذلك نقلا متواترا، وصدق ذلك واقع القرآن وما وجد فيه من القراءات، فهي كلها تنزيل من حكيم حميد، ليس تعددها عن تحريف أو تبديل، ولا لبس في معانيها، ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب، بل بعضها يصدق بعضا ويبين مغزاه. وقد تتنوع معاني بعض القراءات، فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع، ومصلحة من مصالح العباد، مع اتساق معانيها واتلاف مراميها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة لا تعارض بينها ولا تضارب فيها. فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل، وهي قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فقد قرئ ونخرج بضم النون وكسر الراء، وقرئ يلقاه بفتح الياء والقاف مخففة، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو صحيفة عمله، يصل إليه حال كونه مفتوحا، فيأخذه بيمينه إن كان سعيدا، وبشماله إن كان شقيا. وقرئ يلقاه منشورا بضم الياء وتشديد القاف يلقاه، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو صحيفة عمله، يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحا. فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر، كأن من يلقى إليه كتاب فقد وصل إليه، ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقي إليه. ومن ذلك قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قرئ يكذبون فتح الياء سكون الكاف كسر الذال، بمعنى يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين. وقد قرئ يكذبون ضم الياء فتح الكاف تشديد الذال المكسورة، بمعنى يكذبون الرسل فيما جاءوا به من عند الله من الوحي. فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه، بل كل منهما ذكر وصفا من أوصاف المنافقين، وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس، وصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليه من التشريع. وكل حق، فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب. ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله لحكمة لا عن تحريف وتبديل، وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب، بل معانيها مؤتلفة ومقاصدها متفقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مخرج حرف الضاد وبأي صوت يظهر حينما يؤدى من مخرجه الأصلي؟ بعض الناس في بلادنا باكستان والهند يقرؤونه غدواد أو دواء، غدواء أو دواء أو شبيها بالدال المفخمة، فيظهر صوت الحرف في قوله تعالى: ولا الضالين ولا غدوالين أو ولا الدوالين أو ولا الدولين على الترتيب. والآخرون منهم يقرؤونه مشابها للظاء المعجمة ولا الضالين، إلا أن الفرق يظهر واضحا بين تلفظ الضاد والضاء على حسب المخرج. فأفتى الفريق الأول بعدم جواز الصلاة خلف الفريقين الثاني أو بتقليل الأجر والثواب على الأقل. فيا معشر علماء الحق المبين، أوضحوا مخرج حرف الضاد والفرق بينه وبين حرف الضاء المعجمة، وأيضا فصلوا المسألة من حيث الشرع، محاكمين بين الفريقين المذكورين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى بعد مخرج الياء وقبل مخرج اللام مما يلي الأضراس، وتخرج اللام من أقرب حافة اللسان إلى مقدم الفم، وصوت الضاد بين صوت الدال المفخمة والظاء المعجمة تقريبا، والنطق بالضاد كما ذكر في السؤال خطأ. ثانيا، من قدر على أن يجود حرف الضاد حتى يخرجه من مخرجه الصحيح وجب عليه ذلك، ومن عجز عن تقويم لسانه في حرف الضاد أو غيره كان معذورا وصحت صلاته، ولا يصلى إماما إلا بمثله أو من دونه، لكن يغتفر في أمر الضاد والضاء ما لا يغتفر في غيرهما لقرب مخرجهما وصعوبة التمييز بينهما في المنطق، كما نص عليه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير في تفسير الفاتحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش، علما بأن تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمومين فتترك القراءة بها لذلك. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردة فيجوز لعدم المانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت في القرآن الكريم كله إن رحمة الله قريب، والتاء مفتوحة مع أنها تاء ساكنة مؤنثة، فما الحكم في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن رسمها على ما ذكر متبعا فيه الرسم العثماني، وأما التاء فليست بساكنة بل مفتوحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيهما أفضل في نهار شهر رمضان المبارك، قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الشهر. أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعا فتختلف باختلاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله جل وعلا لأنه بكل شيء محيط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 41 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 42.
2: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 42 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 2 في المجموعة 5. لازلنا نتابع الأسئلة في موضوع التفسير. سؤال: من المعلوم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب، فهل إذا قرأها الإنسان 3 مرات أو 4 يحصل بذلك فضيلة ختم القرآن الكريم كله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. فضل الله واسع، وإن ثبت أن معنى الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب كان لقارئها 3 مرات ثواب ختم القرآن، وعلى المسلم أن يذكر ربه ويتلو من كتابه الكريم ما تيسر له، ويفعل الخير ما استطاع، ويرجو من الله المثوبة وحسن الجزاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كانت قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعادل ثواب قراءة القرآن، فهل على المسلم إثم إذا ترك تلاوة القرآن اكتفاء بقراءة هذه السورة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة 3، فقيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لكتاب الله تعالى تكون بتلاوته وتدبر آياته والاتعاظ بمواعظه والوقوف عند حدوده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولا شك أن الاكتفاء بقراءة سورة الإخلاص دون سائر كتاب الله لا يتفق مع النصيحة لكتاب الله، ولا يتأتى لمن يكتفي بذلك النصح لنفسه بما يحصل من تلاوة كتاب الله من الأجر والمثوبة وزيادة الإيمان ومعرفة الأحكام من الحلال والحرام والواجب والمسنون والمكروه والتأدب بآداب القرآن والتخلق بأخلاقه. وكفى بانتقاص العبد هذه الأمور أجرا عن ترك تلاوة كتاب الله. والرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بفضل هذه السورة وإخباره بأنها تعدل ثلث القرآن وزيادة حرصه على عظم الأجر والثواب لم يقتصر على تلاوة هذه السورة، بل كان يداوم على تلاوة سائر كتاب الله. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تحزيب القرآن، يعني عند تلاوته، لما في ذلك من تغيير لأقواله تعالى ومنه الزيادة والنقصان، وهذا ما شهدناه في بعض مناطق المغرب العربي، أقول هل يجوز ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا نعلم شيئا يدل على التحزيب المثبت على هوامش المصاحف التي بيد الناس اليوم. والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ما رواه أوس بن حذيفة قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا 53 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده، وبأنه 3 البقرة وآل عمران والنساء، و5 المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراء، و7 يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، و9 الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، و11 الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، و13 الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجافية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك حزب المفصل وأوله قاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الاشتغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء فيما بين الأذان والإقامة في صلاتي الصبح والمغرب؟ أرجو الإفادة. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، قراءة القرآن أفضل إلا إذا وجد ما يقتضي رجحان غيرها كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في مواضع من الصلاة دلت السنة على الذكر بها فيها، وكذا بعد الصلاة بالنسبة لما ثبت فيه دليل على مشروعية العمل بعدها. والقاعدة أن كل ذكر خص شرعا بوقت أو مكان كان مقدما على غيره في ذلك، بل قد نهي عن قراءة القرآن في مواضع وجعل غيره من الأذكار فيها متعينة كالتسبيح في الركوع والسجود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندما يعتاد المسلم قراءة القرآن في أوقات معينة مثل بعد صلاة الفجر يومية أو في يوم الجمعة، فهل يجب عليه قراءة حزب أو قراءة ربع حزب أو عدد آيات محددة مثل 30 آية أو 50 آية، أو أن ذلك يعود إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يقرأ ما تيسر له بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات، ويحاول المحافظة على القراءة يوميا إذا تيسر له بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات، ويحاول المحافظة على القراءة يوميا حتى يستفيد من كلام ربه سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تلاوة القرآن والنوافل والدعاء أيهم أفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، تلاوة القرآن فاضلة ونوافل العبادات فاضلة والدعاء فاضل وهو مخ العبادة، وتختلف أفضلية وأولوية هذه الأمور اختلاف الأحوال والأزمان والأسباب والمقتضيات لها. فنوصيك بالإكثار من تلاوة القرآن والنوافل والدعاء حسب الطاقة مع الإخلاص لله والنصح في العمل، وأبشر بالخير والأجر الجزيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تفضيل بعض المقرئين على الآخرين في قراءة القرآن، وتسجيل القرآن على شرائط وبيعها بالفلوس. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز تفضيل بعض قراء القرآن على بعض من أجل أحكام التلاوة وحسن الترتيل، ويجوز تسجيل قراءة القرآن على أشرطة وبيع هذه الأشرطة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل العالم القرآني يمكنه التطور حتى يكشف ما لا يجوز كشفه، أعني من الناحية الدينية لا الاقتصادية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يمكنه التقدم بتلاوة القرآن وتدبره، ويتسع بذلك أفقه في معرفة شرع الله عقائد وأحكاما أخرى، ويزداد عند الله درجات فضلا من الله ورحمة، وقد يهب الله قوة فراسة وتصدق رؤياه، لكنه لا يعلم الغيب لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ونحوه من الآيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قراءة القرآن في المصحف وقراءته بدون مصحف أيهما أفضل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما هو أنفع لك وأخشع لقلبك أفضل؟ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز قراءة القرآن على ظهر الدابة مثل الجمال والخيل والحمير والسيارة؟ أفدنا أفادكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز للمسلم قراءة القرآن على ظهر الدابة وفي داخل السيارة والطائرة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته، ولعموم قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية. والذكر يعم القرآن وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تحسين الصوت في القراءة. سؤال: حكم تحسين الصوت في القراءة والأذان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن كان تحسين الصوت بهما لا يصل إلى حد الغناء بهما فذلك حسن. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يحب حسن الصوت بالأذان والقرآن ويستمع إليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان والحاكم عن البراء. وزاد الحاكم: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قال بعض أهل العلم: معنى يتغنى بالقرآن يحسن قراءته ويترنم به ويرفع صوته به، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. وأما أداؤهما بالألحان والغناء فذلك غير جائز. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وكره أبو عبد الله القراءة بالألحان وقال هي بدعة، إلى أن قال: وكلام أحمد محمول على الإفراط في ذلك بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه. انتهى كلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان الإنسان مداوما على قراءة القرآن بتوفيق من الله وله الحمد، وأكثر الأوقات يختم في كل أسبوع أو أسبوعين، الخلاصة أنه إذا ختم القرآن في يوم الثلاثاء والأربعاء وقف على المعوذات وبدأ بالفاتحة والبقرة، فإذا جاء ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب بدأ من المعوذات من موقفه وختم، وقرأ الختمة بين فضيلتين الخميس وليلة الجمعة لأجل إن شاء الله أن يرحمه بصلاة الملائكة إلى الصباح أطول كما في الحديث. فإذا قرأ الختمة بدأ في القراءة من موقفه في مثنات القرآن. والخلاصة: هل يكون تأخير الختمة إلى الخميس والجمعة بدعة ولا ينفعه ما قصد واجتهاده؟ وإذا ختم اقرأ الختمة من ساعة ما يختم أي يوم، إلا أن أول النهار أو أول الليل أفضل؟ أيهما أفضل؟ إذا ختم يقرأ الختمة من ساعته في يومه أو يؤخر الختمة إلى الجمعة كما أسلفت، أفيدوني بالأفضل جزاكم الله خير الدنيا والآخرة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السنة له أن يكمل ختم القرآن ولا يؤجل قراءة المعوذتين إلى الجمعة ولا غيرها، بل ينهي الختمة متى وصل إلى المعوذتين، ثم يدعو بما فيه من الدعاء بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم اقتداء بالسلف الصالح، ثم يعود فيبدأ بالختمة الأخرى من الفاتحة وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز قراءة سورة ياسين بالصوت المرتفع في المسجد أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بقراءة القرآن في المسجد، لا بسورة ياسين ولا بغيرها من القرآن، لا في الصلاة ولا في غيرها، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، ولأن في ذلك تشويشا وإيذاء من بعضهم لبعض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع وفي مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة وبعض الصلوات، ويكون هناك من يصلي السنة القبلية أو تحية المسجد؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كلام الله جل وعلا، وتلاوته عبادة من العبادات البدنية المحضة، والمستمع يثاب على استماعه، ولكن إذا ترتب على رفع الصوت به أذى فينبغي خفض الصوت إلى درجة يزول بها الأذى. وما ذكر في السؤال من تخصيص وقت قبل الصلاة لقراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع لا نعلم له أصلا يدل على فعله بصفة دائمة في هذا الوقت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في قراءة القرآن أنها مشروعة سواء كانت قبل الفجر أو بعده، ولكن يجب على القارئ في المسجد أن يراعي من حوله من المصلين والقراء فيخفض صوته حتى لا يشوش عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن بعض أئمة المساجد يستعملون القراءة في مكبرات الصوت التي خصصت لنشر صوت الأذان، وذلك في صلاة الليل التراويح في شهر رمضان المبارك، وبما أنه كثر النقاش والجدال في الموضوع فمن قائل أنه لا يجوز لوجود من يتضرر بسماع الأصوات ممن هو خارج المسجد كالنائم والمريض ونحوهما، لأن البلد بلد هادئ وليس كالمدن الأخرى، وما دام بإمكان الإمام استعمال سماعة منخفضة في صرحة المسجد ينتفع بالقراءة المصلون داخل المسجد دون الإضرار بمن خارجه. ومن قال بأنه يجوز استعمال مكبرات الصوت المعدة للأذان لما في ذلك من مصلحة الانتفاع بالتلاوة للقريب والبعيد بصرف النظر عن تضرر بعض المواطنين، لذا نرجو من سماحة الرئيس صدور الفتوى لينتفع بها طالب الحق، والله يوفقكم لما يحبه ويرضاه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من قراءة القرآن في مكبر الصوت حسب الحاجة، إذا كان لا يشوش على المصلين ولا على القراء، وإنما يقرأ على أناس يستمعون له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ألاحظ أغلبية المصلين قبل صلاة الجمعة يقرؤون القرآن الكريم، فهل ذلك أفضل؟ وما حكم من يرغب في أداء النوافل والتسبيح بدلا من ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن الكريم أفضل الذكر، وقد أمر الله سبحانه بتلاوته وتدبره والعمل به، لكن لو اشتغل المصلي بغيره من الصلاة والذكر فلا حرج، فكل ذلك من أعمال الخير، ولكن يشرع للقارئ بين المصلين والقراء ألا يرفع صوته حتى لا يشوش عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. احترام القرآن. سؤال: إن حاملة عبد الله محمد بالطو معه عينة من علاقات حائط مكتوب عليه آيات قرآنية وصورة المسجد النبوي والكعبة والمسجد الأقصى لتشويق الناس إليها، وهي جارية منذ سنتين وموجودة بكثير من البيوت، ويذكر بأن الجمرك حجزها عليه بتوجيه من مندوب الهيئة، ويا سبحان الله كيف يسمح بدخول الصور الخليعة والمملوءة الأسواق منها ويمنع مثل ذلك. أرى أن هذا من الدس والتشويه ووضع الأمور بغير مواضعها، لهذا أرجو مشاهدة ذلك وهيئتكم المعقرة والأمر بما يلزم نحو ذلك، حفظكم الله ورعاكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، أنزل الله تعالى القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وليكون حجة على الناس ونورا وبصيرة لمن فتح قلبه له يتلوه ويتعبد به ويتدبره ويتعلم منه أحكام العقائد والعبادات والمعاملات الإسلامية ويعتصم به في كل أحواله، ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة لها، ولا ليجعل حروزا وتمائم تعلق في البيوت أو المحلات التجارية ونحوها صيانة وحفظا لها من الحريق واللصوص وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامة وخاصة المبتدعة وما أكثرهم. فمن انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله فهو على بينة من ربه وهدى وبصيرة، ومن كتبه على الجدران أو على خرق تعلق عليها ونحو ذلك زينة أو حرزة وصيانة للسكان والأثاث وسائر المتاع فقد انحرف بكتاب الله أو بآية أو بسورة منه عن جادة الهدى وحاد عن الطريق السوي والصراط المستقيم، وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا، ولا عمل به الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا أئمة الهدى في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون. ومع ذلك فقد عرض آيات القرآن أو سوره للإهانة عند الانتقال من بيته إلى آخر بطرح هذه الخرق في الأثاث المتراكم، وكذا الحال عند بلاها وطرحها هنا وهناك مما لا ينبغي. وجدير بالمسلم أن يرعى القرآن وآياته وأن يحافظ على حرمته ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهان له. ثانيا، اطلعت اللجنة على الخرق الثلاثة العلاقات فوجدت أن إحداها قد كتب عليها البسملة وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وفيها صورة الكعبة وصور لرجال ونساء في المطاف، وفي الثانية البسملة وصورة الفاتحة ودعاء ولفظ الجلالة واسم محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بإزاء لفظ الجلالة وصورة المسجد الأقصى، وتعليقا لما تقدم في الفتوى السابقة لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينة لها أو تبركا بها مثلا للأمور الآتية: ألف، لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك. باء، لمخالفته ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع. جيم، سد ذريعة الشرك والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن لعموم حديث النهي عن ذلك، ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزا لصيانة ما علقت فيه كما دل على ذلك التجربة وواقع الناس. دال، ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها فإنها خرقة لا تساوي إلا ثمنا زهيدا، فإذا كتب عليها القرآن راجت وارتفع سعرها، وما أنزل القرآن ليتخذ آلة وسيلة للرواج التجاري وزيادة الأسعار فيجب أن يترفع به عن ذلك. هاء، في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى آخر حيث ترمى مع أثاث البيت المتراكم على اختلاف أنواعه، كذلك عند بلاها فتطرح هذه الخرقة بما فيها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي. وبالجملة إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية أسلم للمسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم من ابتداع بدع لا يدرى مدى ما تنتهي إليه من الشر. ثالثا، لا يجوز أن يكون التشويق إلى الخير ببدع تفضي إلى الشرك وتعريض القرآن للمهانة واتخاذ كتابته على الخرق التي تعلق على الجدران وسيلة لنفاق التجارة وزيادة ثمنها، ولا يعدم الداعية إلى الخير وسائل أخرى مشروعة ناجحة. رابعا، كثرة أمثال هذه الخرق العلاقات وانتشارها منذ زمن بعيد ووجودها في بيوت كثير من الناس وامتلاء الأسواق بها دليل على الضعف والفتور وعدم مبالاة من اتخذها أو اتجر فيها بارتكاب المنكر أو الجهل به، وليس دليلا على جواز اتخاذها. فالمبتدعة والمخرفون كافرة، والمدافعون عن البدع أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ما وقع من بعض الناس من اتخاذها منكرا يجب على العلماء التعاون على إنكاره والقضاء عليه استيرادا واستعمالا. لكن المراقب الديني الذي حصل منه التوجيه لحجز

يتبين لهم من أحكام الشريعة وحسن توجيه رئاسته له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كتابة الآيات على ساعات الدليل. اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى سماحة الرئيس العام من سمو الأمير مشاري بن عبد العزيز باعتباره رئيسا لمجلس إدارة شركة السعادة للتجارة والمقاولات المحدودة، بخصوص ساعات الدليل التي يراد إدخالها للمملكة لما يرون فيها من خدمة دينية وتعريف بعض المسلمين للاتجاه الصحيح لجهة الكعبة المشرفة. وبعد اطلاع اللجنة على ساعة الدليل وما كتب عليها من آية بسم الله الرحمن الرحيم وآية الكرسي وما كتب فيها من الكلمات الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله، كتبت الجواب التالي: أنزل الله القرآن ليتعبد الناس بتلاوته وتدبر معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل بها، وبهذا يكون موعظة لهم وذكرى تقشعر منه جلودهم وتلين به قلوبهم ويكون شفاء لما في الصدور من الجهل والضلال وطهارة للنفوس من أدران الشرك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب، وجعله سبحانه هدى ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى إليه السمع وهو شهيد. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الآية. وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وجعل الله سبحانه القرآن معجزة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآية باهرة على أنه رسول من عند الله إلى الناس كافة رحمة بهم وإقامة للحجة عليهم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال: تلك آيات الكتاب المبين. وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات. وإذن فالقرآن كتاب هداية وتشريع ومواعظ وعبر وبيان للأحكام، وآية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل سبحانه ليكتب كلمة أو آية منه على ساعات الدليل زينة لها أو ترويجا لها وإغراء بشرائها أو ليتخذها حاملها حرزا له إلى جانب استخدامها في معرفة الجهاد. فكتابة آية من القرآن أو أكثر على ساعات الدليل أو نحوها فيه انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله، واستعماله فيما فيه إزراء به وإهانة له بتعريضه إلى ما لا يليق به من الأوساخ والأقدار ودخول بيت الخلاء به ونحو ذلك. ومع هذا فهو عمل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم ولما كان عليه السلف الصالح. فعلى من آمن بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الخير لنفسه أن يبتغي البركة وصلاح شؤونه في دينه ودنياه من الله سبحانه بتلاوة كتابه الكريم والعمل به في عباداته ومعاملاته ليفيض سبحانه عليه من بركاته ويعظم له الأجر ويحفظه في كل أحواله وييسر له سائر شؤونه. وكذلك الحكم في كتابة الكلمات الله أكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله التي جعلت داخل إطار ساعة الدليل، فإنها جعلت في الشرع لإعظام الله وإكباره والثناء عليه بها ومفتاحا للدخول في الإسلام وعلامة على الإيمان، ويعصم بها دم من قالها وماله، ولم تجعل لتكون رسوما على أجهزة أو ساعات أو آلات للاستهانة بها. فمن المعلوم أن ساعات الدليل وغيرها تؤدي الغرض الذي صنعت من أجله من غير أن يتوقف ذلك على كتابة الآيات أو هذه الأذكار عليها أو فيها، وإنما القصد من كتابة ذلك الترغيب فيها ترويجا للتجارة، ثم ينتهي الأمر إلى التبرك بها واتخاذها حرزا يستصحب للحفظ من مكروه أو بلاء. وبناء على ما ذكرنا نرى منع استيرادها ما دامت مشتملة على الكتابة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنه إزاء التقدم الكبير الذي أحرزه العالم في مجال الفكر الإعلامي بالنشر والملصقات والمعلقات والإذاعات مسموعة ومرئية، فقد استعنا بالله في مصنع البلاستيك الذي نتولاه لإنتاج نماذج نساهم بها في التذكير.

0: بكلام الله عز وجل. وقد وفقنا الله عز وجل فاستطعنا إخراج نماذج لمعلقات تحمل آيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى وأحاديث نبوية شريفة، علما بأن المعلقات البلاستيك التي أتقدم بها لسماحتكم لا يمكن استخدامها لغير التذكر والتدبر، فطبيعتها تجعلها لا تصلح أن يشرب فيها أو يؤكل، وذلك أنها مغطاة بطبقة من المعادن الفضية والأحبار التلوينية تجعل استخدامها في هذه الأغراض مستحيلة، وأنها صنعت بحيث لا يمكن حملها على الصدور أو في اليد ولا يمكن إلقاؤها بإهمال ذلك، إن تصميمها جعل لها شرشفة خارجية وتعليقات وحروف مدببة تجعل حائزها يعلقها في مكان موصول مكرم. ولقد وجدنا النصارى متمكنين في فن النشر والتوعية والإعلام وبث ما يريدون من أفكار ومعتقدات باستخدام وسائل حديثة، أهم الملصقات والمعلقات تعلق في لوحات بالشوارع والحافلات والأماكن العامة والخاصة، يقصد بذلك توالي وتتابع التذكير بتكراره أمام العين في كل مكان حتى يقر في الصدور ما يريدون، وإن كل ما يريدون ما هو إلا معتقدات صليبية وأفكار إلحادية ومفاسد والعياذ بالله، إلا أنهم باستخدام الوسائل القوية يستطيعون جعل الناس يؤمنون بالباطل ويوقرون الإلحاد، وأولى بالمسلمين وأحق أن يذكروا الناس بكلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مستخدمين الوسائل الحديثة القوية في التوعية والإعلام. وقد وفقني الله سبحانه وتعالى أن تحمل منتجاتي كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتظهر متوالية متتابعة في الأماكن الموقرة مرفوعة أمام الأنظار تذكر الناس بما أراد لهم الله أي يذكر به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وبذلك فإنني أساهم قدر جهدي في رفع كلمة الله ونشر الفكر الإسلامي منتصرا له فوق كل الأفكار، وما توفيقي إلا بالله. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أنزل الله تعالى القرآن ليكون موعظة للناس وعبرة، وليكون شفاء في الصدور من أمراض الشرك والانحراف عن الحق، وليهتدي به الناس في عبادتهم ومعاملاتهم، وليرحم سبحانه به المؤمنين الذين يتلونه حق تلاوته ويسترشدون به في جميع شؤونهم ويأخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان ما. الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في جواب الفتوى المتعلقة بكتابة الآيات على معلقات. كما أن الأحاديث النبوية الصحيحة جاءت بيانا للقرآن وهداية للناس وتفصيلا للأحكام ليسترشد بها الناس في فهم كتاب الله تعالى ويتدبروا آياته ولعلهم يتفكرون، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وسمى تعالى نفسه بالأسماء الحسنى ليعرف عباده بنفسه فيثبتوها له ويؤمنوا بما دلت عليه من الكمال والجلال، ويثنوا عليه الثناء الجميل ويدعوه بها في السراء والضراء خوفا ورجاء، ويحصوها عقيدة وعملا، ويحافظ عليها لفظا ومعنى، فلا يلحد ولا يميل بها عما قصد منها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي أحصاها اعتقادا وقولا وعملا ومحافظة على حرمتها ومقتضاها. وقد أمر الله بالبلاغ والدعوة إلى الإسلام وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فكان يخطب في أصحابه رضي الله عنهم ويتعهدهم بالمواعظ والتذكير، ويكتب الرسائل إلى الملوك والرؤساء، ويغشى الكفار في نواديهم ومجالسهم ليبلغهم دين الإسلام. ولم يعرف عنه أنه كتب سورة من القرآن أو آية منه أو حديثا له أو أسماء الله تعالى على لوحات أو أطباق لتعلق على الجدران أو في الممرات من أجل الزينة أو التبرك، أو لتكون وسيلة للتذكير والبلاغ أو للعظة والاعتبار. ودرج على هديه في ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وتبعهم في هذا أئمة الهدى من السلف الصالح الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون من بعده رضي الله عنهم، فلم يكونوا يكتبون شيئا من القرآن ولا الأحاديث النبوية الصحيحة ولا أسماء الله الحسنى على ألواح أو على أطباق أو أقمشة ليعلقوها على الجدران للزينة أو التذكير والاعتبار. بعد أن انتشر الإسلام واتسعت رقعته وعمت الثقافة الإسلامية البلاد والأقطار وكثر الكتاب وتيسرت وسائل كثيرة متنوعة للإعلام كما لم يفعلوا ذلك من قبل، وهم أفهم للإسلام ومقاصده وأحرص على نشره وإبلاغه، ولو كان ذلك مشروعا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه ولعمل به أصحابه أئمة الهدى بعدهم رضي الله عنهم. وعلى هذا فكتابة شيء من القرآن أو الأحاديث النبوية أو أسماء الله الحسنى على ألواح وأطباق أو نحوها لتعلق للزينة أو التذكير أو الاعتبار، أو لتتخذ وسيلة لترويج التجارة ونفاق البضاعة وإغراء الناس بذلك ليقبلوا على شرائها وليكون نماء المال وزيادة الأرباح عدول بالقرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاصد النبيلة التي يهدف إليها الإسلام من وراء ذلك، ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وأئمة السلف رضي الله عنهم. ومع هذا قد يعرض لها ما لا يليق من الإهانة على مر الأيام وطول العهد عند الانتقال من منزل لآخر أو نقلها من مكان لآخر وحمل الجنب أو الحائض لها أو مسها إياها عند ذلك. فعلى المسلم أن يعرف لكتاب الله تعالى منزلته وأن يقدره قدره، وليجعل مقاصده نصب عينيه، وليتخذ منه ومن الأحاديث النبوية منارا يهتدي به، وليحذر الذين يخالفون مقاصد التشريع الإسلامي أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن آمن بالقرآن وبأسماء الله الحسنى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فليلتمس الهدى والبركة من الله بتلاوة كتابه الكريم وتدبره والتفقه فيه ومعرفة بيانه بالاطلاع على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها، ويأخذ نفسه بالعمل بذلك في عبادته ومعاملاته ليفيض عليه من بركاته حسية ومعنوية ويجزل له الأجر ويحفظه في شؤونه وأحواله، ولا يلتمس ذلك فيما يخالف هدي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق ما كتب من ذلك على الجدران ونحوها، ولا يجوز التأسي بالكفرة من النصارى وغيرهم فيما يخالف شرع الله عز وجل. ولما ذكرنا فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى عدم السماح بدخول مثل هذه الأطباق إلى هذه المملكة، كما ترى أنه لا ينبغي للمسلم إنتاج مثل هذه الأطباق من مصنعه محافظة على حرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حرمة أسمائه وصفاته عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء، فما حكم ذلك؟ أفيدونا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا أحمل المصحف الشريف في جيبي ودخلت دورة المياه ونسيت أنه في جيبي، فما الحكم في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان الواقع كما ذكرت من النسيان فلا إثم عليك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة القرآن لغير المسلم: هل يحق لنا أن ندع أحد المسيحيين رغبة في أن يهديه الله يقرأ القرآن المترجم ولو كان غير طاهر، أي يقرأ معاني القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتسليمه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم من أنواع الدعوة إلى الله، فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن ترجمة معاني القرآن: ما حكم إعطاء ترجمة القرآن بلغة أخرى إن جاز هذا التعبير لغير المسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجوز إعطاء ترجمة معاني القرآن الكريم لغير المسلم من أجل البلاغ ودعوته إلى الإسلام، وتغليبا لجانب الترجمة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حمل المصحف إلى بلد يهان فيه، هل يجوز حمل المصحف القرآن إلى بلاد الكفار؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: حمل المصحف للمسلم إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون يمنع ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى بلادهم، خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال آخرون يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم، وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك مما يكفل حفظه، ويرجى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة. ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل، وهذا الأخير هو الأرجح لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا مسؤول عن بريد الموسم، ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم، فيأتون أحيانا بمظاريف وفي داخل المظروف مصحف متوسط الحجم، ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية، والغالب على أهلها الكفر، فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلدة مع العلم أنه ورد في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؟ متفق عليه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان المرسل إليه المصحف مسلما فلا حرج في إرساله، سواء كان البلد عربيا أو غير عربي، وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين، لأنه الحال ما ذكر لا تناله أيدي الكفار، لأنه لم يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم، إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلدا حربية، أو لا يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه أو من موزع البريد، فإنه يمنع إرسال المصحف إليه عملا بالحديث الصحيح المذكور في السؤال. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، كتابة الآيات بما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك. اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وزير الصحة حسين الجزائري والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 55 و400 ألف تقسيم 2 في 15 من الشهر السابع أي شهر رجب سنة 1399 هجرية. والسؤال: تلقت هذه الوزارة خطابا برقم 46 و300 تقسيم خاء في 16 من الشهر السادس سنة 99 و300 هجرية من مدير إدارة التوعية الإسلامية بوزارة الحج والأوقاف، ومفاده أن الوصفات الطبية كتب على كل ورقة منها بسم الله الرحمن الرحيم، ولكون مصيرها الرمي وصيانة لاسم الله وحفظه، فإن مدير إدارة التوعية الإسلامية يطلب من الوزارة عدم كتابة البسملة على دفاتر الوصفات الطبية. وفي اعتقادنا أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الوصفات الطبية المشار إليها، بل يتعدها إلى جميع ما يكتب من أسماء الله والآيات والأحاديث التي ترد في الصحف والمجلات، ومصيرها كذلك إلى القمائم والنفايات. كذلك حال جميع المطبوعات للدولة تتصدر كل ورقة منها بالبسملة. ومن المعلوم أن هذه الأوراق تصل إلى أيدي الأطفال فيعبثون بها وتلقى في أماكن لا يثق بطهارتها، فضلا عن وصولها إلى أماكن النجاسة. والوصفات الطبية قد يكون وصولها إلى النفايات أقل كثيرا من وصول الصحف والمجلات، حيث إن الوصفات يحتفظ بها الصيدلي بعد صرفها، وقد تحرق هذه الوصفات بعد انتهاء الغرض من حفظها. إلا أننا نلتمس من سماحتكم الفتوى الشرعية الصحيحة صياغة لأسماء ربنا وكتابه وهدي نبيه، وحتى تؤخذ الفتوى قاعدة عامة ينتفع بها، وإن استحسن سماحتكم نشرها في وسائل الإعلام تعميما لفائدتها. جواب: تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل ورقة من أوراق الوصفات الطبية لما ورد من الأدلة في فضل كتابتها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبها في مقدمة رسائله. ولسماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله فتوى في مشروعية كتابتها، هذا نصها: إن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده، وصار عليه الناس إلى يومنا هذا، وقد حث الله تعالى عليها في القرآن، فقال جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى. قال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك أن الكفار كانوا يقرون بها كما حث على كتابتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى عبد القادر الرهاوي في 40 من حديث أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. ورواه الخطيب في جامعه بنحوه: فيجب تعظيم ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم أو ما فيه أي شيء من القرآن أو السنة، لقوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات امتثال الأمر من فرائضه وسننه، ومما فرضه احترام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن في سورة النمل بإجماع العلماء، وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم، ومن ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما يجب تعظيم ذلك فيشرع للإنسان أن يحرقه إذا دعت إليه الحاجة كما فعل عثمان رضي الله عنه، فإن جمع الناس على مصحف واحد كان من أعماله، وقد حرق ما سواه من المصاحف ووافقه الصحابة رضي الله عنهم فكان هذا إجماعا منهم. ومن رأى أحدا يفعل شيئا من الإهانة فيجب الإنكار عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وسوف نقوم حول ذلك بما يلزم إن شاء الله. وأما كون بعض الأوراق التي تكتب عليها البسملة قد ترمى في بعض المحلات غير اللائقة فلا حرج على الكاتب في ذلك، وإنما إثم ذلك على من رماها أو امتهنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير جمرك مطار المدينة عن طريق مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 37 و200 في 21 من شهر الله المحرم سنة 48,000 هجرية، وقد سأل سؤالا هذا نصه: بناء على خطاب مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي برقم 13,907,000 تقسيم 91,111 شين جيم في 2 من ذي الحجة سنة 47,000 هجرية، بخصوص ثلاجات ماء وجدت بالحرم النبوي الشريف مكتوب عليها عبارة جوت معناها لفظ الجلالة الله باللغة الألمانية، وطلب سعادته إبلاغ فضيلتكم لإبداء رأيكم حيال هذا الموضوع وموافاتنا به ليتسنى لنا اتخاذ ما يجب، وفقكم الله لما فيه خدمة الدين والوطن. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا حرج في ذلك، لأن كتابة اسم الجلالة على الثلاجة ليس محل امتهان، ولعله يشار به إلى أنه يوضع فيه ماء في سبيل الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد بعض علب لبيع الألبان ومكتوب على العلبة بعض آية من القرآن الكريم هو لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومصير هذه العلب بعد الاستعمال الرمي في الكناسات وامتهانها، فإن كان لا يجوز وضعها على العلب ولا رميها في الأقذار فأفيدوني لأبلغ باعة الألبان ليحتاطوا في ذلك، والله يحفظكم. وقد أجابت اللجنة بما يلي: إن هؤلاء يأخذون كلمات من القرآن والحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنها قرآن أو حديث، ولذلك لم يقولوا قال الله تعالى ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوها استحسانا لها ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه من جعلها في لافتة أو استعمالها في الدعاية إلى ما كتبت عليه، وبذلك خرجت في كتابتهم عن أن تكون قرآنا أو حديثا، ومثل هذا يسمى اقتباسا، وهو عند علماء البديع أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية ليجعل به الكلام نثرا أو نظما، وعلى هذا لا يكون حكمه حكم القرآن من تحريم حمله أو مسه على غير المتطهر أو تحريم النطق به على من كان جنبا، ولكن لا يليق بالمسلم أن يقتبس شيئا من القرآن أو الحديث للأغراض الدنيئة أو يكتب عنوانا أو دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس لما في نفس الاقتباس لذلك من الامتهان. وأما رمي الأوراق المكتوبة أو العلب أو الأواني المكتوبة عليها في الأقذار ونحوها أو استعمالها فيما فيه امتهان لها فلا يجوز، وإن كان المكتوب قرآنا كان ذلك أشد خطرا، وإن قصد برمي ما فيه القرآن امتهانه أو كان مستهترا بقذفه في القاذورات أو باستعماله فيها كان ذلك كفرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي مدير عام الجمارك والمحال إلى لجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. والسؤال: يرد الجمارك لبعض التجار أنواع مختلفة من السجاد بمقاسات مختلفة، وقد استفسر بعضهم عن إمكانية فسح السجاد التي تحمل لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه من العينة المرفقة. إن هذه الأصناف تعلق على الحائط ولا توضع على الأرض. وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي: لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يترتب على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليها، وكونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجادة، بل من الناس من وضعها على الحائط ومنهم من يفرشها في الأرض. ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى انتهاك محارم الله. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يجريبان لوحات تعلق على الحائط مكتوب عليها آية الكرسي، تعلق على الغرف تكريما وافتخارا بالقرآن الكريم، هل مثل هذه اللوحات محرم بيعها في الأسواق واستيرادها إلى المملكة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن نزل ليكون حجة على العالمين ودستورا ومنهاجا لجميع أفراد المسلمين، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف والرقاع والألواح ونحوها للرجوع إليه وتلاوته منه عند الحاجة. هذا هو الذي فهم المسلمون الأوائل ودرج عملهم عليه. أما ما بدأ يظهر في هذه الأزمنة من كتابة بعض القرآن على لوحة أو رقعة كتابة مزخرفة وتعليقها داخل غرفة أو سيارة أو نحو ذلك، هذا ليس من عمل السلف، وقد يكون في ذلك من المفاسد أعظم مما قصد الكاتب أو المعلق من تعظيمه والافتخار به، من شغل المعتنين بذلك عن الاهتمام بأغراض القرآن التي نزل من أجلها. فالأولى بالمسلم أن يترك هذه الأشياء ويبتعد عن التعامل فيها، وإن كان الأصل فيها الحل خشية أن يكثر استعمالها والتعامل فيها فتشغل الناس عما هو المقصود من القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من يضع متاعه أو حاجياته أو يلقيها في كتب أو ورق يحتوي على صور وآيات من القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ فأنكر عليه شخص بالقول، فرد عليه فقال: أي الذي يضع البضاعة لا بأس بهذا ولا ضرر في ذلك. واستمر في عمله هذا وقال: لا أجد غير هذا الورق، مع العلم أنه يقرأ ويكتب، وهذه ظاهرة شائعة عندنا. فما حكم الله في هذا العمل؟ وهل أسير في الشارع راكعا لجمع تلك الآيات والسور التي كثر رميها على الأرض في حين أن الناس تسخر؟ فماذا أفعل لإزالة هذا المنكر المنتشر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: لا يجوز أن يضع المسلم متاعه أو حاجته في أوراق كتب فيها سور وآيات من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، ولا يلقى ما كتب فيه بالشوارع والحارات والأماكن القذرة لما في ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية وذكر الله. ودعوى أنه لا يجد غير هذا الورق دعوى يكذبها الواقع، فإن وسائل صيانة المتاع كثيرة وفيها غنية عن استعمال ما كتب فيه القرآن والأحاديث النبوية أو ذكر الله، وإنما هو الكسل وضعف الدين. ثانيا: يكفيك للخروج من الإثم والحرج أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر فيما فيه امتهان، وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة وفي الشوارع والحارات ونحوها، ولست مكلفا بما فيه حرج عليك من جعل نفسك وقفا على جمع ما تناثر من ذلك في الشوارع ونحوها، وإنما ترفع من ذلك ما تيسر منه دون مشقة وحرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم رمي الجرائد في الزبائل. يذكر السائل أن بعض الجرائد يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها ترمى بالشوارع، وبعض الناس يستعملها للتنظيف، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده، وصار عليه الناس إلى يومنا هذا. فتعظيمها وصيانتها واجبان، وإهانتها محرمة، والإثم على من يهينها، لأنها آية من كتاب الله جل وعلا، وبعض آية من سورة النمل، ولا يجوز لأحد أن يستعملها في التنظف أو أن يتخذها سفرة أو ملفا للحوائج، كما لا يجوز إلقاؤها بالزبالات والقمائم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدي جرائد قديمة كثيرة مطروحة بعد القراءة، فهل يجوز إعطاء الجرائد للغسال وبياع الخبز لاستعمالها في ذلك عند اللزوم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال ليلف فيها الملابس ولا لباء الخبز ليستعملها لفافة للخبز أو العيش، لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى، واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى، فالواجب صيانتها أو إحراقها أو دفنها في مكان طاهر. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الثاني والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط الثالث والأربعون.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع التفسير. نواصل القراءة في الفتاوى المتعلقة بكتابة آيات القرآن على الأوراق وفي الصحف وحكم استعمال ذلك كله. سؤال: هل يجوز لنا إحراق الجرائد بعد القراءة؟ وهل يجوز إحراق أوراق القرآن الكريم التي نجدها في الشوارع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، يجوز إحراق أوراق الجرائد صيانة لما قد يكون فيها من آيات قرآنية أو حديث نبوي أو نحو ذلك مما يجب احترامه، ويجوز أيضا إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة ومحافظة على حرمتها، ولك أيضا أن تحفظها من الإهانة بدفنها في أرض طيبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم استعمال ورق الجرائد في لف الأشياء أو فرشه على الأرض ثم إلقائه في القمامة، مع العلم بعض الصفحات تحتوي على آيات من كتاب الله الكريم؟ وكيف يمكن صيانة الآيات المطبوعة في الجرائد مع تداولها بين جميع الناس على اختلاف دياناتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز استعمالها فيما ذكر ولا إلقاؤها في القمامة، لما في ذلك من امتهان ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى. وطريق العمل فيها حفظ ما احتاج إليه منها، وإحراق ما لا يحتاج إليه، أو دفنه بعيدا عن الأقدار وممر الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن كثيرا من أصحاب الشركات ومصانع الورق يستوردون الأوراق الفاضلة waste paper من البلاد الأجنبية لكي يصنعوا منها ورقا جديدا على حسب رضاهم، وتلك الأوراق تنزل على ميناء كالكتة من البواخر، وبعده تذهب إلى مخازن المصانع. وفي تلك الأوراق وجدت نسخ قرآن كريم وكتبا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجزاء منهما، بعض منها مناسب للاستعمال وبعض منها لا يناسب، وإنما أصحاب الشركات والمصانع من غير المسلمين. المسلمون يقولون إن هذا توهين لكتبنا الدينية، فلا نسمح للشركات إلا أن تدير الاحترام لكتبنا المعززة على حسب الشريعة الإسلامية. وهم يصرون على الحكومة أنها تمنع استيراد هذه الأموال التي منها وصلت الميناء، لا تسمح بإخراجها من الميناء، فبدأ الامتعاض في قلوبهم وأجمعوا على مطالباتهم. الحكومة لم تمنع استيرادها أو تمنع إخراج الأموال الموصولة بالميناء، فتلك الشركات تتحمل خسارة عظيمة وتغلق أبواب المصانع الورقية. ولكن حكومة الهند ترغب في جذب قلوب المسلمين على حسب دينهم ولا ترغب الجبر على أي فريق، فالحكومة تريد الفتاوى من حضرتكم مع الأدلة والبراهين الإسلامية في هذه القضية لكي لا تخطئ في العدل أو الإنصاف، فمن فضلكم تكتبون الجواب المشروح في القضية المذكورة مع الأدلة والبراهين من كتب الدين الإسلامي مع أرقام الصفحات للاستدلال لكي نكشفها على المسلمين وعلمائهم. ما هو مصرف هذه الأوراق والكتب المعززة؟ هل يجوز المسلمين يضعوها في الماكينة بالمصنع مع كمال الاحترام، والماكينة تغير هيئتها بالأدوية وتصير مثل القطن وبعده تصنع منها أوراق جديدة؟ لو تدفن في القبر أو قعر الأرض فيبقى الخطر إن الأطفال يأخذونها من القبور ويبيعونها في السوق مرة ثانية، ولو نضعوها في البحيرة أو في البحر فيبقى الخطر المذكور أيضا، والنظير لكليهما موجود عند الشرطة. فساعدونا في هذه القضية بجوابكم المفصل تحت القوانين الإسلامية لكي نقدمه إلى أصحاب العدل بحكومتنا، وجزاكم الله خيرا جزيلا في الدارين. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يجب صيانة الأوراق المكتوب بها القرآن العظيم لأنه كلام رب العالمين، فأحرم امتهانها أو تعريضها لإهانة. ثانيا، لا يجوز تمكين غير المسلمين من مس الكتاب الكريم القرآن. ثالثا، يجوز للمسلمين إزالة رسم القرآن من الأوراق والمصاحف المتمزقة إما بالإحراق أو دفنها في أرض طاهرة احتراما للقرآن وصونا له عن الأذى والإهانة. وسبق أن عرض موضوع استعمال الأوراق التي فيها شيء من القرآن على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 26، وصدر منه قرار بالإجماع يمنع ما ذكره السائل، وهذا نص ما قال مجيبا لمعالي وزير الحج والأوقاف في المملكة العربية السعودية. 1. ما عملتم به بشأن الأوراق التجريبية من طحنها ثم حرقها ثم دفنها في مكان طاهر عمل جيد وموافق لما ذكره أهل العلم اقتداء بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 2. يرى المجلس عدم الموافقة على طلب مصنع الغدير لما يترتب على ذلك من الإهانة والابتذال لما في الأوراق من كلام الله عز وجل. 4. أما كتب الحديث الشريف والأجزاء التي فيها شيء من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب أيضا صيانتها وعدم إهانتها، وذلك بإحراقها أو دفنها بأرض طيبة بعيدة عن متناول الصبيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال. سؤال: ما حكم تأول القرآن عندما يعرض لأحد منا شيء من أمور الدين كقول أحدنا عندما يحصل عليه شدة أو ضيق تؤزهم أزا سورة مريم، أو عندما يلاقي صاحبه جئت على قدر يا موسى، أو عندما يحضر طعام كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، إلى آخر ما هنالك مما يستعمله بعض الناس اليوم؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الخير في ترك استعمال هذه الكلمات وأمثالها فيما ذكر تنزيها للقرآن وصيانة له عما لا يليق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء، مثال خذوه فغلوه و وجوه يومئذ عليها غبرة وسيماهم في وجوههم، هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن، أما إذا كانت هناك كلمة دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الحكم في تسمية بعض الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية؟ إن ربك لبالمرصاد و وبالوالدين إحسانا و والليل إذا سجى، وما الحكم في الأغاني الدينية والوطنية والموشحات. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز تسمية الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية، لأن ذلك من الاستهانة بالقرآن ومن التلبيس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من الدكتور نزار بن محمد فتيح إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 7000 في العاشر من الشهر الخامس سنة 340,000 هجرية، ونصه: إنه يتوفر للمستشفى التخصصي وسائل اتصالات داخلية جيدة تسمح للمخاطب بمقاطعة المكالمة القادمة والانتقال إلى مكالمة أخرى مدة تطول أو تقصر حسبما تدعو الحاجة، ثم العودة إلى المكالمة الموقوفة. وخلال فترة الانقطاع المذكورة يمكن للمتكلم أن يستمع إلى مادة مسجلة مناسبة. ولقد رغبنا أن نملأ فترة الانقطاع هذه بمادة دينية، سواء مقاطع من القرآن الكريم أو من الأحاديث الشريفة، حيث أنه قد يتخلل الانقطاعات أمور دنيوية يدخل فيها الجد والهزل حسب مكانة وظرف المتحدثين. فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم قبل إدخال مثل هذه المواد الدينية. أولا: لا يجوز قطع المكالمة أو وقفها لما في ذلك من الأذى إلا لمقتضٍ يدعو إلى ذلك، كإساءة المتكلم إساءة لا تزول إلا بقطعها، أو طروء أمر ضروري أو أصلح يدعو إلى وقفها أو قطعها. ثانيا: القرآن الكريم كلام الله تعالى، فيجب احترامه وصيانته عما لا يليق به من خلطه بهزل أو مزاح يسبق تلاوته أو يتبعها، ومن اتخاذه تسليه أو ملء فراغ مثل ما ذكرت. بل ينبغي القصد إلى تلاوته قصدا أوليا عبادة لله وتقربا إليه مع تدبر معانيه والاعتبار بمواعظه، لا لمجرد التسلية والتفكه وملء الفراغ. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز خلطها بالهزل والدعايات، بل تجب العناية بها وصيانتها عما لا يليق، والقصد إليها لفهم الأحكام أي أحكام الشرع منها والعمل بمقتضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللحن في التلاوة. سؤال: ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه وقد اختلفت فيه الناس؟ فمنهم من يقول على العاجز أن ينطق به ضاء، ومنهم من يقول عليه أن ينطق به دالا، فبينوا لنا الحق في ذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب على من لا يحسن إخراج الضاد من مخرجها أن يجتهد طاقته ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إخراج الضاد من مخرجه والنطق به نطقا صحيحا، فإن عجز بعد بذل جهده عن النطق الصحيح فهو معذور، وما عليه إلا أن ينطق به كما يتيسر له، فلا يكلف بنطقه ضاء أو دالا على الخصوص، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا يمني لي في السعودية أكثر من 10 سنوات، يتيم الأبوين، وأحب قراءة القرآن الكثير، وكثيرا ما أقرأ في المسجد، ولكني في بعض الآيات لا أنطقها نطقا صحيحا، وهذا راجع إلى أنني لم أدخل المدارس بتاتا، فهل قراءة القرآن الكريم بهذه الصورة غير السليمة في بعض الآيات هل يلحقني ذنب أم لا؟ راجيا توضيح ذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عليك أن تحاول تصحيح قراءتك، وذلك بأن تتعلم قراءته على أحد القراء المعتبرين، وتكثر قراءة ما أتقنته في المسجد وغيره، ومتى اجتهدت في ذلك يسر الله أمرك. فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
0: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كان رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه، وكان رجل يصلي إلى جانبه فرد عليه وهو في التشهد، فهل على القارئ إثم؟ وهل صلاة من رد عليه صحيحة؟ أفتوني على ذلك مع الدليل المقنع. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، إذا كان القارئ مبتدئا بتحفظ القرآن ويعالج ضبطه فلا إثم عليه، بل له أجر لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، المصلي الذي رد على القارئ غير إمامه وصحح له خطأ مخطئ معذور في رده عليه لجهله، وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف أتعلم تجويد القرآن؟ وفي أي كتاب أجد هذا التجويد؟ وقد سمعت من إذاعتكم في برنامج رحاب القرآن، ولقد اشتريت هداية المستفيد وما فهمت معناه لأنه ليس واضحا، ولقد تعلمنا في المدرسة الإسلامية في جيبوتي، فهل تجدون سبيلا إلى الحل؟ وقد جئت من بلاد المستعمرة الحبشية وما تعلمت، هل لكم أن ترسلوا لي كاسة مسجلة بالقرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يمكن أن يتم تعلمك القرآن موجودا بتعلم قواعد التجويد والإلمام بها من كتاب الهداية وغيرها، وأن يتم ذلك على يد معلم ماهر في القراءة، وأن تكثر من التمرن على تجويد القرآن عمليا. ويمكنك أن تستعين في ذلك أيضا بالاستماع إلى برنامج إذاعة القرآن من الإذاعة السعودية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حفظ القرآن. سؤال: أقرأ القرآن ولا أستطيع حفظه، هل لي أجر على هذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الذي يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل به يثاب عليه وإن لم يحفظه. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف أحافظ على حفظي للقرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من أسباب حفظ القرآن تكراره وتعاهده كثيرا، والصدق والإخلاص والرغبة في حفظه وتفهمه وتدبره، والضراعة إلى الله سبحانه وسؤاله التوفيق بذلك، مع الحذر من المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه عما سلف منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من يكثر من قراءة القرآن الكريم ولكن لضعف ذاكرته لا يستطيع أن يحفظه؟ وما حكم من حفظ القرآن ونسيه كمن يحفظه للاختبار؟ أفي ذلك وزر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من أكثر من قراءة القرآن لكنه لم يحفظه لضعف ذاكرته يؤجر على قراءته ويعذر في عدم حفظه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن حفظ القرآن للاختبار مثلا ثم نسيه فقد أساء وفاته خير كثير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حفظت في الصغر 5 أجزاء من القرآن الكريم مرتين ثم أنسيتها، وأحاول جاهدا استعادة حفظها في الكبر رغم كثرة القراءة في المصحف، ولكني عجزت، وأخشى الله تعالى لقوله في سورة طه في الآية 26 والمئة: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السؤال: هل المقصود آيات القرآن الكريم أم آيات الله في الكون؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المقصود بالنسيان ترك العمل بها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسيان القرآن. سؤال: رجل حفظ من القرآن 5 أجزاء ثم لكثرة أعماله وأشغاله لم يراجع ما حفظ لفترة طالت جدا حتى نسي ما حفظ، فما حكمه؟ هل يأثم على ذلك؟ وهل هناك أحاديث تهدد وتتوعد أمثاله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ينبغي نصحه وترغيبه لعله يرجع له تعلم القرآن كله وتلاوته وتدبره والعمل به، وينبغي أيضا تحذيره من سوء عاقبة انشغاله بالدنيا عن أمور دينه. أما الحديث الذي فيه الوعيد لمن حفظ القرآن ثم نسيه فهو حديث ضعيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من استظهر كتاب الله عن ظهر قلب ثم نسيه، هل يعاقب أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كلام الله تعالى، وهو أفضل الكلام ومجمع الأحكام، وتلاوته عبادة تلين بها القلوب وتخشع النفوس، إلى غير ذلك من منافعه التي لا تحصى. من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده حتى لا ينسى، فقال صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته ولا أن يفرط في تعاهده، بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملا. ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآثم، وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني شاب عمري الآن 23 عاما، وعندما كنت في سن 12 التحقت بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم فحفظت القرآن الكريم كله، والآن نسيت ما حفظت منه إلا القليل، ولم أحفظ إلا أجزاء معدودة حوالي 4 أجزاء، فهل علي إثم بذلك؟ وحاولت حفظه الآن لكن أجد صعوبة في ذلك، فماذا أفعل؟ هل أعود لحفظه مرة ثانية؟ وهل علي إثم فيما نسيت منه أي من حفظه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ننصحك بالعودة إلى حفظه مرة ثانية والمداومة على قراءته وتعاهده والعمل به، ونرجو الله لنا ولك العون والتوفيق، ولا إثم عليك في ذلك إن شاء الله، لأن الأحاديث الواردة في وعيد من نسي شيئا منه كلها ضعيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أهجر القرآن. ما حكم قراءة القرآن؟ أهي واجبة أم مستحبة؟ لحيث سئلنا عن حكمه، فمنهم من قال: ليس بواجب، إن قرأ فلا بأس، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه. فإذا كان كذلك فقد يهجره الكثير، فما حكم هجره وما حكم تلاوته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المشروع في حق المسلم أن يحافظ على تلاوة القرآن ويكثر من ذلك حسب استطاعته، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى في عمومه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب الآية، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الآية، وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، خرجه مسلم في صحيحه. وأن يبتعد عن هجره والانقطاع عنه بأي معنى من معاني الهجر التي

لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية. فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوا، فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه، كذلك من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أثناء السير بالسيارة أو الجلوس بالمنزل كثيرا ما نسمع آيات القرآن الكريم تتلى، ولكن يكون الإنسان في حاجة لاستماع شيء آخر مثل الأخبار أو قراءة الجريدة نظرا لعدم توفر الوقت للسماع للذكر وفعل مثل هذه الأشياء بالترتيب، فهل إقفال الراديو أو غيره لغرض استماع الأخبار أو قراءة الصحف يعتبر إعراضا عن ذكر الله، وما هو الحل في مثل ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا حرج من سماع الأخبار وقراءة الصحف بدلا من فتح الإذاعة على القرآن، لأن كل شيء له وقته، ولا تضمن ذلك الإعراض عن القرآن ولا هجرة إذا كان للمؤمن أوقات أخرى يقرأ فيها القرآن أو يستمع فيها إذاعة القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل درس القرآن إلا أنه يمضي عليه الحول لم يقرأ القرآن، فما حكم الشرع في هجره للقرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا ينبغي ذلك، وعلى من حوله من أهل العلم نصحه وبيان فضيلة تلاوته وتدبره والاتعاظ به، عسى أن يتعظ ويقبل على تلاوته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قراءة القرآن واجبة أم مستحبة؟ وما حكم هجره؟ هل هو حرام أم مكروه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: أنزل الله القرآن للإيمان به وتعلمه وتلاوته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والاستشفاء به من أمراض القلوب وأدرانها إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله من إنزاله. والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبره، وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه، فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض كما سبق. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص على الانتفاع بالقرآن في شتى وجوه الانتفاع، ويفوته من الخير بقدر ما يتصف به من الهجر. أما التلاوة فمشروعة ويستحب الإكثار منها، وأن يختم كل شهر، لكن لا يجب ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر. سؤال: جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر، مع أن الله سبحانه يقول لا يمسه إلا المطهرون، فما الحكم في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوء، والحدث الأكبر ما أوجب غسل، لعموم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأما قراءته غيبة فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر.

0: فالجنب مثلا لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حاشية. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لآية لا يمسه إلا المطهرون، قال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. قالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الجواب عن الفتوى المتعلقة بمس المصحف وتفسير ابن كثير لآية لا يمسه إلا المطهرون. روى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال قرأت في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه وجادة جيدة قد قواها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما نظر. انتهى من الجزء الرابع من الصفحة 99 و200 من طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع، وانتهت الحاشية المتعلقة بتفسير ابن كثير رحمه الله لآية لا يمسه إلا المطهرون. سؤال: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب أو يتيمم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، فإن لم يجد الماء أو عجز عنه لمرض تيمم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون، ما رأيك في الشريط المسجل عليه القرآن الكريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة، أو المرأة إذا كانت حائضا؟ هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه القرآن الكريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، أولا، لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك. ثانيا، لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء، لقول عائشة رضي الله عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. والحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به، لكنه خصصه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإن معناها يا أيها المؤمنون لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وأنتم سكارى حتى تفيقوا من سكركم، ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به، والحائض حكمها حكم الجنب في ذلك. ويدل على الاستثناء أيضا ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا. وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت في نور على الدرب أنه يجوز للحائض إعراب القرآن، وأنا أعلم المسلمات التجويد ويأتين إلي من أماكن بعيدة ويكون وقتهن محدودا، هل يحل لي أن أعلمهن التجويد وأصحح لهن بعض آيات من القرآن أو أتلو لهن أثناء الحيض، وكذلك الحائض منهن تتعلم أم تنتظر حتى تتطهر؟ أفتونا مأجورين، وأنا أقرأ من كتب التفسير المجزأة أثناء الحيض، هل هذا جائز أم الأحوط الترك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز لك أن تقرأي القرآن وأنت حائض، وأن تعلمي الحيض التلاوة والتجويد حال الحيض، لكن دون مس المصحف. وللحائض أن تمس كتب التفسير تفسير القرآن وتتعرف الآيات منها في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر يعني الحمام كما يحصل في المدارس عند عدم وجود ماء، فيقوم المدرس بتلاوة درس القرآن بعد خروجه البر، فهل يكفيه الاستجمار أو يلزمه الوضوء ولو مع مشقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز لمن استجمر ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنبا مدرسا أو طالبا، لكن قراءته على وضوء أفضل. أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، واستدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وبما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لألا يمس القرآن إلا طاهر. ويجوز حمله بعلاقته لأنه ليس بمس، وبذلك قال الحنابلة وأبو حنيفة والحسن البصري وجماعة، وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ماء يتطهر به تيمم وجاز له مسه بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل علي إثم بقراءة القرآن بدون طهارة لعدم وجود الماء والتراب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كنت على الحالة التي ذكرتها جاز لك أن تقرأ القرآن على غير طهارة لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح للإنسان أن يقرأ القرآن وهو بدون وضوء؟ وما هو الدليل؟ وهل فيه اختلاف؟ ما هو الراجح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من غير مس المصحف وهو محدث الحدث الأصغر من غير خلاف بين العلماء، لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك، والأصل الجواز، لكن قراءته على وضوء أفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز قراءة القرآن وأنا غير جنب لكني غير متوضئ؟ وهل تجوز وأنا غير مستقبل القبلة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تجوز قراءته لغير الجنب ولو كان غير متوضئ ولا مستقبل القبلة، لكن لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني أقرأ القرآن ولم ينشرح صدري إلا بقراءة القرآن، وأنا يمشي معي البول بدون ما أتحكم في نفسي، ولم أستطع الامتناع من البول حيث إنه يمشي باستمرار، وغير البول نظيف، فهل يجوز لي قراءة المصحف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك بقراءة القرآن ومس المصحف وأنت على حالك المذكورة، ولا حرج عليك في الصلاة وحالتك ما ذكرت، لكن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يضرك ما خرج من البول بعد ذلك، وتغسل ما أصاب بدنك أو ثوبك منه قبل الصلاة، ولا يضرك بعد لو وجد معك في الصلاة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رد السلام على القارئ. سؤال: هل يجوز عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويمر شخص ويرد السلام عليه، هل يجوز الامتناع عن القراءة وقطع القراءة ويرد السلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يرد السلام على من سلم عليه ثم يعود للقراءة جمعا بين الفضيلتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد وعلى يمينه أو يساره رجل يقرأ القرآن، هل يسلم عليه أو يتركه؟ لأنه إن سلم عليه خشي المسلم أن يضيع على القارئ حضور قلبه للقراءة ويأثم المسلم، وإن لم يسلم ربما يكون في قلبه عليه حزازة ورآه ما سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام بينكم، كما في الحديث. وربما أن القارئ ما يعلم أنه ما ترك السلام إلا خشية أن يضيع عليه حضور قلبه، فأيهما أفضل، يسلم أو يتركه ويسلم إذا أقيمت الصلاة؟ جزاكم الله خير الدنيا والآخرة وأمد في عمركم، آمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السنة أن يسلم عليه لما جاء في الأحاديث الصحيحة من شرعية السلام والمصافحة عند اللقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنه في يوم من الأيام في صلاة الظهر كان الجماعة في المسجد، وكان فيه شخص يقرأ في الصف الأول في المسجد، وإذ بشخص آخر دنا من حوله وصلى ركعتين تحية المسجد ثم سلم، وأراد السلام ومصافحة الشخص الذي يقرأ القرآن ومد يده عليه لكي يصافحه، فما كان من الشخص الذي يقرأ القرآن أن مد يده اليمنى على عضده الأيسر ولم ينظر لهذا الذي يريد السلام عليه، ولا زال يواصل قراءته في المصحف، وفي خلال نصف دقيقة عاد الذي يقرأ القرآن وتحدث في المسجد بصوت عال: لا يجوز السلام والمصافحة على من يقرأ في المسجد أو غير المسجد، وكررها مرارا. نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال والرد بعد التكرار إلينا بأسرع ما يمكن، مع تكرم سماحتكم إعلان ذلك في الوسائل الإعلامية ليكون البعض على يقين بعدم التخبط بإجازة محرم أو تحريم حلال، حفظكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز بدء قارئ القرآن بالسلام وعليه أن يرد السلام، لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك، والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تسمية القرآن بنظام علمي. سؤال: خطب خطبة ممتازة يشكر عليها، وكان هدفها المرأة، ما لها وما عليها وحدودها الشرعية وحقوقها، وكانت مثيرة جدا، وفي أثناء الخطبة قال: وهو أول نظام علمي، فهل القرآن نظام أو شريعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأولى أن يسمى القرآن بما سماه الله به في كتابه من كونه شريعة ومنهاجا وذكرا وموعظة، أما تسميته نظاما فلم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة فيما نعلم، وإن كان قد اشتمل على تنظيم أمور المسلمين في دينهم ودنياهم، ولكن الاقتصار على أسمائه التي سماها الله وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أولى وأحوط، وليس هو أول نظام كما قال الإمام المذكور، بل قبله كتب سماوية أوضح الله فيها ما يحتاجه العباد المنزل عليهم كالتوراة والإنجيل، والقرآن أشرفها وأعظمها وأكملها، وقد قال سبحانه وتعالى فيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم إقامة مسابقة لحفظ القرآن. سؤال: ما الحكم في أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن؟ وهل يجوز إقامة مسابقة للنساء في حفظ القرآن ويقمن بالتسميع للجنة تحكيم من الرجال، أم هذا الأمر بدعة ومثار فتنة؟ وهل أصلا يجوز إقامة مسابقة في هذا المجال؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا حرج في ذلك، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر، ولا حرج، وعليها ألا تخضع في القول لقوله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وأن تكون محجبة التحجب الشرعي، ولا يكون في ذلك خلوة بأجنبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. سؤال: حافظ للقرآن يصلي بالناس أو يقرأ للميت بأجرة يستوفيها قبل القراءة، فهل يجوز ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تلاوة القرآن من أفضل العبادات، والأصل في العبادات أن تكون خالصة لوجه الله لا يقصد بها سواه من دنيا يصيبها أو وجاهة يحظى بها، وإنما يرجى بها الله ويخشى عذابه. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، سورة الزمر. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سورة البينة. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. فلا يجوز لقارئ القرآن أن يأخذ على قراءته أجرا يستوفيه قبل القراءة أو بعدها، سواء أكانت هذه القراءة في الصلاة أم كانت على الميت. ولذا لم يرخص أحد من العلماء في الاستئجار على تلاوة القرآن، وليس من هذا أخذ أئمة المساجد والمؤذنين أجرا من بيت مال المسلمين، فإنه ليس على التلاوة ولا على نفس الصلاة، إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين. ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه. وكان عمر رضي الله عنه يعطي المجاهدين ومن لهم قدم صدق في الإسلام من بيت المال، كل على قدر سابقته وما قدمه لجماعة المسلمين من نفع عميم. وآكد من هذا أن الله جعل للعاملين على الزكاة الجابين لها نصيبها في الزكاة ولو كانوا أغنياء، لقيامهم بواجب إسلامي للجماعة غنيهم وفقيرهم، واشتغالهم بهذا مدة عن الكسب لأنفسهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم أجرة المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: حكم أجرة المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله ليس فيها شيء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ، مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نعم، يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رواه البخاري، ولمسيس الحاجة إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو تفسير الحديث النبوي: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به؟ وهل يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم كما يفعل بعض القراء في مصر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وتدبره ذكرا لله وعبادة له، رجاء ثوابه وخوف عقابه، وفهما لأحكامه والعمل بها والاتعاظ بمواعظه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن أخذ الأجرة على قراءته والتآكل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال نصه: إن حملة القرآن عندنا في المغرب يقرؤونه من أجل التكسب على ما يظهر، وكلما أعدت لهم وليمة يأتون ويقرؤونه من غير تمعن في ألفاظه واحترام لتلاوته لعدم التجويد. وهناك عندما يقرأ قارئ تراهم أي الآخرين كل منهم يهمس في أذن صاحبه ويتكلمون في أمور خارج الموضوع. وهناك بعض القراء الذين يستعملونها يقال لها تخزانت عندنا، أي يحدثون أعوجاجات في يحدثون إعوجاجات في ألفاظه، ويحدثون صداعا لا تكاد الأذن تحمله عندما يريدون الوقوف عند فاصل أو غيره. ومما يظهر عليهم أيضا أنهم قد حفظوا القرآن، لكن مع الأسف الشديد لا يفقهون ولا يفهمون ولا يرشدونك ولا يعطونك أي دليل للإرشاد إلا أنهم استغنوا بحفظه فقط. هذا فقلت إن أول ما يظهر عليهم أثناء حضورهم في هذه الوليمة هو التماس الأجرة وجمع الصدقات من الناس ليتبركوا بهم، ثم يأخذون في الدعاء لهم ولآبائهم المتوفين، ثم الدعاء للمتصدق عليهم بالنجاح والعون وغير ذلك. وبعد جمعهم لتلك الصدقات يقسمونها بينهم ولا ينال منها أي فقير أو مسكين. فما حكم الشريعة الإسلامية في الصدقات التي يجمعونها ويفرقونها بينهم وتلك القراءة التي يستعملونها؟ ولقد عثرت في كتاب على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعمل القرآن من أجل التكسب سيأتي يوم القيامة ووجهه عظم، أي خال من اللحم. فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وما معنى الآية الكريمة وهي: قل ما أسألكم عليه من أجر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، تلاوة القرآن عبادة محضة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضات الله وطلبا للمثوبة عنده، فلا ينبغي بها أن يبتغي المخلوق جزاء ولا شكورا. ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرؤون القرآن في حفلات أو ولائم، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضا عن أحد منهم أنه أخذ أجرا على تلاوة القرآن لا في الأفراح ولا في المآتم، بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده سبحانه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل الله به، وحذر من سؤال الناس. روى الترمذي في سننه عن عمران بن حسين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه، كحديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعلا على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجرا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثانيا، القرآن كلام الله تعالى، وفضله على كلام الخلق كفضل الله على عباده، وهو خير الأذكار وأفضلها، فينبغي لقارئه أن يكون مؤدبا في تلاوته خاشعا مخلصا قلبه لله محكما لتلاوته متدبرا لمعانيه حسب قدرته، وألا يتشاغل عنها بغيرها، وألا يتكلف ولا يتقعر فيها، وألا يرفع صوته فوق الحاجة. وينبغي لمن حضر مجلسا يقرأ فيه القرآن أن ينصت ويستمع للقراءة ويتدبر معانيها، فلا يلغو ولا يتشاغل عنها بالحديث مع غيره، ولا يشوش على القارئ ولا على الحاضرين. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ثالثا، الناس متفاوتون في أفهامهم وأفكارهم، وكل مكلف عليه أن يعرف من الدين وأحكام الشريعة بقدر ما آتاه الله من الفهم وسعة الوقت. ليعمل به في نفسه ويرشد به غيره. ومن أول ما ينبغي له أن يتفهمه ويلقي إليه باله ويحضر قلبه كتاب الله سبحانه، وما عجز عن فهمه بنفسه استعان فيه بالله ثم بالعلماء حسب طاقته وقدرته. ثم لا حرج عليه بعد ذلك، فإن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يمنعه من تلاوة القرآن عجزه عن فهمه بعد أن بذل وسعه، ولا يعاب بذلك، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رابعا، يجوز للفقير أن يأخذ من الصدقات ما يسد حاجته وحاجة من يعول، ويسن له أن يدعو بالخير لمن تصدق عليه. أما أخذ المال على أنه أجرة لتلاوة القرآن أو لكونه وعظهم وذكرهم أو إعطاؤه لشخص رجاء بركته أو جمعه لأشخاص رجاء بركتهم واستجداء لدعائهم فهو غير جائز، ولم يكن ذلك من هدي المسلمين في القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون. خامسا، معنى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما أسألكم عليه من أجر، أن الله تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأنه لا يطلب منهم أجرا على تبليغهم ما أنزل إليه من ربه ودعوته إياهم إلى التوحيد الخالص وسائر أحكام الإسلام، إنما يقوم بالبلاغ والبيان للأمة تنفيذا لأمر الله وطاعة له ابتغاء مرضاته وحده ورجاء المثوبة والأجر الكريم منه سبحانه دون سواه، وذلك ليزيل ما قد يكون في نفوس المشركين من ظنون وأوهام كاذبة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى اتباعه فيما شرع الله لهم ليتكسب بذلك أو ينال رئاسة في قومه، فبين لهم أن دعوته إياهم إلى الحق خالصة لوجه الله الكريم. وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم إياهم. وقد تقدم في الفقرة الأولى من الجواب حديث عمران بن حسين في التحذير من التكسب بالقرآن وسؤال الناس به. أما ما سألت عنه من عقوبته يوم القيامة بتساقط لحم وجهه فذلك وعيد لكل من سأل الناس وهو في غير حاجة تضطره إلى المسألة، ولا مبرر لديه يبيح له أن يسأل الناس، وسواء كان بقراءة القرآن أم بدون قراءته. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وفي رواية عنه: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. فمن سأل الناس بالقرآن صدق فيه الحديث المتقدم في الفقرة الأولى من الجواب إن كان فقيرا، أما إن كان غنيا فقد صدقت فيه هذه الأحاديث كلها. أما لفظ الحديث الذي ذكرته في السؤال فلا نعلم صحته بهذا اللفظ الذي ذكرته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أو الممزق؟ سؤال: عندي مصحف شريف أوراقه ممزقة، فماذا أعمل به؟ هل أقوم بدفنه في الأرض أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يجوز لك أن تدفنه في أرض مسجد ما من المساجد، ويجوز لك أن تحرقه اقتداء بعثمان رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يتضمن عن الطرق التي يحفظ بها ما تمزق من المصاحف والكتب التي بها آيات من القرآن. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب بعيد عن ممر الناس وعن مرامي القاذورات، أو يحرق صيانة له ومحافظة عليه من الامتهان لفعل عثمان رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: المصاحف المغلوطة أيهما أفضل، حرقها أم دفنها في التراب؟ وهل المصحف يعتبر مغلوطا إذا كان هناك تقديم وتأخير في السورة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الواجب تصحيحه إن تيسر محافظة على القرآن وإبقاء على المال، فإن لم يتيسر تعديل الغلط منع نشره بالقضاء عليه إما بتحريقه أو دفنه. ثانيا، من الغلط تقديم بعض آيات السورة على بعض وهو حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 43 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 44. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 44 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير، وتحت عنوان: ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أو الممزق؟ سؤال: لقد وجدت قرآنا كريما قد أخطأت به المطبعة، وذلك من ناحية ترتيب السور، فهل يجوز القراءة به؟ وإذا كان لا يجوز، فماذا تنصحوني أن أفعل به؟ أحرقه أم أين أضعه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أحرقه أو ادفنه في مكان طاهر بعيد عن ممشى الناس لا تصل القاذورات إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة أو التي فيها غلط ثم دفنها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها، أو عثر فيها على أغلاط من إهمال من كتبها أو طبعها ولم يمكن إصلاحها، جاز دفنها بلا تحريق، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام، صيانة لها من الامتهان وحفظا للقرآن من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها. وقد ثبت في باب جمع القرآن من صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر 4 من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بأمر أبي بكر رضي الله عنهم، فلما فرغوا من ذلك أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة إلا ما روي عن ابن مسعود، لكنه إنما أنكر قصر الناس على المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق، ولم ينكر التحريق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: القرآن والكتب الممزقة والذي لا يستعمل أيضا، ماذا يفعل به؟ هل يحرق أو يدفن؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما تمزق من أوراق المصحف وكذلك الكتب المحترمة مما فيه ذكر الله أو أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في دفنه في مكان طاهر أو إحراقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة القرآن وهو يسمع المسجل. سؤال: إني في كل صباح أقرأ القرآن الكريم، ويوجد مسجل في نفس المكان يقرأ القرآن، فهل يجوز ذلك؟ نبئونا أجركم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، يجوز لك أن تقرأ القرآن ما دام صوت المسجل لا يشغلك عن تلاوتك ولا عن تدبر ما تقرأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة القرآن لغير الجالس. سؤال: هل تجوز قراءة القرآن الكريم لمن كان مضطجعا أو قائما أو ماشيا؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز ذلك، لأن الأصل الجواز، ولم يوجد دليل يدل على المنع منه، ولعموم قول الله في وصف أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقراءة القرآن من الذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: قراءة القرآن بغير قصد التلاوة مثل التدرب على الدعوة. سؤال: هناك معهد وبالقرب منه مسجد يقرأ فيه كل ليلة صلاة العشاء، يقرأ فيها طالب من المعهد جزءا من القرآن يهدف إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير، فهل التزام هذه القراءة يعد من البدع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا كان الواقع كما ذكر من القصد إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير، فالتزام ذلك ليس ببدعة، بل هو لتنظيم شهور للدراسة بالمعاهد والجامعات، ووضع الجدول للدراسة يسير عليه المدرسون والطلاب لضبط العمل وتنظيمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. القراءة وقت النهي عن الصلاة. سؤال: ما حكم قراءة القرآن في الأوقات المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قراءة القرآن تجوز في أوقات النهي المذكورة في السؤال لعدم النهي عنها، والأصل مشروعية قراءته لحث الشرع على ذلك حتى يثبت ما ينقل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءته جماعيا. سؤال: حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، السؤال فيه إجمال، فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع، وأقل أحواله الكراهة، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به، وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لتحفظه أو تعلمه، ويقرأ أحدهم وهم يستمعون، أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ولا بمواقفه مع الآخرين، فذلك مشروع، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة القرآن جماعة مع الدليل من الكتاب أو السنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قراءة القرآن عبادة ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى، والأصل في أداء القراءة أن يكون على الصيغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها هو وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرؤون جماعة بصوت واحد، بل كل منهم يقرأ وحده أو يقرأ أحدهم ويستمع إلى قراءته من حضره، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التمايل أثناء القراءة. سؤال: تعودنا منذ الصغر ونحن نحفظ القرآن الكريم بالكتاب أن نتمايل يمينا وشمالا أثناء القراءة بالذات، وهذا التمايل نشعر أنه يسهل علينا تلاوة القرآن، ولقد اعترض علينا بعض الإخوة مدعيا أن هذه بدعة، لكنه لا يملك الدليل، لذا نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كانت بدعة لنتركها، جزاكم الله عنا خيرا وجعلكم عونا للمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا بأس بما ذكرت من التمايل يمينا وشمالا عند القراءة، وليس هذا التمايل من العبادة حتى يكون بدعة في الدين، وإنما هو من عادات بعض الناس، والمنهي عنه الابتداع في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قول بعض الكلمات عند سماع القرآن. سؤال: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الخلفاء الراشدون، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا أئمة السلف رحمهم الله، مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه. فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن العظيم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة، لأنها لم تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه الراشدين فيما نعلم، مع كثرة قراءتهم القرآن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد سمعت في بعض حلقات نور وهداية للشيخ علي الطنطاوي أن كلمة صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم بدعة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فماذا يقال بعد القراءة؟ وإذا كان ذلك جائزة، فهل يجوز أن يقول القارئ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم؟ وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اتخاذ كلمة صدق الله العظيم ونحوها ختاما لتلاوة القرآن بدعة، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قالها عقب تلاوته القرآن، ولو كانت مشروعة ختاما للتلاوة لقالها عقبها. وقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تقبيل المصحف. سؤال: رأيت في الناس ما لم أسمع به قط ولا رأيت، وهو تقبيل القرآن كما يقبل رجلان أحدهما الآخر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تقبيل القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم وهو أنزل لتلاوته وتدبره والعمل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نلاحظ أن بعض الإخوان عندما يقومون بقراءة القرآن يقوم بتقبيل المصحف ويمسح به عينيه على عينيه ووجهه، فهل هذا وارد في الشريعة؟ أرجو إفادتي. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رفع المرأة صوتها في القراءة. سؤال: ما حكم سماع القراءة المرأة المسجل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يجوز سماعها للنساء، ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كالرجل، أو هي بخلافه فتصلي بالقراءة سرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن كانت خالية في بيتها أو مع محارمها أو نساء فقط فلها أن تجهر بالقراءة، وإن أمت نساء في بيتها خالية بهن جهرت بالقراءة. أما إن كانت تصلي وحولها رجال أجانب يسمعون صوتها فالأفضل ألا تجهر بالقراءة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة قراءة القرآن جهرا في بيتها بإذن زوجها؟ ثم ماذا يجوز لها في قراءة القرآن من أشياء كخفض الصوت وستر الجسم وطهارة المكان أم غير ذلك من الشروط والأسباب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم يجوز لها ذلك إلا إذا حسنت صوتها بالتلاوة وجهرت جهرا يسمعه من ليس في بيتها من غير محارمها خشية الفتنة بجمال صوتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الحكم في إقامة مباريات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز لما يخشى في ذلك من الفتنة بهم، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم الاستماع من الراديو. سؤال: ما حكم الاستماع إلى القرآن المذاع من الراديو؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الراديو آلة لا حكم لها في نفسها، وإنما الحكم لما يذاع بها، وإن أذيع من الراديو قرآن أو بيان حق لشرائع الله أو مواعظ ترقق القلوب أو أخبار سياسية عادلة يعرف منها الناس أحوال العباد والبلاد ليكونوا على بينة من أمرهم ومما يراد بهم، وليتخذوا لأنفسهم موقفا سليما ناجحا ممن يواليهم أو يعاديهم، أو أذيع منه أخبار تجارية يعرف منها الناس ما ينفعهم في حياتهم وفي معاشهم إلى غير ذلك من المصالح، كان السماع خيرا وقد يكون واجبا أحيانا. وإن أذيع منه غناء ماجد فيه تخنث أو استهتار، أو أذيع منه أخبار سياسية كاذبة هوجاء سداها قلب الحقائق والتلبيس على الناس ولحمتها بهرج للتهريج وإثارة العواطف بقول الزور والإثم والبهتان إلى مثل هذا من الرذائل، كل ما أذيع باطلة لا يليق بالمسلمين السكوت عنه ولا الاستماع له. اللهم إلا أن يكون من يستمع للأخبار الكاذبة أو الآراء المغرضة والأقوال المنحرفة ممن عندهم وعي ولهم في الأمة شأن ليقوموا بكشف زائفها وبيان دخلها ووقاية الأمة من قائلتها وصيانة لمن يخشى عليه أن ينخدع بزخرفها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ترجمة معاني القرآن. ترجمة القرآن أو بعض آياته، ترجمة القرآن أو بعض آياته إلى لغة أجنبية أو عجمية بقصد نشر الدعوة الحقة الإسلامية في بلاد غير المسلمين، هل في هذا العمل ما يخالف الشرع والدين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصودة إليها من غير ذلك غير ممكن، وترجمته أو بعضه ترجمة حرفية غير جائزة لما فيها من إحالة المعاني وتحريفها. أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آية أو أكثر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثلا لينشر ما فهمه من القرآن ويدعو الناس إليه فهو جائز، كما يفسر الإنسان ما فهمه من القرآن أو آيات منه باللغة العربية، وذلك بشرط أن يكون أهلا لتفسير القرآن وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة. فمن لم تكن لديه وسائل تعينه على فهم القرآن أو لم يكن لديه اقتدار على التعبير عنه بلغة عربية أو غير عربية تعبيرا دقيقا فلا يجوز له التعرض لذلك خشية أن يحرف كتاب الله عن مواضعه فينعكس عليه قصده ويصير قصده المعروف منكرا وإرادته الإحسان إساءة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن أن يترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية مثلا ويقرأه الكفار؟ والله تعالى يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ومكتوب على عنوان هذا الكتاب: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة تماثله في دقة تعبيره وعلو أسلوبه وجمال سبكه وإحكام نظمه، وتقوم مقامه في إعجازه وتحقيق جميع مقاصده من إفادة الأحكام والآداب والإبانة عن العبر والمعاني الأصلية والثانوية ونحو ذلك مما هو من خواصه ومزاياه المستمدة من كمال بلاغته وفصاحته. ومن حاول ذلك فمثله كمثل من يحاول أن يصعد إلى السماء بلا أجهزة ولا سلم، أو يحاول أن يطير في الجو بلا أجنحة ولا آلات. ويمكن أن يعبر العالم عما فهمه من معاني القرآن حسب وسعه وطاقته بلغة أخرى ليبين لأهلها ما أدركه فكره من هداية القرآن وما استنبطه من أحكامه أو وقف عليه من عبره ومواعظه، لكن لا يعتبر شرحه لتلك بغير لغة العربية قرآنا، ولا ينزل منزلته من جميع النواحي، بل هو نظير تفسير القرآن باللغة العربية في تقريب المعاني والمساعدة على الاعتبار واستنباط الأحكام. ولا يسمى ذلك التفسير قرآنا، وعلى هذا يجوز للجنب والكفار مس ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية، كما يجوز مسهم تفسيره باللغة العربية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من الواجب أن يحتفظ بكتاب يحتوي على القرآن المترجم إلى الفرنسية مثل المصحف الكريم؟ وهل يجوز القراءة في كتاب القرآن مترجما إلى غير اللغة العربية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ترجمة معاني القرآن تفسيرا له وليست قرآنا بإجماع أهل العلم ولا في حكمه، وعلى هذا لا يجوز القراءة بها في الصلاة، لا ترجمة الفاتحة وتفسيرها ولا ترجمة غير الفاتحة. ولا يجب، ويجب أن يتعلم من القرآن باللغة العربية ما لا بد منه في عبادة الله كالفاتحة. وعلى من لا يحفظ الفاتحة بالعربية أن يحمد الله ويكبره ويسبح ويهلل حين قيامه في صلاته حتى يتعلم قراءة الفاتحة بالعربية. وكذلك لا يجوز له أن يتعبد بتلاوة ترجمة القرآن وتفسير معانيه، وإنما يطالع ذلك ويدرسه لفهم أحكام الإسلام منه، ويطالع كتب الحديث أيضا ليعرف من ترجمتها إلى لغته أحكام الإسلام، ويتخير من كتب العقائد ما يبصره بعقيدة السلف الصالح من الصحابة وسائر القرون الأولى التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ويجتهد قدر استطاعته أن يتعلم اللغة العربية ليتمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة باللغة التي جاء بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت في مجلة العربي العدد 137 في شهر شعبان لعام 98,300 هجرية مقالا حول موضوع دراسات قرآنية، طرح فيه المؤلف الدكتور محمد أحمد خلف الله مواقف جديدة معارضة. الرجاء الاطلاع على المقال المذكور، خاصة ترجمة القرآن والتي يريد منها حسب ظاهر كلامه الترجمة الحرفية. وما رأيكم في الأسباب التي أوردها ضمن مقاله في تبريره لترجمة القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وجعلكم من الذائدين عن شرعه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يتضح من مقال الدكتور المذكور أنه يريد ترجمة معاني القرآن والتعبير عنها باللغات الأخرى غير العربية. وترجمة معاني القرآن جائزة إذا فهم المعنى فهما صحيحا وعبر عنه من عالم بما يحيل المعاني باللغات الأخرى تعبيرا دقيقا يفيد المعنى المقصود من نصوص القرآن، وذلك أداء لواجب البلاغ لمن لا يعرف اللغة العربية. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد ابن سعيد بن العاص وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة: لأن أباها كان من المهاجرين إليها، فقال لها: يا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن، لأنها كانت من أهل هذه اللغة. ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم، ويترجم بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك، حيث لم يأتمن اليهود عليه. أما الترجمة الصوتية فهي غير جائزة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله.

0: كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية، ويكون ذلك بيانا للمعنى الذي فهمه المترجم من القرآن ولا يسمى قرآنا. وعلى هذا يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية وهو غير متوضئ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التفسير، مقدمة في التفسير. سؤال: ما هو المقصود بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ وكيف ندفع الإشكال الذي يريده البعض من أنه إذا كان القرآن الكريم تبيانا لكل شيء وهدى للعالمين، فما هو وجه التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم؟ وما المقصود بالراسخين في العلم؟ وما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يطلق الإحكام بمعنى الإتقان، فإحكام الكلام إتقانه ووضوح معناه، فيتميز به الصدق من الكذب في الأخبار والرشد من الغي في الأوامر. والقرآن كله محكم بهذا المعنى، واضح لا التباس فيه على أحد. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: تلك آيات الكتاب الحكيم. ثانيا، التشابه في الكلام يطلق على تماثله وتناسبه، بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا في أوامره، فلا يأمر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر، ويصدق بعضه بعضا في أخباره، فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في موضع آخر. والقرآن كله متشابه بهذا المعنى، فلا تناقض فيه ولا اضطراب. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى العام، بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان. ثالثا، التشابه بالمعنى الخاص هو مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه. وفي القرآن آيات متشابهات بهذا المعنى، تحتمل دلالتها ما يوافق الآيات المحكمة، وتحتمل الدلالة ما يخالفها، فيلتبس المقصود منها على كثير من الناس. ومن رد المتشابهات بهذا المعنى الخاص إلى الآيات المحكمات الواضحات بنفسها، تبين له المقصود من المتشابهات وتعين له وجه الصواب. ومن وقف من العلماء عند الآيات المتشابهات ولم يرجع بها إلى المحكمات الواضحات، ارتكس في الباطل وضل عن سواء السبيل، كالنصارى في احتجاجهم على أن عيسى ابن الله. يقول الله تعالى فيه: إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. وتركهم الرجوع إلى قوله تعالى في عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد دل على هذا النوع من التشابه الخاص والإحكام الخاص وبين اختلاف الناس في موقفهم منه، وذلك أيضا في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: في طريق الخير والإصلاح ودفعا لعجلة البناء في هذا المجتمع، تقدم لك أخي المستمع مكتبة الاستقامة السمعية هذه المادة المستجلة، علها أن تسد فراغا في المكتبة السمعية والتي ملئت بالغث من الأشرطة. فعلى درب الخير نسير، والله هو المرتجى.
2: ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا

مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أيها الإخوة أن ألتقي بكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر جماد الأولى عام 48,000، في مركز من نسأل الله تعالى أن يرحمه المعلم في هذه البلاد، سابقا الشيخ صالح بن ناصر بن صالح غفر الله له. يسرني أن ألتقي بكم هذا اللقاء في موضوع هام يهم جميع المسلمين، لا في بلادنا هذه ولكن في بلادنا وبلاد عامة المسلمين، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الدعوة إلى الله أحد أركان الأعمال الصالحة التي لا يتم الربح إلا بها، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق يلزم منه الدعوة إلى الحق، والتواصي بالصبر يلزم منه الدعوة إلى الصبر على دين الله عز وجل في أصوله وفروعه. إن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، لأن هذا هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله نبيه أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يمكن لأي داعية أن تنجح دعوته وأن تكون موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون محققا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت الدعوة مبنية على بصيرة. وتأمل قوله تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، ففيها شرطان مهمان. الأول: أدعو إلى الله، لأن من الدعاة من لا يخلص في دعوته إلى الله، من يدعو إلى حظوظ نفسه، من يدعو الناس ليكون مشهورا بينهم ويطلب التعظيم بين الناس ويطلب المدح والثناء من الناس على دعوته. ومن الدعاة من يدعو إلى الله تعالى ظاهرا ولكنه يريد أن ينتصر قوله، سواء كان حقا أم باطلا، ولذلك تجده يجادل فيما يدعو إليه وإن كان باطلا ليحقق الانتصار الذاتي النفسي، وهذا في الحقيقة لا يكون داعيا إلى الله. أدعو إلى الله، وهذا هو شرط الإخلاص، أن يكون الإنسان قاصدا بدعوته إلى الله عز وجل نفع عباد الله وتوجيههم إلى شريعة الله. أما الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية، أو الشرط الثاني، فهو أن يكون على بصيرة. على بصيرة في ماذا؟ على بصيرة في دين الله، بأن يكون عنده علم بما يدعو إليه، على بصيرة في وسيلة الدعوة، بأن يكون عنده حكمة في كيفية إيصال الدعوة، أو حكمة في إيصال الدعوة إلى الناس، منزل الناس منازلهم. على بصيرة في أحوال من يدعوهم إلى الله عز وجل. فها هنا ثلاثة أمور: بصيرة في شريعة الله، وبصيرة في كيفية إيصال الشرع إلى عباد الله، وبصيرة في أحوال من يدعوهم. ولهذا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ

بني اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم لينزلهم في الدعوة إلى الله منازلهم. فلا بد من أن يكون الإنسان على بصيرة في هذه الأمور الثلاثة، فإن كان على غير بصيرة في دين الله فمقتضى ذلك أن يدعو إلى الله تعالى بجهل، والدعاء إلى الله تعالى بجهل إفساده أكثر من إصلاحه، أي أن الداعي إلى الله بجهل يفسد أكثر مما يصلح. أي نحن أقول لا بد أن يكون الداعي على بصيرة في دين الله عز وجل، أي عنده علم بشريعة الله، لأنه إذا دعا من غير علم أفسد أكثر مما يصلح. ولقد شاهدنا وسمعنا عمن يدعو بجهل، تجده يحلل الحرام ويحرم الحلال ويوجب ما لا يجب ويلزم الناس بما لا يلزمهم في دين الله، لكن لأنه ذو غيرة على دين الله يرى كل شيء يخالف ما كان يعتاده ويعلفه يراه حراما، وحينئذ يركب الشطط على نفسه وعلى عباد الله عز وجل. والداعي إلى الله على جهل مخطئ وإن أصاب، مخطئ في طريق الدعوة، لأنه إذا دعا على غير علم فقد وقع في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ووقع أيضا في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فلا بد لكل داعية أن يكون بصيرا بما يدعو إليه، ولست أعني أن يكون عالما واسع العلم لأن هذا أمر قد يكون مستحيلا، ولكن يكفي أن يكون عالما بما يدعو إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لم يقل بلغوا عني إذا بلغتم مبلغا كبيرا في العلم، بل قال بلغوا عني ولو آية. المهم أن يكون عنده علم بما يدعو إليه. الثاني مما يدخل في قوله تعالى على بصيرة أن يكون بصيرا في كيفية إيصال الدعوة إلى الغير، بحيث تكون دعوته مصاحبة للحكمة، كما يفيده قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة كما قال العلماء في تفسيرها مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، أي أن تتقن الشيء بحيث تنزله منزلته. وكل مدعو له حال تخالف المدعو الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بحسب ما تقتضيه أحوالهم في الدعوة إلى الله والتعليم، فلا ينزل العالم المعاند منزلة الجاهل المستلهم. وإني أضرب مثلين يتبين بهما هذا الأمر. أما المثال الأول فإن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فذهب إلى ناحية منه وجعل يبول فيها فزجره الناس غيرة على حرمات الله عز وجل ودفعا للأذى والقدر عن بيت من بيوت الله، زجروه لأن هذا هو مقتضى الغيرة إذا لم يصحبها حكمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا تزعموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، فتركه الناس. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه سجل من ماء.
أو ذنوب من ماء، يعني دلوا من الماء يطهر هذا المكان. ثم دعا الرجل وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما بنيت للقراءة والصلاة والتكبير والتسبيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه الحكمة. لما قضى بوله رفع النبي صلى الله عليه وسلم المضرة الحاصلة بهذا البول بماذا؟ بتطهيره، أمر بذنوب من ماء أن يراق على المكان فطهر فزال الضرر. أما الرجل الجاهل فدعاه برفق وأعلمه بما يجب لهذه المساجد من تنزيهها عن الأذى والقدر، وأن يعمل فيها ما بنيت من أجله من الذكر والتسبيح والصلاة وغير ذلك مما بنيت له المساجد. وهناك مثال آخر يشبهه، وهو قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أصحابه، فعرف رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم أي جعلوا ينظرون إليه، فقال واتكل أميه، تكلم مرتين، فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما قضى الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما المثال الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، وخاتم الذهب على الرجال محرم، فقال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها، أو قال فيضعها في يده، ثم نزع الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم بيده وطرحه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا آخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. أظننا نعلم جميعا أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ليست كمعاملته للرجلين السابقين، بل فيها شيء من الشدة، لأن لكل مقام مقالا. أما الأمر الثالث الذي يجب أن يكون الداعية بصيرا به فهي حال المدعو، فإن الناس يختلفون، من الناس من عندهم إقبال إلى الحق يلتمسون الحق أينما كان، لكنهم يجهلونه ويفوتهم بعض الشيء، فهؤلاء تدعوهم على الوجه المناسب لهم. ومن الناس من هم مدبرون مولون يحتاجون إلى عناية وإلى طول نفس وإلى رفق وإلى ضرب أمثال وإلى دعوتهم انفراد وبدون أن يكون أمام الناس حتى يفيد دعاؤك إياهم على الوجه الذي تريد. فلو أننا أردنا أن نوجه الدعوة إلى كبير القوم من أمير أو وزير أو رئيس، فليس من المناسب قطعا أن ندعوه إلى الحق أمام حشد كثير هو عندهم بمنزلة المحترم المعظم، ودعوته أو شدة المقال أمامه تؤدي إلى هبوطه أمام أعينهم.
هذا ليس من الحكمة وليس من الشرع. كذلك لو كنا ندعو شخصا عالما فإننا نحتاج إلى أن نستعد له وأن نقدر كل ما يمكن أن يعارضنا به من المعارضات الشرعية أو المعارضات الجدلية التي لا حقيقة لها. فالناس يختلفون بحسب أحوالهم، فلا بد أن يكون الداعي على بصيرة بحال من يدعوه إلى الله عز وجل، لأن ذلك أقرب إلى الإنتاج وأقرب إلى الانتفاع. ثم إن هناك شيئا آخر وهو موضوع المحاضرة، وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل صارت الآن وما زالت بين طرفين ووسط. أما الطرفان فجانب الإفراط، بحيث يكون الداعية شديدا في دين الله، يريد من عباد الله عز وجل أن يطبقوا الدين بحذافيره، ولا يتسامح عن شيء الدين يسمح به، بل إنه إذا رأى من الناس تقصيرا حتى في الأمور المستحبة تأثر تأثرا عظيما، وذهب يدعو هؤلاء القوم المقصرين دعاء الغليظ الجافي، وكأنهم تركوا شيئا من الواجبات. مثال ذلك رجل رأى جماعة من الناس لا يجلسون عند القيام إلى الركعة الثانية أو عند القيام إلى الركعة الرابعة، وهي التي تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة. هو يرى أنها سنة، ومع ذلك إذا رأى من لا يفعل اشتد عليه وقال لماذا لا تفعل، ويتكلم معه تكلم من يظهر من كلامه أنه يقول بوجوبها، مع أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن هذه الجلسة ليست بواجبة، وأن خلاف العلماء فيها دائر بين ثلاثة أقوال: إما أنها مستحبة على الإطلاق، أو ليست مستحبة على الإطلاق، أو أنها مستحبة لمن كان يحتاج إليها حتى لا يشق على نفسه كالكبير والمريض ومن في ركبه وجع وما أشبه ذلك. فيأتي بعض الناس ويشدد فيها ويجعلها كأنها من الواجبات. وهكذا بعض الناس يرى شخصا إذا قام بعد الركوع ووضع يده اليمنى على اليسرى مثلا قال أنت مبتدئ، لابد أن تسدل يديك، فإن وضعتهما على الصدر فإن ذلك من البدع والمنكرات، مع أن المسألة مسألة اجتهادية، وقد يكون الدليل مع من قال إن اليدين توضعان بعد الركوع على الصدر كما توضعان قبله أيضا على الصدر، مع أن المسألة مسألة اجتهادية، وقد يكون الدليل مع من قال إن اليدين توضعان بعد الركوع على الصدر كما توضعان قبله أيضا على الصدر، لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كذلك بعض الناس ينكر على من يصلي إذا تحرك أدنى حركة، وإن كانت هذه الحركة مباحة وقد ورد من السنة ما هو مثلها أو أكثر، فتجده ينكر عليه الإنكار العظيم، حتى إنه يجعل هذا الأمر هو محل الانتقاد في هؤلاء القوم.
ويقول

إن فيكم كذا وكذا، فيكم الحركة في الصلاة، مع أنها حركة مباحة جائزة، ورد نظيرها أو ما هو أكثر منها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تشديد. وكان أبو دحيفة رضي الله عنه ذات يوم يصلي وقد ربط أو أمسك زمام فرسه بيده، فتقدمت الفرس فذهب رضي الله عنه وهو يصلي يسايرها شيئا فشيئا حتى انتهى من صلاته، فرآه رجل من طراز هذا المتشدد فجعل يقول للناس انظروا إلى هذا الرجل، انظروا إلى هذا الرجل، وأبو جحيفة صحابي جليل رضي الله عنه. فلما سلم أبو جحيفة بين لهذا الرجل أن مثل هذا العمل جائز، وأنه لو ترك فرسه لذهبت ولم يحصل عليها إلى الليل. فانظر إلى الفقه في الشريعة والتسامح والتيسر فيها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد هذه الطفلة، فكان يصلي بالناس يحمل هذه الطفلة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس. هذا فيه حركة وفيه ملاطفة للصبي للطفلة، وفيه أنه يؤم الناس، فقد يلتفت بعض الناس لينظر ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطفلة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله عز وجل وأعلمهم بما يتقي أيضا كان يفعل ذلك. اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله في السر، يعني سألوا أهله ماذا يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته إذا اختفى عن الناس، فأخبروا بذلك، فتقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن بحاجة إلى عمل أكثر ليغفر الله لنا ذنوبنا. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ قولهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم عليه. هذا كله يدلنا على أنه لا ينبغي لنا بل لا يجوز لنا أن نغلو في دين الله، سواء في دعاء غيرنا إلى دين الله أو في أعمالنا الخاصة بنا، بل نكون وسطا مستقيما كما أمرنا الله تعالى بذلك وكما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأخذ حصيات وهو في أثناء مسيره من مزدلفة إلى منى، أخذ حصيات بكفه وجعل يقول يا أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ضد ذلك من يتهاون في الدعوة إلى الله، فتجده يرى الفرص مواتية والمقام مناسبا للدعوة إلى الله ولكن يضيع ذلك، تارة يضيعه لأنه متهاون ولا يهمه أن يستقيم الناس أو لا يستقيمون، وتارة يضيعه لأن الشيطان يملي عليه أن هذا ليس وقتا للدعوة أو أن هؤلاء المدعوين لن يقبلوا منك أو ما أشبه ذلك من المثبطات
التي يلقيها الشيطان في قلبه فيفوت الفرصة على نفسه، وهذا عكس الأول، حتى إن هذا لا يجد الأمر في عينه ويسمعه بأذنه، يجد هذا الأمر المخالف لشريعة الله ولا يدعو الناس إلى الاستقامة وعدم معصية الله عز وجل ومخالفته. بل إن نسمع أن بعض الناس يقول يجب أن تجعل الأمة الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام وتتجه في صلاتها للقبلة يجب أن تكون طائفة واحدة غير متميزة، لا يفرق بين مبتدع وصاحب سنة، وهذا لا شك خطأ وخطل وخطر، لأن الحق يجب أن يميز عن الباطل، ويجب أن يميز أصحاب الحق عن أصحاب الباطل حتى يتبين الحق. أما لو اندمج الناس جميعا وقالوا نعيش كلنا في ظل الإسلام وبعضهم على بدعة تخرجهم من الإسلام، فهذا لا يرضى به أحد الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يوجد أيضا أناس يستطيعون أن يدعوا إلى الله، عندهم علم وعندهم بصيرة ويشاهدون الناس يخلون في أشياء، ولكن يمنعهم خوف مسبة الناس لهم أو الكلام فيهم أن يقول الحق، فتجدهم يقصرون ويفرطون في الدعوة إلى الله عز وجل. وهؤلاء إذا نظروا إلى القوم الوسط الذين تمسكوا بدين الله على ما هو عليه، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لمتعمقون، إن هؤلاء لمتشددون متنطعون، مع أنه على الحق. فتجد هؤلاء الوسط إذا نظر إليهم المفرطون الغالون قالوا أنتم مقصرون، لم تقوموا بالحق ولم تغاروا لله عز وجل. وإذا رأهم الآخرون المفرطون قالوا أنتم مشددون. ولهذا يجب أن لا نجعل أيها الإخوة أن لا نجعل المقياس في الشدة واللين هو ما تمليه علينا عقولنا، بل بعبارة أصح يجب أن لا نجعل المقياس ما تمليه عليه أهواؤنا، لأن عقولنا الصريحة السليمة لا تملي على الإنسان خلاف الحق أبدا، لكن الهوى هو الذي يملي على الإنسان خلاف الحق. فيجب علينا أن لا نجعل المقياس في الشدة وفي اللين هو ما تمليه عليه أهواؤنا وأذواقنا، لا، يجب أن نجعل المقياس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هذا بقوله وبفعله وبحاله عليه الصلاة والسلام، رسمه لنا رسما بينا. فإذا دار الأمر بين أن أشتد أو أتيسر، بمعنى أنني كنت في موقف حرج لا أدري الفائدة في الشدة أم الفائدة في التيسير والتسهيل، فأيهما أسلك؟ أسلك طريق التيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر. ولما بعث معاذا وأبا موسى الأشعرية إلى اليمن قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ولما مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك، يريد الموت عليك، لأن السام بمعنى الموت. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقالت عليك السام واللعنة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا أخذنا بهذا الحديث بالجملة الأخيرة منه إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، عرفنا أنه إذا دار الأمر بين أن أستعمل الشدة أو أستعمل السهولة كان الأولى أن أستعمل السهولة،
ثقة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ومن أراد أن يفهم هذا الأمر فليجرب، لأنك إذا قابلت المدعو بالشدة اشمأز ونفر وقابلك بالشدة مثلها، إن كان عاميا قال رح وغاك أنا عندي علماء أعلم منك، إن كان طالب علم ذهب يجادلك حتى بالباطل الذي تراه مثل الشمس وهو ربما يراه مثل الشمس، ولكنه يأبى إلا أن ينتصر لنفسه لأنه لم يجد منك رفقا وليلا. ودعوتنا الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. يوجد أيضا من التطرف ما يكون من الآباء والأمهات في زمننا هذا، حين صار الشباب ولله الحمد من ذكور وإناث عندهم اتجاه إلى العمل بالسنة بقدر المستطاع، صار بعض الناس من الآباء والأمهات يضايقون هؤلاء الشباب من بنين أو بنات، يضايقونهم في بيوتهم وفي أعمالهم، حتى إنهم لينهونهم عن المعروف مع أنه لا ضرر على الآباء في فعله ولا ضرر أيضا على الأبناء أو البنات في فعل هذا المعروف، كمن يقول مثلا لأولاده من بني أو بنات لا تكثروا النوافل، لا تكثروا صلاة الليل، لا تصوموا في النهار البيض أو الاثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك، مع أن هذا لا يضر الوالدين شيئا ولا يحول دون قضاء حوائجهم وليس بضار على الابن في عقله أو بدنه أو في دروسه ولا على البنت كذلك، ولكن أنا أخشى على هؤلاء القوم أن يكون هذا النهي منهم لأولادهم كراهة للحق والشريعة، وهذا على خطر. الذي يكره الحق أو الشريعة ربما يؤدي به ذلك إلى الردة، لأن الله تعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا تحبط الأعمال إلا بردة على الإسلام، كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه في الواقع من الشدة في أولياء الأمور. أما بالنسبة للأولاد من بنين أو بنات إذا كانوا متمشين فيما يذهبون إليه أو في منهاجهم وسيرهم على الشريعة الإسلامية فليسوا في شدة. وهناك أيضا في المقابل من يكون شديدا من الأولاد بنين أو بنات على أهله بحيث لا يتسع صدرهم لما يكون عليه من الأمور المباحة، فتجده يريد أن من أبيه أو أمه أو إخوته أو أخواته أن يكونوا على المستوى الذي هو عليه من الالتزام بشريعة الله، وهذا غير صحيح. الواجب عليك إذا رأيتهم على منكر أن تنههم عن منكر، أما إذا رأيتهم قد قصروا في أمر يسعهم التقصير فيه كفعل بعض المستحبات فإنه لا ينبغي لك أن تشتد معهم. كذلك في بعض الأمور الخلافية يجب عليك إذا كانوا مستندين إلى رأي أحد من أهل العلم أن لا تضيق بهم ذرعا وأن لا تشد عليهم، مثل بعض الناس الملتزمين من الأولاد البنين والبنات إذا رأى عند أهله مسجلا سجلت فيه كلمة نافعة لمن سمعها صاح به وقال المسجل حرام المسجل صوت الشيطان، ثم ذهب يكسره أحيانا إذا كان لديه القدرة أو صار ينفر من أهله ومن البيت بحجة أن هذا من أصوات الشياطين، لأن بعضهم مساكين يظنون أن الشيطان يقلد صوت المتكلم ويخرج من هذا الحديد، وهذا بلا شك جهل في التصور وجهل في الواقع. فنحن نعلم أن الشيطان لن يتكلم بالحق وإنما يتكلم بالباطل، ونعلم أن هذه الآلة هي التي نقلت الصوت، ولو اختل منها أدنى شيء يخل بها
ما سمع الصوت منها أبدا. وهكذا أيضا في كثير من المسائل الخلافية تجد بعض الإخوة المتزمين من بنين أو بنات يشتد على أهله، يريد منهم أن يكونوا على المستوى الذي هو عليه، سواء كان مصيبا أم مخطئا، إذا كانت إصابته ومخالفة أهله له في ذلك لا تؤدي إلى وقوع في المحظور. فالذي ينبغي للإنسان سواء كان داعية لله أم متعبدا لله أن يكون بين الغلو والتقصير معتدلا مستقيما على دين الله عز وجل، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين أي ايتوا به مستقيما على ما شرعه الله عز وجل ولا تتفرقوا فيه، لأن التفرق خطره عظيم على الأمة أفرادا وجماعات. وإني أعيد عليكم أن تتذكروا الآيات التي قرأها الطالب وأجاد من اختارها في اختيارها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن هذه الآية موعظة للإنسان، وأي موعظة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين والصلحاء المصلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: السلام ورحمة الله. كل شيء كيف كل شيء.
1: فضيلة الشيخ
0: الموضوع حطي القسم الثاني زيه. المهم لا تفوت شيء.
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف نوفق بين الحديث الذي يحثنا على أن إذا رأينا النصراني نضطره إلى أضيق الطريق والأحاديث الدالة على الدعوة إلى الدخول في الإسلام، الذي أريد توضيحا لذلك لأني أخشى أن يكون هذا العمل تنفيرا وليس مراد الاعتراض على حديث رسول الله، والله يحفظكم ويوفقكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نعلم أن أسد الدعاء في دعوته إلى الله والنبي عليه الصلاة والسلام، وأن نهد المرشدين إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعلم الخلق بما يصنع الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة. يجب علينا أن نفهم هذا الفهم وأن نعلم أن فهمنا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ، لكن ليس معنى ذلك أننا نقيس أحاديث الرسول بما ندركه من عقولنا وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا قاطعة. لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وانتبه لكلمة لا تبدأ. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فإذا قرنت أول حديث بآخره المعنى لا تتوسعوا لهم إذا قابلوك حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل المعنى استمروا في اتجاهكم وسيركم واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. وإلا فإن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار. ما كان رسول الله هذا في اليهود في المدينة، ولا أصحابه أيضا يفعلونه بعد فتوح الأمصار. ولكن المعنى أنكم كما لا تبدأونهم بالسلام لا تفتحون الطريق لهم، فإذا لاقوكم تتفرقون حتى يعبروا، بل استمروا على ما أنتم عليه واجعل الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق. هذا هو معنى الحديث، وليس في هذا شيء أبدا، ليس فيه إلا عزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل.
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بعد السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فإن جماعة التبليغ دعوتهم تدور حول ما يسمونه الصفات الست، وهي صفات الصحابة، فهل لهذه الصفات أصل في الكتاب والسنة؟ وما رأيك في هذه الصفات؟
0: الصفات الست التي يدعو إليها إخواننا جماعة التبليغ لا شك أنها صفات حسنة حميدة، ولكنها ليست هي الصفات التي تنحصر فيها صفات المدعوين إلى الله عز وجل، بل هم تركوا صفات عظيمة أعظم مما دعوا إليه أو أعظم من بعض ما دعوا إليه، لكن هذا اجتهاد منهم. ولهذا كتبنا إلى بعض الناس أن هذه الدعوة قافلة، وأنه يجب أن يركزوا دعوتهم على ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا لنا، وهو ما دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على خديه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلو أن إخوتنا جماعة التبليغ ركزوا دعوتهم على هذه الأصول التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ديننا لكان خيرا وأقوى. وما والصفات الست التي دعوا إليها بلا شك أن فيها قصورا عظيما يجب عليهم أن يكملوها مما دل عليه الشرع.
1: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو أن بعض الناس الذين يقومون في الدعوة إلى الله في هذا البلد يقومون بزيارة الناس ثم يقومون بالخروج بهم عن عنيزة، ثم يجعلونه أو يجعلونهم يقومون في بعض الأحيان بدعوة الناس في المساجد، وهؤلاء بعضهم لا يعرف عن العلم شيء، وإذا كان يعرف فإنه لا يأتي بالدليل، هل هذا على الصواب؟ إذا كان الجواب بلا فما نصيحتكم؟
0: أما طريقة إصلاح الخلق فالذي أرى أن يتبع في ذلك الوسائل المناسبة ما لم تكن الوسيلة منهيا عنه، لأن الوسائل في حد ذاتها ليس لها حكم، بل للوسائل أحكام ومقاصد. أما الوسائل المنهي عنها كمثل ما قرأناه في بعض الصحف أن الموسيقى تسهل الوضع على الحامل، نعم، فهذه وسيلة محرمة، وأنا أعتقد أنها تسهل الوضع عندهم لأنهم يضربون لهذا ويصرون به فيسهل على المرأة الوضع. أما من يكره ذلك لكراهة الشرع له فإنه يزيد الوضع شدة وعسرا. فأقول الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل جائزة ما لم تكن منهيا عنها، لأن الوسيلة في حد ذاتها ليست عبادة لكنها طريق إلى هدف مقصود. فكونهم مثلا يزورون الإنسان ويتلون عليه ما تيسر من القرآن وما تيسر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذون به معهم، وشر من ذلك أن يستدل على هذا التحديد بآيات من كتاب الله وسنة رسوله فيتنزل الآيات والأحاديث على غير المراد به، فإن هذا وقع من بعض الناس، ذهب يتأول في بعض الآيات أن فيها دلالة على هذه الأيام التي يعينونها وهذا خطأ عظيم، فإن القرآن له دلالات معلومة أرادها الله تعالى بهذا القرآن. أما بالنسبة لكونهم يتكلمون بلا علم فقد سبق في كلامي آنفا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بلا علم. وتلوت عليكم آيتين من كتاب الله وهما قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إنه بالمناسبة أحب أن أنبه إلى أن كثيرا من الوعاظ يجرون بوعظهم أحاديث ليس لها زمام، أحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة، يدعون بذلك أنهم لا يجذبون الناس إليهم إلا بمثل هذه الأحاديث، وهذا خطأ كبير. ففيما صح من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله عز وجل ما يكفي عن هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة.
1: فضيلة الشيخ، ذكرت في كلامك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. السؤال: إن هناك أناس أو جماعة اتخذ أناس أو جماعة هذا الحديث مسلكا في دعوتهم في هذا الحديث، ما التوجيه لهذا الأمر؟
0: التوجيه لهذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني، وهذا معناه أن نعلم علم اليقين أن هذا المبلغ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بلغوا عنه، يعني عنه هو الشيء الذي لا يعلمه الإنسان ثم ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغ عنه بل أتى به من كيسه. وحينئذ يكون في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أو لا يؤمر الإنسان بالكلام في أمر لا يعلمه واقعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل الدعوة واجبة على المرأة؟ إن كانت واجبة ففي أي مجال تدعو؟
0: نعم، يجب أن نعلم قاعدة، وهي أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، إلا بدليل يدل على ذلك. مثال ما دل الدليل على اختصاص فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدل على أن الجهاد وهو جهاد الأعداء واجب على الرجال وليس واجبا على النساء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء من مأمورات ومنهيات، وما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق الرجال. ولهذا من قذف رجلا وجب أن يحدث من يجلد، مع أن الآية في الذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. المهم أن الأصل أن ما ثبت في أحد الجنسين فهو ثابت في الآخر إلا بدليل. ننظر إلى الدعوة إلى الله عز وجل، هل هي خاصة بالرجال أم هي عامة مشتركة؟ والذي يتبين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها مشتركة عامة، لكن مجال دعوة المرأة غير مجال دعوة الرجل. المرأة تدعو إلى الله تعالى في المجتمع النسائي وليس بل في المجتمع النسائي وليس في مجتمع الرجال، إنما تدعو في الحقل الذي يمكنها أن تدعو به وهو مجتمع النساء، سواء كان في المدارس أو في المسجد. ممكن أن تدعو امرأة في المسجد تجدها تخل بشيء في صلاتها أو تعلم عنها شيئا من قبل أنها مقصرة فيه فتدعوها.
1: نجد أن هناك بعض الأخوة يبالغون أو يغالون في ملابسهم، حيث نراهم قد رفعوا الثياب إلى الركبة مع أن سترة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل الكعبين وهو في النار. ولم أذكر هذا الموضوع، أراه جانبا من جوانب الدعوة عن طريق القدوة.
0: نعم، صحيح أن الذي يرفع ثوبه وسراويله إلى حد الركبة أنه خالف السنة بلا شك، لكنه لم يصل إلى كشف العورة كما يذكر السائل، لأن عورة الرجل يعني أقصى ما قيل فيها أنها من السرة إلى الركبة، وما نزل عن ذلك فليس بعورة. ولكن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فهذا صحيح، لكن من نصف الساق إلى الكعب كل هذا مباح، وجائز للإنسان أن يجعل إزاره أو قميصه أو سراويله إلى ما بين نصف الساق، يجعله ما بين نصف الساق والكعب، الأمر فيه واسع. وإذا رأى الإنسان أن من المصلحة أن ينزل ثوبه عن نصف الساق لأن ذلك أبلغ في تأليف القلوب، فإن هذا أمر مطلوب شرعا، لأنه إذا كان تأليف القلوب يتوقف على فعل شيء مباح فإن المباح لا إثم فيه، وتأليف القلوب أمر مطلوب للشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا مطلوبا للتأليف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم. الكعبة المشرفة على قواعد إبراهيم ليست على وضعها الآن. قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يخرج منه يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. فترك بناءها على قواعد إبراهيم من أجل تأليف هؤلاء وعدم تنفيره. وفي عهد ابن الزبير حين تولى الخلافة رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، ولما آل الأمر إلى بني أمية بعده هدموا ما بناه عبد الله بن الزبير وأعادوها على حالها الأولى وجعلوا هذا الحجر خارجا منها. وتأمل رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته. ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كونها ذات بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، هل تحقق؟ ما الجواب؟ نعم ولا لا؟ نعم تحقق، لأن الحجر أكثر من الكعبة، وبينه وبين الكعبة القائمة بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. مع السلامة من الضنك، لو أنها كانت على ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم مسقوفة ولها بابان لهلك الناس، لا سيما في زمننا هذا زمن الجهل والعجرفة والغش. ولكن من نعمة الله أنها بقت هكذا على الفضاء مفتوحة والبابان موجودان والحمد لله. المهم قصدي بذلك أن أقول إن فعل المباح من أجل التأليف أمر مكروه. وإذا شئتم أن نزيد مثلا من أئمة المسلمين، الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر غير مستحب، يرى أنه ليس بسنة، ومع ذلك يقول إذا أتم برجل يقنط فليتابعه وليؤمن على دعائه. لماذا؟ كل هذا من أجل التعليف وعدم الاختلاف على الإمام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في مأموم يصلي خلف إمام لا يجلس إذا قام إلى الثانية أو الرابعة، والمأموم يرى أنه تستحب الجلسة، فقال شيخ الإسلام: الأفضل ألا يجلس. يعني إذا كنت ممن يرى استحباب جلسة الاستراحة ولكنك صليت خلف إمام لا يجلس، فالأولى والأفضل ألا تجلس لأجل الموافقة وعدم الاختلاف. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق بلا شك، لأنه إذا كان المأموم يؤمر بأن يقوم مع إمامه إذا ترك التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول واجب، فكيف لا يؤمر أن يقوم مع إمامه لترك أمره.

0: وتارة يدور في ذهن الدعوة، لأن الناس في الغالب لا ينقصهم العلم ولكن ينقصهم العمل والتطبيق، وتارة يدور في ذهنه الجهاد في سبيل الله بحاجة المسلمين إلى ذلك لكي لا يهزموا في وجه أعدائه. فنرجو من فضيلتكم تبيير الأفضل من هذه الأشياء، ونقوم جزيل الشكر.
1: أما طلب العلم والدعوة فلا يتنافيان، إذ يمكن الجمع بينهم بأن يكون الإنسان طالب علم وداعي إلى الله عز وجل، بل كل طالب علم فإنه يجب أن يكون داعيا، لأن من ثمرات العلم الدعوة إليه. وحينئذ نقول الدعوة إلى الله تعالى من ثمرات العلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فأنت إذا علمت ولو مثلا من مسائل العلم فادعوا إلى الله، إلى هذه المسألة التي هي من شرع الله. وأما تقديم العلم على الجهاد أو الجهاد على العلم فهذا يختلف، أولا باختلاف حكمهم، وثانيا باختلاف الأشخاص. أما باختلاف حكمهما فإذا كان طلب العلم فريضة والجهاد تطوعا فلا شك أنه يجب تقديم طلب العلم لأنه فريضة، وإذا كان الجهاد فريضة وطلب العلم تطوعا فلا شك في وجوب تقديم الجهاد لأنه فريضة. ولكن إذا كان كل من طلب العلم والجهاد واجبا أو كان كل منهما تطوعا فأيهما يقدم؟ هذا ينبني على الأمر الثاني، وهو حال الإنسان بنفسه. فمن الناس من نقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من نقول الأفضل أن تقدم طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل قويهما يقدم، هذا ينبني على الأمر الثاني وهو حال الإنسان بنفسه. فمن الناس من نقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من يقول الأفضل أن تقدم طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل قوي البدن شجاعا مقداما عالما بأساليب الحرب الحديثة، وهو بالنسبة للعلم قليل الحفظ قليل الفهم، قلنا له الأفضل إيش؟
2: الجهاد.
1: وإذا كان الرجل بالعكس قوته في البدن ليست بذاك، علمه بالأساليب الحربية ليس بذاك، لكنه في العلم عبقري جيد في الحفظ والفهم والاستنباط، قلنا هنا تقدم العلم. فلكل مقام مقال. فتبين الآن في الجواب خلاصته أن العلم والدعوة لا يتنافيان، إذ أن الدعوة ثمرة العلم والجمع بينهما هو كمال العلم. وأما العلم والجهاد فلنا نظران، النظر الأول في حكمهما، فإذا كان أحدهما واجبا والثاني تطوعا قدم الواجب بلا شك، وإذا كان كل منهما واجبا وإذا كان كل منهما واجبا أو كان كل منهما تطوعا فإننا ننظر النظر الثاني بالنسبة للرجل نفسه، والناس يختلفون.
0: الملاحظ في كثير من الدعاة إلى الله في الوقت الحاضر بأنهم ضعفاء في الدعوة، وكأنهم يستجدون هداية الناس استجداء فيه ذلة أو شبهها، فما حكم دعوة هؤلاء الدعاة؟ وما الواجب على من يلاحظ على شخص مثل ذلك؟ وما قولكم في قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة؟
1: حقيقة الأمر أن الدعاة الذين وصفهم السائل بأنهم يدعون الناس وكأنما يستجدون منهم المال، قد يكون هذا لضعف في دعوتهم وشخصيتهم، وقد يكون هذا لعناد في المدعو، يعني رجل ليس عليه طاقة في الشخصية والدعوة والقوة، لكن حال المدعو تتطلب أن يتطامن معه وأن يأتيه بسهولة ولين، وحينئذ لا أستطيع أن أحكم على مثل هذه الداعية بأنه مقصر أو أنه ذو قصور. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون قويا في دعوته وينزل هذه القوة بحسب ما يليق بالحال، وإلا فإن كل واحد من الناس يجب أن يأخذ كتاب الله بقوة

0: كما قال تعالى عن بني إسرائيل خذوا ما أتيناكم بقوة، بل إن الله تعالى نتق الجبل فوقهم ليلزمهم بذلك، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد أن يكون الإنسان قويا، لكن الدعوة قد تستوجب أحيانا أن يكون الإنسان متواضعا لهذا الرجل من أجل إيصال الحق إليه وقبوله له.
1: ما وجه التعارض الظاهر في هذين الحديثين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع عائشة حين قدم إليهم اليهودي أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده فالذي يستطع فليغيره بلسانه إلى آخر الحديث.
0: لا تعارض بين الحديثين أيضا كما سبق في سؤال مماثل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده إذا لم يمكن أن يغيره بما دون ذلك، فإذا أمكن أن يغير المنكر بيد الفاعل بأن يكون رجل معه آلة له يتلهى بها وقال له الداعية إن هذا حرام ويجب عليك أن تكسره، فهنا إذا كسره الداعي بنفسه كان هذا خيرا، لأنه قد يكسره عن اقتناء وقد يكسره عن خوف، المهم أن مباشرته إياه بنفسه أفضل من أن تقدم أنت وتكسره، فإذا لم يمكن فحينئذ كسره إن استطعت، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. ولهذا كان ينبغي بل يجب على طلبة العلم إذا تكلم أحد بباطل أو كتب كتابة خطأ يجب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد عليه، من أجل أن الكاتب أو القائل يتراجع بنفسه، ويجب عليه إذا عرف أنه على خطأ أن يبين الناس خطأ نفسه قبل أن يذهب هذا فيرد عليه بمقال أو كتابة، لأن في ذلك من إضعاف جانب أهل العلم ما لا يخفى. الآن العامة إذا رأوا أن طلبة العلم يكتب بعضهم في بعض ويرد بعضهم على بعض لا شك أن الجانب العام في العلماء يضعف، سواء كان من الراد أو من المردود عليه، مع أنه يحدث بلبلة وتشويشا على الناس، إذ أن الناس لا يدرون الحق مع هذا أو مع هذا. لكن لو ذهب الإنسان إلى هذا القائل الذي يرى أنه أخطأ في قوله وتفاهم معه وقال له إن هذا خطأ وبين له وجه خطأه وتناقش معه، لأنه قد يكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا الآخر، وتناقش في الموضوع، ففي ظني أن الرجل الذي يريد أن تقوم شريعة الله سوف يرجع للحق، أو على الأقل يقول والله هذا الذي عندي، وإذا كان عندك شيء فلا حرج عليك أن تبينه، بل يجب عليك أن تبينه إذا رأيت أن الحق في خلاف ما أقول. ثم مع ذلك أيضا أرى أن الطريق السليم أن لا يؤتى بالخطأ من الآخر ويوضع أمام الناس ثم يرجع عليه وينتقد، بل يبين الحق هو بنفسه ويقول فإن قال قائل كذا وكذا فالرد عليه كذا وكذا، حتى يعرف الناس الحق، وحتى لا يكون هناك تباغض أو تعادي بين الناس. اللهم إلا إذا كان صاحب بدعة فإن الواجب أن يبين خطأه وأن يبين شخصه حتى لا يغتر الناس به. أما المسائل الاجتهادية التي يتسع الشرع لها فإن الأولى سلوك سبيل الحكمة.
1: الدعوة إلى الله عندما تكون موجهة إلى إنسان مسلم فهي لا تتعدى سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الدعوة إلى الله عندما تكون دعوة إلى الإسلام أي إلى إنسان كافر، فما هي الأسس والمبادئ التي يجب على المسلم أن يبدأ بها عند دعوته إلى الإسلام؟ وهل يقتضي الأمر معرفة دين هذا الإنسان الكافر؟
0: الحقيقة أن الدعوة والأمر والتغيير هذه ثلاثة أشياء يخفى على كثير من الناس الفرق بينها، يعني أكثر الناس أو كثير منهم لا يفرقون بين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التغيير تغيير المنكر، وهذه في الحقيقة مراتب بينها تفاوت. أما الدعوة إلى الله فإنها نوعان عامة وخاصة، فالعامة تكون بإلقاء الخطب وكتابة الكتب على سبيل عام موجه لعموم الناس، وتكون خاصة بأن تذهب إلى شخص معين تدعوه إلى الله عز وجل، وليس هذا خاصا بالكافر، بل حتى المسلم يحتاج إلى دعوة. ربما نجد بعض المسلمين مصرا على شيء من الكبائر، مصرا عليه يظن أنه على حق أو يشك في أمره وفي تحريمه، هذا يحتاج إلى دعوة، أن يذهب الإنسان إليه وأن يبين له الحق ويضرب له الأمثال حتى يقتنع، وليس هذا من باب الأمر. أما الأمر فإن الآمر أعلى سلطة من الداعية، لأن الأمر كما نعلم جميعا هو طلب الفعل على وجه الاستعفاء، فالآمر له شيء من السلطة فهو آمر وليس عارضا، الداعي عارض ويرغب ويحث، لكن الآمر له نوع من السلطة. ولهذا لو أنك أمرت شخصا من زملائك وأقرامك يقال هذا التماس ليس بأمر، لكن من هو دونك يكون أمرا. أما المغير فله سلطة أقوى من الأمر بحيث يتمكن من إزالة المنكر بيده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. أما الأمر لم يرد مثل هذا التطبيق فيه، فيقال من أمر منكم فليأمر بيده إلى آخره. فالحاصل أن الكافر يختلف أسلوب الدعوة بحسب كفره، فالذي ينكر وجود الله مثلا كالشيوعية ندعوه من الله عز وجل ببيان الأدلة العقلية والحسية على وجود الله عز وجل، أما الأدلة الشرعية فهم لا يقتنعون بها، لكن نبين وجود الله عز وجل ووجوب وجوده بالأدلة العقلية والأدلة الحسية الواقعة. منها مثلا ما أشار الله إليه في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير بن مطعم وكان رضي الله عنه أسرى بدر، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فلما بلغ هذه الآية كاد قلبي يطير من شدة وقعها في نفسه ووقر الإيمان في قلبه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وش الجواب؟
2: لا هذا ولا هذا.
0: لا هذا ولا هذا، هم لم يخلقوا من غير شيء، لا بد لهم من خالق، ولم يخلقوا أنفسهم، لم يخلقوا أنفسهم لأنهم كانوا عدما، والعدم لا يوجد غيره، لأنه هو ليس بشيء غير موجود، فلا يمكن أن يخلقوا أنفسهم. ولم يخلقوا من غير شيء، بل لا بد أنهم خلقوا من شيء، والخالق لهم هو الله عز وجل. فنقول لمثل الشيوعي: نأتي إلى الأدلة العقلية المثبتة لوجود الله، ونأتي له أيضا بالأدلة الحسية. الأدلة الحسية هو أننا نشاهد ويشاهد غيرنا أن الإنسان يدعو الله عز وجل في أمر من الأمور، ثم يأتي الشيء مطابقا لدعوته تماما، وهذا في القرآن والسنة كثير، وكذلك في الواقع بين الناس كثير. وإذا كان الإنسان ممن يؤمن بالله ولكنه يكفر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى، فإننا ندعوهم إلى الله عز وجل ببيان صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالأخص نقول للنصارى: هل تؤمنون بعيسى؟ فسيقولون نعم. هل تصدقونه؟ فسيقولون نعم نصدق. نقول: اسمعوا، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. المبشر بالشيء هل هو مخبر به ولا غير مخبر؟ مخبر. إذن يجب أن تصدقوا عيسى. فإذا قالوا عيسى بشر بأحمد وهذا محمد، فنحن ننتظر أحمد. قلنا لهم اقرأ. فلما جاءهم بالبينات، جاءهم فعل ماضي ولا مضارع؟
2: ماضي.
0: إذن هذا المبشر به قد أتى. وهل أتى بعد عيسى أحد من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إن قالوا إنه جاء أحد غير النبي قلنا اتبعوا هذا الذي ادعيتم أنه جاء، ولكن لا يدعون هذا. نقول إذن فأحمد هو محمد، لكن الله تعالى ألهم عيسى أو أعلمه بهذا الاسم ليظهر فضله، لأن أحمد اسم تفضيل، سواء كان من اسم الفاعل أو اسم المفعول، فإنه يدل على شرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد أيضا، فهو اسم تفضيل من الجانبين، فهو أحمد الناس لله وهو أحق الناس أن يحمد. وإنما اختير هذا الاسم في البشارة لبني إسرائيل ليتبين به فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من البشر.
1: فضيلة الشيخ، نشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات التي تدعو إلى الله كالتبليغ والإخوان والسلفية، ونرى من ظهور هذه الجماعات التفرق في الدعوة إلى الله والتعصب للجماعات، فأي هذه الجماعات أجدر بالاتباع، وما موقف المسلم من هذا الاختلاف الظاهر بين الجماعات وهذا التعصب العجيب؟
0: والله موقفي أنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسف، ويخشى أن هذه النهضة والصحوة الإسلامية تعود فتخمد وتتحطم وتشل، لأن الناس إذا تفرقوا كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا تفرق الناس وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهبت ريحهم ولم يكن لهم وزن. وأعداء الإسلام ممن يتسمون بالإسلام ظاهرا أو ممن هم أعداء له ظاهرا وباطنا، أعداء الإسلام يفرحون بهذا التفرق، وهم الذين يسكنون نارا ويأتون إلى هذا ويقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ويلقون العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة إلى الله عز وجل. فالواجب علينا أيها الإخوة، الواجب علينا أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله ورسوله ولدينه، وأن نكون أمة واحدة، وأن يجتمع بعضنا إلى بعض ويستفيد بعضنا من بعض، وأن نجعل أنفسنا كداع واحد. وطريق ذلك أن يجتمع في كل بلد الزعماء الذين لهم كلمة في إخوانهم، ويتدارسون الوضع ويجتمعون على خطة تكون جامعة للجميع، حتى وإن اختلف منهاج الدعوة إلى الله عز وجل لا يهم، المهم أننا أن نكون إخوة متآلفين على الحق متصاحبين فيه. وأما قوله أي هذه الطوائف أفضل، فأنا إذا قلت إن الطائفة الفلانية أفضل فهذا إقرار لهذا التفرق، وأنا لا أقر، وأرى أن الواجب أن ننظر في أمرنا نظرة صدق وإخلاص لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن نكون يدا واحدة. والحق والحمد لله بين، الحق لا يخفى إلا على أحد أمرين: إلا على أحد رجلين، إما معرض وإما مستكبر. أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه بلا شك سيوفق له.
1: فضيلة الشيخ، هل من توجيه لطلبة العلم حتى يكونوا دعاة، حيث أنهم يتحججون بعملية طلب العلم وأنها تشغلهم عن الدعوة؟
0: هو في الحقيقة الدعوة التي تخول دون طلب العلم لا خير فيها، بمعنى أنها تفوت خيرا كثيرا. والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. ما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصا معرضا حتى بالمسجد الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله عز وجل؟ ما المانع إذا خرج إلى السوق ليعطي حوائجه أن يدعو الله عز وجل في السوق إذا رأى معرضا عن دين الله؟ ما المانع إذا كان في مدرسته ورأى من الطلبة من هو معرض أن يدعوه إلى الله عز وجل وأن يمشي معه وأن يأخذ بيده؟ لكن مشكلتنا أن الإنسان إذا رأى مخالفا له بمعصية، بترك أمر أو فعل محظور، كرهه واشمأز منه وأبعد عنه وأيس من إصلاحه، وهذه مشكلة. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن نصبر وأن نحتسب. قال الله تعالى لنبيه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجلهم. فالإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسب، ولو رأى في نفسه شيئا أو على نفسه شيئا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أجميت أصبعه في الجهاد قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
1: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في إنشاء جمعيات أو مراكز بأسماء رجال قد ماتوا؟ ألا يخشى من مثل هذه المراكز أن تكون فيما بعد زمن طويل ذريعة إلى تعظيم هؤلاء الرجال؟ أرجو توضيح هذه المسألة من كل وجه.
0: والله هذه المسألة هي في الحقيقة سلاح ذو حدين. فمن جهة أن هذا الرجل البارز ولا سيما الخلفاء الراشدون والأئمة من هذه الأمة ذكرهم يوجب للإنسان أن يترحم عليهم وأن يستغفر الله لهم وأن يقتدي بما يعلمه من أعمالهم الصالحة، هذا فيه خير. لكن كونه يخشى ولو على الأمد الطويل أن يغالى فيهم وأن ينزلوا فوق منزلتهم فالإنسان يكرهه. وإذا دار الأمر بين الخطر والسلامة فإن سلوك السلامة أولى وأحسن.
1: ما قولكم في الخروج للدعوة إلى الله في المجتمعات الخارجية سواء منها العربية أو غيرها من البلاد الأجنبية؟ فإن فريقا من الدعاة يهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا ويركز عليه ويدعو الناس إليه بحماس شديد، فهل هناك تفصيل في هذا المجال؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
0: الذي أرى أن يدعو الإنسان أقرب الناس إليه، فإن الله تعالى أول ما أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا كان في بلده مجال للدعوة وإصلاح الخلق فإنه لا ينبغي أن يخرج إلى بلد آخر ولو بجواره. وإذا لم يكن يعني كان بلده مستقيما وعلى الوجه المطلوب فلينتقل إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكونه يذهب إلى أمريكا أو إلى روسيا أو إلى ما شبهها من الدول يدعو وبلاده بحاجة إليه، هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن يصلح الإنسان بلده قبل كل شيء، بل أهله قبل كل شيء، ثم الناس الأولى فالأولى والأمثل فالأمثل، اقتداء بما أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه إليه.
1: فضيلة الشيخ، ما معنى أن يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينة؟ وهل لنا ما معنى أن يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينة؟ وهل لنا من إيضاح حول كونكم متوقفين عن موضوع الفتوى بالجهاد في أفغانستان؟
0: نعم. معنى كون الفقيه متوقفا في مسألة من المسائل، يعني كان السائل يريد ما هو الأمر، ما هو منشأ هذا التوقف. منشأ هذا التوقف أحيانا يكون لتعارض الأدلة عند المفتي، الأدلة الشرعية، بأن تكون الأدلة متجاربة، بعضها مثل يوجب وبعضها يحلل، أو بعضها يحرم وبعضها يحلل، فيتوقف. هذا جانب. الجانب الآخر أن يتوقف في الفتوى لا لتشابه الأدلة عنده، ولكن نظرا للمصلحة، ويكون شاكا في الحال التي يحكم فيها. يعني مثلا تتعارض عنده الأدلة الشرعية، هل هذا الحديث أو هذه الآية تدل على الوجوب أو لا تدل، فيتوقف. يعلم أن هذه الآية تدل على الوجوب أو الحديث يدل على الوجوب، لكن تنزيلها على الحال المعينة مشكل عليه، فيتوقف. أحيانا أيضا يعني سبب ثالث، يعرف أن الآية واجبة تدل على الوجوب وأن هذا الحال تنطبق عليه الآية، لكن قد لا يرى أن المصلحة في الفتوى بهذا، فيتوقف درءا لما يخشاه من المفسدة بهذه الفتوى. وهذا كثير موجود في كلام السلف رحمهم الله. وأمير المؤمنين عمر الخطاب له اليد الطولة في هذا، لأن زمن خلافته كان طويلا، وكان رضي الله عنه حكيما موفقا للصواب. ومن ذلك أنه منع المطلقة ثلاثا من مراجعة زوجته وحرمها عليه، مع أنها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن المصلحة تقتضي منع الناس أو منع إفتائهم ومنع تمكينهم من المراجعة للمصلحة التي رآها في زمنه. فهذه ثلاثة أسباب: إما تعارض الأدلة أو تعارض المصالح أو الإشكال في انطباق الأدلة على هذه الحال المعينة.
1: هناك شاب يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ونعلم أنه لا يأتي الحرام إلا أننا نسمع أنه يستمع الغناء مع أننا لم نشهد عليه، وهو يحب مجالس الخير، ولكن أحد الشباب يقول إنني لا أحبه في الله لأنه ليس جدي أكثر وقتي، فما هو القياس في الحب والمعاملة مع المسلمين؟
0: القياس في الحب ما مشى عليه أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان والكفر والطاعة والفسوق تتبعض، بمعنى أن الإنسان يكون في احتصار إيمان وخصلة كفر، خصلة طاعة وخصلة فسوق، فيحب المرء على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من الكفر، أو يحب على ما معه من الطاعة ويكره على ما معه من المعصية. ولا مانع عقلا من أن تحب شيئا من وجه وتكرهه من وجه آخر. هذا المريض يعطى دواء مرا كريه الرائحة وربما كريه المنظر أيضا فيتناوله، فهو يحبه من وجه ويكرهه من وجه آخر. فهذا الرجل المؤمن الذي يمارس بعض المعاصي أنا أحبه لإيمانه، فهو أحب عندي من الكافر الذي ليس بمؤمن، أكرهه على معصيته فهو أكره عندي من الرجل المستقيم المطيع. فيجتمع في قلبي لهذا الرجل محبة وكراهة وولاء وبراء بحسب ما معه من الإيمان والطاعة، ولا مانع من ذلك. وهذا الرجل الذي وصفه السائل يجب أن يحب بما معه من الطاعة والاستقامة، وأن يكره لما معه من المعصية وهي صناع الأغاني، وينصح في ترك هذه في ترك هذا الاستماع لعل الله سبحانه وتعالى يهديه. وأنا إن شاء الله تعالى واثق من أن هذا الرجل إذا كان يقبل على صلاته إقبالا تاما بإخلاص وإكمال للعمل وخشوع فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم.
1: أراك يا فضيلة الشيخ قد ذكرت في محاضرتك ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزم من جفوة مع أهله إلى غير ذلك، وكأنك لم تذكر ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم، فلما ذكرت ذلك؟ أراك يا فضيلة الشيخ قد ذكرت في محاضرتك ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزم من جفوة مع أهله إلى غير ذلك، وكأنك لم تذكر أو يقول نسيت أو تنسيت ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم، فلما ذكرت ذلك؟
0: قول الأخ أنك نسيت أو تنسيت، أما نسيت فهذا أمر واقع وقد ينسى الإنسان، لكن تنسيت هذا قول علي بلا علم، وأسأل الله أن يعفو عنه. وأما بالنسبة لي لم أذكر غير الملتزم، لأن غير الملتزم في الواقع ليس أهلا لأن يكون داعيا، ونحن كلامنا الآن في الدعوة إلى الله عز وجل، فغير الملتزم يحتاج أن يدعى، فكيف أذهب وأتكلم معه؟ غير الملتزم إن كان أهله مثله فقد وافق شن طبقة ولا خلاف، وإن كان أهله ملتزمين فسوف يدعونه بقدر ما يستطيعون، وعليهم أن يدعو هذا الرجل بقدر ما يستطيعون. هنا
1: هل مصلى العيد له تحية أي ركعتين قبل الصلاة، وما حكم تحية المسجد؟ وما رأي فضيلتكم بقول بعض الناس لو لم يستغيثوا لنزل المطر؟
0: أعوذ بالله، أما الأول مصلى العيد فإن العلماء اختلفوا في مصلى العيد هل هو مسجد أو مصلى، فمن قال إنه مسجد أعطاه أحكام المساجد، ومن قال إنه مصلى لم يعطيه أحكام المساجد، والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر. فمثلا إذا كان الإنسان في بيته اتخذ مكانا ما يصلي فيه كما يوجد في البيوت في بيوت الناس قديما، يوجد حوض يجعلونه مصلى يصلي فيه الناس، فهذا مصلى وليس بمسجد، لا تثبت له أحكام المساجد. وكذلك ما يوجد الآن في بعض الدوائر يتخذون مكانا معينا للصلاة، هذا أيضا لا يثبت له أحكام المساجد. أما إذا كان مسجدا فإنه يثبت له أحكام المسجد، والظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فقال في المنتهى ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، فمصلى العيد مسجد. وإذا جعلناه مسجدا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيدين أن تخرج العواتق النساء العواتق وذوات الصدور، وأمر أن يعتزل الحيض المصلى، يعني الحائض ما تعتزل المصلى لا تدخل فيه، فهذا دليل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المسجد. وبناء عليه نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن العلماء من قال حتى وإن كان مسجدا فلا تصلي في مسجد العيد كما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد، حتى وإن كان مسجدا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت في الصحيحين، ولكن ليس فيه دليل لما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فتقدم فصلى، فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجد، كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي الفجر فصلى مع الإمام صلاة الفجر أجزأت عن تحية المسجد. وأما كونه لم يصلي بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام من الخطبة وليس لصلاة العيد راتبة بعدها. ونقول أيضا هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يتقدم ويأتي قبل الخطبة، فإذا جاء خطب وصلى ثم انصرف إلى بيته فصلى ركعتين فهو لم يصلي قبل الخطبة ولا بعدها. فهل تقولون إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة فلا يصلي قبل الجمعة ولا بعدها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها؟ لا، لا نقول بها. إذن فلا فرق بين مصلى العيد ومسجد الجامع. نعم.
1: فضيلة الشيخ، إن تطبيق بعض السنن تثير كراهية.
3: وين السؤال؟
1: ما رأي فضيلتكم بقول بعض الناس لو لم يستغيثوا لنزل المطر؟
0: قولي أن هذا في الواقع أخشى على صاحبه من خطر عظيم، فإن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله سبحانه وتعالى حكيم قد يؤخر فضله ليعلم الناس شدة افتقارهم إليه وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ويجعل سبب نزول المطر هو دعاء الناس. وإذا دعا الناس ولم يمطروا فلله تعالى في ذلك حكمة، فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم بعباده منهم بأنفسهم. كثيرا ما يدعو الإنسان بشيء ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي وحينئذ يستحسر ويدع الدعاء والعياذ بالله، مع أنك لا تدعو الله تعالى بكلمة إلا أثبت عليها، لأن الدعاء عبادة. فأنت على كل حال رابح، بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا فإنه لا يحصل له إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن تدخر له يوم القيامة. فإذا لست بخاسر. وإني أوجه نصيحتي إلى الأخ القائل وأقول له: تب إلى الله عز وجل، فإن هذا ذنب عظيم مضاد لأمر الله تعالى بالدعاء ومحاد لله. فعلى قائل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم وأن يكثر من دعاء الله تعالى بنزول الغيث وبغيره من مصالح العباد.
1: إن تطبيق بعض السنن تثير كراهية العوام لهذا الإنسان الملتزم الداعية إلى الله، كأن يفطر في شهر رمضان حال غروب الشمس أمام الناس في المسجد ولم يؤذن المؤذن بعد، فما رأي فضيلتكم؟
0: وعلى كل حال هذا الرجل فعل السنة أنه أفطر حين غربت الشمس، لكن ما أظن مسجدا تشاهد فيه الشمس غائبة قبل الأذان، اللهم إلا كان في مسجد خارج البلد يمكن. على كل حال هذا الرجل فعل السنة بلا شك، لأن السنة تعجيل الفطر. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الله سبحانه وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذا الرجل إذا أفطر أمام الناس لا ينبغي أن يفطر ويثبت، بل يبين لهم ويقول لهم: يا إخوتي، إن الله عز وجل جعل الإفطار مقرونا بغروب الشمس لا بأذان المؤذن، إلا من لا يعلم غروب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى والليل إذا أذن المغرب إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشر إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشر إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. لكن إذا كنت لا تشاهد الشمس فلا تفطر حتى يؤذن، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
1: فضيلة الشيخ، كثرت الانتقادات هذه الليلة على الجماعة التي تسمى جماعة الدعوة والتبليغ، مع العلم أن هذه الجماعة لها دور بارد في الدعوة وخاصة مساعدة الذين قد وقعوا في الكبائر مثل المخدرات. الرجاء نصح هذه الجماعة للدعوة السليمة بدلا من التحذير منها، خاصة أن هنا عدد كبير منها.
0: نعم. أما قول الأخ أنها كثرت الانتقادات، فأنا ما رأيت ولا انتقاد واحد، وإنما رأيت أنه كثرت الجماعات فما هو الأفضل وما أشبه ذلك، وأنا ضد الذين ينتقدون هذه الجماعة. أنا أرى أن هذه الجماعة فيها خير كثير ولها تأثير بالغ، لا يوجد في الجماعات التي أعلم أشد تأثيرا منها. فكم من كافر آمن بدعوته، وكم من عاص أطاع بدعوته، وهذا أمر مشاهد ولا ينكر. لكن الذي أنتقده على هؤلاء الجماعة حسب ما أرى هو أنهم يحتاجون إلى العلم، وأنه بلغني عن بعضهم أنه لا يرغب العلم ولا التعمق في العلم، ويقول دعوا التعمق للعلماء وما أشبه ذلك، وهذا خطأ. هذا هو الذي أنتقده عليه. كذلك بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية عامة، عن زعماء لهم خارج بلادنا هذه، وأنهم على انحراف بالغ في العقيدة. فإذا صح هذا فإن الواجب الحذر منهم والاقتصار على جماعتنا داخل بلادنا، لئلا نغتر، لأننا نغتر. وعلى كل حال أنا رأيي في الجماعة أن فيهم خيرا كثيرا، ولكنهم لا يخلون من تقصير أو قصور، كما أنني أحذر إذا صح ما وقرت به وأظنه صحيحا من الزعماء الذين خارج بلادنا. فبلادنا والحمد لله فيها علماء وفيها صلحاء، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى خارج حدودنا. الواجب أن الناس يستقون منا، لا أننا نستقي من الناس. أين انبعث الإسلام؟ من أين انبعث الإسلام؟ من بلادنا ومن هنا، وسيرجع إلى هنا. الإيمان يرجع إلى المدينة، فهذه البلاد هي أول الإسلام وآخر الإسلام. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال فيما رواه مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. لماذا خص جزيرة العرب بهذا التنزيه من هؤلاء النجد؟ لأن لها شأنا كبيرا في أن تبقى خالصة، لا يجتمع فيها دينان، دين مسلم، دين الإسلام ودين كفر أبدا. ومع الأسف الشديد أن منا في هذه البلاد من يفضلون استقدام غير المسلمين على استقدام المسلمين. لماذا؟ قال: لأن هؤلاء لا يصلون، فأنا أكتسب من ورائهم، بدل ما يذهب ذلك يصلي له نص ساعة، هذا يعمل نص ساعة. هؤلاء الكفار لا يطالبوننا بالذهاب إلى العمرة أو إلى الحج، هؤلاء الكفار لا يصومون رمضان وما أشبه ذلك من الأمور التي سيلقى هؤلاء جزاؤهم عند الله إذا وقفوا بين يدي يوم القيامة. سيجدون غبة هذا التعليلات التي يعللون بها استقدام الكفار، ويدعون إخوانهم المسلمين ينصرونهم النصارى في بلادهم كبلاد الجاوة وما أشبهها، ويأتون بهؤلاء الذين يستفيدون منا بما قد يكون على إخواننا المسلمين هناك. وأنا بالحقيقة أنا أخشى على هؤلاء إذا ماتوا أن يحاسبوا على فعلهم هذا الشيء، على فعلهم هذا.
1: شيخنا الكريم، ما قولكم بالآية الواردة في القرآن الكريم: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟
0: قولنا فيها ما قال الله عز وجل أن الله أمرنا أن نصلح أنفسنا وأن نحافظ على صلاحها، وإذا ضل من ضل من الناس فإنه لا يضرنا، كما قال الله تعالى لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فالإنسان إذا اهتدى لا يضره من عصى، لكن إذا لم يغير الناس المنكر أوشك الله أن يعمهم بعقابه، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هؤلاء العصاة لا يضرونك أنت في الآخرة فينقصون من حسناتك أو يزيدون في سيئاتك، لكن في الدنيا قد يشملكم العذاب. اللهم إلا إذا فرطت فيما يجب عليك من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك يضرك، لكن هذا الضرر ليس منهم بل من نفسك، أما هم ما ضروك، أنت الذي ضررت نفسك لأنك لم تقم بما أوجب الله عليك، وحينئذ يصدق عليك أنك لم تهتدي، لأن الله اشترط قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ومعلوم أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله مع وجوبه عليه فإنه لم يهتدي تمام الاهتداء.
1: فضيلة الشيخ، أنا شاب أريد الجهاد في سبيل الله، وأريد من فضيلتكم أن تخبرني ما العمل الذي أعمله حتى أكون صالحا للجهاد في سبيل الله.
0: أهم شيء في ذلك أولا الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون قصدك من جهادك أن تكون كلمة الله العليا. ثانيا إصلاح نفسك داخليا. ثالثا أن يكون عندك لياقة بدنية واستعداد قوي لذلك. ورابعا أن تتعلم أساليب الحرب الحديثة قبل أن تدخل ميدان المعركة. وخامسا أن لا يكون عليك واجبات أهم، بأن يكون خروجك في الجهاد معارضا لبر الوالدين، فإن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فإذا كان ذهابك إلى الجهاد في سبيل الله يمنع برك والديك فإن برك والديك أفضل من ذهابك إلى الجهاد.
1: السؤال الأخير فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم بمن يصف العالم الفلاني بالتشدد والآخر بالضد أي متساهل، والمتساهل قد يكون قد أحل ما حرم الله ويتعارض مع الدليل، ثم ما هو الحل لهذا الأمر الذي ظهر مؤخرا بعدم صلاة الفجر في المساجد بعذر النوم، وما هو الحكم الذي يمكن أن يقال لإخواننا في هذا الأمر؟
0: أما الأول فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبع عالما لأنه أسهل، لأن هذا من باب اتباع الهوى، ولكن يتبع العالم لأنه عنده أقرب إلى الحق من العالم الآخر، فهذا واجب عليه لأنه من اتباع الهدى. فمثلا إذا استفتى عالما وأفتاه بأمر لا يناسبه ذهب يطلب عالما آخر، هذا معناه أنه يريد ما يوافق هواه من دين الله. أما من قال: أنا أثق بعلم هذا الرجل ودينه فأستفتيه دون غيره سواء كان أشد من غيره أو أخف، فهذا متبع للهدى ولا حرج عليه في ذلك. وأما تهاون الناس بصلاة الفجر فهو مؤسف بلا شك، لكني لا أرى أن النوم عذر لمن كان يمكنه أن يقوم، فإن الآن والحمد لله الأمور متوفرة، يمكنك أن تقوم بأن تضع عند رأسك ساعة منبهة، يمكنك أن تقوم بأن تضع التلفون عند رأسك وتقول لبعض إخوانك الذين يقومون إذا أذن فنبهوني، كما يفعل ذلك من يفعله من الناس. أنا حدثني رجل أثق به تماما أنه كان في الرياض ويوقظ أولاده في المدينة لصلاة الفجر بواسطة التلفون، الأمر فيه ممكن. ثم إنك ربما تثقل عليك صلاة الفجر لأنك لا تنام إلا متأخر، وأنا أبلغكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وأكثر الناس اليوم، بل كثير من الناس يمضي أكثر الليل قبل أن ينام، ومع هذا فليس سهره هذا على أمر لا بد من السهر عليه، بل هو على أمر فضولي، بل قد يكون على أمر لا يكتب به إلا إثما.
1: شكرا فضيلة الشيخ، كما نشكر للحضور، ونرجو إن شاء الله أن نكون قد استفدنا من هذه الليلة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم.
4: جزى الله شيخنا كل خير. أخي في الله، نتمنى لك العلم النافع الذي يكون حجة لك يوم القيامة لا حجة عليك، ونرجو من إخواننا إبلاغنا عن أي ملاحظة حول الشريط، وجزاكم الله خيرا.
5: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع الكلام في الجواب عن السؤال المتعلق بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم. من كل ما سبق يعلم أن القرآن تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويتبين التوفيق بين النصوص، وأن الراسخين في العلم هم الذين يبتغون الحق فيرجعون بالمتشابه من الآيات إلى الآيات المحكمات تحكيما لها، فيزول الالتباس فيما تشابه من الآيات بالمعنى الخاص ويتعين المقصود منها، بخلاف من في قلوبهم شك وزيغ، فهم الذين يركبون رؤوسهم ويتبعون أهواءهم فيقصدون إلى المتشابه من النصوص دون رجوع به إلى المحكم ابتغاء الفتنة ورغبة في التلبيس على الناس وإضلالهم عن سواء السبيل. أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره، فتأويله قد يراد به تفسيره بكلام يشرحه ويوضح المقصود منه ولو برده إلى المحكم منه. وعلى هذا يصح الوقف على كلمة العلم في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه من آيات القرآن والمقصود منها برده إلى المحكم من الآيات، ويفسرونها ويبينون معناها، فتكون الواو في قوله تعالى والراسخون عاطفة على لفظ الجلالة. وقد يراد بتأويل القرآن حقيقته ومآله والواقع الذي يؤول إليه الكلام، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكما ذكر تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج تأويلا لرؤياه، أي جعل مآلها وحقيقتها التي وقعت كذلك. ومن ذلك كيفيات الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه كالاستواء في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكمجيئه يوم القيامة والملائكة صفا صفا، قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فكل من معنى الاستواء والمجيء معلوم للراسخين في العلم، أما كيفية ذلك فلا يعلمها إلا الله وحده. وعلى هذا يكون الوقوف على لفظ الجلالة في قوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله، وكل من القولين في الوقف صحيح، لأن كل منهما مبني على اعتبار معنى في بيان التأويل صحيح. ومما يمثل به للتأويل بمعنى بيان المآل والحقيقة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. فالتأويل في كلامها بمعنى المآل والحقيقة التي آل إليها الكلام. وقد يراد بتأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا اصطلاح كثير ممن تكلم في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في آخر القاعدة الخامسة من كتاب التدمرية، فليرجع إليه ممن أراد التوسع في الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكلم بما فتح الله عليه من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء بلطائف التفسير، بالرغم من أن هذا ليس مستندا ولا أيضا يوجد له أثر موقوف على صحابي أو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر القرآن مستعينا في ذلك بتفسير بعضه لبعض وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين، أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام، لما روى ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن نشرح دليلا من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص الآيات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا كان الشارح ثقة مأمونة عالما بتفسير الآيات على طريقة أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه: نحن، وفي بعضها يقول: هو، أي أنه يذكر نفسه بالجمع أحيانا وبالمفرد أحيانا، فما معنى هذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير نحن للتعظيم، ويذكر نفسه بضمير المتكلم الدال على المفرد كقوله أنا، وبضمير الغيبة نحو هو، أو بضمير الغيبة نحو هو، وهذه الأساليب الثلاثة جاءت في القرآن، والله يخاطب العرب بلسانهم. وأما زعم النصارى أن مثل قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهها تقتضي التثليث، فهو زعم باطل، تدل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع أهل العلم والإيمان على بطلانه، مثل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الكتاب الأجود في التفسير من الكتب الموجودة حالية وسابقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه، وعلى كل حال أجودها في نفسها كتاب تفسير ابن جرير الطبري وكتاب تفسير ابن كثير ونحوهما من كتب التفسير بالأثر، فإنها أسهل تعبيرا وأعدل في فهم المراد وألمس لمعاني القرآن وأقرب إلى إصابة الحق وبيان مقاصد الشريعة، مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والآثار الثابتة ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من سماحتكم أن تفهموني بعض معاني الآيات، مثل حم ألف لام ألف لام صاد حم عين سين قاف، وهل تقرأ هذه عين؟ لأن المدرسين يقولون هكذا، وهل هي معجزة يريد الله بها إعجاز فصحاء قريش أم لا يعلم معناها إلا الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فيه آراء للعلماء، والراجح أنها ذكرت هذه الحروف الله أعلم في أول السور التي ذكرت فيها بيانا بإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وهذا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وارتضاه أبو الحجاج المزي رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال:

إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منها، ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض ثم برد سطحها وبقي جوفها حارا وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس. إذا كانت التفاسير من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها. وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، على دوران الأرض، وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلمة عن مواضعه وتخضع القرآن الكريم لما يسمونه بالنظريات العلمية، وإنما هي ظنيات أو وهميات وخيالات. وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة لما فيها من القول على الله بغير علم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا مر القارئ على آية سجدة فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا؟ وهل يشاع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا؟ هل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود؟ جواب: أولا، سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم 1500، هذا نصها، من أهل العلم من يرى أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام، ومن يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق. وهذا القول أرجح، لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء. ثانيا، إن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم 14 سجدة، في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل الإسراء ومريم، وسجدتين في الحج، وسجدة في الفرقان والنمل، وألف لام تنزيل السجدة، وسورة صاد، وفصلت، والنجم، والانشقاء، وإقرأ باسم ربك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الفاتحة. سؤال: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام في المسجد: لأعلمنك كلمة ينفعك الله بها. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الغلام: ألا قلت تعلمني كلمة بعد خروجك من المسجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ألا وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث صحيح، ونصه عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فقلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أريد معرفة معنى الصراط المستقيم، ومن الذي أنعم الله عليهم بهذا الصراط، وما معنى آمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، فقيل هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكل حق. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. والذين أنعم الله

0: كثير في تفسيره قال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومعنى آمين اللهم استجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كتابة أي شيء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يسن كتابتها في بداية كتابة كل شيء له بال وأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها كتبه، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجظم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل في باكستان يسمى محمد أمين يدعي أن سورة الفاتحة لا تتضمن إلا حكمين فقط، الأول ينتهي بقوله تعالى: وإياك نستعين، والثاني بقوله: ولا الضالين. الأول فيه بيان التوحيد، والثاني فيه إثبات التقليد، فهل هذا التفسير ثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من التابعين أو من أتباعهم؟ وفي أي كتاب يوجد هذا التفسير؟ وإذا كان الجزء الثاني يثبت التقليد، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا؟ معاذ الله من ذلك. وهل يجوز تفسير القرآن بالقياس؟ وما الحكم في الرجل الذي يفسر القرآن برأيه وقياسه؟ هل هو مسلم أو كافر؟ والرجل يصر على هذا التفسير، أرجو الإجابة في ضوء القرآن والسنة، جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، سورة الفاتحة تشتمل على أحكام كثيرة، بل تشتمل إجمالا على جميع ما في القرآن من أحكام، ولذلك سميت أم القرآن، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بما سماها الله به القرآن العظيم. وذلك فيما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لكن هذه الأحكام مع كثرتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما في الحديث القدسي: الأول حق محض لله، وهو ما اشتملت عليه الآيات الثلاث الأولى من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني حق محض للعبد، وهو ما تضمنته الآيات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والثالث يتضمن حق الله وحق العبد، وهو آية: إياك نعبد وإياك نستعين. وكلاهما يسمى توحيد العبادة، ودليل ذلك ما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وبهذا يتبين أنه مصيب في قوله إن أول سورة الفاتحة إلى آخر آية إياك نعبد وإياك نستعين في التوحيد. ثانيا، دعواه أن بقية السورة في إثبات التقليد غير صحيحة، ولم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين فيما نعلم رضي الله عنهم، بل القول بدلالتها على إثبات التقليد تحريف للمراد بهذه الآيات وقول على الله بغير علم، وإنما المراد منها تعليم العباد كيف يدعون ربهم ويطلبون منه إرشادهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم وتوفيقهم لاتباعه عقيدة وقولا وعملا، وأن يجنبهم طريق من غضب الله عليهم وهم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه كاليهود، وطريق من ضل عن الحق وعميت بصائرهم فلم يتبعوه كالنصارى. وبذلك يتبين أن الاستدلال بهذه الآية على إثبات التقليد من باب التفسير بمحض الرأي قول على الله بغير علم وهو حرام. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة البقرة. سؤال: ما تقولون رحمكم الله في أنني طالعت كتابا عنوانه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد في الجزء الثاني في باب فضائل سور القرآن، فوجدت مع نصه عن الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهرويتين البقرة وآل عمران إلى قوله: بلغني أن البطلة السحرة. ثم قال بعد ذلك، زاد في رواية: ما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسجد ثم سأل الله شيئا إلا أعطاه إن كانت لتستقصي الدين كله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذه الزيادة ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول في الجزء الثامن في الصفحة 70 بعد 400، ولا نعلم لها أصلا. قال المحشية على جامع الأصول: هذه الزيادة لم نجدها عند مسلم، ولعلها من زيادات الحميدي. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. والسؤال هو: كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة يفسد في الأرض ولا يعلم الغيب إلا الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لعل الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما بعلم خاص من الله أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصيف من صلصال كالفخار، أو فهموه من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم أو يردعهم من المحارم والمآثم، وقيل إنهم علموا ذلك من أعمال الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندي مشكلة في تفسير آية قرآنية وهي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أرجو من فضيلتكم التصرف بشرحها بتفصيل. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان تفسير هذه الجملة المسؤول عنها، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية. وقال أيضا: وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لو لم يتعين، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذيذ. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في القصة المخطوبة زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله. رواه أبو داود وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا. فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيذ وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حتى حبة في شعرة. صحيح البخاري المجلد الثاني باب وإذ قلنا دخلوا هذه القرية. الآية في الصفحة 43 و600. قال محمد حفظ الرحمن في تصنيفه قصص القرآن الجزء الثاني في الصفحة 17 يفهم من رواية البخاري أن بني إسرائيل يزحفون على أستاههم، ولكن ليس هذا مشي المتكبرين مروجا ومعقولا في العالم، بل شبههم هكذا أضحوكة للناس. فالتفسير الصحيح لعبد الله بن مسعود أنه قال إن بني إسرائيل يمشون مرحا وتبخترا رافعا برؤوسهم حين دخلوا البلد، ويتحركون أستاههم ويميلون بصدورهم يمينا وشمالا كما يمشي المتكبرون، كذا في قصص القرآن لمحمد حفظ الرحمن. فماذا ترى في هذا الباب؟ أتفسير البخاري حق أم تفسير عبد الله بن مسعود؟ فصل فيه القول بالقرآن والسنة. فجزاكم الله عنا وعن المسلمين جزاء حسنا أجمعين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يدخلوا باب بيت المقدس خاشعين شكرا له تعالى، ويقول يا ربنا حط عنا ذنوبنا حطا أي اغفر لنا ذنوبنا مغفرة. ووعدهم سبحانه إن هم امتثلوا أمره أن يغفر لهم خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم، لكنهم لم يمتثلوا أمره بل بدلوا ما أمروا به من القول والعمل، فدخلوا يزحفون على أستاههم قائلين حبة في شعرة أو في شعيرة، تلاعبا منهم بأمر الله تعالى وسخرية واستهزاء وتبديلا لتشريعه سبحانه قولا وعملا، بدلا من طاعته والخضوع لأوامره شكرا لنعمته. فأنزل على الذين ظلموا منهم بأسه وأذاقهم عذابه جزاء وفاقا بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآيتين. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وتفسيرها بما جاء في الحديث هو الصحيح لأنه عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعملهم مع كونه سخرية واستهزاء متضمن للتمرد على الله والاستكبار عن طاعته، وبهذا يعلم خطأ تفسير الآية لمجرد الكبر والخيلاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 44 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 45 إن شاء الله.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 45 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير. سؤال: لقد بدأت قراءة تفسير ابن كثير الذي استقرضته من صديق لي. اقرأ التفسير لسورة البقرة الآية 60 أولا ثم أجب عن هذا السؤال. هل انفجار الماء 12 عينا أثناء رحيل بني إسرائيل في التيه 40 عاما أو بعد فتح بيت المقدس؟ لأنه غير واضح في التفسير، هل هو أثناء رحيلهم قبل فتح بيت المقدس أو بعد ذلك، أو هو كان حجرا طورية يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمر الله تعالى رسوله وكليمه موسى عليه السلام حين استسقاه أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه انفجر منه 12 عينا على عدد الأسباط توسعة عليهم حتى لا يتزاحموا ولا يتناحروا على الماء. فكان ذلك من الله تعالى معجزة لموسى عليه السلام ورحمة منه بموسى ومن معه من بني إسرائيل. وهذا هو مكان الحجة والتأييد وموضع النعمة والعبرة. ولم يخبرنا سبحانه عن سائر أحوال الحجر وتفصيلها، ولو كان في ذكر ذلك خير لنا لبينه الحكيم العليم، وما كان ربك نسيا. ولم يثبت في تفصيل أحواله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ولو كان فيه خير لأوحى به اللطيف الخبير إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليبلغه للناس رحمة بهم. وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن الثوري عن أبي سعيد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ضرب موسى الحجر بعصاه كان في التيه، فصار 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. ونقل عن مجاهد نحوه. وبالجملة فالخير للمسلم الاستغناء بما ذكر الله تعالى أو ثبت في السنة، ولا يخوض فيما لم يثبت فيه نص من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما تفسير هذه الآية؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. بعد أن وصف سبحانه بأنه لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت وأنه القيوم بشؤون عباده، فلا وجود لهم ولا استقامة لأحوالهم إلا به، مع غناه عنهم وأنه العليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أقام الدليل على ذلك بأنه وحده الذي يخلق الناس في أرحام أمهاتهم كيف يشاء على صور شتى وأحوال مختلفة، من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. لا إله إلا هو، له العزة وكمال القوة والغلبة، وله الحكمة البالغة في كل ما شرعه وخلقه وقضى به وقدره، ومن ذلك خلقه لعيسى وتقديره سبحانه أن تحمل به أمه بلا أب، وأن يكون آية للناس على كمال علم الله وقدرته وبالغ حكمته، كما خلق آدم من تراب وقال له كن فكان كما أراد الله، فلا حق لهما من العبادة، بل هو حق لرب العالمين وحده لا شريك له. لا إله إلا هو القوي الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء، الحكيم في تدبيره وفي خلقه وتشريعه. وفيها الرد على النصارى القائلين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو ابن الله، لأن الله هو الذي صوره في رحم أمه مريم، فكيف يكون ابنا له أو إلها معه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: المباهلة التي حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى في عهده، والتي وردت في قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، إلى آخر الآية الكريمة، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن لم تكن كذلك فهل هي خاصة مع النصارى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ليست المباهلة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى، بل حكمها عام له ولأمته مع النصارى وغيرهم، لأن الأصل في التشريع العموم، وإن كان الذي وقع منها في زمنه صلى الله عليه وسلم في طلبه المباهلة مع نصارى نجران، فهذه جزئية تطبيقية لمعنى الآية لا تدل على حصر الحكم فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الآيتان التاليتان الثانية ناسخة للأولى. الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثانية: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اختلف المفسرون من الصحابة وغيرهم في الآية الأولى هل هي محكمة أو منسوخة، فابن عباس ومن وافقه يقولون إنها محكمة، ويفسرون حق تقاته بأن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والأظهر أنه لا شيء في الآية، وأن تقوى الله حق تقاته يراد به ما دلت عليه الآية الأخرى وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو تفسير الملائكة المسومين الذين ورد ذكرهم في الآية 25 و100 من سورة آل عمران؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين على المراد بالملائكة المسومين، فذكر ابن جرير قراءتين في مسومين فتح الواو ومسومين كسرها، واختار قراءة الكسر، وهذا نص اختياره. قال: أولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت أنفسها من غير إضافة تسويمها إلى الله عز وجل أو إلى غيره من خلقه، انتهى المقصود. وبعد أن ذكر ابن جرير جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة لهم، قال: قال أبو جعفر: فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه تسوموا فإن الملائكة قد تسومت. وقول أبي أسيد: خرجت الملائكة في عمائم صفر طرحوها بين أكتافهم. وقول من قال منهم مسومين معلمين ينبئ جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك، وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسها على نحو ما قلنا في ذلك فيما مضى، انتهى. هذا، وننصحك بالرجوع إلى كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما على الآيتين لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد يتطاول البعض على كتاب الله فيجعلون تفسير الآيات حسب أهوائهم ليضلوا الناس عن ذلك. مثال ذلك في سورة آل عمران قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيفسرون ذلك على الرقص في الأذكار والهيمنة، ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي الله حي، وهكذا وأمور أخرى، فيحللون تحديد النسل والغناء للنساء والمدح للرسول، ويستعملون في ذلك آلات الغناء والمجون. فنريد منكم التبصير بأمور ديننا وفهمها على حق، والرد على المبتدعين على الدين والكتب الشافية بذلك. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسر بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع. وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي مما سبق ذكره في السؤال، فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلقا. ونوصيك بمراجعة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها، لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قول الله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم، ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم، نسأل الله الجنة. وقال محمد بن إسحاق: ويستبشرون، أي ويصرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم، ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم. قال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه، فاستبشروا بذلك. فذلك قوله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غزاة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم وينعمهم، قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، أن بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة المائدة. سؤال: أرجو التكرم بشرح الآيات من 15 بعد 100 إلى 19 بعد 100 من سورة المائدة. هل هذا السؤال عندما وجه إلى سيدنا عيسى من الله سبحانه وتعالى هل كان في حياته وهو الذي جاوبه الله في الحال، أم هذا السؤال مؤجل إلى يوم القيامة؟ عليه أرجو التكرم بشرح هذه الآيات الكريمة والرد لي كتابيا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، اختلف المفسرون في الوقت الذي وجه فيه هذا السؤال إلى عيسى عليه السلام، فذهب ابن جرير ومن وافقه من المفسرين إلى أنه في الدنيا، وكان ذلك حين رفعه إلى السماء، واحتج له بمعنيين: أحدهما أن الكلام بلفظ الماضي، والثاني قوله: تعذبهم وإن تغفر لهم. القول الثاني أن هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله وعيسى ابن مريم قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا القول قال به ابن كثير ومن وافقه من المفسرين. وعلى التفسيرين يترتب معنى قوله سبحانه وتعالى عن عيسى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الآية. فعلى القول بأن هذا السؤال وقع في الدنيا يكون المعنى: فلما قبضتني، يعني بالرفع إلى السماء. وعلى القول الثاني يكون المعنى: فلما توفيتني بالموت. ثانيا، أما تفسير الآيات فقد ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين، فيمكنكم الرجوع إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الأنعام. سؤال: ما تفسير هذه الآية؟ يقول الله في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن عثر على أنهما استحقا، إلى قوله: إنا إذا لمن الظالمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذه الآية تكملة للآية التي قبلها في حكم شهادة غير المسلم في الوصية في السفر. ومعنى هذه الآية: إن اطلع وظهر أن الوصيين قد استوجب الإثم بسبب الخيانة وأيمانهما الكاذبة